0: ضمن لقاءاتنا بأرلال تيم دائما للفن في حصة، وهي الحصة مرتين بالجمعة تنين وخميس، متلكم مع وتحديدا مع زميلة كارين مطر ضمن بعين على الفن.
1: عين على الفن،
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

أخبار جديدة، إصدارات عم تكسر الأرقام، مفاجآت من النجوم، كل هيدا بحلقة اليوم من عين على الفن. وأكيد ما بدنا ننسى سؤال الحلقة اليوم والجوائز اللي رح تكون بانتظاركم. الشامي بيطرح بيبي وبيكمل قصة أنا بعدك.

فاصل الشامي حصد الناجحات، وهالمرة مع أغنيته بيبي اللي تصدرت قائمة الفيديوهات الموسيقية الأكثر تداولاً على يوتيوب عالمياً، متقدمة على أعمال لفنانين من مختلف أنحاء العالم. واحتفل الشامي بهذا الإنجاز عبر حسابه على إنستغرام، ونشر صورة بتبين تصدر بيبي للترند العالمي، وكتب: مرحبا أنا الشامي ابن سوريا، وأغنيتي الأولى على كوكب فيه 8 مليارات إنسان وعشرات الملايين من الفنانين. كما تصدرت الأغنية قوائم يوتيوب بعدد من الدول العربية منه مصر والجزائر والمغرب.

أغنية بيبي هي أحدث إصدارات شامي ضمن ألبوم هوية، من خلالها كمل القصة يلي بلشت بكليب أنا بعدك، بفكرة بتعتمد على السرد القصصي، بتعود الأحداث إلى ما قبل الكليب الأول لتكشف كيف بلشوا العلاقة بين الشخصيتين وأسباب الفراق.

ورجعت الممثلة اللبنانية جينيفر عزار تشارك الشامي بطولة هيدا الكليب اللي تصور بشوارع بيروت بأجواء شرقية بوهيمية ولمسة ريترو مع تفاصيل بصرية ربطت العمل بكليب أنا بعد

وبتحمل الأغنية كلمات وألحان الشامي مع توزيع سليمان دميان لتواصل نجاحها الكبير وتأكد المكان المتصاعد يلي عم يحققها الشامي سواء على الساحة العربية أو العالمية.

وصلنا لسؤال الحلقة، مين هو الفنان الملقب بالهضبة؟ ناطرين اتصالكم على 0921-8233 ورسائلكم الصوتية على الواتساب على 70-959-111.

واللي رح يجاوب صح اليوم عنا جايزتين، الأولى من جولدن ليلي ريزورت بالعبادية بيعلي بيقدم بول أنترنس، والجايزة الثانية بلاك بوكس جيم كاسليك بيقدم اشتراك لمدة شهر. وبدي ذكر أنه كل شخص ربح معنا يكون عم بيستلم الجوائز تبعه قبل 31 تموز، وأيضا كل حدا عم بيشارك معنا رح يكون عم يفوت اسمه على سحب رح نكون عم لالون عن الفايز نهار التنين، رح يكون عم يربح تليفون من عند جي جي سل. بيانسي بتختار مياس مرة جديدة.

جددت النجمة العالمية بيونسي تعاونها مع فرقة مياس اللبنانية بعد ما شاركتها الفرقة العرض اللي قدمته بنيويورك بعد النجاح اللي جمعهم سابقاً بباريس ودبي. وقدمت مياس لوحة استعراضية مميزة أضافت لمسة خاصة على الحفل وأكدت مرة جديدة حضور العالمي إلى جانب نجمة من أبرز نجمات العالم. ويعتبر هيدا التعاون محطة جديدة ومهمة بإنجازات فرقة مياس اللبنانية اللي نجحت خلال السنوات الماضية بفرض اسمها على أهم المسارح العالمية وصارت من الفرق القليلة اللي بتشارك بعروض لأكبر النجوم العالميين. وجودها مجددا إلى جانب بيونسي بيأكد المكانة اللي وصلت لها وبيشكل مصدر فخر للبنان وللمواهب اللبنانية على الساحة العالمية.

0: الهضبة عمرو دياب.
1: مرحبا، معك فادية ليلات. عمرو دياب ملقب بالهضبة.
2: صباح الجميع الخير لمخرج الحلقة لجميع المستمعين. بيير سعادة عم يحكي. هضبة هو عمرو دياب.
3: فنان الهضبة هو عمرو دياب. معك ريما حنا.
4: بونجور، يعطيكم العافية. مروان جعجع، الهضبة هو عمرو دياب.
5: تحضيرات ألبوم عمرو دياب بتدخل مرحلة الأخيرة.

عمرو دياب عم بيقرب أكتر من طرح ألبومه الجديد، وهالشي ظهر بصورة نشرها الموزع الموسيقي عادل حقي من داخل الاستوديو جمعته بعمرو دياب خلال التحضيرات للعمل المنتظر.

الصورة انتشرت بسرعة بين جمهور عمرو دياب، وكتار اعتبروها إشارة أنه الألبوم دخل مراحله الأخيرة، خاصة بعد فترة طويلة من التسجيل والتحضير من دون الكشف عن تفاصيل كتيرة.

وبهيدي الفترة عم يحط عمرو دياب اللمسات الأخيرة على الأغاني بتعاون مع مجموعة من أبرز صناع الأغنية، من بينهم تامر حسين، عزيز الشافعي وأيمن بهجت أمر، إلى جانب أسماء جديدة ممكن تضيف أفكار موسيقية مختلفة للعمل.

0: وأيضا أجرى جلسة تصوير خاصة بالبوستر والحملة الدعائية للألبوم، وهيدا بيعني أنه الإعلان الرسمي صار قريب والطرح متوقع خلال موسم الصيف. أكيد كل ألبوم جديد لعمرو دياب بيحمل حالة ترقب كبيرة، لأنه دايماً بيحاول يقدم شيء متجدد من دون ما يبتعد عن الهوية الفنية اللي عرفوا فيها الجمهور.
1: بونجور، يعطيك العافية، معك أندريا بخطار. الهضبة هو عمرو دياب

0: جور مارون نهران. أنا أقول عمر دياب.
1: بونسوار مايك ليا ستيفان، والهضبة هو عمر دياب.
2: بدي ارجع ذكر بسؤال الحلقة، مين هو الفنان الملقب بالهضبة؟ وبدي اشكر كل شخص عم بيبعتلنا على الواتساب، بس ما رح نكون عم ناخد ولا اجابة اذا ما كانت عبر الفويس نوت. ابتسامتك انا اشتريها. مفاجآت بختام حفلات جايزي وظهور لافت لبيونسي وريانا.

ختم جايزي إقامته الغنائية بملعب يانكي بنيويورك بحفل استثنائي امتد للساعة 3 الصبح، وجمع معه مجموعة كبيرة من أهم نجوم الموسيقى من بينهم بيونسي، ريانا، أشر، فارل ويليامز وتيانا تايلر.

والحفل الثالث يلي حمل عنوان اكسترا انينجز كان ختام لسلسلة عروض احتفلت بمرور 30 سنة على ألبوم ريزنبل داوت و25 سنة على ذا بلو برينت، وهن من أهم الألبومات بمسيرة جايزي وتاريخ موسيقى الراب.

0: ورغم أنه الحفل تأخر بسبب العجقة الكبيرة عند مداخل الملعب وصعوبة دخول عدد كبير من الجمهور، جايزي شرح السبب أول ما طلع على المسرح وقال أنه ما بيحب يبلش العرض قبل ما يتأكد أنه الناس فاتت على الحفلة بأمان وما في خطر تدافع أو إصابات. أما المفاجآت فكانت كتيرة. بيونسي رجعت على المسرح وغنيت Drunk in Love، وريانا شاركته Run This Town. أما أشر وفارل ويليامز وغيرهم شاركوا بعدد من أشهر الأعمال يلي جمعتهم بجيزي. وبالرغم من ساعات الانتظار الطويلة، اعتبر عدد كبير من الحضور أنه هالحفل كان من أقوى عروض جايزي، لأنه جمع مسيرته الطويلة مع حضور نخبة من أكبر نجوم الموسيقى بليلة واحدة.
1: بونجور، معك مارلين صليبة، الهضبة أكيد عمر دياب.
2: بونجور، معك فراس وهبي، الهضبة هو عمر دياب.
3: بعد مساك يا مساء لبنان الحر، معك مهر غليين، الهضبة هو عمر دياب.

0: بونسوار، معك زكريا. أكيد عمرو دياب.
1: بس بدنا العائلة يا زكريا.
2: حظل هدف عمرو دياب تهير جود.
3: يعطيك العافية عمرو دياب ريتا حبشة.
1: فيل مايكل بيحطم الأرقام القياسية وبيتجاوز مليار دولار.

واصل فيل مايكل تحقيق الأرقام القياسية بعد ما تجاوز حاجز المليار دولار بشباك التذاكر العالمي بعد 12 أسبوع بس على انطلاق عرضه، ليصير أول فيلم بتاريخ شركة لاينز جيت بحقق هذا الإنجاز. وبالإضافة لهذا الرقم، سجل الفيلم إنجازات جديدة فأصبح أعلى فيلم سيرة ذاتية تحقيقاً للإيرادات العالمية، متجاوز أوبنهايمر، وأعلى فيلم موسيقى سيرة ذاتية متفوق على بوهيميان رابسدي. ويبدو أنه نجاح مايكل بعده مستمر وسط إقبال جماهير كبير، ليأكد مرة جديدة المكان الاستثنائية اللي بعده بيحتفظ فيها مايكل جاكسون عند الجمهور حول العالم.

بعد ما تخطت أغنيته حلوة وحزينة حاجز المليون مشاهدة بوقت قصير، احتفل عمر الرحباني بهيدا النجاح بطريقة مختلفة من خلال فيديو جمعه مع المؤثرة اللبنانية يارا أبو منصف اللي ظهرت وهي عم تغني الأغنية بينما رفقها هو على البيانو.

وهالفيديو ما مر مرور الكرام لأنه فتح باب التساؤلات بين الجمهور، خصوصاً أنه كتار صاروا يتساءلوا إذا يارا هي اللي عم تغني الغنية أو هي صاحبة الصوت اللي سمعناه بالنسخة الرسمية، أو إذا مشاركتها كانت خاصة بس بهيدا الفيديو. ولهلأ ما في أي توضيح رسمي من عمر الرحباني حول هوية المغنية اللي أدت الأغنية، وهيدا الغموض زاد من فضول المتابعين وخلى الموضوع ينتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبدو أنه هيدي الضجة انعكست إيجاباً على الأغنية اللي بعدها عم تحصد المشاهدات والتفاعل، بينما بيبقى السؤال مطروح، هل رح تكشف الأيام الجاية هوية الصوت النسائي بحلوة وحزينة؟

تستعد السفارة الفرنسية بالقاهرة لإطلاق مشروع جديد بيحمل عنوان داليدا الأغنية التي لا تنتهي، بخطوة بتهدف للاحتفاء بالإرث الفني والإنساني للفنانة العالمية ذات الأصول المصرية داليدا.

ومن المتوقع أنه يعقد مؤتمر صحفي بعشرين تموز للإعلان عن تفاصيل المشروع اللي رح يسلط الضوء على مسيرة داليدا الاستثنائية من انطلاقتها من القاهرة وصولاً للعالمية بعد ما صارت وحدة من أبرز نجمات الغناء بالقرن العشرين.

وبيحمل المشروع اسم داليدا الأغنية التي لا تنتهي، بإشارة إلى استمرار حضور أعمالها وتأثيرها لليوم، وبعد أغنيتها عم تسمع وتعاد بصوت أجيال جديدة بمختلف أنحاء العالم.

وبأكد هذا التكريم المكانة الخاصة اللي بتحتلها داليدا بعد ما نجحت بالجمع بين ثقافات متعددة وقدمت أغاني بلغات مختلفة لتبقى واحدة من أبرز الأسماء اللي تركت بصمة بتاريخ الموسيقى العالمية.

شيرين عبد الوهاب حسمت الجدل عن الأخبار اللي انتشرت واللي تحدثت عن استعدادها لإحياء حفل بالساحل الشمالي إلى جانب الفنان فاضل شاكر، وأكدت أنه كل ما يتم تداوله على المواقع غير صحيح. ومن خلال بيان صادر عن محامية ياسر أمطوش، أكدت شيرين أنه ما بترتبط بأي حفل أو مشروع فني من هيدا النوع، كما كلفت فريق القانوني باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل مين نشر أو روج لهيدا الشائعة.

وأشار البيان إلى أنه الهدف من هيدي الخطوة هو وضع حد للأخبار الكاذبة اللي عم تتكرر حول شيرين وحماية حقها من تداول معلومات غير دقيقة من دون أي إعلان رسمي.

وبعيدا عن هيدي الشائعات عم تستعد شيرين للقاء جمهورها ب7 آب ببورتوغال في العلمين، حيث وجهت رسالة صوتية لمحبيها دعتهم لحضور الحفل بوحدة من أكثر الحفلات الصيف.

بدي ارجع ذكر بسؤال الحلقه، مين هو الفنان الملقب بالهضبه؟ ناطرين اتصالكم على 0921823 ورسائلكم الصوتيه على 70959111. والجوائز لليوم من عند جولدن ليلي ريزورت بالعبادية يلي بقدم بول انترنس، ومن بلاك بوكس جيم كاسليك يلي بقدم اشتراك لمدة شهر. وأيضا بدي ذكر انه كل شخص عم بيشارك معنا رح يفوت اسمه على سحب على التليفون من عند جي جي سال، رح نكون عم نعلن عن الرابح بعشرين تموز. شاكيرا بتستعيد ذكريات هيبس دونت لاي مع وايكلف جون. No fighting. We got the refugees. No fighting.

فاجأت شاكيرا جمهورها خلال حفلة بمدينة نيويورك الأمريكية لما دعت المغني وايكليف جون لمشاركتها المسرح ليقدم الثنائي من جديد أغنيتهم الشهيرة Hips Don't Lie.

أول ما بلشت الأغنية تفاعل الجمهور بشكل كبير وتحولت اللحظة إلى واحدة من أبرز محطات الحفل، خصوصاً أنه العمل بيعتبر من أنجح الأغاني بمسيرة شاكيرا ووايكليف جون.

تلاحظ الأداء بإشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفه كتار بأنه أعاد أجواء واحدة من أكثر الأغنيات الجماهيرية شهرة وسط حماس كبير من الحضور.

0: عرفتي.
1: بونجور. بالنسبه للمسابقه عمرو دياب اكيد معروف، عمرو دياب هو الهضبه.
0: بس بدي ترجع بليز تبعت لنا فويس نوت بالاسم والعائله.
2: بونجور سيمونا، كيفك اليوم؟ تحية للجميع. الهضبة هو الفنان عمرو دياب، معك ماري قطنات ثابت من فن الشباك.
0: أهلا وسهلا يا ماي، معك كارن مش سيمونا.
3: عمر دياب.
0: بدنا بليز الاسم والعائلة.
1: بونجور من جديد، روجيه سعد.
4: بونجور، فنان عمرو دياب الهضبة، معك سميرة معلوف.
5: مساء الخير لك يا مستمعينك ولأسرة لبنان الحر، هو عمر دياب معك حنا ديب حشيدي.
0: أهلا وسهلا فيك يا حنا.
6: فكرا يعطيك العافية، هو عمرو دياب. عمرو دياب يعطيك العافية، معك جان بيض.
7: بونسوار، الهضبة هو الفنان عمرو دياب، معك فادي سأيم.
8: بونجور كيفك، معك جول كيك، الهضبة هو عمرو دياب.
0: إنجاز جديد لشيرين عبد الوهاب، كلام عيني بموسوعة جنس.

أضافت شيرين عبد الوهاب إنجاز جديد لمسيرتها الفنية بعد ما دخلت أغنيتها كلمعنة موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد الأرقام اللافتة اللي حققتها على قوائم بيلبورد أرابيا. والخبر أعلن عنه الملحن محمد مديان عبر حسابه على إنستغرام، ووضح أنه الأغنية صدرت قائمة بيلبورد أرابيا هوت 100 لمدة 19 أسبوع، وهو الرقم اللي منحها مكانة بموسوعة جينيس. وكمان وصلت شيرين تصدر قائمة بيلبورد أرابيا أرتست 100 لمدة 42 أسبوع لتأكد مكانتها كوحدة من أبرز النجمات العربيات خلال السنوات الأخيرة. رح نكون هلأ عم نعلن عن الرابحين معنا. السؤال كان مين هو الفنان الملقب بالهضبة، وطبعا هو عمرو دياب. بدي أقول مبروك لزكريا القاسم، بيير سعادة، ريما حنا، فراس وهبي، جول كيك، مروان جعجع، روجي سعد، وفادي سكيم. رح تكونوا عم تربحوا من يعني حكون الجوائز. شخص واحد رح يربح جولدن من عند جولدن ليلي ريزورت العبادية بول أنترنس، والبقوي حيكونوا عم يربحوا بلاك بوكس جيم كاستيك اشتراك لمدة شهر. وكل شخص يكون عم يستلم الجوائز تبعه قبل 31

0: قبل ما نكون عم نختم كارين، خبرية كتير حلوة بآخر الحلقة يلي هي خبرية شيرين. يعني أكيد بننبسط لها أنه هيدي عودة عن جد موفقة لها.
1: مزبوط، وخاصة هيدي الأغنية عن جد يعني ما فيك بس تسمعيها ما تحسي بشي. يعني كل حدا بس يسمع هيدي الأغنية، أكيد كل أغاني شيرين بس هيدي الأغنية بالأخص لأنه عن جد صدرت كتير على البيلبورد عالميا، وأغنية عن جد تستحق أنه تكون تفوت على هيدي القائمة.
0: بس أقولك شيرين، شو أول غنية لإله بتحس انه خلص هي شيرين او بتذكرك فيها؟ يعني
1: لك هلا دغري بتذكر بس اجدد اغاني اللي هي تباعا تباعا، يلي عن جد شفنا كانت كتير متصدره، تراجعت رجعت بقوه، يعني رجع نحكى عنها. يمكن هلا لانه هيدا هيك على الاني براسك كنت عم بسمعها قبل ما اجي، فهلا حاليا تباعا تباعا لانه عن جد ككلمات وكلحن

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كم شخص صاروا عم يشتغلوا من البيت ريموتلي أو تيلي ترافاي، شو ما كانت التسمية بالعربي أو بالأجنبي، كتار عم بيعطوها أهمية، ما هيك؟ المهم أنه صحيح هالعادة بتوفر وقت وبتخلينا نوازن بين أمورنا المنزلية أو العائلية والعمل، وبتخلي راسنا وأعصابنا يرتاحوا من الطريق والمسافة البعيدة والعذاب وروح وتع مثل ما منقول على اللبناني، وبتخلينا بحسب بعض الدراسات نعطي نوعية شغل أفضل لأنه مش عم نحتك سلباً بمكان العمل أو بالأفراد يلي بيكونوا معنا بالعمل، إنما يبدو أنه الأمر ممكن كتير يأثر سلباً أولاً على صحتنا الجسدية لأنه ما منتحرك كفاية، وتانياً منصير نخلط بين حياتنا الشخصية وحياتنا العملية، ومنصير كمان لأنه عم نشتغل من البيت قدام اللابتوب أو الآيباد أو خلافه منصير ناكل ونشرب بطريقة عشوائية. يعني بعض الخبراء بينصحوا دمج اثنين، شغل البيت وشغل العمل.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: يا الله
1: الله
2: Radio Free Lebanon 102.3 102.5 and 102.7
3: لبنان الحر دايما حدي

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كم شخص صاروا عم يشتغلوا من البيت ريموتلي أو تيليترافاي، شو ما كانت التسمية بالعربي أو بالأجنبي، كتار عم بيعطوها أهمية، ما هيك؟ المهم أنه صحيح هالعادة بتوفر وقت وبتخلينا نوازن بين أمورنا المنزلية أو العائلية والعمل، وبتخلي راسنا وأعصابنا يرتاحوا من الطريق والمسافة البعيدة والعذاب وروح وتاع مثل ما منقول على اللبناني، وبتخلينا بحسب بعض الدراسات نعطي نوعية شغل أفضل، لأنه مش عم نحتك سلباً بمكان العمل أو بالأفراد يلي بيكونوا معنا بالعمل، إنما يبدو أنه الأمر ممكن كتير يأثر سلباً، أولاً على صحتنا الجسدية لأنه ما منتحرك كفاية، وتانياً منصير نخلط بين حياتنا الشخصية وحياتنا العملية، ومنصير كمان لأنه عم نشتغل من البيت قدام اللابتوب أو الآيباد أو خلافه، منصير ناكل ونشرب بطريقة عشوائية. يعني بعض الخبراء بينصحوا دمج اثنين، شغل البيت وشغل العمل.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: حريق بالبحر كيف؟ حقك تعرف انه صحيح الحريق بالمي منه كتير مزبوط، انما الحريق بالبحر هو ظاهرة نادرة ممكن تصير لما يكون في مواد قابلة للاشتعال على سطح المي أو متسربة من قاع البحر. يعني أكيد المي لوحدها ما ممكن تحترق، إنما المواد الموجودة فوق البحر أو الخارجة منه. وبيصير في كتير تسرب نفط ووقود، وكتير شفناها بالتاريخ، وبتصير التيارات تاخد وتجيب معها هالنار. إذا بدنا نحكي تاريخ منقول إنه شفناها بخليج المكسيك بأكتر من مرة، منهم بالثمانينات ومنهم سنة 2021. والتسرب للغاز أو للنفط ممكن كتير يؤدي إلى امتداد النيران بحسب وجود هالنفط أو هالغاز على السطح أو بالقاع.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: طانيوس خليل أبي نجم، وجيه جرجي إفرنجي، كريم عبد الله بدر، نبيل فيليب جبيلي، ميشيل حنا حنا، جان صليبي، جان نصر الله عساكر، جميل يوسف يمين، شربل يمين، أنطوان اسكندر عون، سامي ميشيل بوفارس.
0: ارتفعوا كالأرز.

0: المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: أحلنا أيها رب للآن نحيا ذكرى صبيك القديس تشربل، فنتأمل حياته ومحبته، ونتخذه مثالا وشفيعا، ونحرز نظيره ملء الاتحاد بك، ونبلغ

الذي لا يموت. قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة.

فصل من أعمال الرسل. وبارك يا سيد. يا أخوتي، فيما كان بولس ينتظر سيلا وتيموتاوس في أثينا، احتدت روحه فيه إذ رأى المدينة مملوءة أصناما، فكان في المجمع يجادل اليهود والمتعبدين وفي ساحة المدينة من يصادفهم كل يوم. وكان أيضا بعض الفلاسفة الإبقوريين والرواقيين يباحثونه، ويقول بعضهم: ماذا يريد هذا الثرثار أن يقول؟ ويقول آخرون: يبدو أنه مبشر بآلهة غريبة، لأن بولس كان يبشر بيسوع وبالقيامة. فأخذوه وذهبوا إلى مجلس المدينة في الأريوباغوس وقالوا له: هل يمكننا أن نعرف ما هذا التعليم الجديد الذي تتكلم عنه؟ فأنت تلقي إلى مسامعنا أقوالا غريبة، ونود أن نعرف ما تعني تلك الأقوال. ووقف بولس في وسط الأريوباغوس وقال: يا رجال أثينا، إني أراكم أكثر الناس تدينا في كل شيء، فإني بينما كنت أتجول وأشاهد معابدكم وجدت مذبحا مكتوبا عليه: إلى الإله المجهول، فما تعبدونه وأنتم تجهلونه به أنا أبشركم. فالله الذي صنع العالم وجميع ما فيه، وهو رب السماء والأرض، لا يسكن في هياكل من صنع الأيدي، وها هو الله يغض نظره عن أزمنة الجهل، ويدعو الآن جميع الناس في كل مكان ليتوبوا، لأنه حدد يوما سيدين فيه المسكونة بالعدل على يد رجل عينه وجعله ضمانة للجميع حين أقامه من بين الأموات. فلما سمعوا بقيامة الأموات أخذ بعضهم يستهزئون، وقال آخرون: سنسمع منك عن هذا مرة أخرى. وهكذا خرج بولس من بينهم، لكن بعضهم انضموا إليه وآمنوا، ومنهم ديونيسيوس الأريوباغي وامرأة اسمها داماريس وغيرهما. والتسبيح لله دائم.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال الرب يسوع: إن الروح النجس إذا خرج من الإنسان يطوف في أماكن لا ماء فيها، يطلب الراحة فلا يجدها، فيقول: سأعود إلى بيتي الذي خرجت منه، ويعود فيجده مكنوسا مزينا. حينئذ يذهب ويجذب معه 7 أرواح آخرين أكثر منه شرا، ويدخلون ويسكنون في ذلك الإنسان، فتكون حالته الأخيرة أسوأ من حالته الأولى. حقا والأمان لجميعكم.

تنقطع بقبلة لا غش فيه. فنرفع إليك المجد والشكر إلى ابنك الوحيد وروحك الحي القدس.

وسائر الأساقفة المستقيمين الرأي، امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك.

إليك وأهل لمراحمك ومغفرة خطاياه لأنك

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.

من لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش لكم مستمعينا. طبعا ندعيكم لصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. صديقي، في اللحظة التي تنطفئ فيها جميع أضوائك لا تبحث عن شمعة جديدة، ابحث فيك عن الشمس، فالله ما خلقك هشا كما تظن، بل زرع فيك صبر الجبال ونقاء الماء ونورا لا يطفئه ظلام العالم كله.

بيا رفعتكم دايما لبنان الحر. كل العائلات السعيدة تتشابه، أما التعيسة فكل منها يتعس بطريقته الخاصة. فالسعادة العائلية تنبع غالبا من توازن بسيط في الحب، في الاحترام والطمأنينة، لذلك تتشابه في ملامحها أينما وجدت. أما التعاسة فمتعددة الوجوه، قد تكون خيانة أو فقرا أو غيابا أو صراعا داخليا، ولكل بيت دروبه الخاصة من الألم.

لبنان الحر دايما معكم. إن الذين يعلمون الأطفال جيدا أحق بالتكريم من الذين ينجبونهم، فهؤلاء منحوهم الحياة فقط، أما أولئك فقد منحوهم فن العيش الكريم.

التجارب في الحياة هي الأسس التي يبني عليها الحكماء والعقلاء حياتهم. الغرور هو المخدر الذي يخفف آلام المغفلين. الكسل أن تعتاد الراحة قبل أن يحل بك التعب.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير. أصدقائي، إن الرعب الحقيقي في الوجود ليس الخوف من الموت، بل الخوف من الحياة. إنه الخوف من الاستيقاظ كل يوم بمواجهة نفس الصراعات، نفس خيبات الأمل ونفس الألم. إنه الخوف من أن لا شيء سيتغير، من أن يقع المرء في دوامة معاناة لا مفر منها. وفي هذا الخوف يأس وشوق إلى شيء ما، إلى أي شيء يكسر الرتابة ويعطي معنى لتكرار الأيام الذي لا ينتهي.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير أصدقائي. العتب ليس ضعفا بل بقايا محبة. نعاتب من نحب لا لأننا لا نريد الخصام، بل لأننا لا نريد خسارتهم بصمت. فحين يصمت العتب يبدأ الرحيل بهدوء.

التسامح ليس نسيانا بل تجاوز الخطأ بقلب كبير. التسامح هو أن نختار السلام على الحقد وأن نريح قلبنا من ثقل الكراهية، لأن من يسامح هو من امتلك القوة لا الضعف.

صديقي، لا يوجد عدو أخطر من ذلك القابع في أعماقك. ولهون بنكون وصلنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر المخرج بيتر حشاش، وطبعا بيتر أنا متمنى للجميع يوم مبارك، وبنذكر بالنشرة الصباحية الأولى بموعدة 7:15، ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أشقوين بقر لوئية بدولار و80 سنت مرتدلة الياني لوئية بدولار ونص.

السابعة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الجولة الصباحية الأولى. لقاء عون ترامب الثلاثاء واجتماع لبناني إسرائيلي اليوم عبر زوم في حضور أمريكي. فقدان النصاب في تشريعية المسائية وعدوان يشرح ما حصل. في الليلة السادسة قصف أمريكي لجسور إيران. وفي الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز وأحوال الطقس وأخبار الرياضة.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا أبو داغر وطوني نصر. وفي الليلة السادسة من تجدد الحرب بشكل غير علني، بدأت واشنطن بتنفيذ تهديداتها وضرب الجسور في إيران التي لا تزال تضيق الخناق على الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وتستهدف جوارها العربي وصولا إلى الأردن بالمسيرات والصواريخ. في المقابل أثبت القرار الرئاسي اللبناني بالتفاوض المباشر مع إسرائيل أنه الأسلم والأصلب وبوابة العبور الوحيدة إلى السلام، وأن تنفيذ اتفاق الإطار سيبدأ فور الانتهاء من الإجراءات التنفيذية العملاتية التي يتفق عليها اليوم.
1: فعشية استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل، قالت مصادر وزارية لبنانية إن ما تم التوصل إليه عبر اتفاق يبدأ تنفيذه في منطقة تجريبية بالمبدأ نجح إلى حد كبير بفصل المسار التفاوضي اللبناني عن المسار الإيراني، لكن الأمور لا يمكن أن تحسم قبل نجاح تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، شارحا أنه إذا تم الاتفاق على التنفيذ في الاجتماع التقني وتم تحديد القرى التي ستختبر بها المنطقة النموذجية وبدأ التنفيذ بسلاسة، فسيكون ذلك أول خطوة عملية على طريق عزل المسارين.
0: وقالت مصادر وزارية قريبة من الرئاسة الأولى أن عون عندما ذهب إلى خيار التفاوض كان يعرف أن الصدى لن يكون إيجابيا في الداخل وتحديدا من جهة حزب الله، إلا أن هذا الخيار هو الوحيد المتاح أمام الدولة لوقف الحرب والدمار وإعادة السكان إلى بلداتهم.
1: وسألت المصادر نفسها، تحرير القرى تدريجيا أليس أفضل من بقاء الاحتلال والحرب، لافتة إلى أن تجربة الاحتلال بين عام 1982 والانسحاب الإسرائيلي في العام 2000 استمرت 18 عاما، لذلك لا يمكن التوقف عن التحركات الدبلوماسية والمبادرة إلى حل يعيد أبناء القرى الحدودية ليعودوا والعيش بسلام.
0: المصادر الوزارية لفتت إلى أن الظروف في المنطقة اليوم واتية جدا للجانب الإسرائيلي للاستمرار بالاحتلال في ظل دعم أمريكي غير محدود، لذلك لا بد من المبادرة واستخدام أوراق الضغط الأمريكية على إسرائيل لصالح لبنان.
1: وتبعت أن رئيس عون لا يطلب إطراء من أحد إذا نجح المسار، وما يهمه هو تحقيق الأهداف التي تتمثل في تثبيت وقف النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي وإعادة السكان إلى جنوب لبنان وإعادة أعمار ما هدمته الحرب وتثبيت الاستقرار، وهو ما يعمل عليه مستفيدا من الضغوط الأمريكية على تل أبيب.
0: واليوم تتواصل عملية استكمال الاتفاق الناجم عن مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل باجتماع افتراضي للجنة العسكرية الثلاثية اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية MCG4L لتحديد المناطق النموذجية التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي لصالح الجيش اللبناني بشكل نهائي، مع كل التفاصيل العسكرية والاتفاق على الترتيبات الأمنية العملية وكيفية تنفيذها.
1: وفي المعلومات أن الوفد العسكري في اجتماعات اليوم عبر زوم برئاسة مدير العمليات في الجيش جورج رز الله سيركز على مسألة وقف النار وتثبيته لتطبيق المناطق النموذجية.
0: وسيطلب لبنان تأمين انسحاب إسرائيلي من بلدة محتلة في مقابل تطبيق المنطقة النموذجية في بلدة لا يوجد فيها احتلال، على أن يحدد لقاء اليوم الافتراضي البلدات التي سيشملها القرار، علما أن الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد سيكون حاضرا في الاجتماع.
1: ووفق صحيفة النهار فإن الاتصالات بين قيادة الجيش وحزب الله ليست مقطوعة، إذ عقد لقاء بينهما بعيدا من الأعلام قبل أيام، فضلا عن جلسة مع وزير محسوب على الرئيس عون، وتم البحث في اللقاءين في المناطق التي تحتلها إسرائيل جنوبا.
0: وأفيد بأن الحزب لن يعترض على الخطوات التي سيقوم بها الجيش ولن يتصدى لها إذا كانت توفر الانسحاب الإسرائيلي من القرى والبلدات المحتلة.
1: وكانت صحيفة معاريف كتبت أن الجيش الإسرائيلي شرع في بناء خط من المواقع الدائمة في المنطقة الأمنية، فيما سير الجيش اللبناني أمس دوريات وأقام حواجز ونقاط مراقبة في بلدات فرون، الغندوري، قلوي، برج قلوي، كفردونين، بنت جبيل، قعقعية الجسر وصريفة.
0: صحيفة نداء الوطن نقلت عن مصدر عسكري أن الانتشار ليس جديدا بل هو تكثيف للدوريات، إذ سبق للجيش في حالات عديدة أن واكب أعمال الوزارات الخدماتية مثل وزارتي الاتصالات والطاقة، كما ساهم في إيصال مساعدات إغاثية إلى تلك القرى.
1: أضاف المصدر أن الخط الأصفر لدى الجانب الإسرائيلي أصبح منذ فترة مطاطا، فزوتر الشرقية وزوتر الغربية وعلي الطاهر لم تكن ضمن هذا الخط، فكيف ينسحب الجيش الإسرائيلي من مواقع لا وجود له فيها أصلا؟
0: وفيما يتعلق بالقول إن بعض المواقع يقع تحت السيطرة النارية الإسرائيلية، رد المصدر العسكري أن لبنان في هذه الحال كله تحت النار من الجنوب إلى البقاع وبيروت، مضيفا أن نحو 20% من أهالي قريتي فرون والغندورية عادوا إليهما ولا سيما إلى أطرافهما.
1: الوزير السابق عن حزب الله مصطفى بيرم أكد استمرار معادلة الصراع.
2: هودي الجماعة من بعد ما قدروا علينا بالعسكر اجوا التفوا علينا بالسياسة. شو اللي عم بيساعدهم؟ سلطة لا تعرف الدستور، لا تعرف السيادة، والتاريخ بيقلنا انه اللي بيربط نفسه مع الاحتلال سيسقط كما سيسقط الاحتلال عاجلا ام آجلا. لذلك بالوقت اللي نحن حريصين على البلد، بالوقت اللي نحن حريصين على السلم الاهلي، لكن لن نسمح لأي يد تنوب عن إسرائيل لتنفذ ما عجزت عنه إسرائيل، فسنعتبرها يدا إسرائيلية وسنقطعها كائنا ما كانت، لأنه نحن أحرص الناس على البلد.
0: ومن اليمن هاجم زعيم ميليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي أيضا الدولة اللبنانية.
3: هذا الموقف العظيم في التصدي البطولي للعدوان الإسرائيلي من جانب حزب الله يواجه بدءا من السلطة اللبنانية ومن بعض الأنظمة العربية ولا سيما النظام السعودي بالطعن في الظهر، بمحاولة الضغوط الداخلية، بمحاولة الإملاءات التي هي إملاءات أمريكية وإسرائيلية ويقومون هم بالتبني لها لخدمة العدو الإسرائيلي. الموقف الإيراني العظيم والمشرف في الإسناد للجبهة اللبنانية في التبني لإيقاف العدوان على لبنان لأن يكون جزءا من الاتفاق في مذكرة التفاهم، هذا الموقف العظيم الذي يجب أن يحظى بالتقدير الكبير تحاول السلطة اللبنانية بنفسها أن تتنكر له وأن تعارضه. يعني هي بدلا من أن تستفيد من ذلك وأن ترى فيه فائدة كبيرة للبنان، مصلحة حقيقية للبنان وللشعب اللبناني، تحاول التنكر له والذهاب إلى مسار فيه خضوع للعدو الإسرائيلي، إذعال للعدو الإسرائيلي، تلبية للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية بما ليس فيه أي مصلحة للشعب اللبناني.
1: في جديد الميدانيات سجل فجرا تمشيط بالأسلحة الرشاشة وأطلاق نار كثيف على مشارف حريص في محيط تل البركة إلى تفجير في بلدة حدثة.
0: وكانت غارة استهدفت مساء أمس حرج علي الطاهر وألقت مسيرة قنبل صوتية في أجواء بلدة المنصوري قضاء سور، وتقدم الجيش الإسرائيلي إلى أطراف بلدتي حداثة وعيت الجبل في قضاء بنت جبيل.
1: نيابيا رفع رئيس المجلس نبيه بري الجلسة التشريعية المسائية بعد فقدان النصاب، فعند البدء بمناقشة اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام طالب نواب تكتل الجمهورية القوية بتأجيل مناقشته إلى جلسة أخرى، فيما عارض نواب آخرون الطرح.
0: واعتراضا على محاولة تمرير قانون استبدال عقوبة الإعدام قبل العفو العام

0: عن مواضيع قبل 1/3 واستبدال عقوبة الإعدام هي من اليوم وللمستقبل. وحدة للمستقبل، وحدة عم بتعالج الماضي. منعالج الماضي بقانون الماضي، ما منعالجه بقانون المستقبل، منربطه بالمستقبل. لأنه عجزه بأنه يعالج الماضي بالماضي بغير أسباب ما قلنا عليها فيها، كنا عارفين هالشي، جينا قلناه من امبارح، مع الأسف ما قدروا عالجوا. بدنا كنا نوضح الأمور وهيدا يلي حصل، وبتأسف قول إنه يلي قلناه امبارح بده يصير، مع الأسف صار. نحن كنا عم نلفت نظر لتجنبه، والبعض لم يريد أن يتجنبه، وبالتالي نحن بلغنا دولة الرئيس بكرة السبت الأحد اثنين ثلاثة، مستعدين نجي على المجلس لنعالج قصة قانون العفو. ما عنا إلا كل دعم وتأييد وتصويت بالقاعة، مش الخطابات على المنبر هي يلي بتبين مين مع شو ومين مع وين ومين مين في وراء ومين دافع.
1: وخرج عدد من النواب غاضبين، بينهم وليد البعريني، نبيل بدر، وعماد الحوت.
2: هلا الكلام اللي عملوه للأسف ما هو يعني ما بقول كلام، ما بقول كلام أحسن من هيك، بس للأسف وصل لهم.
3: نحن كل شيء بدنا إياه أن تشطب كلمة مشددة من قانون الإعدام، ونرجع إلى المادة 37 بقانون العقوبات يلي ما بتلحظ شيء اسمه عقوبة مشددة. أشغال الشاقة المشددة ما موجودة بلائحة العقوبات، ونحن لا نرضى. ونحن كان فينا نطير النصاب من الصبح، ما طيرناه، عطينا مجال للكلام والتفاوض والاتفاقات والتفاهمات والتقاطعات. لحظة من اللحظات نجد أنهم هم من يريدون تعطيل قانون العفو.
4: كنا نحن من خلال اليومين وصلنا لشيء من التوافقات مع عدد من الكتل النيابية لتعديلات إيجابية على قانون العفو، تتيح إلى إنصاف كل المظلومين وعلى رأسهم الموقوفين الإسلاميين. من يتحمل مسؤولية عدم إقرار القانون العفو بالتعديلات اللي وصلنا لها بالحوارات خلال هاليومين، هن اللي عطلوا جلسة مجلس النواب لما وصلنا، لأنه شو صار؟ كنا عم نناقش قانون الإعدام.
5: وزير العدل عادل نصار أبدأ وجهة نظره.
6: الخلط بين قانون إلغاء عقوبة الإعدام وقانون العفو هو خطأ قانوني وخطأ عملي. ما في جنس العلاقة بين إلغاء عقوبة الإعدام وهيدي خطوة نحو تحديث القوانين بلبنان وإعادة للبنان الدور الرائد اللي كان عنده إياه فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وبرجع بذكر أنه بجميع الأحوال عقوبة الإعدام توقف تنفيذها من 22 سنة. يعني اليوم إذا بدك تسترد مجرم ارتكب جريمة بلبنان وراح على أوروبا، ما فيك تسترده لأنه عندك عقوبة الإعدام بوقت أنه مش عم تنفذها. بمعزل عن إذا بتحط هالعبارة أو لا، موضوع العفو بيتقرر بأنه العفو كان بيقدروا كتير منيح بقانون العفو يجوا يقولوا كل اللي نحكموا إعدام بدنا نطبق عليهم تخفيض اللي بيقرروا بأنه عن عفو. ماني معني بهذا الموضوع. أنا معني بمبدأ أولي، ما بتطير نصاب ضمن اللعبة الديمقراطية، بتناقش. تانيا القوات اللبنانية وباقي الكتل كانوا موافقين باستثناء كتلة واحدة، كانوا موافقين على إلغاء عقوبة الإعدام. ومن المؤسف جدا أنه يتم إسقاط موضوع بهالأهمية هاي اللي بتأثر على صورة لبنان ودور لبنان الرائد بالمنطقة، بوقت أنه كل الدول بالمنطقة عم يتراجعوا فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان. نكون نحن عم نمس بهالتطور هيدا لأسباب تتعلق بالحسابات.
7: عين على العالم.
5: في وقت ذكرت فيه القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها أطلقت ذخائر دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية، أظهرت الخرائط اتساع بنك الأهداف الأمريكية في جنوب إيران في الليلة السادسة من تجدد المعارك، مع تركيز الضربات على هرمزغان، سيستان وبلوشستان، واستهداف جسور وسكك حديدية ومطار، في تصعيد يستهدف البنية التحتية وشبكات النقل ولاسيما في محيط مضيق هرمز.
1: وكشفت الضربات عن توسع واضح في نطاق العمليات، مع تركيز متزايد على عقد المواصلات وخطوط الإمداد بالتزامن مع استمرار المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران. وقال التلفزيون الإيراني إن الولايات المتحدة هاجمت 5 جسور في محافظة هرمزغان في الساعات الماضية، بعدما أعلنت وسائل إعلام إيرانية أخرى مقتل 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين في هجوم أمريكي على جسرين في المحافظة وإصابة شخص

0: حسين جراء ضربة على محطة تفرع سكك الحديد في مدينة بندر عباس، حيث استهدف كذلك برج اتصالات فوق تلة في المدينة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن المنطقة.
1: وتحدثت المعلومات عن انفجارات في مدينة بوشهر، جزيرة قشم ومدينة الحميدية في محافظة خوزستان، تزامنا مع ضربات في مدينة بندر خمير ومنطقة كورستان في محافظة هرمزغان. وأفيد بأن صاروخا أمريكيا على الأقل أصاب مطار إيران شهر في محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران.
0: وصباحا تصاعد الدخان في مدينة تشبهار، في حين أفادت وسائل إعلام محلية بأن هجوما صاروخيا استهدف المدينة من دون إعلان رسمي حتى الساعة عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات.
1: وفي حين نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أن الضربات استهدفت جسورا عدة لقطع الإمداد إلى بندر عباس التي تستخدمها إيران لمهاجمة السفن في مضيق هرمز، لفتت سنتكم إلى شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران لزيادة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية، مضيفة أن الجيش غير مسار 3 سفن تجارية حاولت خرق الحصار البحري المفروض على إيران، ومؤكدة تعطيل سفينة أخرى لعدم امتثالها للأوامر، وأن هرمز والمناطق المحيطة به تبقى حرة ومفتوحة للملاحة باستثناء السفن التي تحاول انتهاك الحصار الأمريكي.
0: وفي هذا الصدد أظهرت بيانات من موقع مارين ترافيك عبور 3 سفن فقط من مضيق هرمز في الساعات 24 الماضية.
1: المتحدث باسم سنتكوم تيم هوكنز وعن الضربات أوضح أن جيشه ينفذها لتقليص قدرة طهران على مهاجمة السفن في هرمز، وأنها استهدفت مواقع إطلاق صواريخ ومسيرات إيرانية باتجاه سفن تجارية.
0: كما صرح بأن الجيش الأمريكي استهدف وسائل استطلاع ورادارات في جزيرة طنب الكبرى ومحيط بندر عباس، مؤكدا إحراز تقدم في إزالة الألغام التي زرعها الحرس الثوري في هرمز إلى النجاح في فتح ممرات في المضيق عقب تنظيفها من الألغام، ومشددا على أن الملاحة مستمرة.
1: ومع تأكيد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزيت أن إيران لا تسيطر على المضيق، اعتبر المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شاكرجي أن هرمز يقع ضمن سيادة إيران وعمان ولا يحق لأحد التدخل فيه، خصوصا الولايات المتحدة، وأن انتشار القوات الإيرانية فيه يهدف إلى الحفاظ على أمن عبور السفن.
0: وأشار إلى أن طهران حددت المسار الشمالي للمضيق مسارا آمنا، متهما واشنطن بإجبار السفن على سلوك مسارات أخرى، ومؤكدا أن إيران لن تتراجع عن حقوقها المشروعة وتصر على الخروج الأمريكي من المنطقة.
1: وحذر المتحدث الإيراني من أن استهداف واشنطن للبنية التحتية الإيرانية سيجعل كل البنى التحتية في المنطقة هدفا مشروعا لطهران، مكررا أن تصدير النفط إما أن يكون للجميع أو لا يكون لأحد، وأن الأوضاع في هرمز لن تعود أبدا إلى ما كانت عليه قبل الحرب، ومهددا بأن أي حرب جديدة ستقابل برد أشد وأوسع وأقوى من ردود إيران في الحرب الأخيرة على حد تعبيره.
0: في الغضون أعلنت الكويت، البحرين وقطر أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة معادية مصدرها إيران.
1: أما الجيش الإيراني فذكر أنه استهدف البحرين بهجمات من قبل طائرات مسيرة ردا على ضربات أمريكية استهدفت جسورا وبنى تحتية في مناطق عدة جنوب إيران، وأن ما استهدفه كان مركز وتجهيزات أمريكية أو مراكز وتجهيزات أمريكية، وفق بيان أصدره، في حين أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار داعية السكان للتوجه إلى أقرب مكان آمن.
0: ودوت صفارات الإنذار في الكويت تزامنا مع تصدي الجيش لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة المعادية.
1: كما طال الاستهداف الإيراني قطر، حيث سمع دوي انفجارات في الدوحة، وأكدت وزارة الداخلية القطرية أن مستوى التهديد الأمني مرتفع، وأن الجهات الأمنية باشرت إجراءاتها المعتمدة إثر الاعتداء الإيراني الذي استهدف الدولة صباحا، ما أدى إلى إصابة طفل بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض.
0: ونفى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وجود قواعد أمريكية في بلاده، مشيرا إلى أن الوجود العسكري الأمريكي في المملكة يأتي في إطار تعاون طويل الأمد بين الأردن والولايات المتحدة.
1: ومن البيت الأبيض، حيث قال الرئيس ترامب إننا ننتصر بشكل في إيران وسترون نتائج نصرنا قريبا، أعلن ترامب رفع السرية بشكل فوري إلى نشر معلومات استخبارية حاسمة تكشف عن ثغرات صادمة في البنية التحتية للانتخابات الأمريكية.
0: أضاف في خطاب إلى الشعب الأمريكي أن الأدلة المتوفرة تثبت تعرض نظامنا الانتخابي للاختراق والتدخل الأجنبي بمستويات خطيرة لم يسبق لها مثيل، وأنه تم التستر على ثغرات هذا النظام وأخفاء المعلومات الحيوية عن الشعب لسنوات عديدة، متهما الصين في الوقت نفسه باستغلال علاقاتها بشركات أمريكية كبرى للتحريض ضده.
2: بعيدا من السياسة،
1: حرر الأمن العام عائلة سورية كانت محتجزة داخل أحد المباني في منطقة النبعة إثر عملية دهم نفذتها بناء على معلومات وفرتها السفارة السورية في بيروت.
0: وأوضح الأمن العام في بيان أن العائلة كانت محتجزة على خلفية خلافات مالية، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن تحرير سيدة وخمسة أطفال وتأمين سلامتهم، وأن المديرية باشرت بتحقيقاتها بإشراف القضاء المختص لتحديد هوية جميع المتورطين في القضية والعمل على توقيفهم.
1: بعدما تم إخلاء سبيله أخيرا في مقابل كفالات مالية بلغت 500 مليون ليرة، كتب الناقد والصحفي جمال فياض تفاصيل جديدة عن الفنان فضل شاكر، لافتا إلى أن الدوحة محطته الجديدة والجنسية القطرية في الطريق، إضافة إلى 6 أغاني جديدة عقب تجديد جواز سفره اللبناني ورفع منع السفر عنه تمهيدا لمغادرته إلى العاصمة القطرية في الأيام القليلة المقبلة، حيث سيستقر هناك بشكل دائم.
0: ويقيم فضل شاكر حاليا في منطقة اليرزي وسط إجراءات أمنية خاصة، حيث يتولى فريق أمني تابع للسفارة القطرية تأمين حمايته إلى حين موعد سفره إلى الدوحة وفق فياض.
2: أخبار الرياضة.
1: يستعد المنتخب الأرجنتيني لخوض نهائي كأس العالم 2026 الأحد على ملعب ميت لايف بنيو جيرسي بمواجهة نظيره الإسباني بقمة كروية كبرى تفصل رفقاء ليونيل ميسي عن الحفاظ على اللقب العالمي للمرة الثانية على التوالي.
0: وبفرنسا أقدمت متاجر كبرى على خطوة طريفة، تمثلت بإعلان تعليق بيع المنتجات ذات المنشأ الإسباني مؤقتا تضامنا مع الحداد الكروي، بعدما أقصي المنتخب الفرنسي من نصف نهائي كأس العالم 2026 على يد المنتخب الإسباني 2-0.
2: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: طقس الصيفي معتاد بيسيطر على لبنان مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية على الجبال وبالداخل، وضمنا بالمناطق الساحلية مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة مما بيزيد من الشعور بالحر. للتنين الطقس قليل الغيوم لغائم جزئيا من دون تعديل بدرجات الحرارة، مع استمرار الأجواء الرطبة على الساحل وضباب أحيانا على الجبال المتوسطة متوسطة الارتفاع.
1: تذكير بعناوين الجولة الصباحية الأولى: لقاء عون ترامب الثلاثاء واجتماع لبناني إسرائيلي اليوم عبر زوم في حضور أمريكي، فقدان النصاب في التشريعية المسائية وعدوان يشرح ما حصل، في الليلة السادسة قصف أمريكي لجسور إيران. وكان في الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز وأحوال الطقس وأخبار الرياضة. أخرج النشرة مارك البيطار. نلتقي مجددا في 7:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: صباح الخير، وهذه عناوين الصحف الصادرة اليوم الجمعة 17 تموز 2026.
1: عناوين الصحف.
0: في عناوين النهار: المناطق التجريبية تسابق زيارة عون إلى واشنطن، سجال واطي في مجلس النواب لا يعطل القوانين. في عناوين نداء الوطن: المحور الإيراني يقود المنطقة نحو الانفجار. الشرعية في الجنوب وتشريع الفوضى في البرلمان. في عناوين الديار: رسائل ميدانية للجيش قبل الاجتماع الثلاثي اليوم. إسرائيل تراوغ والعين على لقاء عون ترامب. في عناوين الأخبار: عون إلى واشنطن، السقوط بأبهى صوره. في عناوين الشرق: دوريات للجيش في المناطق التجريبية، وسوريا تضبط تهريب أسلحة للحزب. في عناوين اللواء: سقوط العفو والإعدام في ساحة النجمة، وانكشاف القلوب الملياني في المناقشات. الجيش يرد على المماطلة الإسرائيلية بتسيير دوريات وحصار عراقي سوري على حزب الله. في عناوين الجمهورية: اجتماع افتراضي اليوم للمناطق التجريبية. رسائل مدروسة من الجيش متبعون من كيسنا. في الأنباء الكويتية: السفارة الأمريكية في بيروت، اختتام محادثات روما والاتفاق على هيكلية للمناطق التجريبية. في الرأي الكويتية: سوريا ضبط أسلحة نوعية وجهتها حزب الله. في الجريدة الكويتية: الجيش اللبناني ينتشر جنوبا عشية اجتماع مع إسرائيل. وفي الشرق الأوسط: هل يتعايش حزب الله مع اتفاق الإطار في ضوء تعثر التفاهم الأمريكي الإيراني؟
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.
0: ننتقل إلى أسرار الصحف ونبدأ مع النهار. يلاحظ بأن عددا كبيرا من العائلات اللبنانية في دول الانتشار أحجم عن القدوم إلى لبنان بسبب الغلاء في تذاكر السفر. في أسرار اللواء: يواجه نائب الرئيس الأمريكي هجوما مضادا من دوائر اللوبي الصهيوني في البيت الأبيض على خلفية التوصل إلى مذكرة التفاهم مع إيران. في أسرار نداء الوطن: تتحدث أوساط جنوبية عن استعدادات غير اعتيادية لحزب الله في شمال الليطاني، تشمل تعزيزات ميدانية وترتيبات لوجستية فضلا عن نقل إمدادات إلى مواقع بعيدة، وسط ترقب قرار إيراني قد يرسم مسار المرحلة المقبلة في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران. وأخيرا في صحيفة الجمهورية: لاحظت جهات سياسية أن اعتراض فريق داخلي على صيغة الإطار بدأ ينتقل من محاولة إسقاطها بالكامل إلى السعي لتعديل آلية تطبيقها وضمان حضوره في المراحل اللاحقة. كانت هذه عناوين وأسرار الصحف الصادرة اليوم الجمعة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: لبنان الحر، أكثر من إذاعة. خبر 7:15.
2: أعلن الجيش الأمريكي إكماله صباحا أحدث موجة كبيرة من الضربات ضد إيران، مستخدما المقاتلات والمسيرات والسفن الحربية في إصابة عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية. أضاف أن الضربات شملت مواقع المراقبة الساحلية والدفاع الجوي والبنية التحتية العسكرية والقدرات البحرية، مؤكدا مواصلة تقويض قدرات إيران العسكرية ومحاسبتها على الهجمات الأخيرة التي استهدفت الشحن التجارية. وكان التلفزيون الإيراني قال أن القوات الأمريكية استهدفت جسرين في مدينة بندر خمير في محافظة هرمزغان، وأفادت وكالة فارس بارتفاع عدد القتلى في الهجوم إلى 7 قتلى و9 جرحى.
1: لبنان الحر، أكثر من إذاعة.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بن الأزة 180 جرام بدولار و90 سنت، كوفي ميت 450 جرام بدولارين ونص.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. العناوين: الكباش الميداني بين واشنطن وطهران يشتد، ولبنان في مسار منفصل كليا عن الإيراني. لقاء ترامب عون الثلاثاء يسبقه اليوم اجتماع لبناني إسرائيلي عبر زوم في حضور أمريكي. مسائية التشريع تفقد نصابها وعدوان يشرح ما حصل. جسور إيران تحت النار الأمريكية، والحرس الثوري سيتوقف التصدير عبر هرمز، وضربنا قاعدة التنفي سوريا. فضل شاكر للإقامة الدائمة في الدوحة. وفي الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز، أحوال الطرقات وأخبار الرياضة.

لنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. فيما لبنان الرسمي يسير بخطوات مدروسة وثابتة نحو تنفيذ اتفاق الإطار بعدما نجح في ضرب المحاولات الإيرانية المتكررة لضم مساره إلى المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني، تؤكد سلسلة الأحداث الميدانية المتلاحقة أن حسابات الحبر والورق في إسلام أباد وسويسرا تداعت أمام عاصفة الميدان، وأن وثيقة التفاهم بين الجانبين بنيت على باطل بدليل عدم صمودها طويلا بل انهيارها بالضربات الجوية الأمريكية وإصرار طهران على التحكم بالملاحة في مضيق هرمز وإعلانها توقيف تصدير عبر المضيق وضرب قاعدة التنف في سوريا عقب مباشرة دونالد ترامب تنفيذ تهديداته بقصف البنى التحتية في إيران انطلاقا من الجسور على ما حدث في الليلة السادسة من تجدد التراشق.
1: فعشية استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل، قالت مصادر وزارية لبنانية إن ما تم التوصل إليه عبر اتفاق يبدأ تنفيذه في منطقة تجريبية بالمبدأ نجح إلى حد كبير بفصل المسار التفاوضي اللبناني عن المسار الإيراني، لكن الأمور لا يمكن أن تحسم قبل نجاح تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، شرحا أنه إذا تم الاتفاق على التنفيذ في الاجتماع التقني وتم تحديد القرى التي ستختبر بها المنطقة النموذجية وبدأ التنفيذ بسلاسة فسيكون ذلك أول خطوة عملية على طريق عزل المسارين.
0: وقالت مصادر وزارية قريبة من الرئاسة الأولى إن عون عندما ذهب إلى خيار التفاوض كان يعرف أن الصدى لا يكون إيجابيا في الداخل وتحديدا من جهة حزب الله، إلا أن هذا الخيار هو الوحيد المتاح أمام الدولة لوقف الحرب والدمار وإعادة السكان إلى بلداتهم.
1: وسألت المصادر نفسها تحرير القرى تدريجا أليس أفضل من بقاء الاحتلال والحرب، لافتة إلى أن تجربة الاحتلال بين عام 1982 والانسحاب الإسرائيلي في عام 2000 استمرت ل18 عاما، لذلك لا يمكن التوقف عن التحركات الدبلوماسية والمبادرة إلى حل يعيد أبناء القرى الحدودية ليعيدوا أعمارها والعيش بسلام.
0: المصادر الوزارية لفتت إلى أن ظروف المنطقة اليوم واتية جدا للجانب الإسرائيلي للاستمرار بالاحتلال في ظل دعم أمريكي غير محدود، لذلك لا بد من المبادرة واستخدام أوراق الضغط الأمريكية على إسرائيل لصالح لبنان.
1: وتابعت أن الرئيس عون لا يطلب إطراء من أحد إذا نجح المسار، وما يهمه هو تحقيق الأهداف التي تتمثل في تثبيت وقف النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي وإعادة السكان إلى جنوب لبنان وإعادة أعمار ما هدمته الحرب وتثبيت الاستقرار، وهو ما يعمل عليه مستفيدا من الضغوط الأمريكية على تل أبيب.
0: واليوم تتواصل عملية استكمال الاتفاق الناجم عن مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل باجتماع افتراضي للجنة العسكرية الثلاثية اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية MCG4L لتحديد المناطق النموذجية التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي لصالح الجيش اللبناني بشكل نهائي مع كل التفاصيل العسكرية والاتفاق على ترتيبات هذه العملية وكيفية تنفيذها.
1: وفي المعلومات أن الوفد العسكري في اجتماعات اليوم عبر زوم برئاسة مدير العمليات في الجيش جورج رز الله سيركز على مسألة وقف النار وتثبيته لتطبيق المناطق النموذجية.
0: وسيطلب لبنان تأمين انسحاب إسرائيلي من بلدة محتلة في مقابل تطبيق المنطقة النموذجية في بلدة لا يوجد فيها احتلال على أن يحدد لقاء اليوم الافتراضي البلدات التي سيشملها القرار، علما أن الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد سيكون حاضرا للاجتماع.
1: ووفق صحيفة النهار فإن الاتصالات بين قيادة الجيش وحزب الله ليست مقطوعة إذ عقد لقاء بينهما بعيدا من الأعلام قبل أيام فضلا عن جلسة مع وزير محسوب على الرئيس عون، وتم البحث في اللقاءين في المناطق التي تحتلها إسرائيل جنوبا.
0: وأفيد بأن الحزب لن يعترض على الخطوات التي سيقوم بها الجيش ولن يتصدى لها إذا كانت توفر الانسحاب الإسرائيلي من القرى والبلدات المحتلة.
1: وكانت صحيفة معاريف كتبت أن الجيش الإسرائيلي شرع في بناء خط من المواقع الدائمة في المنطقة الأمنية، فيما سير الجيش اللبناني أمس دوريات وأقام حواجز ونقاط مراقبة في بلدات فرون، الغندوري، قلوي، برج قلوي، كفردونين، بنت جبيل، قعقعية الجسر وصريفة.
0: صحيفة نداء الوطن نقلت عن مصدر عسكري أن الانتشار ليس جديدا بل هو تكثيف للدوريات، إذ سبق للجيش في حالات عديدة أن واكب أعمال الوزارات الخدماتية مثل وزارتي الاتصالات والطاقة، كما ساهم في إيصال مساعدات غذائية إلى تلك القرى.
1: أضاف المصدر أن الخط الأصفر لدى الجانب الإسرائيلي أصبح منذ فترة مطاطا، فزوتر الشرقية وزوتر الغربية وعلي الطاهر لم تكن ضمن هذا الخط، فكيف ينسحب الجيش الإسرائيلي من مواقع لا وجود له فيها أصلا؟
0: وفيما يتعلق بالقول أن بعض المواقع يقع تحت السيطرة النارية الإسرائيلية، رد المصدر العسكري أن لبنان في هذه الحالة كله تحت النار من الجنوب إلى البقاع وبيروت، مضيفا أن نحو 20% من أهالي قرية يفرون والغندورية عادوا إليهما ولا سيما إلى أطرافهما.
1: الوزير السابق عن حزب الله مصطفى بيرم أكد استمرار معادلة الصراع.
2: هودي الجماعة من بعد ما قدروا علينا بالعسكر اجوا التفوا علينا بالسياسة. شو اللي عم بيساعدهم؟ سلطة لا تعرف الدستور، لا تعرف السيادة، والتاريخ بيقلنا أنه اللي بيربط نفسه مع الاحتلال سيسقط كما سيسقط الاحتلال عاجلا أم آجلا. لذلك بالوقت اللي نحن حريصين على البلد، بالوقت اللي نحن حريصين على السلم الأهلي، لكن لن نسمح لأي يد تنوب عن إسرائيل لتنفذ ما عجزت عنه إسرائيل، فسنعتبرها يدا إسرائيلية وسنقطعها كائنا ما كانت، لأنه نحن أحرص الناس على البلد.
0: ومن اليمن هاجم زعيم ميليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي أيضا الدولة اللبنانية.
3: هذا الموقف العظيم في التصدي البطولي للعدوان الإسرائيلي من جانب حزب الله يواجه بدءا من السلطة اللبنانية ومن بعض الأنظمة العربية ولا سيما النظام السعودي بالطعن في الظهر، بمحاولة الضغوط الداخلية، بمحاولة الإملاءات التي هي إملاءات أمريكية وإسرائيلية ويقومونهم بالتبني لها لخدمة العدو الإسرائيلي. الموقف الإيراني العظيم والمشرف في الإسناد للجبهة اللبنانية في التبني لإيقاف العدوان على لبنان لأن يكون جزءا من الاتفاق في مذكرة التفاهم، هذا الموقف العظيم الذي يجب أن يحظى بالتقدير الكبير تحاول السلطة اللبنانية بنفسها أن تتنكر له وأن تعارضه، يعني هي بدلا من أن تستفيد من ذلك وأن ترى فيه فائدة كبيرة للبنان، مصلحة حقيقية للبنان وللشعب اللبناني، تحاول التنكر له والذهاب إلى مسار فيه خضوع للعدو الإسرائيلي، إذعال للعدو الإسرائيلي، تلبية للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية بما ليس فيه أي مصلحة للشعب اللبناني.
1: ومن اليمن هاجم زعيم ميليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي أيضا الدولة اللبنانية.
0: وفي جديد الميدانيات سجل فجرا تمشيط بالأسلحة الرشاشة وإطلاق نار كثيف على مشارف حريص في محيط تلة البركة إلى تفجير في بلدة حداثة، وكانت غارة استهدفت مساء أمس حرج علي الطاهر وألقت مسيرة قنبلة صوتية في أجواء بلدة المنصور قضاء صور، وتقدم الجيش الإسرائيلي إلى أطراف بلدتي حداثة وعيت الجبل في قضاء بنت جبيل.

0: ما حصل.
1: نحن العفو معه واليوم قبل بكرة، إنما بذات الوقت ما منا نلعب بالسلم العقاب المتعلق بقانون الإعدام ويصفي المجتمع ضربة الكف مثل الجريمة اللي كانت تتعاقب عليها بالإعدام. هيدا لا يجوز اجتماعيا، وهو موضوعين مفصولين عن بعضهم، لسيما أنه العفو عم يحكي عن مواضيع قبل 1/3، واستبدال عقوبة الإعدام هي من اليوم وللمستقبل. وحدة للمستقبل، وحدة عم بتعالج الماضي. منعالج الماضي بقانون الماضي، ما منعالجه بقانون المستقبل ونربطه بالمستقبل، لأنه عجزه بأنه يعالجه الماضي بالماضي بغير أسباب ما لنا علاقة فيها. كنا عارفين هالشي، جينا قليل من مبارح، مع الأسف ما قدروا عالجه. بدنا كنا نوضح الأمور وهيدا يلي حصل، وبتأسف قول أنه يلي قلناه مبارح بده يصير، مع الأسف صار. نحن كنا عم نلفت نظر لتجنبه، والبعض لم يريد أن يتجنبه، وبالتالي نحن بلغنا دعوة الرئيس بكرة السبت الأحد اثنين ثلاثة، مستعدين نجي على المجلس لنعالج قصة قانون العفو. ما عنا إلا كل دعم وتأييد وتصويت بالقاعة، مش الخطابات على المنبر، هي يلي بتبين مين مع شو ومين مع وين ومين في وراء ومين دافع.
0: وغادر عدد من النواب قاعة الجلسة غاضبين، بينهم وليد البعريني، نبيل بدر، وعماد الحوت.
2: هذا الكلام اللي عملوه للأسف ما نو يعني ما نقول كلام، ما بيقول كلام أحسن من هيك، بس للأسف وصل لهم.
3: نحن كل شيء بدنا إياه أن تشطب كلمة مشددة من قانون الإعدام، ونرجع إلى المادة 37 بقانون العقوبات يلي ما بتلحظ شيء اسمه عقوبة مشددة. أشغال الشاقة المشددة ما موجودة بلائحة العقوبات، ونحن لن نرضى. ونحن كان فينا نطير النصاب من الصبح، ما طيرناه، عطينا مجال للكلام والتفاوض والاتفاقات والتفاهمات والتقاطعات. لحظة من اللحظات نجد أنهم هم من يريدون تعطيل قانون العفو.
4: كنا نحن من خلال اليومين وصلنا لشيء من التوافقات مع عدد من الكتل النيابية لتعديلات إيجابية على قانون العفو، تتيح إلى إنصاف كل المظلومين وعلى رأسهم الموقوفين الإسلاميين. من يتحمل مسؤولية عدم إقرار القانون العفو بالتعديلات اللي وصلنا لها بالحوارات خلال هاليومين، هن اللي عطلوا جلسة مجلس النواب لما وصلنا. لأنه شو صار؟ كنا عم نناقش قانون الإعدام.
0: وزير العدل عادل نصار أبدى وجهة نظره.
5: الخلط بين قانون إلغاء عقوبة الإعدام وقانون العفو هو خطأ قانوني وخطأ عملي. ما في جنس العلاقة بين إلغاء عقوبة الإعدام وهيدي خطوة نحو تحديث القوانين بلبنان وإعادة للبنان الدور الرائد اللي كان عنده إياه فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وبرجع بذكر أنه بجميع الأحوال عقوبة الإعدام توقف تنفيذها من 22 سنة. يعني اليوم إذا بدك تسترد مجرم ارتكب جريمة بلبنان ولاح على أوروبا، ما فيك تسترده لأنه عندك عقوبة الإعدام بوقت أنه مش عم بتنفذها. بمعزل عن إذا بتحط هالعبارة أو لا، موضوع العفو بيتقرر بأن قانون العفو كان بيقدروا كتير منيح بقانون العفو يجوا يقولوا كل اللي نحكموا إعدام بدنا نطبق عليهم تخفيض اللي بيقرروا بأنه عن عفو. ماني معني بهذا الموضوع، أنا معني بمبدأ أولي ما بتطير نصاب ضمن اللعبة الديمقراطية، بتناقش. تانيا القوات اللبنانية وباقي الكتل كانوا موافقين باستثناء كتلة واحدة، كانوا موافقين على إلغاء عقوبة الإعدام. ومن المؤسف جدا أنه يتم إسقاط موضوع بهالأهمية هاي اللي بتأثر على صورة لبنان ودور لبنان الرائد بالمنطقة، بوقت أنه كل الدول بالمنطقة عم يتراجعوا فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، نكون نحن عم نمس بهالتطور هيدا لأسباب تتعلق بالحسابات.
0: عين على العالم.
6: في وقت ذكرت فيه القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها أطلقت ذخائر دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية. أظهرت الخرائط اتساع بنك الأهداف الأمريكية في جنوب إيران في الليلة السادسة من تشدد المعارك، مع تركيز الضربات على هرمزغان، سيستان وبلوشستان، واستهداف جسور وسكك حديدية ومطار، في تصعيد يستهدف البنية التحتية وشبكات النقل، ولا سيما في محيط مضيق هرمز.
0: وكشفت الضربات عن توسع واضح في نطاق العمليات مع تركيز متزايد على عقد المواصلات وخطوط الإمداد بالتزامن مع استمرار المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران.
6: أما الحرس الثوري فأكد أن التصدير عبر مضيق هرمز سيتوقف طالما استمرت الهجمات الأمريكية، متحدثا عن استهداف مركز قيادة أمريكي في التنف في سوريا.
0: وقال التلفزيون الإيراني إن الولايات المتحدة هاجمت 5 جسور في محافظة هرمز جان في الساعات الماضية، بعدما أعلنت وسائل إعلام إيرانية أخرى مقتل 7 أشخاص وإصابة 9 في هجوم أمريكي على جسرين في المحافظة وإصابة 2 جراء ضربة على محطة تفرع سكك الحديد في مدينة بندر عباس، حيث استهدف كذلك برج اتصالات فوق تلة في المدينة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن المنطقة.
6: وتحدثت المعلومات عن انفجارات في مدينة بوشهر جزيرة قشم ومدينة الحميدية في محافظة خوزستان، تزامنا مع ضربات في مدينة بندر خمير ومنطقة كهرستان في محافظة هرمزغان. وأفيد بأن صاروخا أمريكيا على الأقل أصاب مطار إيران شهر في محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران.
0: وصباحا تصاعد الدخان في مدينة تشبهار، في حين أفادت وسائل إعلام محلية بأن هجوما صاروخيا استهدف المدينة من دون إعلان رسمي حتى الساعة عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات.
6: وفي حين نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أن الضربات استهدفت جسورا عدة لقطع الإمداد إلى بندر عباس التي تستخدمها إيران لمهاجمة السفن في مضيق هرمز، لفتت سنتكم إلى شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران لزيادة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية، مضيفة أن الجيش غير مسار 3 سفن تجارية حاولت خرق الحصار البحري المفروض على إيران، ومؤكدة تعطيل سفينة أخرى لعدم امتثالها للأوامر، وأن هرمز والمناطق المحيطة به ستبقى حرة ومفتوحة للملاحة باستثناء السفن التي تحاول انتهاك الحصار الأمريكي.
0: وفي هذا الصدد أظهرت بيانات من موقع مارين ترافيك عبور 3 سفن فقط من مضيق هرمز في الساعات 24 الماضية.
6: المتحدث باسم سنتكوم تيم هوكنز عن الضربات أوضح أن جيشه ينفذها لتقليص قدرات طهران على مهاجمة السفن في هرمز، وأنها استهدفت مواقع إطلاق صواريخ ومسيرات إيرانية باتجاه سفن تجارية.
0: كما صرح بأن الجيش الأمريكي استهدف وسائل استطلاع ورادارات في جزيرة طنب الكبرى ومحيط بندر عباس، مؤكدا إحراز تقدم في إزالة الألغام التي زرعها الحرس الثوري في هرمز إلى النجاح في فتح ممرات في المضيق عقب تنظيفها من الألغام، ومشددا على أن الملاحة مستمرة.
6: ومع تأكيد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزيت أن إيران لا تسيطر على المضيق، اعتبر المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شارجي أن هرمز يقع ضمن سيادة إيران وعمان ولا يحق لأحد التدخل فيه، خصوصا الولايات المتحدة، وأن انتشار القوات الإيرانية فيه يهدف إلى الحفاظ على أمن عبور السفن.
0: وأشار إلى أن طهران حددت المسار الشمالي للمضيق مسارا آمنا، متهما واشنطن بإجبار السفن على سلوك مسارات أخرى، ومؤكدا أن إيران لن تتراجع عن حقوقها المشروعة وتصر على الخروج الأمريكي من المنطقة.
6: وحذر المتحدث الإيراني من أن استهداف واشنطن للبنية التحتية الإيرانية سيجعل كل البنى التحتية في المنطقة هدفا مشروعا لطهران، مكررا أن تصدير النفط إما أن يكون للجميع أو لا يكون لأحد، وأن الأوضاع في هرمز لن تعود أبدا إلى ما كانت عليه قبل الحرب، ومهددا بأن أي حرب جديدة ستقابل برد أشد وأوسع وأقوى من ردود إيران في الحرب الأخيرة على حد تعبيره.
0: في الغضون أعلنت الكويت، البحرين وقطر أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة معادية مصدرها إيران.
6: أما الجيش الإيراني فذكر أنه استهدف البحرين بهجمات طائرات مسيرة ردا على ضربات أمريكية استهدفت جسورا وبنى تحتية في مناطق عدة جنوبي إيران، وأن ما استهدفه كان مراكز وتجهيزات أمريكية وفق بيان أصدره، في حين أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار داعية السكان للتوجه إلى أقرب مكان آمن.
0: ودوت سفارات الإنذار في الكويت تزامنا مع تصدي الجيش لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة المعادية.
6: كما طال الاستهداف الإيراني قطر حيث سمع عدوي انفجارات في الدوحة، وأكدت وزارة الداخلية القطرية أن مستوى التهديد الأمني مرتفع وأن الجهات الأمنية باشرت إجراءاتها المعتمدة إثر الاعتداء الإيراني الذي استهدف الدولة صباحا، ما أدى إلى إصابة طفل بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض.
0: ونفى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وجود قواعد أمريكية في بلاده، مشيرا إلى أن الوجود العسكري الأمريكي في المملكة يأتي في إطار تعاون طويل الأمد بين الأردن والولايات المتحدة.
6: ومن تل أبيب قال مسؤول إسرائيلي مستعدون لسيناريوهات تصاعد المواجهة.
0: وذكرت القناة 12 أن تقديرات إسرائيلية تفيد بتصاعد المواجهة الإيرانية الأمريكية الأسبوع المقبل.
6: ومن البيت الأبيض حيث قال الرئيس ترامب إننا ننتصر بشكل كبير في إيران وسترون نتائج نصرنا قريبا، أعلن رفع السرية بشكل فوري إلى نشر معلومات استخبارية حاسمة تكشف عن ثغرة صادمة في البنية التحتية للانتخابات الأمريكية.
0: أضاف في خطاب إلى الشعب الأمريكي إن الأدلة المتوفرة تثبت تعرض نظامنا الانتخابي للاختراق والتدخل الأجنبي بمستويات خطيرة لم يسبق لها مثيل، وأنه تم التستر على ثغرات هذا النظام وأخفاء المعلومات الحيوية عن الشعب لسنوات عديدة، متهما الصين في الوقت نفسه باستغلال علاقاتها بشركات أمريكية كبرى للتحريض ضده.
7: بعيدا من السياسة،
6: حرر الأمن العام عائلة سورية كانت محتجزة داخل أحد المباني في منطقة النبعة إثر عملية دهم نفذتها بناء على معلومات وفرتها السفارة السورية في بيروت.
0: وأوضح الأمن العام في بيان أن العائلة كانت محتجزة على خلفية خلافات مالية، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن تحرير سيدة وخمسة أطفال وتأمين سلامتهم، وأن المديرية باشرت بتحقيقاتها بإشراف القضاء المختص لتحديد هوية جميع المتورطين في القضية والعمل على توقيفهم.
6: بعدما تم إخلاء سبيله أخيرا في مقابل كفالات مالية بلغت 500 مليون ليرة، كتب الناقد والصحفي جمال فياض تفاصيل جديدة عن الفنان فضل شاكر، لافتا إلى أن الدوحة محطته الجديدة والجنسية القطرية في الطريق، إضافة إلى 6 أغاني جديدة عقب تجديد جواز سفره اللبناني ورفع منع السفر عنه تمهيدا لمغادرته للعاصمة القطرية في الأيام القليلة المقبلة، حيث سيستقر هناك بشكل دائم.
0: ويقيم فضل شاكر حاليا في منطقة اليرزي وسط إجراءات أمنية خاصة، حيث يتولى فريق أمني تابع للسفارة القطرية تأمين حمايته إلى حين موعد سفره إلى الدوحة وفق فياض.
7: أخبار الرياضة.
6: يستعد المنتخب الأرجنتيني لخوض نهائي كأس العالم 2026 الأحد على ملعب ميت لايف بنيو جيرسي بمواجهة نظيره الإسباني بقمة كروية كبرى، بتفصل رفقاء ليونيل ميسي عن الحفاظ على اللقب العالمي للمرة الثانية على التوالي.
0: وبفرنسا أقدمت متاجر كبرى على خطوة طريفة تمثلت بإعلان تعليق بيع المنتجات ذات المنشأ الإسباني مؤقتا تضامنا مع الحداد الكروي، بعدما أقصى المنتخب الفرنسي من نصف نهائي كأس العالم على يد المنتخب الإسباني 2-0.
7: حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.

0: انه حادث سير وقع بعد نفق سليم سليم باتجاه الوسط وسط بسبب ازدحام وتتم المعالجة من قبل دراج، وفي ضغط فقط بين أنطليس والزلق.
1: بالوقع كمان رندا هلا وردنا انه في حادث سير كتير كبير على رومبوان ساحل علمة وتوستراد حريصة، ويبدو كمان انه في اصابة مش معروف الاسم، وما عرفنا كمان حتى الساعة ما اذا كانت هالاصابة خطرة، ويمكن يكون المصاب فرق الحياة ان شاء الله. لا تذكير بعناوين الجولة الصباحية الثانية: الكباش الميداني بين واشنطن وطهران يشتد، ولبنان في مسار منفصل كليا عن الإيراني. لقاء ترامب عون الثلاثاء يسبقه اليوم اجتماع لبناني إسرائيلي عبر زوم في حضور أمريكي. مسائية التشريع تفقد نصابها وعدوان يشرح ما حصل. جسور إيران تحت النار الأمريكية، والحرس الثوري سيتوقف التصدير عبر هرمز، وضربنا قاعدة التنف في سوريا. فضل شاكر للإقامة الدائمة في الدوحة. وكان في الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز أحوال الطرقات وأخبار الرياضة. أخرج النشرة إلي مسيحي. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: حريق بالبحر كيف؟ حقك تعرف انه صحيح الحريق بالمي منه كتير مزبوط، انما الحريق بالبحر هو ظاهرة نادرة ممكن تصير لما يكون في مواد قابلة للاشتعال على سطح المي او متسربة من قاع البحر. يعني اكيد المي لوحدها ما ممكن تحترق، انما المواد الموجودة فوق البحر او الخارجة منه. وبيصير في كتير تسرب نفط والوقود وكتير شفناها بالتاريخ، وبتصير التيارات تاخد وتجيب معها هالنار. إذا بدنا نحكي تاريخ منقول إنه شفناها بخليج المكسيك بأكتر من مرة، منهم بالثمانينات ومنهم سنة 2021. والتسرب للغاز أو للنفط ممكن كتير يؤدي إلى امتداد النيران بحسب وجود هالنفط أو هالغاز على السطح أو بالقاع.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
0: خبر 8:15.
3: بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني توقف التصدير عبر مضيق هرمز طالما استمرت الهجمات الأمريكية التي استهدفت الليلة الماضية، ووفق التلفزيون الإيراني 5 جسور في هرمز جان، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.05 دولار أو نحو 1.25% إلى 85.28 دولارا للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.03 دولار أو 1.3% إلى 79.98 دولارا للبرميل.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حوار حر.
4: إذا كانت كل الطرقات تؤدي إلى روما، فهل تؤدي مفاوضات روما غايتها؟ لبنان بين وعود السلام على الخط اللبناني والتصعيد العائد على الخط الإيراني. القاضي والمحافظ السابق زياد شبيب ضيف حوار حر الجمعة 1:00 ظهرا مع جمانة صغيب مراد.

شاء الله النهار بيكون نهار خير وبركة على الجميع، نهار سلام وشمس وبرود في نفس الوقت. بعرف انه في ناس كمان اليوم الجمعة بتفرس، وفي ناس بتحب تروح على الجبال او على البحور، سوا على مهلكم قد ما فيكم. هلأ مثل ما كنا عم نشوف وقلنا على الهواء انه في حادث صاير على طريق ساحل العلمة، الله ينجينا عن جد، سيارة بأم مقلوبة فوقانة تحتاني مش معروف شو السبب، والحمد لله السائق نجي بعجوبي.

بتتفاجئوا اليوم انه ما في سياسي، مش لانه خلصت السياسه بالبلد والمنطقه، لا، ما بتخلص بالمر السياسي، ولكن اليوم بناء لطلبات كثيره وطلب كمان لي مسيحة اللي خلينا شوي نغير الجو ونعطي طاقه ايجابيه لهالناس بالبلد، خلينا نحس حالنا شوي مفرفشين. تكرم عينك للوس. اليوم ما في كل مواطن سياسي، اليوم كل مواطن سياحي. يعني نحن وانتو اليوم بدنا نعمل جولة سياحية بالبلد. طبعا فيكن تشاركونا بالمشاوير وشم الهواء إذا بدكن بعد شوي على أرقام لبنان الحر، رقمنا 09-218-233 وعلى الواتساب على 70-959-111. أكثر من 35 متحف رسمي وخاص انفتحوا ليلة مبارح بليلة المتاحف أمام كل اللبنانيين، من شمال لبنان لجنوب لبنان لأقصى أقصى كل المناطق اللبنانية.

0: عن هالليلة، عن هالليلة السقافية، بيقول وزير السقافي غسان سلامي
1: يرمز تمسك بتاريخ هذا البلد وحس شعور عند اللبنانيين أن هذه الأثار هي مصدر فخر لهم. من الصعب أن تجد بلدا في العالم لديه هذا الثراء من الأثرات من مختلف العصور، من العصر الحجري القديم حتى عصر الانتداب الفرنسي، ناهيك بعهد الاستقلال. يعني آلاف من السنين تتراكم أمامنا هنا في أكثر من 9000 موقع أثري في لبنان بمساحة لا تزيد عن 10,000 كيلومتر مربع. يعني هذا يجعل اللبناني يشعر بأنه يقف بين ما يرمز إليه التاريخ بكل طوله وثرائه وعظمته.
0: وعن رمزية مشاركة مختلف الأعمار بليلة المتاحف امبارح بيقول الوزير سلامي

0: تراثا جديدا بدأ ينشأ وهو تراث زيارة المتاحف. زيارة المتاحف هو للمتعة، هو للتعلم، وهو أيضا للتملك، لأن هذه الأثار التي تأتينا من العصور الغابرة هي ملك الشعب اللبناني، ويجب أن يعبر عن تملكه لها وعن حرصها عليه وعن دفاعه عنه.
1: أسئلة كل مواطن سائح. أول سؤال، حاضرين لأول سؤال، شو أحلى شيء ببلدنا وأي مناطق بتحبوا تزوروا وشو الأسباب بإطار السياحة الداخلية؟ مش غلط نعمل السياحة الداخلية بالبلد، وقدي ممكن الحركة السياحية تنشط الموسم الصيفي؟ وهيدا كمان سؤال يمكن ما بتحبوا تجاوبوا عليه أو بتحبوا تجاوبوا عليه، أي مناطق ما بتحبوا تزوروها وشو السبب؟

0: أحلى شيء ببلدنا وأي مناطق بتحبوا تزوروا وشو الأسباب بإطار السياحة الداخلية؟ يعني إذا نحن بهالويكند عملنا سياحة داخلية شو أحلى شيء نعمله بالبلد؟ وين نروح؟ وين نجي؟ قدام ممكن هالحركة السياحية تنشط الموسم الصيفي؟ يعني صرنا بنصه بعرف. وأي مناطق ما بتحبوا تزوروها وشو الأسباب؟ إذا نتركن هلأ على 09-218-233 الفويس مسج 70-95-11 وكمان بتمنى من المغتربين والمنتشرين بالاقتراب القريب الانتشار القريب أو البعيد كمان تحكونا على لبنان الحر أو تبعتولنا رسالة صوتية تنعرف أراءكم أنتو قديش اشتقتوا لهالبلد، خصوصا أنه في منهم بعضهم مترددين إذا بيجوا ولا ما بيجوا. ألو،
1: صباح الخير.
0: صباح النور، أهلين.
1: كيفك توني أتيان؟ معك.
0: أهلا فيك يا هلا
1: صديقي العزيز. بالنسبة للمناطق اللي أكتر شي بحب زورها بصراحة بحب روح على البترون، وكل جمعة بروح مرة وما بشبع منها قد ما مرتبة وحلوة.
0: تعطيك طاقة يعني؟ إيه
1: أكيد بشتغل على يوم منيح.
0: شو بتعمل بالبترون؟ شو بتروح تعمل؟
1: بكفي إنك تمشي بس بالسوق.
0: أها.
1: بكفي. هلا أكيد بتروح بتتعشى بتسهر، بس إنه بالنتيجة لو مشيت بس بالسوق يعني.
0: هي أغلى من غيرها ولا أغلى من غيرها ولا مقبولة أسعارها يعني؟
1: لا شو؟ لا لا ما بديش سمي لك هلا شو عملنا السبت الماضي لحتى بنعمل دعايات، صدقني.
0: لا ما تقول دعايات، بس قول شو عملت مثلا.
1: الأكتيفيتي سمك، جات سمك بزري كبير.
0: الأكتيفيتيز اللي عملتها إيه؟
1: إيه مثلا إحنا تعشينا تغدينا سوري بمطعم.
0: إيه.
1: جات سمك بزري كبير وصحن فتوش وصحن بطاطا وصحن حمص، 4 أشخاص 35 دولار
0: على الأربعة؟
1: مع اثنين بيبسي
0: على الأربعة؟
1: على الأربعة.
0: أوف
1: صدقني.
0: ايه
1: هيدا عم تحكي صدقني، والمطعم ما بعرفه دلونا عليه ورحنا وأكلنا عنده.
0: عم تحكي بالويكند ولا عم تحكي
1: السبت السبت الماضي؟
0: أوكي نعم.
1: والمناطق اللي ما بحب روح عليها بقى لأنه كنت كتير انزل عندي شغل فيها هي منطقة سن الفيل والنبعة.
0: ليه؟
1: قد ما صارت إذا بخبرك إمبلي موقوتة هالمنطقة.
0: من شو؟ من أي ناحية؟
1: من كل شيء، من الدعارة، من المخدرات. أوف. من قلة الأخلاق.
0: إن شاء الله أهل المنطقة هلا يعطونا جوابات ممكن تقنع.
1: أي أهل المنطقة يا توني؟ نزال شوف من إني أهل المنطقة نزال.
0: لا في بعض السكان الأصليين كمان موجودين، إن شاء الله هني كمان يردوا عليك أو ويعطونا تفاصيل أكثر إذا مزبوط اللي عم بتقوله. يلا هفن هالويكند، شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. ألو
2: بونجور.
0: بونجور
2: مستر توني، كيفك؟
0: الحمد لله.
2: مستر توني عم تسمعني؟
0: مع أنه في وزي كأنه في مسيرة فوقك. إيه عم بسمعك. يلا
2: ألو.
0: ما بقى تقولي قالي، قولي اللي بدك إيه.
2: يا مستر توني عم تسمعني؟
0: والله عم بسمعك.
2: إيه أهلي. بدي أقول لك أنا بحب روح على على زحلة دار السلام، وبحب روح على زبيل مدينة الحرف، وبحب روح على ضيعة دار القمر.
0: نعم.
2: ضيعة الأمراء. عرفت؟
0: أوكي.
2: وأنا ما عندي إشكال، بحب روح على كل المناطق
0: إن شاء الله.
2: أهلا. سمعك عن مناطق الجبلية وعلى كل المناطق، لأنه كلهم كل يعني الناس بيستقبلوك بلحب صدر وبحبوني وكل شيء.
0: أهلا وسهلا فيكي يا هلا. باي باي. باي عيد. باي
2: باي.

وياكم مكفين كل مواطن سائح بلبنان. خلينا نعمل احنا وياكم سياحة صيفية ونحضر حالنا ل ويك اند يكون كله اكتيفيتيز ونشاط.

0: بسمع مازن. ألف أهلا وسهلا بالجميع مازن.
1: يا توني صباح الخير لك ولجميع مستمعينك الكرام. حبيب القلب
0: أهلا وسهلا.
1: طيبة وخلي الأيمين عليها. لبنان باختصار مثل عائلة عندهم طفل وحيد ومدلل كيف ما كان بتحبه، بشيطنته برواقه بجماله بعصفته بهدوءه بكل شيء لبنان بنحب.
0: نعم.
1: كل شيء. هلا بالنسبة للمناطق اللي بنحب نزورها، أنا بدعي الجميع يطلعوا على منطقة الشوف.
0: أيوة.
1: جبل لبنان الشوف في مناطق سياحية ومناظر طبيعية خلق الرب عن جد، يعني أجمل من لوحة فنان. يعني بتبلش من منطقة الجاهلية، نهر الجاهلية، نهر بعلين، شلالات الزرقاء،
0: الله الله الله،
1: غارة كفرحيم، غارة عين وزين، قصر بيت الدين، متحف الشمع بدير القمر، المحمية، الأرز الطبيعي، في شيء بيفل العقل. منطقة بيتر الشوف بالينابيع، بالقعدة بين ينابيع بين النهر والنبع، كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. لبنان كله على بعضه حلو. يسعد لي صباحك. بونجورنيه.
0: اهلا وسهلا حبيب القلب. بس كمان ما حدا عم بجاوب على نقطة، قد ايه برأيك هالحركة السياحية رح تنشط ما تبقى من الموسم الصيفي؟ نحن صرنا تقريبا بنص الصيف، اوكي، او يعني عم نصير بنص الصيف، بس قد ايه هالحركة ممكن تنشط السياحة الداخلية؟ ما رح نقول انه رح تقب الحركة، لأنه نحن معولين بعدنا على المنتشرين يجوا على لبنان ويزورونا. هلا ما بعرف المصريين اليوم انه نشاركوا معنا على الهواء، مش هيك؟ في اتصال الي 09-218-233 فويس مسجز 70-95-911. شو احلى شيء ببلدنا واي مناطق بتحبوا تزوروا وشو الاسباب باطار طبعا سياحة داخلية؟ اي مناطق بتحبوا تزوروا؟ حدا في قلنا؟ من أي مناطق ما بتحبوا تزوروها وليه؟ صفر 09-218-233 حكونا على هالرقم. بسمع كمان فويس.
2: صباح الخير استاذ سوني.
0: صباح النور.
2: لبنان أجمل بلد، كل المناطق والبلدات حلوة كتير. أنا بحب روح أنا وعائلتي على أرس النورين.
0: الله شو حلو.
2: على أرس النورين شيء رائع جدا جدا جدا، وسبحان الله بصير تتأمل بالطبيعة اللي هي أجمل شيء بالحياة، تعطيك نفسيا مرتاح، تعطيك طاقة، بترجع عشغلك مرتاح مبسوط. بس ولكن لبنان أجمل بلد بالكون.
0: أوكي أهلا وسهلا فيك. جاوبونا كمان قديه هالحركة السياحية الداخلية ممكن تنشط الموسم الصيفي. مظبوط. كمان بجوني عم بتكون ليالية والعاني، صح؟ خبرونا يا أهل جوني. كمان ناطر اتصالات من سن الفيل ليوضحوا لنا شو عم بيصير. ليش صديقنا قبل شوية أيام بيقولكون أنه منطقة بين هلالين على زمته، يعني موبوءة بأكتر من شغلي، وبعتذر على التعبير بس هو هيك قال، قال أكتر من هيك. يلا 09-218-233 كمان فويس. أندري
3: بونجور توني، يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا.
3: يطلع كلهم عزحلة وقطقص بجنن وأكل طيب وعرق، زحلة زحلة وبس. هلأ بين هلالين بحب قلك شغلة.
0: أيه.
3: طبعا أنا ما معي بطاقة قوات، بس أنا قلبي مع القوات. بتمنى انه رئيس النواب تبع القوات جورج عدوين يتغير. بس هذا التمني انه يتغير جورج عدوين.
0: طيب اليوم
3: يعطيك الف عافيه.
0: اهلا وسهلا. اليوم مش باطار السياسي عم نحكي، مع انه استاذ جورج يعني مخ. يلا في عنا كمان اتصال. الو
4: بونجور.
0: بونجور،
4: معك نسرين.
0: اهلا فيك يا نسرين.
4: أحلى منطقة بلبنان هي حتشيس.
0: ليه؟
4: بلاد القديسين لأن
0: يعني هلأ بكرة عندكم ليلة عيد مار شاربي كمان، ما هيك بالمنطقة؟
4: مظبوط، ببع كفرة
0: طالعة؟
4: لا مش طالعة ما بقدر أطلع.
0: ولو وعم تدعي الناس يطلعوا لان تكونوا مش طالعة.
4: شو بدي أعمل؟ شغلة حكمني.
0: يا الله خدي أوف. عندك شغل بالليل؟
4: جرب بجرب.
0: عندك شغل بالليل ليه؟
4: إيه نعم.
0: شو بتشتغلي نيرس؟
4: نعم.
0: نيرس؟
4: لا عندي مكتب تاكسي.
0: أوكي أوكي يعطيك ألف عافية.
4: ميرسي ميرسي.
0: أهلا وسهلا فيك. يا هلا يا هلا. خلينا نسمع لو يكون مأمون. يلا
5: صباح الخير يا أستاذ طوني. كيفك؟
0: أهلين يا هلا.
5: نحن بنحب نقول لك أنا مأمون من سيرة الضنية. مأمون الضحام من سيرة الضنية.
0: أهلا وسهلا.
5: نحن بنحب نقول لك أنه لبنان أجمل منطقة بالدنيا وأحلى أحلى شيء بالدنيا وأحلى منتزه بالدنيا بنقول. بس اللي ما حدا عارفه بلبنان أنه يروحوا على سيرة الضنية ويشوفوا سيرة الضنية شو هالجمال اللي فيه. خليني يروح يشوفوا شو فيه وشو فيه من جميعه من كل شيء حلو.
0: نعم.
5: المرجوحة، مغارة الزحلان، قصر الأحلام، أجمل منطقة بلبنان وأجمل مناخ بلبنان يا أستاذ طوني. أجمل مناخ بلبنان. على القليلة بتشرب المي ما بتدفع حقها. المي عنا إذا بتحط إيدك بالأرض بتشرب مي أنضف من مية الصحة يا أستاذ طوني. أنا بدعي العالم كلها تروح تشوف سيرة الضنية وتشوف الجمال اللي فيها والمطاعم اللي فيها والقعدة اللي فيها.
0: هذا
5: بدك تقعد هلا يا أستاذ طوني بدك تحط كبوت أو جاكيت عليك لحتى ما تبرد. ميرسي لك.
0: أهلا وسهلا فيك. على كل حال بما أنه عم نحكي عن منطقة سيرة الضنية وعكركا كل ناطرين بعد شوي كمان اتصال من زميلنا وحبيب قلبنا منزل المرعبي. منزل رح يخبرنا كمان بعد موجز أخبار التسعة لربع عن الحركة السياحية بالمنطقة وكيف عم تتحرك. كمان في اتصال. ألو.
6: ألو.
0: أيوة.
6: صباح الخير.
0: صباح النور. أهلا أهلا.
6: اليوم برنامجك بعقل
0: مثل العادي
6: من السياسة ووجعت الراس
0: مثل العادي. مين معي؟
6: ايه معك ربيع.
0: ربيع
6: استاذ طوني انت عم تحكي على السياحة. السياحة بلبنان وين ما كان وين ما كان بلبنان حلوة. بس المشكلة بتعرف هي
0: شو
6: المشكلة؟ بس انت عم تحكي على المغتربين انه قادرين روحوا يعملوا سياحة بس ابن البلد ما قادر. استاذ طوني
0: طب فيني بس عزبك بشغلة؟
6: فضل.
0: فيني عزبك اليوم زحل النق على جنب؟
6: نعم.
0: فينا نزيح النق على جنب شوي ربيع؟ بعدك عم بتقلي انه ابن البلد ما قادر يعمل سياحة. لا
6: عندي ولدين.
0: لحظة بس خليني خبرك بكل حتى مع هالولدين والتعب وكله ما بعرف شو والقدرة المالية الضئيلة بنضل فينا نعمل شي مشروع. ما تقلي لا
6: مزبوط. وين بس وين ما عملت اي مشروع بدك تدفع مصاري
0: لك. طيب ما في شيء ببلاش بكل العالم. شو بس بلبنان؟
6: بعرف بس في استثنائيات لازم
0: لك يا خي. شو في استثنائيات؟
6: لان البلد
0: امبارح مثلا امبارح شو الواحد بيعملوا له انه انا مغترب وانا كيف بده اسمه الناس. امبارح كان في ليله المتاحف رحت عليها؟ لا
6: انا عندي كان شغل بحكيك صراحه. طب
0: حدا انه كمان الواحد بيظبطها على
6: ايه انا معك.
0: كانت ليله فري. طب فيك تعمل بيكنيك ببلاش؟ في كتير مناطق بيكنيك ببلاش.
6: لا بدك تدفع قعده
0: دكتور حرقدين هالشغل يا زلمه. ولو طيب يا ربيع يا ربيع لك خي وين ما بدك تروح بكل بلاد العالم.
6: طيب
0: بكل بلاد بالكره الارضيه طيب. كلها بدك تدفع. نحن هون
6: معقوله للعراقي بمتحف جعيتا $20 للعراقي $20 لللبناني؟
0: طيب يلا
6: او للسعودي.
0: يلا خليهم يجوا اول شيء العراقي والسعودي خليهم يجوا قبل. ما مش عم يجي ما حدا عم بيجي لك يا خي. ما عم بيجي حدا على لبنان بقى. طول بالك انت صغير يا ربيع. ربيع زحل النق على جنب اليوم. خلينا شوي نشم نفسنا. معقول ما فينا الا ما ننق. يلا اهلا وسهلا فيك يا ربيع. باي باي.

0: بسمعنا وياكم كمان خليل. يلا
1: تون كيفك؟ منيح؟
0: منيح.
1: لقونا على خربة أنفار، شرفنا أستاذ توني.
0: طيب أوكي، قلت لي لقونا على خربة أنفار، شو في بخربة أنفار يا حبوب؟ حدا يخبرنا. بفتكر يمكن هلا بدنا نرتاح شوي صغيرة، بنسمع موجز الأخبار مع جورج الهاني. محمد جورج ان شاء الله يعطينا اخبار حلوه. بنرجع نحن وياكم بعد الموجز بحلقه كل مواطن سائح. ناطرينكم.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة كاتشب 340 جرام بنص دولار، موتارد أوشن جاردن 225 جرام بدولار و10 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: صباح الخير، وهذا موجز أخبار التاسعة إلا ربعا في لبنان الحر.

0: كشف إعلام إسرائيلي أن مقترح نشر قوات إيطالية في جنوب لبنان هو حاليا قيد الدراسة. من جهتها اقترحت ألمانيا إرسال بعثة أوروبية عوضا عن قوات اليونيفيل إلى لبنان. يعقد اليوم الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي الافتراضي برعاية أمريكية والمخصص لوضع اللمسات التنفيذية على المناطق التجريبية، وذلك في أول اختبار عملي لترجمة الاتفاق إلى إجراءات ميدانية. تسلم النائب العام التمييزي في لبنان القاضي أحمد رامي الحاج مراسلة رسمية من القضاء الفرنسي تطلب من السلطات اللبنانية توقيف 3 ضباط بارزين في أجهزة النظام السوري المخلوع يعتقد أنهم موجودون على الأراضي اللبنانية. ويشمل الطلب اللواء علي مملوك الرئيس السابق لمكتب الأمن القومي واللواء جميل الحسن المدير السابق لإدارة المخابرات الجوية والعميد عبد السلام محمود الرئيس السابق لفرع التحقيق في مطار المزة العسكري. فاصل ونواصل الموجز.
1: شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح. اوعى

جوقة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-198-198.

كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن تقديرات بتصاعد المواجهة العسكرية الإيرانية الأمريكية الأسبوع المقبل. وفي السياق، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته لا تزال تسيطر على مضيق هرمز، محذرا من أنه لن يتم تصدير أي نفط أو غاز عبر المضيق طالما استمرت الهجمات الأمريكية. على صعيد آخر، أشار الحرس الثوري إلى أنه نفذ هجوما على مركز عمليات أمريكي في منطقة التنف في سوريا، كما استهدف رادارا ومستودعات أسلحة ومنصتين صاروخيتين في قاعدة أمريكية في الكويت. الجيش الأردني أفاد بأن قواته أسقطت 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة من دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار. أخيرا، أقر الكنيسة الإسرائيلي قانونا ينص على حله تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في 27 تشرين الأول المقبل، وحظيت المبادرة بتأييد 62 نائبا دون أي معارضة أو امتناع عن التصويت. كان هذا موجزا للأخبار من لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: كل ما عرقت أكتر يعني حرقت دهون أكتر. للأسف لا. اليوم رح نحكي عن واحد من أكتر المعتقدات الغلط بالعالم الدايت والرياضة. العرق وظيفته الأساسية يبرد الجسم بس، يعني لما الجو يكون حار أو عم تتمرنوا بمكان مسكر ممكن تعرقوا كتير من دون ما تكونوا عم تحرقوا دهون أكتر. وفي ناس بتلف حالة بنيلون أو بتياب سميكة لتعرق زيادة. رقم على الميزان ممكن ينزل بسرعة، بس هيدا مي مش دهون. أول ما تشربوا مي الوزن بيرجع. طيب إذا الدهون ما بيطلع بالعرق وين بيروح؟ هون المفاجأة. لما الجسم يحرق الدهون، الدهون ما بتدوب ولا بتتحول لعضل، هي بتنقسم لمواد أصغر وأكبر جزء منها بيطلع من الجسم عبر التنفس. ايه نعم، حوالي أغلب الدهون يلي بنخسرها منطلعها على شكل ثاني أكسيد الكربون وقت التنفس، والباقي بيطلع مي عبر البول أو العرق. لهيك أهم شيء لحرق الدهون مش كمية العرق، بل العجز بالسعرات الحرارية، الحركة المنتظمة، النوم والأكل المتوازن.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: ليلي عم بتابعونا بهالحلقة الحلوة السياحية. تنرجع لموضوعنا كله سوا، وقبل ما نكفي برنامجنا خلينا بالوقت الحاضر معنا مندوبنا منذر المرعبي بعكار. منذر صباح الخير.
1: صباح الخير توني لك ولجميع المستمعين إذاعة لبنان الحر.
0: منذر اشتقنا لك
1: ونحن بالأكثر، ودائما متابعينك ودائما دائما يعني كمان بانتظار تشريفك على عكار انت والزملاء، لانه عكار حقيقة هالسنة
0: بدنا بوسطة
1: كله مأمن ولا يهمك، بس انت نوي مع الزملاء والزميلات ونحن بالاستعداد التام.
0: يلا نالله راد. منذر شو احلى شيء ببلدنا او لك؟
1: احلى شيء ببلدنا في كتير اشياء حلوه، طبيعه بلدنا اذا بدك، الاجواء الحلوه اللي اجواء اللبنانيه، وانا بدي احكي هون عن شمال لبنان وعكار، قديش في هيك اذا بدك تعايش، قديش في عايش واحد، قديش في صوره حضاريه عن لبنان الجميل اللي بنحلم فيه كلنا. واكيد نحن هالصوره بنريدها تتعمم على كل المناطق اللبنانيه. لبنان كتير حلو، انا بشوفه كتير حلو بكل زاويه، بكل حي، بكل شارع، بكل قريه، بكل بلده، عاداتنا، تقاليدنا، قيمنا الإنسانية، لبنان ما في أجمل منه توني.
0: رغم يعني كل الظروف، حتى بظروفنا المادية وظروفنا الأمنية بضل في شيء حلو نستمتع فيه.
1: أكيد أكيد، لدينا بنرجع على أصالتنا توني، أكيد هذه إن شاء الله يمكن سحاب الصيف وبتمر هالأزمة الاقتصادية والمعيشية الضاغطة على كل الناس، وإن شاء الله أجواء الحرب بتنتهي وبننطلق لنعيش حياة حلوة. لبنان بيستاهل الحياة الحلوة.
0: منذر بعكار شو في أجواء حلوة؟ شو في مهرجانات؟ شو في؟ خبرنا.
1: ما فيني خبرك توني، السنة الصيف بعكار نابض بالحياة، مهرجان فعلا عم بيعيد رسم الخريطة السياحية بشمال، عم بيشهد الموسم الصيف الحالي عندنا حركة سياحية غير مسبوقة، يعني عندنا نشاط وعندنا نشاطات عديدة ومهرجانات. صور بعنتقد مهرجان صيف عنتقد اللي بلش السنة على بكير، بلش بثلاثة تموز ومستمر لغيل لطالت ليطير يعني لشهر واحد آب، وكل ويك اند عم بيكون في استضافة لفنانين وفنانين كبار. وكل هيدا يعني اذا بدك الحضور مجاني
0: هون، مجاني شغل منيحة يعني. ها
1: يعني فعلا جمعية تدبير هون برئاسة تانية حنا والبلدية استقطبوا كتير حضور، ما في خبرك قديش كان عم بيكون حضور، مش بس من عنتقد والقبيات، من كل القرى والبلدات المجاورة. طبعا هالمهرجان مش بس أهدافه فنية، أهدافه بيئية، أهدافه ثقافية ترفيهية، نشاطات للأطفال، مسابقات، كانت كمان كان في متابعة للمونديال كل يوم، ساحات تنظيم، استقبال رائع، استقبال حضاري. بالإضافة كمان هلأ يعني عندنا موعد ده هالاسبوع يوم السبت صباحا في على درب جدودنا اللي هو سياحه بيئيه او هايكنج بالطبيعه باحراج عدين. احراج عدين توني يعني سروي حرجيه لافته، واكيد يختتم بحفل فني. بالاضافه ختام المهرجان حيكون مع عيد الجيش، اللي انت بتعرف عكار وعلاقتها بالجيش، هالمؤسسه الوطنيه
0: العليا، خزان الجيش عكار. ايه
1: الحمد لله، يعني نحن فخورين بابنائنا، كان ضباط وعناصر وين ما كان بنشوفهم بكل المناطق اللبنانيه، بيكبر قلبنا قد الدنيا. أكيد القبيات كمان عم بتحضر لسلسلة مهرجانات رياضية بتنطلق بآخر أسبوع من تموز، وأيضا في مهرجان كتير ضخم بيصير بعيد انتقال السيدة العذراء بالقبيات، هون من تنظيم بلدية القبيات وجمعية إنسان. طبعا هالجمعية اللي بترأسها أستاذ ميشيل عبدو اللي كتير عم بيقوموا نشاطات عديدة وعم بيشتغلوا على التنمية البشرية. هالمهرجان عيد السيدة طاني ما فيني خبرك، يمكن إذا بدي لك كل لبنان عم يحضر فكرني عبالغ، كل الناس بتشارك، في كتير من العادات والتقاليد بعدها راسخة بنفوس العكريين. طاني نحن عنا بعكار وبالقبيات بكل المناطق صورة حلوة عن لبنان الحلو. أكيد المهرجان.
0: نعم محسن، بس بدي أسألك سؤال، يعني بدي يروح من بيروت للشمال ويحضر مهرجان ويشارك فيه أكيد بده يكون عنده مكان إقامة، في جيست هاوس، في اوتيلات، شو في؟ خبرنا.
1: اكيد اكيد اكيد، يعني كله متوفر، كان بنجالون، كان شاليات، كان جيست هاوس، كله موجود بكل المناطق. يعني اكيد منتشره اكثر بالقبيات وعندت، في ببينوا كمان اشياء كتير حلوه، في الاموعه اللي فيها كتير شاليات كتير مهمه وعم تستقطب كتير ناس لكل هواه السياحه البيئيه، كله متوفر. يعني انت بتعرف اليوم عكار العين عليها مثل ما بيقولوا، خصوصا مع يعني بدء تشغيل مطار سرطان الرئيس الشهيد اللي معوض بالقليعات أصبحت حقيقة مقصد لكل الناس. وأكيد يعني كله مسهل وكله مأمن وأجواء كتير راقية. والأكثر من هيك أنه الناس حقيقة طواقة لاستقبال الضيوف. تاني بخليني خبرك إسا شو في مهرجانات بعكار، شو رأيك نكمل هذه الخريطة أنا وياك؟
0: يلا يعني بس كمان بصورة سريعة لأنه ناطرين للناس
1: كمان. حضر مهرجان كتير حلو بحلبة لأول مرة بيصير بسوق حلبة العتيق اللي عم تنظمه البلدية في سوق تراثي كتير مهم، حيكون ب 31 تموز، بتضمن معرض وحرفيات وبينتهي بحدث فني. كمان عم بتحضر كتير شيء مهم ببلدة خريبة الجندي، بالإضافة لمنطقة الجومة عم بتحضر مع الاتحاد البلديات كمان لمهرجانات. يعني المهرجانات الفرح عم بتعمل كل المناطق، مثل يعني نحن بنتمنى عبر إذاعة لبنان الحر في كتير في كتار بيتابعوها هون بعكار وبشمال، إنه شرفونا بهالأوقات الحلوة، شرفونا تمتعوا بالطبيعة الجميلة، شرفونا تتذوقوا أطيب المأكولات العكارية التراثية.

0: اعطيني وحده، اعطيني وحده مميز غير شيء، غير شكل،
1: غير كل هدول الاكلات يعني، غير
0: شيء يعني، وحده تعتبر مميز بعكار مش المجموعه.
1: اكله وحده طيبه بعكار هيك
0: يعني. اذا بدنا نروح على عكار تنتقصد ناكلها،
1: إذا بدنا نروح لعكار نتقصد ناكلها، أنا برأيي المأكولات التراثية هلا ما فيني يعني حدد لها، كله طيب، أنا برأيي كله طيب صراحة.
0: مشان هيك عم تنصح.
1: لا هيك إذا بدك كمان عندنا بمناطق العشائر في الخواريف المحشية، ما بعرف إذا بتحب الخروف المحشي بنعمل على أصوله.
0: لا.
1: بيجيك مكتف على السفرة، ما بتحبه؟
0: لا.
1: لكن خليك على جلسة التنور والمأكولات اللي هيدي المقريش وبزعتر وهي القصص، شو رأيك فيها المعجنات؟
0: بتعقد هاي منذر.
1: نعم
0: حبيب قلبي، نحن ناطرين كمان زورنا بلبنان الحر، تنبر محنا وياك بمناطقنا لأنه صارنا زمان ما شفناك بالمناطق القريبة.
1: من كل قلبي تاني إلك أستاذ حبيب القلب ولجميع الزميلات والزملاء، ونحن من زمان حكيم بهالمشروع، تقصدونا بعكار، وأنا بعتقد بقلكن أنه كل شيء مأمن، مواصلات مؤمنة، حتى المنامة من نايمكن عندنا ببيوتنا، أهلا وسهلا بيكن، كل البيوت مفتوحة
0: على لكم. على كل حال كمان مش دعاية بس أنه كل هالإيفنتس رح نشوفها كمان بمرايا الشمال على تلفزيون لبنان.
1: تسلم، وأكيد عبر أثير إذاعة لبنان الحر برسائل صوتية دايما.
0: شكرا لك منذر حبيب القلب، ألف أهلا وسهلا فيك.

0: تسعة تماما بلبنان الحر. خلينا احنا وياكم نعيد موضوعنا لليوم. اكثر من 35 متحف رسمي وخاص انفتحوا ليلة مبارح بليلة المتاحف امام كل اللبناني فور فري. وعن ليلة المتاحف الثقافية بيقول وزير الثقافة غسان سلامي
1: أن هناك تراثاً جديداً بدأ ينشأ وهو تراث زيارة المتاحف. زيارة المتاحف هو للمتعة، هو للتعلم، وهو أيضاً للتملك، لأن هذه الأثار التي تأتينا من العصور الغابرة هي ملك الشعب اللبناني، ويجب أن يعبر عن تملكه لها وعن حرصها عليه وعن دفاعه عنه.
0: وعن رمزية مشاركة مختلف الأعمار بليلة المتاحف مبارح بيقول الوزير سلامي
1: يرمز تمسك بتاريخ هذا البلد، وحس شعور عند اللبنانيين أن هذه الأثار هي مصدر فخر لهم. من الصعب أن تجد بلدا في العالم لديه هذا الثراء من الأثرات من مختلف العصور، من العصر الحجري القديم حتى عصر الانتداب الفرنسي، ناهيك بعهد الاستقلال. يعني آلاف من السنين تتراكم أمامنا هنا في أكثر من 9,000 موقع أثري في لبنان بمساحة لا تزيد عن 10,000 كيلومتر مربع. يعني هذا يجعل اللبناني يشعر بأنه يقف بين ما يرمز إليه التاريخ بكل طوله وثرائه وعظمته.
0: عن جد أخ شو عملوا ببلدنا؟ أسئلة كل مواطن سائح لليوم، شو أحلى شيء ببلدنا وأي مناطق بتحبوا تزوروا وشو الأسباب بإطار السياحة الداخلية، وقدام ممكن الحركة السياحية تنشط الموسم الصيفي، وأي مناطق ما بتحبوا تزوروها وليش؟ يعني ما بدنا نكذب على بعضنا ونقول انه لا كل المناطق بتنزل، لا بدنا نكون واقعيه. ايه

0: 09-218-233 رسائلكم الصوتية على 709-59-111 اتصال. ألو ألو ألو ألو
1: صباح الخير.
0: صباح النور. أهلين يا هلا. مين معي؟
1: يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا. مين عم بيحكي؟
1: معك همزان.
0: أهلا همزان
1: حبيبي. أنا
0: بكل عرس لك قرص. إيه
1: حبيبي. لبنان جني على الأرض وكل ذرة تراب في مقدسة. وأحب أنا قانا في الجنوب، وأحب الجنوب لأنه السيد المسيح عليه السلام داس في هذه الأرض، صارت مقدسة. مقدسة لأنه مشي عليها المسيح وعمل عجائب في قانا.
0: أوكي بس تنكون منطقية هلأ شوي، يعني المناطق الجنوبية صعب السياحة فيها بالوقت الحاضر.
1: أوكي بما أنه صعب أنا بعزمك على بدنايل في البقاع جارة زحلة. بس عندنا هون ما في أوتيلات، كل بيت أوتيل.
0: بنام عندك بالبيت، وين هالمشكلة؟
1: نعم
0: بنام عندك بالبيت.
1: أهلا وسهلا بالقلب تقعد.
0: طيب خبرنا شو في ببدنايل حتى بتدعي الناس يزوروها.
1: حبيبي بدنايل مشهورة أكثر شيء مدينة الشعر والأدب والثقافة. وسعيد عائل كنا ندعيه دائما يعمل أمسيات شعرية ببدنايل. وقال عدة مرات، قال طلبت منه إحدى المطربات قصيدة لتغنيها. قال لها يا حلوي أنا ما بقدم شعري إلا اللي بيتزوقوا. قالت له ولو يا أستاذ سعيد، ولو ما بتعرف إني أنا بقدر شعرك. قال لها لشو أنت من بدنايل؟
0: إيه قوية هاي،
1: إنه بدنايل هي اللي بتقدر شعره وأدبه وثقافته. أنا درست بزحلة وبحب زحلة ووادي العرايش، وكنت التقي هونيك بأبناء المؤرخ الكبير عيسى اسكندر المعلوف، ولاده الشعراء ثلاثة المشهورين رياض وفوزي وإميل. زحلة مدينة السلام. زحلة يعني
0: أوكي.
1: يكفي إنك إذا طلعت على مقاهي زحلة وشفت تمثال أحمد شوقي وقصيدته يا جارة الوادي طربت، وعادني ما يشبه الأحلام من ذكراك. نحن عملنا توأمي فكرية ثقافية بين بدنايل وزحلة، وأدعو من خلالك يا أستاذي الكريم أن يصار إلى توأمي بين بلدتين متجاورتين في أي موضوع. وحسنا تكون التوأمي بين بلدي مسلمي وبلدي مسيحي.
0: شكرا.
1: في نوع من التواصل الروحي والفكري. آخر كلمة، ما بدي أخذ من وقت.
0: أخذت كتير من وقت. إيه كفي.
1: قانا الجليل اللي عمل فيها المسيح عجائب كثيرة دمرتها إسرائيل.
0: يلا بدون السياسة، بدون السياسة هلا اليوم دخيلك همزان.
1: خلاص
0: بلا سياسة معروفة، يعني ما ضروري تخبر التاريخ حتى ما أقول لك. حتى لحظة همزان همزان همزان لك يا حبيبي، بتقلي بدون سياسة وبتكفي انتقام، خلصنا ولك بشرفك.
1: طيب
0: بقول لك أنا مين جاب الإسرائيلي ساعتها. شكرا لاتصالك. باي باي همزان، طولنا كتير يعني ما فيك إلا ما تحكي.

0: بما انه فتحنا سيرة سعيد عائل هلا فت على اليوتيوب، خلينا نسمع شيء لسعيد عائل انا وياكم. عندكم مانع نجرب نسمع لي ولا محطوط ميوت هون؟ بسمع انا وياكم شيء لسعيد عائل. اسمعوا.
1: ذكرت قطعة مش قدامي هلا
0: بس حافظها. اسمعوا شو بقول.
1: بتقله لا الله نيرون هن عملوك، قدامك نكسوا جبين وماع الماع.
2: من قال بدك هيك؟ احلامك تشوفن ولولا شوي بمقامك كاسك يا رب اسمع شعر اسمع حول ختمت على الزحلاوي. كاسك يا رب اسمع شعر اسمع. قديش الانسان بيكبر لما بيشعر انه الله مبسوط منه.
1: صحيح.
2: لما بتطلب من الله شي تنويين بدك هو يعجب فيك اكثر ما انت تعجب فيه.
0: شو حلو.
2: كثير بحترم الله هالكلمة هالخميسية بحب ترجع لي اياها، انا مش حافظها مثلك الا اخرها بحافظه.
1: نيرون هن عملوك، لانه في بعض الديانات بتعمل الله جلاد.
2: بتزعوا
1: جلاد بخوف. نيرون هن عملوك، قدامك قدام الله نكسوا جبين وماع الماع.
2: صاروا بسينات
1: ماع الماع. شو حلوة ماع الماع. مين قال بدك هيك؟
2: كمل.
1: مين قال بدك هيك؟ أحلامك تشوفن ولولا شوي بمقام الله. الإنسان بمقام الله.
0: شو حلو.
1: أحلامك تشوفن ولولا شوي
2: بمقامك كاسك يا ربي اسمع شعر اسمع. لما بيقلو اسمع شعر اسمع عم بيقلو أنا كمان بعمل شي عظيم تحبه أنت، ولما بتسمعوا تزقف لي بتقول هذا بيحكي
1: صح.
2: أمتى الزحلاوي بيقلو للتاني اسمع شعر اسمع؟
0: ما لي قلب أطشه
2: بكون عم يعملوا شعر سعيد عقلي مش عيالي شعر.
0: صح. شو حلو. يعني ما كان القلب أطشه، بس تعرفوا لديق الوقت. الكبير سعيد عقل والكبير أنري صغيب، حوار رائع رائع رائع جدا. في أكثر من هيك
3: للنبطي الجون لجديدة للحدث المغار.
0: بياخد كمان اتصال. ألو.
4: صباح الخير.
0: صباح النور.
4: كيفك؟
0: أهلين.
4: كيف زحلي وكيف سعيد عقله وشعره؟
0: شو حلو رائع. شو حلو. مين معي؟
4: معك فؤاد من الضمنية.
0: أهلا فؤاد.
4: أنا بدعيكم
0: اليوم ولعناكم أهل الشمال ها.
4: اليوم بدعيكم لزيارة الضمنية الخضراء الحلوة.
0: نعم. إلي
4: المشهورة بمطعمها وبالقهاوي وبميتها الحلوة. بدعيكم تطلعوا على جبل المكمل، على جبل الأربعين، على طيارة، على المرجوحة، بس عندنا الباراشيت وعمارة. نعم. الزحلان المغارة الحلوة على كتف النهر، وعندنا في حدة يسر معلق تمشوا عليه.
0: شو حلو.
4: وفي عندنا أوتيلات وفي عندنا كل شيء وسهلة فيكم.
0: أوكي حبيبي، خليني اسمع أبو صلاح بعد وقفة التسعة وربع. رح ننتقل. شكرا لاتصالك. فإذا بعد وقفة التسعة وربع رح ننتقل لزميلنا محسن السقا لنحكي عن جمال إهدن. خليني اسمع هلأ أبو صلاح.
5: أهل استاذ طوني، يعطيك العافية.
0: صباح النور.
5: معك أبو صلاح. استاذ طوني، بدي أقول لك أنه لبنان هو أجمل بلد بالعالم.
0: الله.
5: بلد يعني صعب تلاقي تحت السماء بجماله.
0: نعم.
5: بعدين لبنان هو بلد القديسين والأنبياء. وبالنسبة لإلي أنا منصح اللي بده يروح يعمل سياحة يروح صوب منطقة المتن الشمالي. المتن الشمالي أنا برأيي يعني منطقة كثير مرتبة ومنطقة صحية جدا، لأن كلها صنوبر، الهواء الصنوبر. أوه. يعني الصحة كثير جيد.
0: نعم.
5: وبعدين في منطقة المتن الشمالي أجمل بلد برأيي هي منطقة قرية المتين. المتين هي بلد نموذجية للعيش المشترك. وبعدين المتين هواها نقي، هواها نظيف، فيها مناطق سياحية، فيها أثارات، فيها ساحة الأمارة اللمعية بتكفي. ساحة الأمراء اللمعيين شيء جميل جدا اللي بيحب يطلع يعمل سياحة. بعدين منطقة المتين أكبر مساحة موجودة بلبنان، فيها مسارات للي بيحب يعمل هايكينج ويمشي، يعني بتمتد مساحتها تقريبا من السواحل لغاية أعالي لبنان على مستوى جبل صنين، يعني حدودها بتوصل لحد زحل تقريبا.
0: نعم.
5: وفيها مناطق ينابيع، وفيها كثير مسارات اللي بيحب يمشي وأثارات. بنصح أنا كل إنسان بيحب يعمل سياحة يطلع المتين، هواها بجنن وناسها كثير طيبين، ويعطيك العافية.
0: هيدا جمال لبنان.
5: شكرا لك.
0: أهلا وسهلا فيك يا أبو صلاح، هاتك من المتين.

0: خلينا ننتقل فورا لاسم الاخبار ومنتابع بعد الموجز بعد المحطة الإخبارية. بنكون مع زميلنا بمحسن السقال بإهدى.
1: خبر التاسع والربع.
2: بالواقع طوني ذكرت معلومات منذ قليل أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة المنصور في قضاء صور وأخرى بلدة الناقورة حيث أفيد بسقوط جريح. على صعيد آخر أفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف رادار مراقبة بحرية أمريكي في سلطنة عمان. وفي السياق أعلنت قطر إصابة طفل أثر سقوط شظايا ناتجة عن عملية اعتراض لهجمة صاروخية إيرانية. هذا كل شيء.

0: معكم كل مواطن سائح، وهالمرة مندوبنا محسن السقال هو السائح. صباح الخير محسن.
1: صباح النور طوني، صباح لكل الزملاء والزميلات. صباحك خير استاذ طوني.
0: كيفك يا محسن؟ منيح؟ كيف الصيفية معك؟
1: والله الصيفية مثل هالبلد، يعني فيها هيك وفيها هيك، يعني ما نوبت العادات الصيفيات اللي كانت تجذب السواح. بتعرف البلد عم بيمر بأزمة صعبة كتير، وما بدنا نفوت بالسياسة.
0: لا طبعا
1: برنامج منو سياسة، ولكن منقول نشكر الله إن شاء الله بتبقى الأمور هيك وبنرجع مثل ما كنا أيام زمان، أيام الحلوة، أيام الضيافة، أيام لبنان الأصيل.
0: نعم.
1: منو بطل اليوم يعني اللي كل الناس بتعرف بشو عم بيمر.
0: محسن، شو الأكتيفيتيز اللي حتصير بإهدن وبمناطق عندك يعني تقريبا ككل؟
1: يعني بإهدن كنا معودين سنويا يصير مهرجانات إهدن السنوية، وهيدي المهرجانات كانت تستقطب طوني يعني سواح من كافة المناطق اللبنانية، وأيضا بيجي سواح من برا. ولكن السنة بسبب الحرب الدائرة تم إلغاء المهرجان بإهدن، ولكن إهدن يعني إساها يعني فيها
0: حياة،
1: فيها حياة. عنا نحن شغلي بإهدن طوني هو ميدان إهدن. ميدان إهدن هذا الميدان يمكن ما بعرف إذا في غيره بلبنان، ليلا نهارا يعني بيكون في ناس بيستقطب ناس، خاصة بيقدم لك كل أنواع الحلويات. إذا بدك مشهور بالسحلب فجرة.
0: أوه. محسن،
1: ليلا نهارا بيكون بعج بالناس.
0: عم نحكي،
1: ما بعرف اذا في منطقه لبنانيه بضل منطقه بضل فيها ليل نهار ناس.
0: نعم.
1: ما بتنام، اهدم لا ينام بالفعل طوني، اهدم ما بتنام. ولكن كمان اهدم ما بس تشتهر بالميدان وبالمهرجانات، اهدم كمان تشتهر بضيافتها، بمأكولاتها الطيبه، مشهوره بالكبه النيه، بالاقراص، معروفه اهدم وصغرتها بشو بيمتازوا.
0: هالكبه الصغرتاويه الفظيعه بتبقى محشيه.
1: اكيد الكبه الصغرتاويه والنيه، والنيه اهم شيء نحن لانه كله هم بيعملوه بلده. يعني كمان عنا فنادق طوني، كمان فنادق بالحد الأدنى أسعارها مقبولة. ما هقول لك يعني إنه أسعارها متدنية، لا، مقبولة بالحد الأدنى. أهدن حتى نحن بأهدن ما عنا بقى إذا بدك بيوت للأجار، من أيار ما بيقعد عنا حدا، كله
0: بينحجز.
1: أهدن لو ما في حرب عن جد، أهدن هي من أهم المدن اللبنانية السياحية. وكمان عندنا نبع مرسركيس. نبع مرسركيس هو شلال رهيب، بيتدفق المي فيه بشكل اول شيء بارد جدا جدا جدا، يعني اذا هيك باللبناني اذا بتحط البطيخه بقلبه
0: تفوش.
1: بعد الوقت تفجر على الاكيد.
0: يعني تعودنا على تفجر، انا قلت لك بتفوش خففتها شوي.
1: لا احنا بتفجر بس ما في داش تخفف اوص وطلع.
0: قال له ايش بكلاوي؟
1: حبيب قلبي يا طوني. لا اهدن الساها منطقة سياحية حلوة. كمان عنا حرش اهدن كمان بيستقطب زوار كتير وسواح، وكمان في بقلبه اذا بدك حيوانات نادرة منه موجودة بكل المناطق اللبنانية.
0: يعني عاملين بشكل محميات،
1: هي محمية. حرش اهدن محمية، ممنوع حدا يطلع عليه الا منظم.
0: ممنوع الصيد، ممنوع التفاصيل.
1: اكيد في لجنة له خاصة، وجميل جدا يعني بتأدي نهار ما بتشبع منه، ما فيك تبرمه اصلا.
0: نعم.
1: يعني اهدن ان شاء الله بتكون كل المناطق اللبنانية مثل اهدن، ويرجع لبنان مثل ما كان بجبل لبنان وبالشمال وبعكار وبالجنوب، واهالينا بالجنوب كمان يرجعوا لبيوتهم، ونرجع لبنان بتل ما كنا، ونبتعد بقى عن السلاح والحروب وكون عنا دولة.
0: من بعد اهدن اي منطقة بتحب تعمل زيارة فيها او تعمل حركة سياحية اكتيفيتي؟
1: ما في شك بعد اهدن، يعني اهدن وبشري، اهدن نحن بالشمال، اهدن بشري والقرز كمان بيتمتعوا بمواصفات ببشري وبالقرز بمواصفات كبيرة وحلوة كتير. كمان عندهم مميزات حلوة، عندهم مناطق سياحية، كمان بشري عندهم بعكفرة،
0: وبكرة عيد مار شربل،
1: وكمان عيد مار شربل بيستقطبوا زوار كتير وسواح كتير. كمان بشري ما بتقل أهمية عن أهدن أبدا، يعني عندنا هالمنطقتين بمناطقنا من هجة. كمان ما فينا نقول الضنية كمان ما فيها، كمان يعني عندنا الضنية، عندنا أهدن، عندنا بشري كمان ممتازة جدا. كل هالمناطق نحنا سياحية بامتياز، بدها بس رواق ويعني
0: بدنا قبال بالاساس ايه معلوم
1: البلد يهدى تتشجع الناس تيجي من برا او تيجي من بيروت او تيجي من الجنوب تيجي على صغرتها تيجي على عادن تطلع على الضنيه تروح على بشري
0: خصوصا هلا خصوصا هلا طلع البنزين يعني الناس رح تعطى الهم كمان
1: كله على بعضه بيطلع بعضهم يعني عنا أمل عنا أمل يعني ما شاء الله بيكون هالأمل يتحقق نعم. بإذن الله
0: شكرا لك محسن يلا
1: شكرا لك توني والله يقويك
0: وعازمنا على الكبة الصغرتاوية
1: أنا أقول لك سلف نحن بصغرتا ما منعزم كل واحد بيجي على بيته
0: لا بس بدك تعزمني لنطلع دعوة رسمية اختم بوسطة
1: أنا أقول لك هلا أنت وين ما بدك مين ما بدك
0: الكبة بتكون حاضرة
1: ما تسأل على العدد أنت اطلع وتشوف
0: الكبة بتكون حاضرة هاي المحشية شحم
1: ما بدك عليه اطلع وشوف وبعدين احكي على برنامج
0: تصور انه كبه صغرتاويه وعرق زحلاوي
1: وانا اقول لك من هلا وعلى الهواء
0: شيء مخيف
1: اي عدد اشخاص معك هني ببيتهم
0: حبيب قلبي محسن شكرا لك اهلا وسهلا فيك ثانك يو حبيبي يلا

0: يلا منكفي احنا وياكم الاتصالات لحتى نبرم شوي بلبنان. قالوا هيك نتنفس نطفة صغيرة. الو الو
1: الو صباح الخير.
0: صباح النور. اهلين
1: معك ايليا.
0: ايليا كيفك يا هلا؟
1: نشكر الله. ضيعة
0: حقتك شمالي
1: شمالي ومن حق العزيمة الدنيا
0: يا الله.
1: ضيعة حلوة وقديمة وبتساتينا عظيمة. أطيب فواكه بلبنان فواكه حقل العزيمة.
0: شو هي الفواكه اللي عندكم إياها؟
1: مشمش، خوخ، نجاز، درة، كل أنواع الفواكه بحقل العزيمة. وإن شاء الله تشرفنا يا توني. كل اللي بيطلع على الدنيا بيمر على حقل العزيمة وبياخد فواكه.
0: بياخد مش فواكي. بيشتري يعني؟
1: بياخد وبيشتري. كلام خير الله ما تطلع. أهلا وسهلا فيك.
0: أهلا فيك يا إيليا حبيبي.
1: حبيبي ميرسي كتير على لبنان جي الحلو.
0: أهلا وسهلا فيك يا هلا. هيدا لبنان. الو اقولكم بيرجع هيدا لبنان. الو الو الو راح الخط. بسمعنا وياكم رشاد.
2: استيستوني صباح الخير.
0: صباح النور.
2: رشيد بيون اسمعك.
0: رشيد
2: انا عبيلي اطلع جبل الشيخ امشي ما بعرف بيقولوا منطقة كتير حلوة. في منطقة تانية كمان بعد مش رايح لها هي منطقة الهرمل، منطقة العاصي، داير مارمر، داير مارمرون. منطقة كتير كتير كتير حلوة. هلا بالمناسبة أنا بدعيكم وبدعي كل اللبنانيين يطلعوا على العقورة جمعة الجاي. عقورة فيستيفال جمعة الجاي بلدية العقورة عاملة مهرجان بالشارع العام بالضيعة.
0: عقورة فيستيفال
2: التراث العقوري والمأكولات العقورية جمعة الجاي، جمعة سبت أحد. نحن بنتأمل حضور العالم كله سوا. وأهلا وسهلا فيكم تتشوفوا الكرم العقوري.
0: أهلا وسهلا فيك توني شدياء. بعت لي فيديو بفتكر عن وادي النوبيين ما بعرف إذا حاكي فيه. خلينا نسمع أنا وياكم.
3: هذا الوادي بلا عور هاول أهل تجمع وباء الزهر وما في وقت يمرق الجبال. هون أهل تجمع وعملوا القصص والمدرسة والدائر والمدرس بمغارته

0: هذا بدي انه بين بقضاء بشري. يلا الو الو
1: الو نعم بونجور
0: بونجور انت طالبتينا اهلين
1: كيفك
0: يا هلا
1: انا من زحلي مدلان اسمي
0: كيفك يا مدلان
1: الحمد لله احلى بلد هي زحلي
0: لا ما عم تمزحي معي
1: لا
0: مين قال لك
1: انا عبال لك
0: خبرينا السياحة
1: بكل شيء إلا بكافيك بتشوف شخص العذراء مقابلك
0: نعم
1: هيدا كتير شيء حلو يعني
0: نعم بس هيك هيك عم تشجيني اطلع على زحلة
1: اطلع على زحلة على زحلة فيك
0: طيب شو
1: عرق
0: تصيني عرق
1: طبعا
0: عرق بلدي
1: طبعا
0: اوه متلت
1: وكبة نية وكل شيء
0: لا ما قبل شوي رح ناكل الكبة بإهدن وناخد معنا عرقات زحلة
1: على زحلة فيك
0: كبتكم أطيب ولا كبة إهدن
1: نعم.
0: أو صغرتها كبة زحلة
1: أطيب
0: كبة زحلة أطيب
1: طبعا
0: يو ليه
1: أطيب.
0: ليه كبة زحلة أطيب
1: إيه
0: ليه شو شو بميزها
1: بميزها منطقة الحلو
0: الكبة
1: البردوني والكبة والعرق وكل شيء
0: الكبة عندها منطق
1: منطق
0: عم بقول شو بميز الكبة الزحلوية عن الصغرتوية
1: زي أطيب شيء شو بعرفني
0: بصغرتها
1: ما بعرف
0: شو بحطوا له ما بتعرفي؟
1: لا
0: طيب بكرة منعزمك على صغرتها ومنضيفك كبة صغرتوية
1: ميرسي
0: أهلا وسهلا فيك يلا خليني نروح أنا وياكم لخارج لبنان
2: صبحك بالخير خيي
0: صباح النور
2: من إهدن من جبل مرشركيس من بيتي بإهدن مسمى بأيقونة
0: بس خطك من برا
2: ممهور بختم البترك الدويهي بالأرز اللبنانية
0: حلو
2: هون السياحة بتجي لعندك ما في زوم انتي تحت السجرة بتشوف السياحة كلها منبلش بأرز لبنان حد منه بقع كفره ببقع كفره بالجبل فوق اسا التلج موجود لهلا وفي كرم معمول من شيء ما بعرف 200 سنة وشو خبير يلي عمله يلي بعد تين السيف تلج التاريخ اليوم كان يسقي فيه السنة اللي احنا اليوم ب 15-16 تموز والتلج لم يزل بظهر القضيب وما ينزل مي على هالكرم هيدي شو كان عندن حكمة من بيتي بيهدين ببلش وادي اوديشة من نبع مرسركيس انت وقعد تحت السجرة كله بتشوفه
0: لك انتو الجلس
2: والتلج دورة اوديشة تبرم
0: شو حلوة لك انتو
2: حتى بتسول تحت الحدد فيك تشوف مغارة الحدث يلي ابن السبحة دور علي وخون المسيحي بهيك الوقت وقالن للمماليك وينهم ديروا المي عليه وبتضل ماشي تيتو سول لأرز الرب من تاني مين بيّن عليك الديمين أرز تنورين
0: نعم
2: دهر القضيب
0: يا الله
2: بيقوله انه شيول هونيك ترى الله الرب وتحول من الجزار المسيحي إلى مربولس في كنيسة مربط رسول بولس إن شاء الله يكونوا هول كلهم بنرجع من قلك إهدين ما راح نقول شو هي إهدين لأنه بس تحكي كلمة إهدين كل الناس تعرف شو هي هي عرين المارونية وهيدا فخر لألي والجيولوجيا بتحكي إذا بتطلع على إهدين على سيدة الحسن نبع مرسركيس وخاصة بيتنا بنص دين جبل مرشركيس يلي يشرف على كل هالاشياء السياحة بتجي لعندك انتي وقعد عم تشرب فنجان قهوة هيك واذا قام التكير بكون ارواح ارواح شهداء وادي النوبين كلها بتطلع لعندك مع ريحة الغزلان هو هالزهر الاصفر وورد الجورة ومشكور مع الزعتر والزوبة الصبح الممهور بي بي بي بغربية إهدين الله يحمي ليك يا خيتوني والله يحميك على أهلي أنا مغترب بأميركا بالجسد أما بالروح وبالقلب أنا بإهدين من 50 سنة أنا اليوم بإهدين الله يحميك
0: أهلا وسهلا فيك جوزيف مغترب عايش بأميركا عم قول خطه أمريكاني طلع هلأ بإهدين يعني شو هالجمال الحلو اللي صورت لنا إيه عن منطقتك بكفي هالهضمن اللي عم تحكي فيها ألف أهلا وسهلا فيك يا جوزيف

شو هالخريطة الحلوة يا سمير يزبك، شو هالخريطة الحلوة، اسمعوا بعد اسمعوا. اسم الغنية مصور صور لبنان.

0: رح نتابع احنا وياكم كمان الرسائل الصوتيه وبسمع فويس.
1: حبيب القلب استاذ طوني،
0: اهلا وسهلا.
1: والله كل واحد يحكي عن ضيعته، والله انا عندي رحاله ضيعتي مطرب كبير سمير يزبك يلي
0: عم نسمعه
1: يا مصور صور لبنان، يا ريت بنسمعها. اجمل ضيعه مش لانه ضيعتي، بعدها ضيعه حلوه كثير. حبيب القلب
0: شو هالحلو هيدا، شكرا لك، اهلا وسهلا فيك يا هلا. بياخذ اتصال. الو
2: الو.
0: ايوه
2: كيفك توني؟
0: الحمد لله.
2: فريد عزيزي معك من سانتا.
0: اهلا فيك يا فريدي،
2: طمني عنك انه تمام.
0: اهلا اهلا حبيبي.
2: لك بالاذن من الست اللي اتصلت من زحله
0: بلشت المنافسة.
2: لا لا لا، أنا بدي أحكيك وقاعة تاريخية وقفة علمية.
0: بس بليز قرب تمك على الميكرو عندك أو على التليفون.
2: أوكي أوكي.
0: لأنه
2: عم بحكي وقاعة علمية ومثبتة.
0: يلا فريد.
2: إنه بس حتى قال لها إنه الكبد النية أصلا من عندنا من المنطقة. ولا من الشرة من الجبة كلها يعني من كل هالمنطقة. بس بتعرف ليش؟
0: ليش؟
2: لأنه
0: عم بيروح صوتك، عم بيروح صوتك.
2: هلا احسنت؟
0: جرب احكي ما بعرف.
2: اوكي
0: عم بيروح بعده.
2: خليك معي ثانيه.
0: بعدك مع
2: أحسن.
0: جرب يا فريد شوي.
2: عم بقول على ايام المماليك
0: اي
2: حتى ما يعرفوا وين محلهم للشباب. لا بتعرف ان نحن ساكنين بجبال.
0: نعم.
2: مشان ما حتى يضلوا بعطائهم بمجهودهم حتى يقاوموا كانوا بدهم ياكلوا بروتينات ولحمه. فعشان ما يشوا اللحمه قرروا ينعموها ويحطوا معها شويه برغل مشان حتى انت تاخذ الغذاء المطلوب منك.
0: نعم.
2: فمن هون بلشت الكبه النيه.
0: يعني ما تجربوا اهل زحله تخطوا على الكبه.
2: يعني
0: هاي معناتها
2: هيدي
0: من الاخر
2: بدها تشوي اللحمه بدها تطلع تخاخين وبدهم يعرفوا انت عرفت علي كيف؟ فمن هون بلشت الكبة النية وتطورت بعدين صارت كبة قراص وكبة بالصينية وكبة تحت بصل
0: وكبة فيها دهن محشية دهن شحم.
2: هيدي هي هلا بس بيقولوا لها هيدي كبة صغرتاوية. بس
0: كبة صغرتاوية
2: كلها صغرتاوية مش بس هيدي
0: أصل الكبة صغرتاوية يعني.
2: أيوه.
0: بس أخبرك شغلي، أنتو بتقولوا لنا لزحالني ما تغطوا على الكبة وهن بيقولوا لكم ما تغطوا على شو؟
2: على العرق.
0: على العرق. يعني تعادلتوا
2: 100%. لا نحن احبابنا واصحابنا بس حالنا.
0: يلا شكرا لك يا فريد حبيب قلبي، اهلا وسهلا.
3: يا جر الانتل من حجر لبنان يا ما عليك تفرع الغزلان عم دقتك يا ما نشد زنود وكل ما اكلت قتلي.

0: بيناتنا شبعنا لحديت هلا ما في غدا بين كذبة وعرق وشو بعد حدا بده يطعمين سمك بعد اليوم
1: عمرنا عمر الضيعة وما بنغير عادتنا
0: يلا خليني اسمع انا وياكم توني بعده اتصال
2: بونجور توني ندعي الجميع يطلعوا على زحلة بحلتها جديدة مدينة الخمر والشعر
0: اها
2: مدينة الأبطال ومربى الأسود
0: اوكي صارت من مناطق زغرتاوية اهدنية زغرتاوية زحلوية هاي لبيت الدين صبوحه

0: يلا بنكفي الاتصالات والرسائل الصوتيه اللي في معنا اتصال. الو. ايوه
1: الو.
0: ايوه
1: بونجور.
0: اهلين اهلا وسهلا.
1: كيفك توني؟
0: الحمد لله.
1: معك من الجنوب شرق
0: صيدا. اهلا وسهلا فيكي. مين معي؟
1: معك هند.
0: كيفك يا هند؟
1: الحمد لله.
0: خبرينا يا هند، شو احلى شيء ببلدنا؟
1: احلى شيء ببلدنا مناظر الطبيعيه، كنايسه، الاديره، العادات القديمه عنا.
0: تحديدا اي مناطق؟
1: نحن عنا ضيعتنا هون القرية، فيها اشياء كتير حلوة. انا وقت كنا بالسويد قعدنا 3 سنين.
0: نعم.
1: عملنا مباراة نحن وكذا بلد، اي طاولة اي اطيب اكل بيطلع. الطاولة اللبنانية انا عملت الاكل. اول طاولة لبنانية، ولبسنا زي لبناني. انا لبس العباية، جوزي لبس سروال والطربوش.
0: هدي اي سنة؟
1: هيدي عم بحكيك من 34 سنة.
0: اوه بعدك ذكرتيها.
1: ايه بعدنا بنعرف انه اللغة عندهم وهيك.
0: نعم نعم.
1: كانت اول طاولة لبنانية.
0: حلو حلو.
1: عنا بالضيعة هون مغاير حلوة، عنا بعدهم بدقوا الكبة بالجرن، عنا اشياء كتير حلوة بالقرية.
0: نعم.
1: ضيعتنا كتير حلوة، بنحب انه تشرفنا.
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله.
1: اهلا وسهلا فيك.
0: اهلا وسهلا فيك انت كمان.
1: جنة.
0: معلوم.
1: يعني قعدنا 3 سنين هونيك توني، ورجعنا على لبنان. لبنان جنة، فيش مثل بلدنا
0: طبعا. ولك لو برمنا السند والهند ما رح نلاقي مثل لبنان.
1: صح صح، مع كل الحروب والقلة احلى بلد.
0: يقطع القلة. ايه
1: ايه احلى بلد.
0: اهلا فيكي كمان حبيبتي. ميرسي. انت باي باي.
1: ميرسي توني. باي. سحلي يا
0: دار السلام، أيضا أولى فيك مربى لأسودك.

0: رح اخذ رافي اخر فويس لليوم.
1: بونجور، كيفك توني؟ يعطيك العافيه.
0: اهلا برافي.
1: اللي بس لو سمحت باي بلد بالعالم، كل دول العالم، بتقلهم مرحبا او بونجور بيقول لك تفضل، الا بلبنان. لبنان تفضل قبل البونجور.
0: تفضل اشرب قهوة.
1: يعني ما بينتر لتقول له بونجور، بيقول لك تفضلوا او بتقول لك تفضلوا. عايز كباية مي دغري، ما بيفكر، ما بيعد للعشرة. هيدا كرم لبنان، احلى بلد بالعالم. ليش السيح بفكرك انت لشو عم يجي لهون؟ لانه في كرم.
0: نعم.
1: غير المناظر الحلوة، غير الطقس الحلو، في كرم. روح مطعم قل له خي ما معي مصاري، ما بدي ساندويش،
0: بقول
1: لك ولا يهمك.
0: شكرا لك رافي.
1: يعني انا عايش برا وتعلمت شغلة، اذا ما عزمته للاجنبي ودغري بيلبيك. يعني تعزمه دغري، ما بيقول لك لا. بس ليعزمك هو بدك تاخد منه موعد.
0: اوكي، اهلا برافي.

حلقة كل مواطن سائح لليوم خلصت. شكرا لكل يلي شاركوا معنا. يا ريت قدرنا نسمع الكل أو نبرم بكل المناطق. بعرف موجز أخبار على 10:45 نلتقي معكم نهار التنين. انتبهوا على حالكم، إن شاء الله هالويكند يكون رائع هادي. مرسي لألي مسيحي، الموجز مع رندا. باي باي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة سائل للجلي فاين 800 ملي ب 55 سنت، جل للغسيل 3 لتر بدولارين و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 10:15 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

0: شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة المنصور وأخرى على النقورة، ما أدى إلى إصابة عامل سوري. وكان الجيش الإسرائيلي نفذ صباحا تفجيرا ضخما في بلدة حداثة أطراف عتا الجبل، كذلك نفذ عمليات تمشيط في بيوت السييد والنقورة. قبل متابعة الموجز ننتقل إلى جديد من قسم الأخبار. تفضل جورج.
1: يعطيك العافية رندا. بالواقع أكد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع في حديث إلى صحيفة عقاظ السعودية أن الحكومة الحالية تختلف بشكل جذري ونوعي عن الحكومات والرؤساء السابقين، وقال يكفي أن نرى أنها دخلت في مفاوضات مع إسرائيل في واشنطن رغم أن الجميع يعرف موقف حزب الله الرافض لهذا المسار، ليس انطلاقا من موقف وطني بل بسبب ارتباطه بإيران ورغبتها في استخدام لبنان كورقة ضمن مفاوضاتها الكبرى. لذلك فإن الدعوة التي أطلقناها منذ أكثر من 20 عاما حول حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سيادتها لم تذهب سدى بل حققت نتائج كبيرة. ورأى الدكتور جعجع أن مسار الحكومة اللبنانية الحالية لا سيما المسار الذي تقوده السلطة اللبنانية عبر رئيسي الجمهورية والحكومة في واشنطن بدأ يفصل الأزمة اللبنانية عن الصراعات الجارية في المنطقة، هذا الأمر كان مطلوبا منذ زمن وهو ما يحدث اليوم. وتابع أعتقد أن مسار واشنطن سيسمح للبنان أكثر فأكثر بالخروج من وضعية الساحة إلى وضعية الدولة المستقلة صاحبة القرار. صحيح أننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة بشكل كامل لكننا نسير في هذا الاتجاه. كان هذا بعض من مقتطفات مقابلة الدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية لصحيفة عقاظ السعودية. هذا كل شيء رندا.
0: شكرا جورج. أعلنت إيران مقتل 38 شخصا وإصابة أكثر من 400 جراء الضربات الأمريكية منذ 22 حزيران الماضي. وأفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف رادار مراقبة بحرية أمريكي في سلطنة عمان. وفي السياق أعلنت قطر إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عملية اعتراض لهجمة صاروخية إيرانية. ذكر موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضب من الانتقادات العلنية التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول بيع واشنطن طائرات F-35 لتركيا. ونقل الموقع عن مسؤولين في البيت الأبيض تأكيدهم أنه لم يتم حتى الساعة تحديد أي موعد لعقد لقاء بين ترامب ونتنياهو، على الرغم من التقارير الإعلامية الإسرائيلية التي كانت قد أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي سوف يستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الاثنين المقبل. أسفرت موجة الحر الاستثنائية التي ضربت أوروبا في حزيران عن تسجيل ما لا يقل عن 12 ألف حالة وفاة فوق المعدل الاعتيادي في نحو 10 بلدان أوروبية وفق بيانات وطنية رسمية، وهذه الأرقام أولية وقابلة للارتفاع خلال الفترة المقبلة مع استمرار تحديث الإحصاءات الرسمية. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: من الحر حتى بالرياضة أكثر من إذاعة.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
3: ارتفع منذ بعض الوقت سعر صفيحة البنزين 95 أكتان 43 ألف ليرة و98 أكتان 42 ألف وسعر المازوت 91 ألف ليرة، في حين استقر سعر الغاز. وتحددت الأسعار كالتالي: بنزين 95 أكتان 1,277,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,294,000 ألف، مازوت 1,938,000 ليرة، والغاز 1,115,000 ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
5: ليه؟
4: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
5: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
4: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.

الفرق مع إلديكو من التنين للجمعة الساعة 10. صباح الخير، صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين. هلا مع انه مش كل صباح هو صباح الخير، بس منضلنا متفائلين لو شو ما صار. اشتقنا لك خواجة فارس، لك زمان ما طليت علينا. هلا انا ما عم بسمعك شو عم بتقلي، بس اليوم الجمعة وعنا هيك سؤال تحت نتناقش فيه، يمكن سؤال كتير لايت وبسيط وخفيف، بس ويخلينا هيك نوقف مع حالنا قدام خياراتنا. وسؤال اليوم هو التالي: انت اي اغاني بتحب؟ اغاني هالعصر ولا اغاني الزمن الجميل ولا اغاني الزمن الهابط، ولا مين اصلا بيطلع التسميات والتوصيفات؟ ما بعرف. كل اللي عم بيصبحوني بصبحكم بالدور، واكيد انا بنطر هالنهار بناطره لحتى نحكي مع بعض على العالي. شو احلى غنية بتحبوا تسمعوها، وهل هي من الزمن الحالي ولا من الزمن القديم؟ يمكن يكون عندكم أغاني بتحبوها من اليوم، وأغاني قديمة كمان، وأغاني من العصور الوسطى. يعني من أول ما اكتشفوا الفن مثلاً.

0: يا أنطوانيت بتحبي أغاني الزمن الجميل. طيب واحدة من الأغاني اللي بتحبيها مثلا؟ صباحك يا تانيوس، أي أغاني بتحب تسمع؟ صباح الخير يا زياد، أبو جو، جان، ريمو. يلا خليني أسمع رسالة من رزوق. بذكر أنه عم ناخد اتصالات على 09-218-233-70-959-111. أي زمن بتحبوا له أغاني أكتر؟ الزمن الغابر والعابر، ولا زمن اليوم، ولا زمن ما بين الاثنين؟ هلا كل واحد بيعطي التوصيف اللي بده إياه، بس أنتوا خبروني. رسالة.
1: صباحك سنتلتكم.
0: صباحك.
1: أنا شخصيا بحب أسمع الأغاني من الزمن الجميل، لأنه فيها لحن حلو، كلمة حلوة، وأداء جيد، كانوا يعطوها حق للغنية. وما أكبر دليل عاشي بعد عايشي لحديت هلأ. سعد صباحك، تحية لإلك رزوق براشي.
0: وصباحه يا رزوق. بس فيك تنكر أنه كمان في تقطيع بالزمن الجميل؟ كان ما فينا ننكر، يمكن هلأ اللي بيسمعنا كم تقطوقة من الزمن الجميل. 09-218-233. ألو،
2: مرحبا.
0: مرحبتين.
2: أبو بشير معي.
0: أهلا فيك.
2: هي كل الأغاني القديمة حلوة، وفي من الجديد كمان حلو.
0: مثلا
2: أنا بدي بس غنية اللي عكا غناها.
0: بتوتي شوي صوت الراديو عندك، لأنه أبو بشير صوت عم يعمل صدى.
2: الغنية اللي غناها وائل كفوري بمهرجانات بشري سنت مول، مهرجانات القصر. إذا في مجال مقطع منها.
0: أنا ما عرفت أيها، بس هلأ شوف إذا إلي بمرقة. أوكي أبو
2: ميرسي لإلك.
0: ميرسي لإلك. باي.

0: جو بعت لي لينك لأغاني الأسطورة، بس مش الأسطورة اللي نحن بنعرفها، غير أسطورة. حدد لي أي غنية تحديدا. يلا لوتر ريمون، ريمون لوغران عم بيبعت لنا رسالة بنسمعها.
1: مكتب الإعلامي تبع مكتب ريمون نمبرو 1 ما أصدر بونجور إلا هلأ، مثل كل يوم مثل عطول. يسعد صباحك رفيقة أهلك.
0: يلا يا ريمو، اللي أي أغاني بتفضل، أغاني هالعصر ولا أغاني الزمن الجميل، ولا يمكن تخلط بين الاثنين، هون بتنقي شيء وهونيك بتنقي شيء، أو يمكن بالفترة ما بين القديم وجديد عندك خيارات معينة. وأكيد إذا فيش غنية محددة بتحبوها كتير قولولي ليش. لا، ما في غنية منحبها ما لظروفها صراحة. رسالة.
2: صباح الخير لكم، كيف هيك؟ نيهاد أنا أبو جالي معك.
0: أهلا داني.
2: هلأ أكيد الأغاني الزمن الجميل، بس هلأ على بروجرام توني قطع غنية اسمها يا مصور صور لبنان يطلع لك أجمل صورة، يا ريت بترجع بتحطيها وشوفوا شوفوا اسمعوا، خليه يسمعوا اللحن والرن تبعها والكلمات الحلوة، عن جد مش مثل الأغاني هلأ اللي عم بيطلعوا هلأ اللي ما بعرف شو هن وما بعرف شو. ما بدنا نعمل دعاية ل
0: يعني ما في الأغاني. ليه عملوا دعاية؟ يعني ما في أغاني حلوة اليوم؟ على كل حال يدل إذا اليوم بقرر يصور لبنان، يا تعتيري على الصور، بده يطلع له أنفاق، بده يطلع له نازحين، بده يطلع له خيام،
3: بيطلع لك أجمل صورة،
0: بيطلع له تلوث واعتداءات على الأملاك وكسرات.
3: طلع عن سالب هالوديان وشوف الجنة المسحورة، يا مصور صور لبنان، يا مصور صور.
0: بالفعل هذه الجنة سحروها وسكروا لك مجاري الأنهار وعمروا لك سدود مطرح ما لازم مش لازم. يعني يا تعتيري إذا منصور لبنان اليوم. هذه مثلا غنية عريقة، هاي غنية عريقة.

0: سامي عم بيجرب يتعلم لبناني. بعتل الجمعة الماضية حكيوا المستمعين عن سحبات المعلمة. شو يعني سحبات؟ بين الستات سهرانين. هيدا كيف بدي اشرح له اياها انا لسامي؟ هيدا بيغمز انت يا احلى. هلا سامي ببعث لك شي صورة. ومش بايدي العالم. ما فيني انا اليوم ابعت شي. يلا بسمع رسالة كمان على 70 95 9111 من روجين.
1: صباح الخير. صباح الخير ستنا ولأسرة الإزاعة ولكل الناس. والله كل وقته له غنية، يعني وقت الواحد بيكون قاعد هيك عرواق بحب الطرب من عشية هيك عرواق الصبح وديع الصافي فيروز هالأغاني القديمة، وقت اللي بتكوني بجو حماس بدك تسمعي شيء يعطيكي حماس، رقص، الرقص الشرقي، رقص حسب الموقع انت اللي فيه، السهرة اللي فيها، مطرح ما قاعدة. يسعد صباحكم ويعطيك العافية.
0: معك حق روجي، كل وقت يمكن بيعطي حكمه، بس مين صنف انه فيروز ووديع الصافي للصبح؟ بركي انا بس كنت تعبانه نفسيتي 10 بالليل اذا بسمع فيروز برتاح. كمان هيدا التصنيف اللي بيصير صوره نمطيه نربط نحن هيك جمال لبنان بهيدا الفن، مش غلط ابدا، بس معك حق كل وقت يعطي حكمه، بس كل وقت خاص بكل شخص، مش انه يصير وقت مجتمعي. عم بتفلسف انا كاني؟ اعوذ بالله. رسالة.
2: صباح الخير. صباح الخير.
0: صباح النور.
2: الاغاني الزمن الجميل ما بتموت، اغاني بتضل خالدة، لانه ان كان كلمات وان كان لحن وان كان صوت، اليوم وقت بتسمعي من هالاغاني اللي هي بتسلطني عليها، يعني بتنبسطي تسمعيها. سبحان الله، الأغاني هلأ جديدة هيدي ريتم سريع، أنا موسيقي هي ريتم سريع، ريتم سريع، يعني مشان الشباب مشان كذا، بس الأغاني اللي هو من زمن الجميل اللي هي الأغاني اللي بتعبي الراس، الأغاني اللي فيها حوار حلو وكلمات حلوة ولحن حلو. شكرا لك
0: ويعطيك ألف عافية. ميرسي لك ألبير. بس هي الفكرة يمكن ألبير مش قصة الريتم السريع ولا الريتم البطيء، هلأ فيها تكون غنية حلوة وريتمها سريع. بس امبارح ابني عم بيسمعني غنية، أنا قعدت اسمع، لا الصوت بيقطع ولا الكلمات إلون عازة، وثلاثة عم بغنوا عشرت ودار بالغنية، ما بعرف حدا منكم سمعها، وبتبلش هيك كراميلا سكسي ليدي، سمعها؟ انه سوري، يعني لو في شي صوت مفيد بقول الواحد، بس انه لا الكلمات ولا الصوت ولا اللحن، حتى اللحن شو بعرفني من وين جايبينه ام وين سرقينه. anyway 09-218-233. الو
3: الديكو.
0: الله معك يا محمود.
3: الله يعطيك الالف عافيه. الحقيقه انه يعني بالنسبه لي عندي مقاربه مباشره قبل كتاب اللي اخذ مني 20 سنة، فريد الأطرش، العالمي نبغة عصره. كلمة العالمي كتار حطوا حد علامة استفهام. ايه صحيح العالمي، لانه عنده بحدود 27 أغنية قطعوا العالم العربي وتغنوا ب13 لغة، وهذه طبعا بإثباتات، يعني كنت في أوروبا وكل شيء بديك بالزمان وبالمكان، ما راح استطرد كتير، بدي يقول انه من الحرام انه نعمم، لانه بالعصر الحديث لما تلتقي الكلمات واللحن والأغنية بشكل رائع بيكون شيء كتير حلو. وهودي المشكلة، انه هودي النوادر، بينما بالعصر الذهبي للأغنية الثلاثة هودي ان كان لحن ولا أداء او الكلمات عم بتكون اكثر من رائعة. بس فكرة صغيرة، الرحباني على قدر ما هن مبدعين بألحان وعلى قدر ما هن مبدعين بكلماتهم، نفس الشيء مأمون الشناوي بمصر. لذلك بدي اطلب، يعني مش اطلب طبعا، الغنية اللي عطول بسمعها واللي رددتها دليدا ورددتها مايا كازابيانكا، يا جميل يا جميل، اللي أخذت رنومي عالمية للموسيقى فريد الأطرش.
0: شكرا لك يا محمود. شكرا. كتير بقى. يعني عم بيقول محمود انه بزمننا الشيء الحلو صار استثناء، بوقت انه بالزمن الجميل كان الاستثناء هو الأكتر، يعني الاستثناء اللي ما كان حلو او التقطيع اللي كنت انا عم بحكي عنه قبل شوي. بسمع رسالة من فادي.
4: خير صباح خير.
0: صباح النور.
4: صحتك فادي من طرابلس. اشتعنا لك صار لي فترة ما شاركت معك. والله أنا من الزمن الجميل أحلى عندك أغوني لوديع الصوفي بسمع لفيروز لصباح بس أكتر شي لفريد الأطراش وبحب غنيتين غنية الربيع وغنيتك تبع ورائي سجار سفر حبيبي وهجر يا حبيبي دخلك عود هيدي أجمل غنية كمان هيدي دائما بغنية
0: لو ما غنيتها ما كنا عرفناها يا فادي
4: صرم 35 سنة بإستراليا الله سعدي صباحكم
0: إن شاء الله بترجع بتشوفهم وتلتقى فيه ومرسي لك يا فادي على رسالتك ما تطول الغيبة علينا أصلا من البروفايل تبعولك يا يوسف أنا عرفت أنك بتحب عبد الحليم حافظ بس خليني أسمع رسالتك
5: بونجور مدام إلديكو كيفك صباح الخير أكيد الأغاني الزمن الجميل وخاصة أغاني عبد الحليم حافظ إذا ممكن نسمعينا شيء لألوكم ممنونة أنا
0: هلأ إذا ممكن لألي هو بقرر أنا بس عامل ورا الميكرو كل الخيارات والاختيارات

0: في غياب وسفر. جوني من برات لبنان عم بيقول إلدك ايه طلعت برات لك معك حق، بيقول إلدك وعلى ذوقك، بس بيرجع بيقول لي على طبق الماز. ليش بتحبها يا جوني؟ قدمت لها قلبك على طبق الماز وما مش الحال؟
1: نكتب على المفارق.
0: جان بيقول انه بحب اغنية لوديع الصافي اسمها صرت مثلك بي يا بي. وايمتى صرت تحبها هاي الغنية؟ من زمان ولا عن جد لما صرت بي؟ عشان هيك انا كنت عم بسأل، لما نختار غنية ونحس انه منحبها اكيد في ظروف حتى نحبها. ما بنسمع غنية ومنحبها هيك بلا ما يكون في شيء أثر فينا، يمكن اللحن أخذنا لمطرح، يمكن الكلمة في إلها معنى أثر فينا من جوا، يمكن اللي بغنيها نحن منحبه بالمطلق، منحب صوته، ففي ظروف حتى نحب غنية. فخبروني ليش.

سؤال ارجع اذكر فيه، بنفضل اكثر الاغاني القديمه ولا بنفضل الاغاني الجديده، ولا يمكن من كل عصر في عنا غنيه بنحبها، وشو احلى غنيه بنحبها وشو الظروف اللي خلتنا نحبها؟ عم كثر اسئله، بس هيك كل واحد يشوف اي جواب بحب انه يجاوب عليه. في حدا من المستمعين كان عم بيقول قبل شوي انه كل غنيه ولا ظرفها، يعني الصبح شيء بس كون محمسين شيء تاني، وانا بوافقه 100%. طب اليوم عم تتخيلوا انه عم ترقصوا على هاي الغنيه مع كل جمالها، كيف

0: انه بلا جن ونط وصوري يعني.
1: المبنى حياتي الروح يسمع.
0: غنية رائعة بس انا بس بدي اخلع، اذا انا ما بعرف اخلع راحت علي. كيف بدي شارك وعبر؟ يلا رسالة.
2: مساكم. انا بحب غنية فريد الأطرش قلب ومفتاح وبحب بس يخنق فيها. يسعد
0: صباحك.
3: انا بحب اغاني زمن الجميل في يوم وليله، وبعدين زمن الجميل الصبح له اغاني والظهر له اغاني وعشيه له اغاني اغانيهم، بس هالزمن هيدا لا الصبح ولا الظهر ولا العشيه بنسمعه، في منهم بنسمعه الظهريات واللي صاححه لتركزي شو عم يحكي. بس
0: تعرف جيلنا اليوم ما بقى فرقة معه الصبح والظهر وعشية، مهيبر على طول ومش مركز على طول، وشو ما حطيت له إذا بيحبه بيسمعه الصبح 7 الصبح، إذا وعي أصلاً 7 الصبح ما بعرف أي ساعة بيوعه، خصوصي هلأ بالصيفية، فبيسمعه وين ما كان. بك تلحق الجيل كمان، يمكن نحن لأنه شوي صرنا جيل أكبر منفكر بهذه الطريقة، بس جيل اليوم الله يستر. رسالة.
4: بونجور الديكو. اول شيء الاغاني فينا نسميه الزمن القديم والزمن الجديد، بس اكيد اخر فتره لو بضل في اكسبسيون، بس كل ما فيها فالور ميوزيكال الاغاني اللي عم تنحط اكيد الاغاني القديمه، الملحنين الكبار، الكتاب الكبار اللي كتبوا كلمات مهمه، الشعار الكبار قليل بعد نلاقي منهم هلا. برجع بقول الاكسبسيون لو في با لا ريغ مثل ما بقولوا. وإذا بتحب تحط مقطع غنية لمجد الروني مين إلنا غيرك. بونجورني
0: جورج من باريس عم يحكينا، ميرسي لك.

0: ميرسي جريس على المادة. هلأ بلشت صبحيتي أنا. 0-9-18-2-3-3. أي أغاني أحلى؟ ألو. أغاني اليوم ولا أغاني الزمن القديم؟ ألو
1: ألو بوجور.
0: بوجور،
1: معك زينة.
0: أهلا بزينة، من عم تحكيني؟
1: من بيروت.
0: شو يا زينة؟
1: بس بدي أسألك، عم يقولولي شو اسم الغنية؟ مين بغنيها؟ هلأ حتى يتشوها قبل شوي.
0: أي غنية؟
1: غني لي شوية شوية.
0: مين يا قلي بغني غني لي شوية شوية وغني له؟ مش مفرد عبد الفريد الأطرش؟ ايه لا مش لنحطها، عم بدها تشوف مين بغنيها. رقاع عصام رجلك، أنا شو مثقفة فنية.
1: هلأ ما رأي.
0: ايه ما تخبري حدا، قال لي عصام رجي.
1: اوكي
0: ميرسي زينة. انت شو بتحب غنية؟
1: أنا بحب جو أشقر.
0: كل أغنية بتحبيهم؟ اوكي بدك هلا نمرق لنا شي غنيه. يلا ميرسي لك، باي. كمان الو الو، راح الخط. هات لمرق رساله طويله شوي، خلينا ما كتير نطول رسائلنا يا جماعه.
2: ارتقو بونجور.
0: بونجور، الحمد لله
2: تمام. بحيات الله يا ارتقو، ترددت 4-5 مرات اطلع على الهواء حتى احكي معك بخصوص شغلي.
0: طيب بلكي بسمع رسالة بعد الهوى، وإذا في شيء بدي رد عليك أنطونيو برد عليك، إذا عندك شيء بموضوعنا بعت لي أكيد. كمان بسمع رسالة.
3: صباح الخير، يا ريت نسمع طلقني يا عبدو.
0: شو عم بتعاني شكلك؟ مين معي أول شيء؟ عم بتعاني وبقوة كمان. يلا بسمع رسالة من سعيد.
4: بونجور بونجور، معك سعيد الحلو من الأشرفية. حتى الأغاني طقطوقة القديمة كان لها معنى وكانت مهضومة وكتير مهضومة، بينما اليوم الأغاني الأكترية الساحة، حتى ما أظلم الكل، الأكترية الساحة من عايشة ما بتطول ما بتدوم. طلع على الأغاني القديمة قد ما تسمعيها ومهما مرت السنين بتضلك تلاقي أنه هي الأولى، هي النخبة. بقى ما بعرف، الذوق صار اليوم تعتير ببعض الناس اكيد.
0: هلا ما بعرف سعيد، اوكي خليني اوقف الرساله لانه رسالتين وكتير عندي رسائل. هلا ما بعرف اذا بطلت تعيش لانه الذوق تغير، ولا لانه اليوم ثلاث ارباع او كتير من الفنانين او اللي بيسموا حالهم فنانين اللي عم بيقدموا اغاني، اليوم في موجه وبدهم يركبوا الموجه كلهم، صاروا كل الفنانين بدهم يعملوا اغاني على الامثال وعلى الكلمات وعلى المصطلحات وعلى القصص المنقوله بس حتى يجذبوا عنصر الشباب. يعني معناتها في عنا عن جد يمكن أزمة حقيقية جوهرية، إنه كل هم العالم والكرة الأرضية بالسوشيال ميديا، بدنا نجذب الشباب بالإعلام، نجذب الشباب بالثقافة بالعلم بكل شيء، والشباب وين؟ مش هون أصلا الشباب مش هون. بروفيسور بيكر بتقول شو بيشبهك تشرين وحذري ليش، بحذر هلأ على الهوى بقليك ولا بكتب لك ليش غنية شو بيشبهك تشرين. قال بتعرفي شو هي، شو اسم الغنيه بروفيسور بيكر؟ اذا بتعرفي قولي بدي احط لك اياها، نحن بس حافظين الكلمه.

0: كارلوس مرسي كتير على كلماتك الحلوين. كمان عم بقلي الزمان الجميل كان كله جميل، يعني حتى بتقطيقه كان جميل برأيه لكاريوس. كارلوس مرسي لألك، بسمع رسالة من ميشيل.
1: يعطيك العافية. في عندي هلأ معاملة بمهارة علي بابا بالدولة، من الزمن الجميل كان راح يبني عندهم اشياء بالسياسي، بس بصوروا الواقع يعني. بقى في هيدي غنية بارتيل بارتيل، الله يخليك، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا ميشيل. ريمو رجع بعت لي رسالتين، رح مرق الأقصر.
2: أديكو أنا بتحدى أي إنسان عربي بيسمع عربي وبيفهم عربي، إذا كان مغرم وعيش بحالة غرام بحالة حب، يسمع هيدي غنية فريد الربيع وما يتحرك أو ما ينزل دموعه. فريد الأطرش كل الأرضية خسرته، ما بيجي مطرب مثل فريد الأطرش على الكرة الأرضية على العالم العربي أبدا.
0: إيه بس أنت بتعرف جيلنا اليوم بس يكونوا بحالة حب شو بيغنوا؟ الله يستر. في كم غنية عن جد عن جد أنا عم بعرفوني عليهم، يعني بيسمعون قدامي وبعرفوني عليهم. لا ما بيقطعوا. هيداك النهار عم يبعتولي غنية، قال هاي غنية هلأ كانت ضاربة من شي شهرين ثلاثة، مش هيداك النهار. حذروا شو اسمها الغنية، عن جد حذروا شو اسمها الغنية. هلأ اليوم يمكن تزيدوا لها عدد الفيوز إذا فتوا نبشتوا على الغنية. اسمها الغنية قررت أنحرف، إنه هيدا عصر فيه أغاني، هيدا عصر فيه أغاني. لا مش مقبول. رسالة على 7995111، أي أغاني أجمل، أغاني القديمة ولا الأغاني اللي عم نسمعها اليوم، ولو كانت بتحكي كتير من واقع شبابنا.
3: بونجور، يسعد لي صباحك. أديكو أحلى عالم أنت والله، معك جوزيف هاللون من حفظ.
0: مرسي يا جوزيف.
3: يعني أكيد أنا مع الزمن الجميل، يعني تصوري مثلا انت سهراني مثلا مع اصحابك وعم تشربي كيس، بيطلع ملحم بركات بيغني لك مثلا العذاب، ويا حبيبي حبك حيرني حبك.
0: بلشت السهرة من هلا يا جوزيف.
3: احلى من هيك ريتم ولحن واغاني وصوت. شوي بتجيكي مثلا هاي فوهبي شوي بقال شو بدنا نروق، والله تعبانين يا عمي على اللحن وعلى الأغاني شو بدك تحكي لتحكي. أكيد مع الزمن الجميل.
0: أنت بتعرف شو طلعوا مصاري من ورا هال؟
3: يسعد لي صباحي.
0: جوزيف أنت بتعرف ديش طلعوا مصاري، كيف تصدرت الألبومات كلها هيدي الغنية اللي يمكن كتار مش زو

0: رسالة من محمد، واليوم عم نشوف أي أغاني بنفضل، أغاني هالعصر رغم إنها حماسية وفيها بيت وفيها رقص وكل شيء، ولا منضل نفضل الأغاني القديمة؟ وإذا عنا غنية مفضلة، شو الظروف اللي خلتنا تصير هيدي الغنية هي مفضلة بالنسبة لنا؟ ورسالة من محمد.
1: صباح الخير مدام إنديجو.
0: صباح النور.
1: طمنيني عنك.
0: أنا منيحة.
1: الله يخلي لك هالمحروس، هذا الزمن تبعهم بهيك بيسمعوا كلام مفشكل، فيت بعض
0: تعتير،
1: ما في لحن
0: ولا صوت ولا
1: ما في لحن اصلا، يعني هي عباره عن جمله بكل رتم سريع. معك محمد من طرابلس، انا طبيب متقاعد كبير بالسن، انا حاضر تقريبا كل اغاني حفلات ام كلثوم، كنت روح من طرابلس للقاهره ادفع التيكت بلاوي يعني، لانه بالسوق السوداء ما لقي تيكت عاديه، بس كانه بالسوق السوداء يوجد، وكانت غالي كتير كتير يعني، يعني تقريبا 100 ضعف او اكثر من 100 ضعف. وحاضر عبد الحليم تقريبا كل حفلاته، وحاضر فريد، وحاضر كمان فيروز بعلبك ووديع الصافي وفيروز بالأرز، وحاضر صباح.
0: أوكي، بعتذر منك محمد، رح أقطش الرسالة لأنه كتير طويلة وعندي بعد كتير رسائل، بس أكيد واضح أنك بتحب الزمن الجميل والله يطول بعمرك. أنطونيت عم بتقول واو، مرسي أنك حطيت أسمر يا سمراني. رسالة
2: إلديكو، أنا بفضل غنية لعبد الوهاب شعر بشارة الخوري، الصبا والجمال ملك يديك، لأنه هالقصيدة بتنطبق عليك والغنية بتنطبق عليك.
0: أنا سبيتشلس يا نعيم، ما عندي شي أقوله، خجلتني.
3: وانت معايا بتونس بيك وبلاقي في قربك دنياي.
0: بحب هالغنية، أنا مرة عملت فيهم ضرب، سجلتها، كان بعده أيام الكاسات، سجلتها 4 مرات ورا بعض وحطيت لهم إياها، زهقوا حياتهم. 0-9-2-18-2-3-3. ألو
4: ألو،
0: بونجور،
4: كيف جلدكم؟
0: الحمد لله. مين معي؟
4: معك جرجات. أنا وديت مساج بس يبدو أنه ما شفتي أو ما قريتي، ما بعرف،
0: مو بكون ما وصل دوره بعد.
4: آه يمكن لأنه عندي كتير ضغط.
0: قولي لي يا جرجات.
4: آه أنا بدي أقول لك أنه أنا بحترم أراء كل اللي بحبوا الزمن الجميل، لأنه أنا واحدة منهم.
0: نعم.
4: وكتير بحب الأولديز بكل غيتها، بس هيدا ما بيمنع أبدا أنه بعصرنا في مغنين وأصوات وموسيقى حلوة كتير، حتى كلمات يعني. أنا بس هيك على سبيل المثال، بس شوية أغاني لملحن زين، هلأ ملحن بركات أكيد من زمان، بس إنه شو اسمه
0: إيه، هلأ هني ما قالوا إنه هذا العصر ما فيه بالمرة، بس قلنا الحلو صار استثناء للأسف،
4: يعني مش كتير استثناء، بكل العصور كان في أغاني هابطة.
0: مزبوط، قلنا في تقطيع.
4: إذا تسمعوا بس على ريبرتوار آدم هلأ بيعرفوا إنه لا، في كاليبر، في
0: أقولك لأنه التسويق أغاني. هو أقولك لأنه التسويق الأكبر هو اليوم للقصص،
4: بيقولوا إنه شو اسمه العالم عايزة كده أو شيء من هالنوع يعني. بس لا، العالم مش عايزة، العالم بتعرف كتير منيح تنقل غنية الحلوة. هلا الشباب الجان بهيدي الايام اكيد بحبوا هول اللي بيسمعوهم بالنايت كلوبس وبهالمحلات اللي بيرقصوا فيها.
0: وانت شو احسن غنيه عندك؟
4: اوف انا كثير عندي
0: حلوه. وحده نقي لنا وحده من اليوم ووحده من امبارح.
4: وحده من امبارح، انا بحب كثير اغاني ملحم بركات. حيلا وحده كلهم حلوين. ومن هذه الايام بحب وائل بكل، مش وائل، يا الله، ادم بكل اغاني.
0: هل هو صوته حلو كثير ادم كمان،
4: وأغني كلماته، بغني لبناني، بغني محترم، موسيقى بتاعه.
0: هو دخلك اللي بغني
4: هذا أنا مثلاً، هذا أنا في
0: أحد إيه، هو اللي بغني في حدا بدنا إياه مثلاً، ولا أنا مغلطة؟
4: يا هيدا أحلى غنية وأحلى فيديو، كيف عم تصدري
0: بأحد يسويها؟ لك عم حركش فيك تشوف، لأنه كل واحد بس يحب فنان أو غنية بيكون في ظروف طب يحبه، عشان لك عم حركش.
4: أغاني آدم أنا برأيي بتتوش يعني، بتدق بكل انسان. كل واحد مرق بهيك ظروف، ما في يعني انه اجباري، وفي واحدة كتير حلوة هلا أنا ما بعرف التايتلز بنساهم.
0: وأنا كمان.
4: إنه وقت اللي بيجي بيفتح الباب وصاحبته الأول حب يعني يا الله في منا في أحلى منا أول حب تبع آدم.
0: حلوة إيه. هلا أنا سألت الفنية ضعيفة لو ما في إلي ما معي خبر بشي بس في كم غنية أكيد بعرفهم يعني.
4: لا لا لا ليك نصيحة اسمعي له ريبرتوار وكل لا شيء مش معقول.
0: منفوت نسمع أكيد بسمع النصيحة جورجيت.
4: ما عنده ولا غنية برأيي أنا هلا أنا ما عم سوق لآدم فاديتو بس إنه ما في ولا غنية ما إلا معنى وإلا
0: زوجة مش غلط حقك تختاري ما أنا فاتحة المجال فيك تقولي اللي بدك إياه جورجيت أنا كتير انبسطت باتصالك.
5: في

0: كل واحد عم بيعبر عن رأيه اليوم بهالحلقة ويقول شو بحب وشو ما بحب وكيف شايف الأمور. أما شي رح تمرق لنا الريبرتوار كله. سمعت نصيحة جورجيت غيري أنا. لك أنا بعرف هديك الغنية قبل وبحب صوته فيها كمان، بس أنه ما بعرف كل أغانية. لا تنبسطي جورجيت، إلي كمان من الفانز. ما أقدر أكون صفر 9 218 233 بهذا القسم آخر اتصال. أي أغاني بتحبوا أكثر، الأغاني الجديدة العصرية ولا أغاني الزمن الماضي؟ ألو.
1: ألو بونجور.
0: بونجور،
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: أغاني القديمة قليلة كثير، هودي خرجة السهرة.
0: أوكي.
1: بس طمخ الواحد معك ميشيل.
0: إيه ميشيل، شو أحلى غنية عندك؟
1: أنا من القديم يا جرحة قلبي لنجاح سلام.
0: جرحت لك قلبك شي وحدة يعني؟
1: من 58.
0: يا ويلي، وكيف رجعت شفيته؟
1: ما عملنا عملية قلب.
0: ما صحيت بالعملية قلب. أو بدها تروح من وين؟ بدها تروح من الله اللي جرحت لك قلبك يا ميشيل. وين؟
1: وبعدها طيبة.
0: وبعدها جرحت لك قلبك لهلا؟
1: لا لا لا،
0: اللي ببعت لك علبة بلاستر.
1: لا خلص الجرح، خلص صار، عملنا له عملية وصح.
0: أوكي يا ميشيل، مرسي على اتصالك. باي.
2: ست قلبي ويسعد صباحك وصباح لبنان الحر، مستمعين لبنان الحر. ما في أحلى من الأغاني القديمة. اسمعي يعني حي الله، واحد بيسمع أغاني القديمة فيهم كلمات حلوين، بتحسي الموسيقى. هلأ في معلش مع احترامي للمطربين الجديد، عندك وائل فوري أغاني حلوة وكلماته كتير حلوين، يعني وصل مثل ما تفضلوا وقالوا أنه مثلا وديع الصافي عنده غنية صرت مثلك بي يا بي، وعنده كتير أغاني وديع الصافي. شو ما سمعتي لوديع الصافي؟
0: أوكي، عم يخلص وقتنا بقطع الرسالة، بعد بلحق مرق شي ولا بدنا نروح على الفاصل؟ أنت بتقرر. مرق رسالة 14 ثانية يا
3: مدام قلتك. وصباح الخير، يعطيك العافية، تحية إليك ولبنان الحر. طوني فرايفر ميروبا، حيا الله غنية للموسيقار ملحن بركة، يسعد صباحك.
0: حبيت جورج، قال طالما كرسوا أغاني فيروز للصبح، ليش بحطوا لنا غنية طلع القمر وغاب القمر وغنية سهار بعد سهار عالصبح؟ أي والله معك حق يا جورج. يلا بترك الكلمة للأخبار والطقس والطرقات ونرجع منكمل، خليكن على السماء.

حوار حر حوار حر يستضيف السفير المصري علاء موسى. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة 1:00.

شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.

0: جوقة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-189-198.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، شهباي بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و90 سنت، فيليه سمك كروك الكيلو ب 2.5 دولار.

استهدفت مسيرة إسرائيلية بلدة شوكين وسجلت غارة على ميفدون. في معراب استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع سفير بلجيكا لدى لبنان، يرافقه السكرتير الأول في السفارة، وحضر اللقاء عضو الهيئة التنفيذية النائب السابق إيدي أبي اللمعة ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان والمسؤول في الجهاز توني درويش. وتناول اللقاء الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، كما تم البحث في آفاق تعزيز التعاون بين لبنان وبلجيكا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. تلقت هيئة بحرية بلاغا عن تعرض ناقلة نفط أمس لإصابة بمقذوف قرب سواحل عمان. أعلنت وزارة الدفاع أن القوات الروسية أصابت ورشتين لإنتاج وتجميع الطائرات المسيرة في ميناء أوديسا. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري، حركة ناشطة في جمني، ناشطة في جل الديب وخلد الأنفاق.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: مكملين ناخذ اتصالات وتعليقات على اي اغاني بنحب اكثر، اغاني هالعصر ولا اغاني قديمه اكثر؟ اذا في غنية مأثرة فينا، شو ظروف اثرها فينا؟ 09-218-233. الو الو بونجور، الحمد لله. مين معي؟
1: معك ريتا.
0: ريتا بتعلي صوتك بليز.
1: اوكي
0: قولي لي يا ريتا، قولي لي.
1: انا بحب الاغاني القديمه مثل صباح وديع الصافي وفريد الاطلس.
0: اوكي،
1: بس في اغنيه صباح كثير بحبها، اخذوا الريح واخذوا الليل.
0: ليه؟
1: لما هيك بتاني لي باشياء كثيره.
0: يلا خبرينا، ما حدا عم يسمع ريتا.
1: من فتره
0: نعم،
1: انا من فتره فقدت والدتي.
0: اوكي،
1: كانت تحب كثير هالغنيه.
0: اه اوكي، نفسها بالسما يا رب.
1: ميرسي، خليلك هيك.
0: يعني بتحسي بس تسمعيها وكانه في شقفه من امك معك بعدها.
1: اكيد اكيد.
0: ريتا ميرسي على اتصالك. باي
2: باي. اخذوا نهاري واخذوني.
0: مخيف انت. مخيف الي. هلا بقول لي عيب. يلا رسالة.
3: بونجور.
0: بونجور،
3: كيف تمام؟ أنا بحب الغنية صوت مرتي رمان صوبرا، صوتها الغنية بحب أسمع صوتها، هو هي غنية بالنسبة لي.
0: الله على الفن. الله، أنا إذا سمعت مزبوط أنا يعني عن جد نيال مرتك فيك. فاوعى تتجوزي الا اذا لقيتي حدا بيقول لك انا بحب صوت مرتي، هو بحد ذاته غنيه.
4: انا اللي بيحكوا هيك مع احترامي له اكيد
0: بنقزوا.
4: ايه هذا اللي بغنج مرته كثير، خاصه هيك على الهوى وقدام العالم، بمعزل عن بمعزل عن الشاب الحلو اكيد. بس انا هولي واللي مثلا بيبقوا قاعدين مثلا بيتغدوا ومعزومين على غدا او عشاء، بصير مقعد مدامته حد وغمره، وساعه يبوسها، ساعه يغنجها، ساعه يملحس لها، هيدا بيكون
0: قد بدي انا تريننج ومعي خبر.
4: هيدا بيكون
0: ما بشوفهم انا هولي،
4: مقطع السمكه ودلها على المصري.
0: يلا رساله قبل اتصال. اوكي الو.
5: بونجور.
0: بونجور.
5: كلام ذهب.
0: كلامك ذهب عم بقول لك. كيف ديزيري؟ طمني اول شيء. سلم لي كثير عليا.
5: وصل وصل. مين ديزيري؟
0: إذا تفكرت حالي عم
4: لابد ما تكون تعرف لك شي ديزيري.
5: لا لا، ما في غير واحدة هناك.
4: افتح الأجندة.
5: ما في أسامي كثير. لا ما في أسامي.
0: شو يا أبو جو، أي أغاني بتحب؟
5: ببيت قلبي أبعت لي غنية هيدي بحبها بتفرفحني بالبيت.
0: آه بتكون ما وصل وقتها بعد، لأن في كتير واتسابات.
5: آه هيك أنا عندي رامديفو لواحد تونسي. بتسليني.
0: آه بلا شفتها بس ما عرفت شو هي، لأنه بعت لي اللينك أنت.
5: غنية بتضحك هيك بتبسطني.
0: رانديفو مع مين؟
5: ساعات ساعات هيدي وقتها كنت طفل صغير، اخذني بيع مهرجان حراجل.
0: اوكي.
5: وشفت الصبوحة الله يرحمها بعظمتها هيك قدامي وطلعتني على المسرح، فبتعلق في كل ما اشوفها هيك الغنية بتمس في من جوا.
0: حلوة غنية ساعات ساعات اصلا بحد ذاتها، من دون ما تكون رحت وشفتها للصبوحة.
5: لا لا، بس عندي هيدي الهيبة اللي لوقت بتذكر اللحظة.
0: طب مش هيك عم بسأل، الغنية اللي منحبها مرات إلى ظروف، أنت بتاخدك لطفولتك لشي حلو شفته وشاركت فيه، لهيبة يمكن جديدة كانت عليك وكبيرة لعمرك.
5: 100% كتير كتير كتير مأثرت فيي بوقتها.
0: أنا بعد يعني لهلأ مأثرة فيي.
5: أحكي بالموضوع أنا وبي ودم بسط وده كان شي حلو.
0: الله، يلا رجع لطفولتك مع هالغنية.
5: خلص.
0: باي أبو جو.
5: باي.
0: حلوة مش حلوة؟
4: رائعة، الشحرورة كلها رائعة.
0: شو بتحب تسمعي أكتر، قديم ولا جديد؟
4: في جديد حلو، في قديم حلو.
0: أي أحلى غنية عندك؟
4: هزت ما نزلنا.
0: الله.
4: سمعنا إياها.
0: ليكي وفاء، أنا عم بسأل مثلا حتى أعرف الظروف.
4: هيدي هالأغنية اللي قاهرة كتير عالم، وكل يعني حدا بيطلع، كل بوق بيطلع.
0: يعني بفهم منك انك بتحب نكيات ونكدة.
4: لا مش ضروري، مش ضروري. هلا اوقات النكاية بتنفع والنكد بينفع.
0: يا الله شو بحب حركش فيك.
4: بعرف. سمعنا اياها إلي ولو أنا ما إلي خاطر عندك.
0: بقلك إلي هيدي النشيد.
4: إيه نشيد
0: أقوى من أغنية يعني.
4: إيه طبعا.
0: هلأ هلأ صار بيفكر إذا بسمعك إياها.
4: شفتي كيف شو حلو هالغنية.

0: 2 3 3. ألو ألو، يلا خلي اسمع رسالة على 70 9 5 9 1 1 1.
1: اختفى حسن على
2: مرة تاني. صباح الخير ويعطيكي ألف عافية، وحكيتي كلام حلو، بس أنا عندي شغلة هوايتي. أنا مش قصة هوايتي، أنا بنبسط إذا حدا بيرقص شرقي قدامي، بنبسط هيك أتفرج. بس أنا بحب رقص الشرقي، بس مش مين ما رقص شرقي رقص
0: ما
2: شرقي.
0: ما هي الفكرة، هي كنت عم جرب
2: أقول لك. أنا عم بحضر على التلفزيون على تليفوني، بقعد باخد وقتي أتفرج على الرقص الشرقي، وبحب رقص الشرقي كتير.
0: ما هيدا اللي عم جرب أقول لك.
2: مرة تانية ألف عافية.
0: ميرسي روجي. إنه مش كل الناس تعرف ترقص شرقي لحتى تكون أنت فرحان، يعني مش حيلا
3: لقيته معنا بقلب الاستوديو.
0: قومي تعملي وصلك. حتى يندم على الساعة يبطل يحب رأس الشرق.
3: مين خبري؟
0: ما دايب الرأس؟
3: ما بني شي،
0: لأنه ناسي أنا صراحة.
3: لا ما بني زمان، ما صرنا
0: صار بدها سهرة. صار بدها سهرة. يلا رسالة من مالك.
4: يسعد صباحي. مالك من علي. يعني أنا اللي بقلك

0: حكيتي، كل غنية إلى وقتها وظرفها.
1: أوكي مالك، رح أختصر الرسالة، مرسي، لأنه بدي مرق كم رسالة قبل ما أعطي الكلمة لوفاء، ما بقى عنا وقت. يلا بعطي الكلمة لوفاء.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
5: ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 43 ألف ليرة، 98 أوكتان 42 ألف ليرة، وسعر المازوت 91 ألف، في حين استقر سعر قارورة الغاز. وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 2,277,000 ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,294,000 ألف ليرة، مازوت 1,938,000 ألف ليرة، والغاز 1,115,000 ألف ليرة لبنانية.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
6: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: هيدي الغنية أنا بحبها كتير، وكنت كل ما أروح على النادي مطرح ما عم نعمل سبور وصباحة في مدام تبقى جايبة السبيكر وبتحط أول غنية بالريبرتوار تبعولا، يعني تقريبا إذا بدك كنت عم بسمعها شي 4-5 مرات بالجمعة.
1: بكرة الشروق شمس العيد.
0: أنا بدي أهديها لسير ميشلين منصور، أنا بحبك كتير، بعرف إنه عم تسمعينا هلأ، وإلي بيسلم عليك كتير وبعتلك بوسة على خدك المورد بضلوا عطول. طب ما بلكي زعل الخد التاني، أنا ببعتلك بوسة عليه. سير ميشلين اشتقتلك، يلا بشوفك بركي الأحد إذا قدرنا. سير ميشلين زميلي لقلنا وبتقدم برنامج بإذاعة صوت المحبة، وأنا مرة كنت ضيفة معه وبرنامج عن جد أكتر من رائع. اللي بحب يسمعه أكيد برنامج لأنك معي اليوم. رح مرق رسائل قد ما بلحق على سؤالنا لليوم، شو الأغاني اللي بتحب تسمعها؟ أغاني جديدة ولا أغاني قديمة؟ وإذا عندك غنية مفضلة ليه بتحبها؟ رسالة.
2: مدام إلتيكو صباح الخير إليك وللمستمعين. مدام إلتيكو ميشين سؤال سامي، سامي حبيبي، سحبات لما تطلع على الهاي واي وبيكبس بنزين، هي بيسموها سحبة. هلا المعلمة بتكون على رأس الطريق فبيسموها سحبات المعلمة أو سحبات المعلمة. وسعد لي الصباح، ما في أحلى من فناني العظيم صباح.
0: مرسي لك يا أحمد، يمكن عم يحكينا من برات لبنان أحمد. هلأ ما بعرف أي زمن، الزمن الجميل في حدا عم ببعت لي، بس أنا عندي من التسعينيات Guns Roses November Rain، بتسوى 1000 فنان قديم وكل البوطة الجديدة. عم بقول أكيد عطول في أغاني حلوة بتطلع، يعني الفن مش مرتبط بزمن. موافقة معك، هذا اللي كنا عم نقوله، الكل كانوا عم بيقولوه أنه لو في قصص هابطة حتى بالزمن الجميل كان في قصص هابطة، بس يمكن الاستثناء بوقتها كان الهابط، واليوم صرت بتنبش هيك كتير حتى تلاقي في استمرارية عند فنان كامل متكامل من أول ما بلش لهلأ عم بقدم لك قصص حلوة. أكيد ما تحيتنا للكل. ولع إلي، ما في شي صعب عليك أنت، يعني أنا لو بقيت سنة نبش ما كنت حأعرف عشو عم يسأل صديقنا. لو بقيت سنة يلا.
3: بونجور يا إنديكو، الله يعطيكم العافية وبرنامج بجنن. حطوا الغنية اللي بتناسبكم وزمن جميل وزمن حاضر، واعملوا حالكم وعزمكم على جنينة الكرز بجر التنورين.
0: أيوة،
3: اعملوا جروب واطلعوا.
0: أنا هلأ طالعة بلا جروب بلا بطيخ، هلأ طالعة. في أطيب من كرز تنورين؟ ما في. صباح وأغاني التسعينيات شو رأيك فيها؟ حدد لي تحديدا. أوكي، عم بقول وقت تكون مبسوط بتستمتع بالموسيقى، وقت تكون حزين تستمتع بالكلمات. الله على هالفلسفة يا مالك، لوتر مالك، ما هيك؟ اللي لو ما انت معي على الهوى انا شو كنت بعمل؟ انت خطير. كل مرة بصير فتش عشو بدي لقي لك هيك لقب غير شكل، مش عم تزبط الألقاب، كله أصغر من قياسك يا إليه.

0: إذا بقول لك الغنية اللي بحبها ما رح تلاقيها لأنه في ثلاثة أربعة بنفس الاسم. أنا ما بعرف اسم الغنية، امبارح عرفت شو اسم الغنية، بس هي بتبلش بكلمة سبتمبر وي مات. بفتكر اسمها تيبلز هاف تيرند أو شيء. يلا رسالة.
1: بونجور، كيف تمام؟ غني بشوي شوي بغنية أديب وأنطون، أيام الزمن الجميل مش عصام.
0: شكرا كثير لك. كمان رسالة.
2: عيلتكو صباحو صباحو
0: صباحو
2: أبو المير مايك،
0: أهلا فيك يا ميلاد.
2: الشيء بيجمع هالزمنين مع بعضهم هو المنقل، بتحط منقل بتسمع الجديد والقديم وكل شيء بيمشي حال لك، حتى الخلافات بيحلها المنقل واللحمة، الخلافات بتحلها، تجمع الأعداء على طاولة واحدة
0: بلا الكاس. هلأ عادة بس تشرب أول كاس والتاني والتالت خلاص تقعدش تميز بين الزمن الجميل والزمن الجديد، بس انه المنقل لحاله بحلها بلا مقبلات وتوابع. اوكي، انا بحب اغاني فيروز عم بتقول زمان إلى معنى وحلوة، اغاني الجديدة بلا معنى وبتموت، بس اليوم بتحب فارس كرم وبتحب اغاني الطرب. حبيبي يا عيني يا عيني يا ليلي. هلا انا ايمي اعمل وصلة. فوتي قليش، فوتي نعمل وصلة. لا جوزيف، ثلاث دقايق بعت لي، ما فيني مرق الرسالة كتير طويلة، إذا بدك بعت لي رسالة أقصر. سامي بعد ما عرفت، مش معقول إن اللبيب من الإشارة يفهمه وإنت واضح إنك لبيب. يلا رسالة من شربل.
3: اوكي هلا
0: في رسالة قبلها.
3: بونجور مدام اديتكو، بونجور للجميع. انا فت على الصف مأخر وسمعتهم عم يطلبوا اغاني الجمهور.
0: يلا تاني رسالة.
3: بخصوص الزمن الجميل وزمن الجديد اليوم، يعني ما هي ذاتها اديتكو بالزمن العتيق، يعني قديما كان في اغاني شي تك تك شي تيع او كان في اغاني طربية، بس اليوم كمان في عندك بعد ما هلا اليوم عندك ابو وديع، جورج وصوف، عندك وائل كفوري، عندك اليسا، عندك اذا بدك تسمع اغاني حلوه وطربيه وهيك يعني، وبدك تسمع اغاني شيء شعبويه مثل ما بيقولوا، فينا نسمع اغاني كثير، في كثير اغاني
0: مش غلط
3: عم تنزل ومهضومه وحلوه، بس انه شعبويه هيدي للبحر وهالقصص يعني، مش اكثر ولا اقل.
0: مش غلط. سمعت عمر شو بعت لنا؟ الأقوى غنية سمعها جديد بتقول عرفتك واصلين فكوا مفاصلي. عن جد في غنية هيك؟ يلا عن جد؟ أنا كنت عم بحكي عن أغاني تانية وعم بعتبرها أنه تاري مبلا في بعد أقوى وأنا ما معي خبر. يلا كمان رسالة.
4: صباح الخير. أكيد الميول للأغاني القديمة هي استمراريتها قديش هي مستمرة بالحياة، يعني في أغاني عمرها 100 سنة بعد هلأ بتنسمع، أما الأغاني هلأ اللي عم تطلع جديد بتنتشر شهر شهرين بعدين بتروح معاش إلى قيمة، حتى الفنان بيموت معاش له قيمة هلأ، بس المشكلة عامل المال يعني، هلأ بغنيتين ثلاثة بتعمل ملايين، أما قبل ما كانوا يعملوا مصاري، كانوا يصرفوا
0: على الفن قبل، ايه كانوا يدفعوا، بس والله في لهم جمهورهم يعني. انا بتذكر مره كنت عم بطرح سؤال على دكتور جعجع بمقابله هيك خاصه ما خاصه بالسياسه، وعم بساله عن الفن الهابط والفن، قال لي انا التسميه ما بحبها هالتسميات لانه كل فن وله جمهوره، وانا

0: حبيت وخلصنا. يلا رسالة.
1: بونجور بونجور. والله على غانا بدا ناي وبدا كاس إذا هيك.
0: يلا ركب المنقل
1: يعني هلا. شاهدين على الكاس وعلى الناي.
0: يلا
1: أكيد ما في أحلى من الزمن الجميل. هلا بيقطع كم غني جداد بس مش الكل أبدا يعني.
0: لا لا في كتير أغاني جداد حلوة.
1: 2%
0: لا أكتر
1: بيقطع
0: أكتر أكتر. في كتير فنانين بعدهم بعصرنا اليوم عن جد أغانيهم حلوة ورائعة وبتلمس القلب وكلماتها بعدها بتتغنى. بس ما هلا ركب المنقل وعزمنا. يلا طالعين رسالة.
2: صباح النور قلبك وكيفك. لكن كان بالزمن الجميل كان اللحن يرسم للكلمة هيك درب درب آخر. كنت تعيشي هيك بفن أصيل. النغم كان بيطرب الأذن غير اليوم. اليوم صفصفة حكي ومهم أنه عمل مطرب. لا الزمن الجميل هو الأساس. وأنا بحب أسمع إذا تريد غنية على شط بحر الهوى رسية مراكبنا. بحبها كثير هالغنية.
0: أنا ما بعرف إذا بعد عنا وقت. أوكي في حدا عم بيقول لي أحلى غنية سمعتها بحياتي هي لحظة مضطرة غني لك إياها هلا ما رح نلحق نحطها. لا زرع عليك بستان ورود وشجرة صغيرة تفيكي. سوري اضطريت اني اغني لك اياها لان اكيد ما راح يلحقي مرقها. الي بسمع رساله.
3: ايه ستنا الله معك. انا معك ابو نديم.
0: اهلا ابو نديم.
3: انا مجرد عم بضحك ما تواخذيني. مجرد المقارنه بين اغاني هلا او اللي قبل شو ما بتسميه ظالمة لأنه ما في مجال للمقارنة أبدا.
0: ما حدا عم بقارن أبو نديم.
3: خلوني يعطونا الشباب والصبايا الأيام شيء مثل اللي غناه الكبير وديع الصافي رحلفك بالغصن يا عصفور. أجمل قصيدة حب وقصة حب. أجمل قصة حب تنسمع بالعالم بالعالم. هيدي مصر على رأيي أنا. يا ريت فينا نسمع مطلع. مرسي الله يقويك.
0: أكيد أبو نديم كل واحد عنده رأيه ونحن بنحترم آراء الكل. بس تقلك إنه ما حدا عم بقارن والسؤال منه إذا شو الفرق بين زمن الجميل وزمن اليوم. عم بسأل شو بتحبوا تسمعوا أكتر أغاني هلا ولا أغاني من زمان. بكل وساطة ما حدا عم بقارن. بس يكون في مجال للمقارنة من قارن.

0: مبسوط.
1: هلا اهم شيء بروفيسور بيكر، سمعتي اصعب كلمه وعلمنا الي شو اسمها الغنيه ولا ما سمعتيها؟ لانه بهمني اعرف.
2: اي بونجور، كيفك؟ تمام، اكيد بحب القديم انا. هيدي غنيت هاي فوق بلا بدنا نروح. شو هيدي؟ هيدي انه شو بعرفنا، ما بعرف كيف هالاغاني هيدي الجديده عم تطلع كيف تخبيص.
1: رسالة أخيرة.
3: أول كلمة بدي أقولها كبيرة.
1: اوكي، خلص وقتنا للاسف، في كثير ما قدرت اسمع رسائلهم، بس اكيد رح نرجع نجدد لقاءاتنا بالاسبوع اللي جاي. الي مسيحي بدي سميك من هلا وبالرايح الخطير. ميرسي كثير لك، ميرسي لكل تبعونا. بو ويكند.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: حريق بالبحر كيف؟ حقك تعرف إنه صحيح الحريق بالمي منه كتير مزبوط، إنما الحريق بالبحر هو ظاهرة نادرة ممكن تصير لما يكون في مواد قابلة للاشتعال على سطح المي أو متسربة من قاع البحر. يعني أكيد المي لوحدها ما ممكن تحترق، إنما المواد الموجودة فوق البحر أو الخارجة منه. وبيصير في كتير تسرب نفط ووقود، وكتير شفناها بالتاريخ، وبتصير التيارات تاخد وتجيب معها هالنار. إذا بدنا نحكي تاريخ منقول إنه شفناها بخليج المكسيك بأكتر من مرة، منن بالثمانينات ومنن سنة 2021. والتسرب للغاز أو للنفط ممكن كتير يؤدي إلى امتداد النيران بحسب وجود هالنفط أو هالغاز على السطح أو بالقاع.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: ويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: كل ما عرقت أكتر يعني حرقت دهون أكتر. للأسف لا. اليوم رح نحكي عن واحد من أكتر المعتقدات الغلط بالعالم الدايت والرياضة. العرق وظيفته الأساسية يبرد الجسم بس، يعني لما الجو يكون حار أو عم تتمرنوا بمكان مسكر ممكن تعرقوا كتير من دون ما تكونوا عم تحرقوا دهون أكتر. وفي ناس بتلف حالة بنيلون أو بتياب سميكة لتعرق زيادة. رقم على الميزان ممكن ينزل بسرعة بس هيدا مي مش دهون. أول ما تشربوا مي الوزن بيرجع. طيب إذا الدهون ما بيطلع بالعرق وين بيروح؟ هون المفاجأة، لما الجسم يحرق الدهون، الدهون ما بتدوب ولا بتتحول لعضل، هي بتنقسم لمواد أصغر وأكبر جزء منها بيطلع من الجسم عبر التنفس. إيه نعم، حوالي أغلب الدهون يلي بنخسرها منطلعها على شكل ثاني أكسيد الكربون وقت التنفس، والباقي بيطلع مي عبر البول أو العرق. لهيك أهم شيء لحرق الدهون مش كمية العرق بل العجز بالسعرات الحرارية، الحركة المنتظمة، النوم والأكل المتوازن.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: حوار حر
0: إذا كانت كل الطرقات تؤدي إلى روما، فهل تؤدي مفاوضات روما غايتها؟ لبنان بين وعود السلام على الخط اللبناني والتصعيد العائد على الخط الإيراني. القاضي والمحافظ السابق زياد شبيب ضيف حوار حر الجمعة 1 ظهرا مع جمانة صغيب مراد.
2: مع لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أشقوان بقر لوئية بدولار و80 سنت مرتدلة الياني لوئية بدولار ونص.

انتشر الجيش اللبناني في بلدة فرون في قضاء بنت جبيل وبدأ تسيير دوريات مكثفة في المنطقة، واستهدف تفجير إسرائيلي ضخم بلدة زوطر الغربية. شدد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع على أن الإنجازات السياسية فيما يتعلق بمسألة نزع سلاح حزب الله أفضل من أي وقت مضى. وعما يشاع عن تدخل سوري في لبنان، أوضح جعجع في حديث لعكاظ السعودية أن الشخص الوحيد الذي تحدث عن التدخل هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أما في سوريا أو لبنان أو المنطقة بدءا من تركيا وصولا إلى السعودية، فهناك إجماع ضد هذا التدخل. وردا على سؤال عما إذا كان متفائلا، قال جعجع: برأيي الشعب اللبناني قطع نحو 60-70% من الطريق باتجاه بناء دولة فعلية، وهذا هو مفتاح أي نجاح. أضاف: للأسف الحرب الإقليمية تتوسع ولا تبدو قريبة من نهايتها، لكن نهايتها الفعلية ما زالت بعيدة. أما بالنسبة للبنان فإن مسار الحكومة الحالي، لا سيما المسار الذي تقوده السلطة عبر رئيسي الجمهورية والحكومة في واشنطن، بدأ يفصل الأزمة عن الصراعات في المنطقة. وأشار دكتور جعجع إلى أن مسار واشنطن سيسمح للبنان أكثر فأكثر بالخروج من وضعية الساحة إلى وضعية الدولة المستقلة صاحبة القرار. اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة نائب علي فياض أن السلطة تخلت عن شعبها وأنها مصرة على أخذ البلد إلى مكان شديد الخطورة بحسب تعبيره. وصلت إلى لبنان اليوم الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية الإماراتية، تضم 29 شاحنة محملة بمواد غذائية ومواد نظافة ضمن جسر إغاثي مقرر أن يشمل 140 شاحنة. ووصلت القافلة عبر الأراضي السورية، فيما يرتقب وصول دفعات إضافية برا عبر العراق في خلال الفترة المقبلة في إطار مواصلة الدعم الإنساني للبنان. أسفرت الضربات الأمريكية على إيران عن مقتل 38 شخصا وإصابة أكثر من 400 منذ 22 حزيران الماضي، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية. ومنذ بعض الوقت تحدث التلفزيون الإيراني عن نوي ثلاثة انفجارات في تشابهار في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: توكس، برنامج لإلك صبية عزبة متزوجة أو أم. بكل حلقة موضوع جديد بين الموضة، الجمال، الصحة النفسية والجسدية وكل شي بيدور ببالك. مساحة إلك لتحكي، تسألي وتكتشفي وتحسي إنه منك وحدك.
1: وومن توكس مع ريم حرب شويح، كل جمعة الساعة 12 على لبنان الحر.

0: فيكم بحلقة جديدة من Women Talks. جسم المرأة بيحكي، بس السؤال هل نحن منعرف نسمع له؟ أوقات بيبعت لنا إشارات صغيرة، وجع منعتاد عليه، تسريب بول منضحك عليه ومنقول عادة، إحساس بالتقل أو الانزعاج، ألم خلال العلاقات الزوجية أو تغيرات بعد الحمل الولادة، ومنعتبرها جزء طبيعي من حياة كل امرأة. ولكن هل فعلا كل هالأمور طبيعية؟ وأمتى العارض البسيط بيكون رسالة من جسمنا تيقلنا أنه في مشكلة لازم نهتم فيها؟ في حلقتنا اليوم من Women Talks رح نسلط الضوء على جزء أساسي جدا من جسم المرأة، له علاقة بصحتها، براحتها، بأمومتها وبعلاقاتها الزوجية، وحتى بثقتها بنفسها. ولكن رغم أهميته بعدنا ما بنحكي عنه كفاية، يعتبر إلى حد ما تابو. عضلات قاع الحوض أو pelvic floor. كمان رح نفتح ملف الأطفال والعلاج الفيزيائي، وتحديداً البوتي ترينينج، أي متى الطفل بيكون فعلاً جاهز، هل لازم نستعجل، وشو الأخطاء يلي ممكن نعملها من دون ما ننتبه. مواضيع يمكن بعدنا منستحي عنها، بس اليوم رح نحكي فيها بالعلم بصراحة ومن دون أحكام مع ضيفتنا الدكتورة بالعلاج الفيزيائي واختصاصية علاج عضلات قاع الحوض الدكتورة شانيل نادر. هاي دكتور شانيل.
1: هاي ريا،
0: يعطيك ألف عافية. مرسي. كنا عم نحضر مواضيع الحلقة وقلنا شوي بعدهم تابو، ما بنعرف قد الناس رح يتقبلوا نحكي عنهم، بس قلتيلي انه كتير عم يجيك النساء إلى العيادة عم بيعانوا من مشاكل بيعتبروها عادية، وهي منا عادية وإلى حلول. صح. ولازم نوعي الناس عنا بطريقة علمية.
1: مزبوط.
0: بدي أقول لك كل المستمعين إذا بحبوا يسألوا دكتور شانيل أي سؤال فيهم يبعتولنا واتساب، إن كان تكست أو فويس مسج، على 70 959 111. لكن الحلقة رح تنقسم لقسمين، أول قسم اللي هو عضلات قاع الحوض عند الامرأة، تاني قسم اللي هو عضلات قاع الحوض مبافزة هيك كمان بنسميهم عند الأطفال. صح. أي متى من نظف الطفل أو من شلو الكوش والأحفاد بيصير جاهز.
1: صح.
0: أوكي. لكن في البداية عارفينا شوي عن نفسك وعن تخصصك، وأي متى صار في هيك تخصص؟
1: اسمي دكتور شانيل نادر، بلشت بهذا الاختصاص لما كنت أشتغل بفرنسا وشفت قد ايه إعادة تأهيل عضلات قاع الحوض هي إجبارية بفرنسا من بعد كل حبل وولادة. وصلت على لبنان لقيت عن جد ما في توعية على الموضوع، ما في، كله بحطوه من إطار النورمال، بس هو منه نورمال، هو لازم يتعالج. فمشان هيك قررت أنه أعمل كتير توعية عن الموضوع وخبر عنه عند الولاد وعند الكبار، تما يبقى هذا الموضوع تابو ما بينحكى فيه، بالعكس نحكي فيه ونعالجه.
0: شو هو يعني هيك بشكل عام اختصاص السكشوال ثيرابي أو البلفيك فلور ثيرابي؟
1: عضلات قاع الحوض هن عضلات مسؤولين عن ثبات الحوض تبعنا، يلي هن كل الوظائف تبع المخرج، المبولة والعلاقات الجنسية. فهو هذا العضل يا بيتشنج بيسبب لي بمشاكل، يا بيرتخي وكمان بيسبب بمشاكل. سو هو شو ما صار عنده حيأثر لي على كل الجسم، إن كان بالعلاقات الجنسية أو بالخروج. مشان هيك لازم كله يكون عم بيتعالج مع بعضه لنقدر نلاقي حل للمشكلة.
0: تيبطل الموضوع طبيعي يعني.
1: أكيد، لأنه كله حاطينه ضمن الخانة الطبيعية.
0: وكتار دكتور شانيل بيفكروا أنه إذا في مشكلة بالعلاقة الزوجية يعني هي المشكلة نفسية. هلأ أكيد في كتير مشاكل بتكون نفسية، بدأ ثيرابي، يمكن تروما معين، يمكن حدا متعرض لاختصاب معين، إلى ما هنالك ما بدنا نفوت بهذا المحور، بس بكتير أوقات بتكون مشكلة جسدية وإلى علاج كتير سهل. صح. عند اختصاصيين مثلك.
1: مزبوط، لأنه نحن في فترات معينة من السنة عطول أنا بخدها بخبرها بهاي الطريقة، بعد ما يتجوزوا بالصيفية أكتوبر نوفمبر ديسمبر
0: مش عارفوا
1: نفس الكولز أنه أنا تجوزت بالصيفية بس أنا ما عم بقدر أعمل علاقة مع جوزي لأني عم بوجع. وعقد ما بيجربوا بتضل توجع، بتصير المشكلة زيادة عن المشكلة الجسدية اللي عندها إياها، بتصير نفسية لأن هي صارت عم بتخاف قبل ما تكون عم بتجرب. فمشان هيك الفحص يلي بنعمله بنتأكد أنه عضلات قاع الحوض قدام شنجة. سبق وقلت عن المشاكل تبع التحرش أو الاختصاب، إذا بدنا نحطهم هولي على جنب، في صبايا منهم متعرضين لولا شيء وعندهم أوجاع، هول الأوجاع هي نتيجة تشنجات لا إرادية بعضلات قاع الحوض. نتيجة كونستيباسيون اكتئاب مزمن، نتيجة عضلات مشنجة يمكن من سبار غلط أو بلا ستريتشينج، نتيجة باروا بتبقى شوي ضيقة. يعني في كتير إشياء ما ضروري تكون حالة كتير سيفير، وفيها تكون حالة كتير بسيطة بتتزبط بجلسة أو اتنين، ويلي ما بيعمل العلاج بتبقى معه على سنين وسنين، وبيقنعوها للمرة أنه بكرة بس تحبلي وتولدي حتصير أحسن. هون بقلها أنه أنت حتصير منه أحسن، حتصير أسوأ، لأن هو العضلات إذا ما تعالجوا رح يصير وظائفهم كمان بعد غلط بإشياء تانية.
2: يعني دكتور شانيل كأنك أنت اليوم عم تختصر الموضوع بأنك تقولي كل امرأة عم بتعاني من أوجاع خلال العلاقة الجنسية هذا الموضوع منه نورمال.
1: منه نورمال أبدا. المفروض بالعلاقة الجنسية يكون في بلاجر، ما مفروض يكون في أوجاع. الأوجاع هي كومبليت مال العكس. فأنا لما بده يكون عندي وجع يعني أنا عندي مشكلة. بيقولوا لي النساء عملنا إيكو وجينيك وقال نحنا ما عندنا شيء. أوكي، ما عندنا كيست، ما عندنا مشاكل، ما عن يعني ما في شيء فيزيكال بالفيزيكال إكزام عند الجينيك وبين معه. بس نحنا كعضلات قاع الحوض نحنا المتخصصين نقدر نفحصهم ونشوف وظائفهم قد ايه هن مزبوطين أو هن ما مزبوطين.
2: ساعتها هون الإمرأة ما لازم بس تروح عند جينيكو، لازم تروح عند حدا اختصاصي لعضلات قاع الحوض. وانتو هون بتفحصوا وبتعملوا جلسات علاج. كيف بيكون العلاج؟
1: العلاج بيكون ديبانز على المدام. من بعد الاسسمنت يلي بنعمل شو ببين معه، ببين تشنجات بعضلات النفس تبعه، مثلا الصبايا يلي عندهم ربو او allergies كرونيك، ما عم بحكي انه بيمرضوا فتره بالربيع، عم بحكي كرونيك، بدلوا يسعلوا. هن اشخاص معرضين اكثر من غيرهم يكون في اوجاع. الاشخاص اللي عندها كونستيباسيون اكتئاب مزمن من هي وصغيره كمان هن معرضين اكثر من غيرهم. فنحن العلاج بيكون بارت، جزء منه تمارين نفس، جزء منه علاج اوناترا فاجينال، يعني بنشتغل على عضلات قاع الحوض لنقدر نكون عم نرخيها. وفي معدات مخصصه ماشينز ببعض الاحيان بنستعملها، ما على طول، ببعض الاحيان حسب الامراه شو بتكون كيس، لأنه منه نفس العلاج للكل.
2: أوكي، بس فينا إذا بدنا هيك شوي توضح الصورة، هو علاج سهل موجع أو غير موجع؟
1: غير موجع.
2: غير موجع وسهل، يمكن كم جلسة وكم تمرين بالبيت؟
1: من جلسة لثلاثة أربعة إذا منا كتير سيفير بتكون عم تنحل مشكلتها،
2: عم بتريح حالها للأبد.
1: للأبد صح.
2: من كل المشاكل الجسدية ونفسية.
1: صح.
2: كنا عم نحكي اليوم عن البلفيك فلور أو هالعضلات قاع الحوض. قد يمكن عضلة ما كتير نعرف عنها أو نعطيها قيمة، بس أنت اليوم عم تقولينا أنه هي من أهم العضلات الموجودين بالجسم لأنه مرتبطة بكل هالفونكسون لكل الأعضاء.
1: أنا عطول بفسر، تخيل الحوض ريم كأنه بوكس، كأنه علبة. عضلات البطن من قدام، عضلات الظهر من ورا، مين بهديها من تحت؟ قاع الحوض. تخيلي هول العضلات كل نهار بيحملوا يعني داي سبورت المبولة، الرحم والمخرج. فكل نهار طالما انت واقفة وعم تتحرك وعم تعمل الرياضة هول عضلات حاملتهم، منزيد على ليون الحبل. يعني الامرأة لما بتحبل بيقعد الولد بالرحم تسعة شهور هيدا العضل حامل الولد. الأمنا نايمة لما عم تتحرك، عم تروح وتجي، عم تعمل رياضة، عم تعمل شغلة، فهولي كلهم سبورت. بيوصل العضل بآخر النهار بتولد الإمرأة، هم رح نحكي هلا بعد شوي عن الولادات، بتولد الإمرأة وبيتركوا لها العضل لحاله. باركونتر نحن إذا حدا فكش إجره بالسبار بالباسكت أو بالفوتبول بيروح بيعمل علاج وبحط لها تلج وبلفها وبحط لها أنتي أنفلاماتوار، وأنت بتكوني جاست فكشتيها، مش أنه عضل ولدتي فيه، قصوا الجينيكو وقطب
2: بالإبيزيوتومي أو سي سيكشن أنه إيه عادي شو أول وحدة ولدت، يعني أنه عادي القصص.
1: مشان هيك داي نورمالايز أنه الإمرأة إذا عطست من الضحك أنه عطست نزل بول، أنه شي بيضحك، بس هو أبدا ما بيضحك. في نساء بتشتغل بوظائف ما فيها تكون أنه عندها سلس بول أو ما فيها يكون عندها سلس خروج، وهولي في ناس بيقولوا أنه داي أر أنه مزبوط، معقول بتصير، كتير عم بتصير نتيجة ولادات كتير صعبة ونتيجة الشق والتقطيب بالولادات الطبيعية وبالسي سكشن كمان. فهيدا الشيء ما مفروض المرة تكون بلوكي فيه وتعتبره ضمن خانة أنه أمي وستي كان معهم هيك. إيه أوكي، بس هو ما نورمال إذا أمك وستك وخالتك كان عندهم هيك. لا، هيدا العضل
2: في مشكلة وبدأ
1: خرب وبدنا زبطه مثل حياة العضل بجسمنا.
2: أوكي، تنسألك هلا، إذا امرأة ما عندها أوجاع خلال العلاقة أو ما عندها تسريب بول، كيف بتعرف أنه هي لازم تهتم بهالعضلة أو كل النساء لازم يهتموا بهالعضلة؟
1: كل النساء لازم تهتم بهيدا العضلة.
2: كيف؟
1: إذا عندها اكتئاب يعني ما
2: إذا ما عندها مشاكل أصلا لازم دايما يكون كيف منمرن
1: مجرد ما حبلت مجرد ما حبلت وولدت حتى لو ما عندها ولا أي ساين لازم تعمل العلاج لأنه مجرد ما حبلت 9 شهور عضلة حمل الولد فنحن أرادي هيدا العضل أمن هيدا الوظيفة على 9 شهور مفروض هي تعالجه تعالج من بعده كرمال ما تتفاقم يعني هي ما مفروض من أول ولد أنلس عم نحكي بحبل بعمر معين أرادي الإمرأة عضلة أصلا ضعيف وحبلت على عضل ضعيف عم نحكي عمر 35 37 39 يعني إمرأة ما عمرها بالعشرينات أرادي عضلة بلش يفقد الإلاستيسيتي تبعه بعد عمر 33 فهون عم نحكي انه هن معرضين اكثر من غيرهم لما بصير عندي ولادتين وثلاثه بلا علاج رح نوصل لمحل رح توصل لهم يمكن ما توصل لهم بسنه وسنتين
2: شو بتصير تشوف علامات
1: مع الوقت في ناس بتخرج المبوله من قلب الجسم بتصير تحس في أورجان لما هي عم توقف مثلا عم تعمل أكل أو عم تجلي أو عم تعمل سبار رح تحس في تقل بكعب أسفل الحوض تبعها بقولوا لي من
2: هي على الحالتين كل امرأة ولدت لازم تروح تعمل علاج
1: سيستماتيك
2: اوكي
1: بس بدل ما تعوز 10 جلسات بتعوز 2 أو 3
2: اقل وهو لازم يكونوا عند اختصاص مش اكزرسايزز بنعمله بالبيت لانه بنشوف كثير اونلاين بلفيك فلور اكزرسايزز كيف وحده تشد وترخي وهول التفاصيل اللي كنا نعملهم بالحبل وبعد صح. الحبل مره قلتي لي انه هول كلهم غلط
1: هول كلهم غلط ليه لانه ما بيناسبوا الكل لانه نحن
2: ما فينا نكون عم نعمله غلط كمان
1: فوالا سو نحن ما فينا نعالج نفس العلاج للكل مش هيك ما بينطبق نفس الدواء للكل ما بينطبق ذات العلاج للكل نحن الامراه ما على طول بيبقى العضل بيبقى العضل راخي تقوي تقول مرن شد ورخي في اوقات بيكون العضل مشنج بدي اياه بس يرخي يعني ما بدي حدا ابدا يقول له شد على شيء فهون الدقه بالعلاج
2: بتاسس في فحص قبل تا انه نعرف شو الحاله على اساسها
1: ومن بعدها بتكفي سبار المره وبصير عادة بتكفي سبار
2: وبتتعلم يعني الله يساعد هالمرة بدها تشتغل على شكلها وعلى جسمها وعلى عضلاته وهلأ جيتيني أنت بعضلات قاع الحوض يعني بعد فيها
1: أنا بس تعطيني هالجمعتين من بعد ما تولد
2: وخلص أفي يعني بتصير
1: لا دوزيام جروسيس إذا رجعت حبلتي مرة
2: تاني
1: بس تخلصي ولادك بنكون خلصنا أفي
2: دكتور شانيل هل الولادة القيصرية أو السي سكشن بتمنع هول المشاكل بما أنه ما عم يمكن تولد الإمرأة من الرحم
1: ليك هلأ ما بقوله مثل الصيت طالع على الولادة الطبيعية أنه هي اللي بتأذي وبيصير
2: هو الفعل
1: هو الفعل للسي سكشن مثلا صح. أنا مولدة سي سكشن ما عم بحكي نيجاتيف أنه it's a hard experience أكيد. ما أنا experience هينة اللي بدي فسره أنه الولادة القيصرية السي سكشن هي عملية جراحية
2: 7-8 layers يعني.
1: 7 layers بقلب البطن سو أنا إذا بدك تتخيلي معي عضلات قاع الحوض من تحت عضلات البطن من قدام تخيلي هود العضلات إذا بطلت وظيفتهم عم تشتغل صح مع بعضهم مع الوقت البطن بيدفش لقدام مشان هيك بيقولوا أنه بتولد سي سكشن ما بيضب بطنه مثل ما يلي بتولد طبيعي ليه لأنه اللايرز يلي نقصه العضلات يلي بتثبت للبطن ما عادت وظيفتها شغالة بطريقة صحيحة بسينرجي ما بعرف شو الكلمة بالعربي يشتغلوا سوا مع بعضهم
2: تناسق
1: مع بعضهم مع عضلات قاع الحوض فهيدا كله بتعرفي شو بيعمل ريم أوجاع بكعب الظهر مشان هيك في ناس تتعالج لسنين من أوجاع بكعب ظهرها وما عارف انه مشكلتها هي من وراء الولاده يلي هن عضلات قاع الحوض المشنجين هبوط المبوله بيعمل لي وجع ظهر يعني النساء يلي عمرها بال50 وبال60
2: اوقات بنروح دغري ديسك وهيك بيطلع انه يمكن عضله
1: بتبقى المبوله قاشطه والظهر عم بيحمل وعضلات قاع الحوض مشنجه
2: ولهيك البطن قابب يعني
1: ما بيضب
2: بيقولوا انه بعمل دايت وبعمل سبور وما عم بيضب
1: وبدل عندك هيدي البول الصغيره اللي ما بتروح من السي سكشن هيدا كله له علاج
2: واو
1: صح مش انا مخترعتها طول بقولن منا مصلحه ورتنتها هيدا علاج هيدا علاج هو دي دراسات على مدار سنين انا لما كنت بفرنسا بال2009 ليك من قدي هيدا العلاج اجباري المكانات عم تتطور الفحص عم بيتطور طريقه الابروش بالطريقه الجسديه والنفسيه عند الامراه عم تتطور فما بقى نحط حالنا باطار انه يلا شدي حالك وما بيصير شيء وما انك اول وحده ولا يعني اخر وحده
2: عم بتقولي لكل امراه عم بتعاني من بطن بعد الحبل بعد الولاده خصوصا سي سكشن الك حل
1: اكيد أكيد.
2: إف هذا اليوم صورة يعني هلا النساء كلهم رح يعملوا لك تمثال لأنه كتير بيعانوا من قصة البطن إنه ما رجع ضب.
1: صح.
2: بيفكروا إنه إيه لأنه حبلت وطبيعي.
1: وبكفوا سبار. سبار أكيد بيساعد. ماني ضد سبار أبدا. أنا مع السبار وأنا بلشت سبار على 40. ماني أبدا ضد سبار بس سبار لحاله منه كافي.
2: إذا في مشكلة بدعيني.
1: إذا في مشكلة بدعيني.
2: يعني مشكلة واحد كسر إيده ما فيك تعمل عليها سبار بدك ت.
1: ولا بدو يعالجها مظبوط ومن بعدها بكفي شو ما بده.
2: حلو. هل العمر كمان له سبب بضعف هالعضلات؟ يعني اليوم لقى كتير نساء بستين بركة ببلشوا يعانوا من هبوط بالما بلو بيجوا بيعملوا العملية وهيك، أو هي بتكون سببها لأنه على صغر بلشوا هالمشاكل؟
1: هلا رح أقسمهم على two parts. النساء يلي ولدت جابت 4 أولاد و5 أولاد وما تعالجت،
2: قبل كانوا جابوا كتير يعني بيوصل على 10 أولاد.
1: فوالا سو العضل حكما قشط يعني. أول ولادة قشط شوي، تاني التالتة يعني كانت كل حبل عم تحبل على العضل تعبان أكتر من قبل.
2: فاللي بيصير قلنا جيبوا عيال كبيرة يعني شو حسابنا يعني ما
1: فهمت هذا بس العضل وجيب
2: انت بدك شغلة جيبوا تعالوا
1: عندي جيبوا كتير ولاد. فنحن الفكرة أنه الولادات هي سبب أساسي يعني هي من الأسباب اللي كتير كبيرة. بار كونتر في نساء ولا مرة حبلوا ولا مرة ولدوا ولا مرة كان عندهم هيدا وصاروا بمشاكل على أوكي. كبر من هبوط مبولة هن الأسباب المشاكل بالنفس يلي هي اللي عنده آزما يعني ربو أوكي. اللي عنده مشاكل كتير سعلي كتير تعطيس أمراض السكري
2: بيكونوا كتير عم بيعوزوا هالعضل يعني
1: ولا أمراض السكري بتضعف كل عضلات مرض السكري بيضعف كل عضلات الجسم منهم هيدا العضل without any exception يعني بيضعف. والكتام عطول برجع بقول عن الكتام لأن هلا بس رح نحكي عن الأولاد ضوي كتير على هيدا البوينت.
2: هل زيادة الوزن إلى علاقة كمان؟ أكيد. لأنه بتكون عم تقلي على
1: الوزن الزائد على وقت طويل أو حتى الفلكتياسيون يعني اللي بينصح بيضعف كتير كمان هيدا العضل
2: إلاستيك بتصير الشغل. أعطينا هيك أخطاء شائعة كتير أنت عم تشوفيها بالكلينيك النساء بتعتبرها عادي وأنه نورمال وأنه ستك أنت هيك وأمك أنت هيك بس هي لا هي منا شي طبيعي وهي شي بدو علاج.
1: سلس البول هيدي كتير شائعة وحتى في نساء بتقلي مثلا أنا من بعد ما ولدت صرت كل ما بفوت على الحمام أنا عم بعمل بول بجرب وقفهم تحت لي أول عضل.
2: هيدي أكبر خطأ.
1: هيدي جريمة بحق العضل. ليه؟ لأنه أنا المبولة تبعي
2: أنت مدافع شرسة عن العضل كمان.
1: لأنه بزعل أنه في نساء عن جد بتعاني وبتوصل بتقلي طب أنا ليه ماني عارفة قبل أنه في علاج لهيدا الشيء.
2: هلا احنا عم نوعي بهالبرنامج لانه مثل ما قلت مش كتير معروف انه له حل او هيدا شيء منه نورمال.
1: في نساء بتفوت كل نص ساعه على الحمام بتقلي ما بقدر اظهر اذا ما في على طريق مثلا 3 تواليت توصل على شغله مثلا. هول كلهم مشاكل ما فينا نحطهم ضمن الاطار انه اوكي هي مكفيه حياتها بس باي طريقه قد هي مرتاحه قد صحتها النفسيه مرتاحه بهيدا الشيء منه صح. فنحن ما فينا نوقف البول انت وعم تعملي بول انت وعم بتبولي لانه العضل مع الوقت بيفهم انه انت كل ما بدك تفوتي على التواليت انا لازم اوقف لك اياهم قبل ما تخلصيهم. فشو بيبقى عندي ريزيديو يعني بتبقى المبولة بتدب ستوك جوا ومع الوقت شو بسببوا لي التهابات مشان هيك بيصير في يورين انفكشن على تنعاد يعني كذا مرة.
2: في عندي سؤال من مدام يسعد أوقاتكم. سؤال إذا سيدة متزوجة ولم تنجب أولاد وعمرها حوالي 60 وأصيبت بنشفان وأوجاع عند المجامعة هل يمكن مساعدتها بدون أدوية؟
1: أوقات بتكون هيدا المشكلة من وراء العضلات من وراء العمر وأوقات بتكون هرمونال تشينجز من وراء تغيير الهرمونات على المينوبوز. فأكيد كله في علاج متزامن مع كريمز ومع إشياء بنقدر حسب ديبنز على الكيس طبعا.
2: في حدا سألني هل من الطبيعي أنه بتفوت على التواليت كذا مرة بالليل؟
1: إيه هلا
2: هلا كنت عم بتقول
1: فوالا. فنحن بالليل سبوز نحن كبار يعني عم بحكي عمرنا فوق 10 سنين
2: أوكي.
1: فوق 10 سنين البلادر تبعنا سبوز تحمل تحبس كمية البول أوفر نايت منوعة عليها.
2: أوكي.
1: مين الأشخاص اللي بتبطل تحبس أوفر نايت؟ اللي معود المبولة أنا أوفر أكتف يعني معودة كل ما بيصير فيها شوي بفوت بفضيون. هذا كمان بدأ علاج وبترتبط مع مشاكل تانية إجمالا ما بتجي لحالة.
2: شو المشاكل؟
1: تجي مع مشاكل تشنجات بالحوض. هيدا التشنجات بتمنع أنه المبولة تفضي الكمية تبعها على الأخير، فعطول هي لما بتفوت على التواليت عطول عندها ستوك باقي، فبترجع بتحس بشعور أنها محشورة تفوت على التواليت قبل حدا غيره.
2: طب وليه هيدا الشيء بس بيصير بالليل؟ بالنهار ما بتحس بهذا الشعور؟
1: بالليل لأنه نحن الكلاوي وكل شيء حيرجع يصرف، يعني أنا جسمي بنظف حاله بعالج حاله بالليل، فلما نحن نكون بالليل أوريدي وشربين كمية مي كبيرة، في ناس تنسى تشرب مي على فكرة بالنهار،
2: بتفيق بالليل،
1: بتفيق على 5-6 قبل ما تنام، بتشرب الليتر ونص مثلا المطلوب منه وبتفوت بتنام. طب قد ايه هالمبولة بدها تحمل على عضلة ضعيف بتصير توعينا وإجباري فوت على التواليت.
2: وهون تقريبا كم جلسة بدها يشفى واحد من هيك؟
1: حسب الحالة، حسب عدد الولادات، كل ما بكونوا الولادات كتار وعلى عمر أكبر كل ما نحن رح نعوز جلسات أكتر أكيد.
2: فويس مسج
3: دكتورة، شو خوطت البنات والنساء؟ ما بحدا بدي يسقيه. هاي مرتي أنا ما بدي أسقيه، بس بعدي بطلت تسقيه.
4: أنا بعد ما ولدت صرت أفوت على الحمام.
2: خوفت؟ لا بالعكس، هي عم
1: بالعكس عم شجعكم، جيبوا 100 ولد بس عالجوا من بعض.
2: حدا عم بيسأل هل ألم الدورة الشهرية طبيعي؟
1: ألم الدورة الشهرية عند بعض الصبايا أكيد جزء منه هرمون، الجزء منه بس في يكون كمان مشاكل بعضلات قاع الحوض، ممكن يكون أندومتريوز، يعني في كتير حالات بتسبب بأوجاع بالمعاد الشهري. حسب التست أول شيء بدها تراجع جينك وتبعت تأكد أنه ما عنده مشاكل تانية. إذا ما في أي مشاكل أندومتريوز أو تكيسات أو يعني كل شيء تاني ممكن يكون عضلات قاع الحوض.
2: أسألونا في هل الرجال بيعانوا من مشاكل بعضلات قاع الحوض؟
1: أكيد من بعد عمليات البروستات أكترية، مش الأكترية يعني فينا نقول لحد 99% من بعد عملية البروستات عند الرجال بيكون عنده مشاكل بعضلات قاع الحوض.
2: طيب رح أخد آخر فويس قبل ما ننتقل لموضوع الولاد.
1: يلا.
5: هاي ريم، هاي دكتور شانيل، كيفكم؟ بليز بدي أسأل دكتور شانيل، إذا أنا عمري 50 سنة وعندي 4 أولاد معقولي بعد أقدر أقوي عضلات الحوض ولا العلاج ما بقى ينفعني؟ يعني
2: It's never too late.
1: It's never too late. يعني ما حدا يقتنع أنه أنا خلص مرق علي. وبدي أقول شغل يا ريم، عملية شقل المبولة ما بتقوي للعضل. عملية شقل المبولة أنا جست شقلت الأورجان بس العضل والستابيليتي تبعه ما تزبطه. سو نحنا منزبط قبل العملية وبعد العملية. العملية بتكون indicated بستيجز معينين، منه كل حدا عنده سلس بول أو قشطة المبولة بيكون بدها عملية. بدها تكون قشطة level 3 or 4 تنحنا تكون العملية indicated لتكون ناجحة لنقدر نعالج قبلها وبعدها لنشد العضل لتضاين أكتر. الكومن ميستيكس بيصيروا
2: بيعملوا بس العملية
1: بتقلك بعد 5 سنين رجعت قشطت لأنه أنا ما توقيتها. هيدي كمان كتير
2: شائع.
1: ما تحملي، ما تعملي شيء، لا من أول عضلات والإمرأة بدها تكفي حياتها مثل ما كانت تعملها قبل.
2: نهاركم سعيد. أنا جبت 3 أولاد ولادة طبيعية، ومن فترة سنة تقريبا صار عندي مشاكل بالرحم، تليفات ونزيف دايم لفترة 3 أشهر، اضطريت أنه أعمل عملية استئصال رحم وعندي خوف من هبوط المبولة، وغير هيك بطني نفخ وما عم ينفس، شو الحل؟ ما في داعي. أوكي ما رح نقول
1: أصلا. أوكي لما بيصير عنا استركتومية، لما منشيل الرحم probability تقشط المبولة كتير كبيرة.
2: أوكي.
1: مشان هيك من بعد العملية تقريبا من 3-6 شهور من بعد عملية استئصال الرحم لازم نحن نكون عم نشتغل على عضلات قاع الحوض وعلى عضلات البطن لنقدر نكون عم نزبطهم أكيد.
2: أوكي سلامة للمدام. خلصنا أول محور من الحلقة يلي هو محور قاع الحوض عند النساء. فسرنا كتير منيح انه منه طبيعي تكون عم بتعيش اوجاع خلال العلاقة الجنسية، منه طبيعي تضحك وينزل لبول، منه طبيعي تفوت على الحمام كذا مرة بالنهار، شو بعد في شيء غير طبيعي
1: وبالليل.
2: شو بعد في شيء بدك توضحي؟
1: هولي
2: اذا عايزين اي شيء اوكي في حدا عم يقول اذا بدنا رقم دكتور شانيل، اول شيء فيكم تعملوا لها فولو لدكتور شانيل على السوشيال ميديا، هي دائما بتنزل
1: توعيه
2: واكيد بنعطيكم رقمها تحت الهواء، ويمكن بتلاقوه كمان على صفحه
1: على انستغرام هيك صح.
2: دكتور شانيل. لكن رح ننتقل لثاني قسم من الحلقه وهو مخصص للاطفال، باتي تريننج، اي متى بنشيل الكوش للاولاد، اي متى الولد بيكون جاهز. كثير بنسمع تيتايات انه انتم عمر 9 اشهر نضفته،
1: كلنا نضفنا،
2: ليه ولادكم ناطرينهم لعمر السنتين وشو صح. هالدراسات العازة ويلا شيلوا الكوش
1: صح. وبالصيفية مش بالشتوية
2: ايه، لأنه
1: أول الصيفية كل الولاد بدها تصير
2: لحد تصير الكوش
1: فوالا.
2: يلا فسرينا يا دكتور شنا شو بدنا نجاوب التيتا
1: مع محبتنا الكاملة للتيتا. رح قلي كريم أكتر
2: أنا هذا البرنامج رح يعمل مشاكل مع حماتي، بس أقلي يعني بكل حلقة بوجه لها نصيحة.
1: ليك رح قلك أنه أكترية المشاكل بعضلات قاع الحوض عند الكبار أساسها مشكلة من نحن وصغار. دونك أنا لما بشوف امرأة عمرها بالعشرين وبالثلاثين عندها كتام مزمن، يعني هي ما بتخرج ما بتفوت على تواليت،
2: لأنه أهلك نظفوك على 9 اشهر
1: بس أنت كيف نظفت على 9 اشهر؟ أنت وعيتي بنهار، رح أقولها مثل ما هي، وعيتي بنهار شلحوك الكوش وقالوا لك يلا جو وقوعة تعملي بيبي أو كاكا بالأرض.
2: ستك لأطلع كل مرة،
1: وإذا عملتي بيبي أو كاكا بالأرض شو حيصير؟ حتاكلي عايطة، وإذا ما عيطوا عليك حتشوفي أمك معصبة أنا عم بتنظف وراك.
2: 9 اشهر أصلا شو عم يستوعب
1: أو حتى سنة أو سنة ونص، هيدا الولد منو فاهم هو ليه عم ينزل، وما أنا مبارح كنت حاطة كوش وعم بعملهم عادة، ليه اليوم وعينا الصبح أنا تغير الكونسبت؟ الولد ليتفادى
2: مين لعب بالستينجز
1: الولد لما ليتفادى أنه أمه تزعل أو التيتا تزعل أو يعيطوا عليه أو حيالله شي، شو بيصير يعمل؟ بيصير يحبسهم جوا، بيصير خيفان يعملهم، وهون بتبلش المشاكل بالتشنجات وبالالتهابات. وفي ولاد باي تشانس بينضفوا ما بيصير لهم شيء، بس الأكترية بتشنجوا عضلاتهم وبتشنجوا عضلات فكهم، بيصيروا يكزوا على أسنانهم وبيصيروا يوعوا بالليل، وبيصير يعني كل المشاكل بتصير من وراء بوتي ترينينج غلط. فنحن الولد لما بده نطفه بده يكون على القليل قادر يحكي، يقول له انه بده يفوت على التواليت، مش انا بدي فوته اعزمه على الحمام، هو ما انه فاهم اللي عم بفوت.
2: طيب وليه هلا صارت الدراسات عم تقول بعد السنتين؟
1: اول شيء للكاباسيتي فيزيكال، يعني تكون كميه المبوله قدره تحمل بول شوي اكثر. نحن بنعرف الولد اول ما بيخلق كم كوش بتغيره بالنهار،
2: مزبوط اكثر بكثير.
1: ولا لما الولد بمر السنه سنه ونص سنتين بخفوا وبيتقسموا، يعني اوقات بتشوف الكوش على ساعتين فاضي. ليه؟ لانه المبوله صارت قادره عم تحمل كميه، عضله عم بيقوى، والولد صار اوير اكثر، يعني انت قدره تفسري له اولا،
2: حتى هو صار بتحسي بينزوي اذا حس حاله،
1: لانه بلش يحس بالسنساسيون قبل ما يبقى كان يكفي لعب وما يعرف. مشان هيك الولد لازم يعرف هو ليه عم بفوت على الحمام، أنا الخروج تبعي من وين بيجي؟ أنا عم بفقد شيء من جسمي؟ أنا لازم خاف أني فايت على الحمام؟ أنا البول من وين عم بيجي؟ فتت الصبح ليه بدي أرجع فوت؟ هولي كلهم أسئلة. بتعرفي ريم لما بعمل الوركشوب تبع البوتي ترينينج 3 مرات بالسنة بعيده، بس لنقدر نتفادى مشاكل عند الأولاد زبطها. يعني أنا بيجيني ولد قبل المدرسة بشهر بتقولي دكتور بعده بيعمل تحته ما بينضف ما بيقبلوه بالمدرسة، طب نحن السنة اللي مرقت شو كنتوا عم تعملوا؟ العضل ما كان زابط. فلا نتفادى هيدا الشيء، بلشوا بالبوتي ترينينج لما الولد يكون جاهز، ولما انت كأم تكوني جاهزة تقعد معه هتلات 4 ايام. على فكرة هون بدي اقول شغلة، كانوا من زمان يقولوا يومين وبينضف، 3 ايام وبينضف. البوتي ترينينج الصحيح يلي ما بيسبب لي بمشاكل مع ولد واعي متعاون اوقات بياخد من 2 اسبوع. منه أبدا 3 أيام. مشان هيك في ولاد بتقلك
2: هون عن جد الأم بدها تعمل حساب، أنا عندي جمعتين مش طالعة من البيت،
1: بس هي بدها تعرف ليه. يعني هي منها فكرة بس ضربة البيت، أنا بلشت بوتي ترينينج لبنتي بعدها بأسبوع سافرت فيها، سافرنا ورجعنا، خربطت لها سكاتجول؟ لا، لأنه أنا هي فاهمة ليه عم بتفوت على الحمام وأنا ماشي بالريتم تبعها. نحن الولد منعود ومنفهمه، ترسمي الولد مثل ما بيفهم حيالله حيفهم عليك هو ليه أصلا عم بتفوت على الحمام.
2: خلينا نبلش من الصفر تنعرف كيف بدنا نعود الولد وكيف بدنا كمان ساعد الأم.
1: بدنا ننطر signs of readiness تبعه.
2: أوكي.
1: يعني ما فينا مثلا الولد يكون مقرب أو مرشح أو عامل جاري أو عامل constipation وأنا هلأ خلص قررت فرست من شغل اليوم بدي بلش له
2: بوتي. أوكي. أول شيء بدنا ننطر بعد السنتين.
1: بدنا ننطر هلأ، في ولاد بيكون عندهم signs of readiness على السنة ونص. إذا وجدوا كلهم signs of readiness كان كتير جاهز الولد فينا نبلش على السنة ونص ما في شيء.
2: ليه بيقولوا انه لازم ننطر الولد يطلع على الدرج وينزل
1: لا يقدر الحوض يكون عنده موبيليتي للحوض لا يقدر يقعد على البو بطريقة اريح كانت okay. المعتقدات من زمان انه بس يطلع درج خلص فيه يقعد
2: اوكي okay. وحتى بيقولوا انه نوعية الخروج بتفرق اذا كان الخروج صار ردي انك تشيل الكوش او لا
1: هاي ديبيندز على نوعية الاكل عند الولد عند الحساسيات اللي عنده اياها على الاكل ما فينا المهم ما يكون okay. ولا كاتم ولا عامل دياري
2: اوكي okay. لكن بعد السنتين الولد كمان بياخد وبيعطي معك ولو مش في جملة مفيدة
1: بيقدر يقلك على القليل كلمة تفهم انه هو بده يفوت على الحمام
2: اوكي اول شيء منبلش بال هيك عم نأهله نفسيا ومعنويا يعني منبلش نخبره قبل ما نشيل دغري الكوش
1: منبلش نخبره من وين خروجك عم بيجي انت اكلت نزله لوين راحوا ليه انا على طول يعني انا عملت اليوم بركي رجع في غيرهم بدي فسله للولد انه هيدا سيكل يعني انت هلا حتى لو كفيت لعب بعد شوي حيرجع في بول بدك ترجع تفوت على الحمام بدي فسله جسمه كيف بيشتغل بيفهمون بقصه نحن كل ما بياكلوا بنفسلهم انه نزلوا اخذ جسمك الفيتامينز يلي بده اياه بيكبروا عضلاتك يلي بطل بده اياهم حيظهروا لبرا وبدي اقول شغله كتير بشدد عليها بالوركشوب البرايفسي تبع الولد يعني نحن مش كل ما فات على التواليت من دق لتيت عرفتي انه فات على التواليت
2: ضيع كلها بتعرف
1: او عرفتي انه ما فات على التواليت وعمل تحته هلا جده ما بقى رح يحبك فما فينا نربط الولد كتير بخاف على صيته وعلى محبته بالهيدا وهيدا الشيء منه حلو للولد يقدر يكون عم بعيشه فنحن قد ما فينا نخلق له البرايفسي فيها تخبر امه بس منه قدامه يعني تخبر عن انجازاته او عن الاشياء اللي ما نظبطه تبعه قدام التيتا او قدام حدا تاني
2: اوكي يعني. بلش نحضره نفسيا بعدين بدنا نفوت على هالتواليت شو بتنصحي بالبو يلي بتكون على الارض البو يلي دغري على
1: اذا الولد منه خيفان لان الخوف هو مشكله بحد ذاتها الولد اللي بخاف يقعد على الكرسي بخاف يقع بقلبه بخاف من صوت المي بخاف يشوف شيء عم يظهر من جسمه بحس انه عم يفقد شيء من جسمه هو الولاد بده أشتغل على الخوف إذا هن موجود بده أنتبه ساعتها ما بقعدهم على الكرسي الكبيرة حتى لو مع أدابتر يلي له درج من قعدهم على الكرسي الصغيرة dans une phase transitoire والكرسي الصغيرة بتبقى بالتواليت ما بتقصدر على الصالون وعلى المطبخ وعلى البالكون وكل ما يجي حدا تعفرجينا كيف عم تعمل بيبي كيف عم تعمل كاكا لأنه هو انتبه يعني عم نضحك نحن هو كتير بيصير أنه نحن عم نعمل إنجازات
2: لازم الموضوع يدل جوا بالحمام مش
1: وبالأخص هلأ من وراء مواضيع التحرش من ورا المواضيع يلي عم
2: تعتبر عادل الولد
1: بصير انه انا بقدر اعمل وين ما كان قدام مين ما كان فهون بدنا نفسر للولد انه هيدا الشيء برايفت انا لما بدي فوت على التواليت بدي سكر الباب وراي
2: ودكتور شانيل هون كيف بتصير الخبر يعني كل مثلا تلاقي اوقات اهل بحطوا الولد كل النهار ناطرين تا انه يعمل او في منه لا بينطروا مثلا كل ساعه من فوته او مثلا بس يعمل بيكونوا فر معه انه لا مش هون يعني كيف بدهم يعملوا
1: اول شيء بدنا نحفظ ريتم الولد كل ولد المبولة تبعه إلى ريتم في ولد بيضاينه 3 ساعات بلا بيبي في ولد بيضاينه ساعة بس أنه أنا سيستماتيك أحمله حطه على الكرسي كل ساعة أكيد ولا أكسيدان حيصير بس أنا ابني فهم ليه عم بفوت على الحمام لا بس لأنه أمي حملتنا وعزمتنا على الحمام أنا فتت بس إذا قاعد عم بلعب وأمي ما قالت لي أنا بينزلوا بتسابع عادي فهون نحن لازم نحضر يفهم الولد ليه هو عم بفوت يحس بجسمه يعرف من وين أنا وين بحس لما بدي حس أنه في بول وين بحس لما يكون في خروج
2: كيف بدنا نصير نفسر له أنه وقتها تحس بدك تقلي تفوت على التواليت يعني هو كيف بده يعرف يفسر لنا هيدا الشيء أو
1: شفتي ليه ما لازم نبلش بكير لأن تخيل عم بتفسر هيدا الشيء لولد عمره سنة كيف حيفهم عليك بس ولد عمره سنتين لما بتقولي له لما بتحس بالخروج عم يعمل لك توك توك توك يعني عم ببلشوا ينزلوا لما بتحس بالبول عم بيكبسوا على كعب بطنك يعني هنا بلشت تتعبي الفيسي انا اوريدي خبرته عن المبوله ومنسمينهم الاورجانز باساميهم تيقدر الولد عن جد يعبر لي اذا صار معه شيء او انوجع من شيء يقدر يقوله والخطا الشائع هو انه نحن بنترك الولد بلا تياب يمشي بالبيت ويعمل بيبي بالتياب
2: هكذا دغري قال نلحقه
1: فوالا في دايبرز مخصصين بيجوا قماش ومن برا نايلون الولد إذا عمل بيبي فيه شو بيصير عنده بحس حاله رطب أنه عمل تحته بس ما بيجوا تيابه فهون شو الجود بارت أنه أنا تفاديت الستريس تبع أني نظف ووصلت للفكرة أنه ابني أو بنتي فهموا أنه هن عملوا تحتهم وهيك أنا بحفظ الريتم تبع الولد أنا ابني أو بنتي كل قدي عم بيعملوا بيبي بالكوش بقدر أفهم الريتم تفسر لهم على ريتم جسمهم وما مننظف بالليل وبنهار مع بعضهم الأولاد ممكن تاخد سنة من بعد ما تنضف بنهار لحتى اللي تنضف بالليل، فأنا بالليل على طول بدي رد الكوش.
2: أوكي. إلا إذا لاحظنا كذا يوم ما صار فيه أكسيدان
1: تقريبا منشي. لمدة أسبوعين إذا أنا الحفاض عم بيكونوا على الصبح فاضي فاضي وبس جوع الولد دغري عم بفوت على الحمام في يكون عم بشيله. بس ما من وعي، ما منحطه هو غافي على الكرسي بالليل. هيدا كمان مشكلة كتير شائعة وبتصير، بحطوه هو غافي عمول بيبي برا بينايمو. سو لا ردوا الدايبر وشوي شوي هو بنظم حاله.
2: حاسمع بعد فويس
3: جرال. سوري بديت عن سؤال، أنا برات الموضوع. انت قلت هذيك اليوم انه في زيارة للمراكز الأسرية، بتريد تجاوبينا على الراديو؟ أنا بدي هنيك على التوضيحات، أنا بتجنني برضه.
2: في كتير أطفال من بعد ما يشيلوا الكوش وينضفوا كله تمام بيبقوا سنين طويلة عم يعني يصير معهم أكسيدان بالليل، يعني أوقات منلاقي صبيان على 9 و10 و12 سنة. هل هذا الموضوع طبيعي لأنه نسمع أنه إيه بسيطة صبي، أو لا له علاج وشو بيكون مشكلته؟
1: إجمالا سلس البول بالليل بيكون أولا يا نتيجة شرب ماء بطريقة خاطئة كل النهار، يعني في ولاد تروح على الجاردوري أو على المدرسة بيوصلوا اخر نهار منهم شربانين ولا نقطه. شو بيصير عنده هيدا الولد؟ بده ياخذ كميه المي تبعه يلي بحاجتها، فاي متى بفيق يشربهم؟ باخر بعد الظهر بتعب المبوله، بيكون مثلا اكل بطيخ بعد الظهر، شارب جوز، اكل كل الفواكه ومتعشى شيء ليكويد. شو بيصير عنده؟ كميه البول حتجمع اوفر نايت وعلى عمره يمكن ما تقدر تحملهم، سو حيصير عنده تسربات باخر الليل.
2: اوكي، واذا مش هالمشكله يعني كيف مقسم موضوع المي؟ بيكون في مشكله تانية مثلا؟
1: اوقات بيكون في مشكله عضويه، بنشتغل شيء ثيرابي من الا بايو فيدباك، يعني بنفحص عضلات الحوض عند الولد، اكيد مش مثل ما بنفحصهم عند الكبار. باختصاصي كأخصائية للأطفال بنفحص عضلات الولد بغير طريقة ومنقويهم أو منرخيهم كمان، لأنه هو العضلات مثل عند الكبار لما بيشنجوا بيشنجوا عند الولاد.
2: مشان هيك بنسمع أوقات أنه ويداتي أنه إيه بيو كان هيك أو ستو كانت هيك.
1: إيه هي ما في يقول أنه هي وراثية التشنجات، بس الديفلوبمان تبع الجهاز العصبي إذا كان في تأخرات ممكن تكون وراثية.
2: في حدا بعث لنا مساج، نحن وصغار كانوا أهلنا يخوفونا بالإداحة تما نعمل بيبي نحن ونامين، يعني هذا تروم الطفولة.
1: أكيد وكتير بتصير، أو بقاسس أو بيعطوا جيفتس كمان هاي بالمقابل. كل ما بتعمل بيبي بالتواليت رح جيب لك كادو.
2: أوكي.
1: يعني الولد بدل ماشي بس بالبرطلة يعني، فلا نخوف ولا أنه الولد كل ما عمل شغلة نعتبرها إنجاز. It's normal فوت على التواليت، ما بدنا كل ما فات على التواليت نعمل له
2: ما بدها تروفي يعني.
1: ما بدها تروفي فوت التواليت.
6: يعطيكم العافية. عندي صبي بطل يعني بطل بعمر صغير وبالليل قبل النهار وما أخذ وقت أبداً وبطل لحاله، بس المشكلة انه بنام اذا شرب يعني شو بدي اقول لك، برميل ماي بضل للصبح، وحتى لما بيقوم من النوم الصبح ما بيفوت دغري على التواليت، بيبقى نص ساعة ربع ساعة انه ما عادي لحتى يرجع يفوت على البول على الحمام. يعني هاي شي طبيعي؟
1: هون هي قصة عادة، يعني المبولة بتتعلم
2: شي منيح عم تقول
1: ايه، بس لونج تيرم منه كتير منيح. نحن نعود المبولة تحمل كميات، بتصير مبولة كتير كبيرة. نفس الشي عند الامرأة، يعني في مدامات اللي انا ما بحب فوت على تواليت بيبليك، بحبس البول من الصبح لأرجع من شغلي لبعض الظهر. بهذا كمان منه صح، لأنه تقل المبولة على العضل كمان حيقشط ان كان عند الصبي وان كان عند البنت. فنحن مفروض كمية المي تتقسم خلال النهار، نشجع الولد يشرب خلال النهار يبلش يخفف صوب اخر الليل اذا ما اخذ كميته كامله، اذا اخذ كميته كامله بالنهار، واول ما يوعى الصبح دغري يفوت على الحمام كرمال نتفادى تكبر المبوله بطريقه كتير كبيره.
2: دكتور شنان، وصلنا تقريبا لختام هالحلقه، يعني قطعت كتير بسرعه، بدي اطلب منك هيك بركه نصيحه او معلومه بتتمنى انه كل امراه تعرفها عن صحتها، ومعلومه كمان للاطفال يعني هلا عم بيشيلوا الكوش، هلا صيفيه بتعرف.
1: هلا ما وصلنا
2: كل عم
1: نصيحتي لكل امراه عم بتعاني من اوجاع ومن سلس بول، بقول لها انه هي ما لحالها، لأنه في كتير ناس بفكروا أنه هن بس عندهم هاي المشكلة، وأنا ليه أنا ماني قادرة وغيري قادر، ليه أنا عندي هاي المشكلة وغيري ما عنده إياها. فبدي أقول لها أنه هي ولا مرة حتكون رح تقطع بهالتجربة لحالة، عطول في شخص قادر يساعدها، كان بالمنحة الجسدي أو بالمنحة النفسي، لأن احنا بنشتغل على الامرأة بكاملة يعني نفسيا وجسديا. وبالنسبة للولاد بقول لهم للأميات لما يصيروا ولادهم ردي، وأهم شيء هن ردي يبلشوا بالبوتي ترينينج. الولاد اللي بيروحوا على الجاردوري يعني بيروحوا حدا بينطرهم، أنا شخصيا بفضل أنه الأم تبلش بتجيرني عنده، هي تبلش بنظافة ابنها أو بنظافة بنتها، ويرجع الولد لما الأم تحفظ الريتم تبعه بهالثلاث أربعة أيام توديه على الجاردوري هن يساعدوها، منه هن يبلشوا. ونحافظ له على البرايفسي للولد، نعلمه مين بحق له يدق فيه مين ما بحق له يدق فيه، وبأي طريقة بيقدروا يكونوا عم بيساعدوه، بأي طريقة ممنوع يكون في حدا عم بيدق فيه، لأنه نتيجة التحرشات اللي عم نشوفها بالأطفال. فهون لازم نعمل كتير توعية. مظبوط، الولد لازم يعرف انه هو لما بده يشيل الكوش هو منه exposed، بدنا نأمن له خصوصيته ونعلمه عليهم.
2: يمكن اهم رسالة من حلقتنا اليوم هي انه جسمنا بيحكي معنا، المهم نعرف نسمع له.
1: صح.
2: شكرا دكتور شانيل لكل المعلومات القيمة. إلي مسيحي شكرا على الاخراج الاذاعي، كانت معكم من وراء الميكروفون ريم حرب شويح، ملتقانا بيتجدد الجمعة اللي جاية بموضوع دايما لقلك.
7: Woman Talks، مساحة إليك لتحكي تسألي وتكتشفي.
8: Woman Talks مع ريم حرب شويح على لبنان الحر.

بولي كلينيك. كيف نتمتع بشمس الصيف ومياه البحر ونحمي بشرتنا من الحروق واللدغات والسرطان؟ والجواب مع طبيب الأمراض الجلدية الدكتور جورج جوشدياق. بولي كلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الواحدة إلا ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

0: يحلق الطيران الإسرائيلي المسير على ارتفاع منخفض جدا فوق منطقة البقاع الأوسط. قبل المتابعة ننتقل إلى جديد من قسم الأخبار.
1: نعم ريتا، الجديد بيان عن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، قال فيه إن ما حصل في المجلس النيابي خلال اليومين الماضيين يمثل فضيحة كبيرة للعمل النيابي بحد ذاته ولانعدام حس المسؤولية لدى عدد كبير من النواب، فالمشهد من ناحية الشكل يشكل فضيحة بكل ما للكلمة من معنى، أما من ناحية المضمون فحدث ولا حرج. وقال مجلس نيابي يفشل في إقرار قانون عفو مستحق لرفع الظلم عن شريحة واسعة من اللبنانيين، وفي المقابل يقر مجموعة من القوانين من دون دراسة دقيقة أو إدراك فعلي لتداعياتها، بما يرتب على الخزينة أعباء إضافية بمئات الملايين من الدولارات في وقت لم يخرج لبنان بعد من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي بدأت في العام 2019. أضاف جعجع إن أكثر ما أخشاه أن نكون انطلاقا مما أقر بالأمس في المجلس النيابي قد دخلنا مجددا في الحلقة الجهنمية نفسها التي أوصلت لبنان إلى الانهيار المالي والاقتصادي، ومن هذا المنطلق سيدرس تكتل الجمهورية القوية تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس النيابي الحالي، ولاسيما أن هذه الولاية ممددة أصلا في ظل انتفاء الأسباب الموجبة التي استدعت هذا التمديد. هذا كل شيء.
0: شكرا جمانة. وقفة أعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
2: شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.

جوة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-198-198.

نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. أفادت وزارة الكهرباء والماء الكويتية عن إهمال حريق في محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه إثر اعتداء إيراني. كشفت قناة الجزيرة عن مقتل 8 وإصابة آخرين في هجوم على حزب كادحي كردستان الإيراني المعارض في السليمانية. استمعتم للموجز من لبنان الحر. إلى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: تتذكرون أو نذكركم كيف اعترض النظام السوري وحزب الله على قرار الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب في العام 2000 تطبيقا للقرار 425، وكيف اعتبراه انسحابا ملغوما وأحاديا ومن دون أي تنسيق، وأن هدفه إثارة الفتنة والإرباكات. لماذا؟ لأن النظام السوري رأى في ذاك الانسحاب سقوطا لحجة استمرار جيشه في لبنان، ولأن حزب الله رأى في الانسحاب سقوطا لحجة استمرار حمله السلاح تحت عنوان المقاومة. في أي حال، هذه النغمة قديمة جدا، إذ إن محور الممانعة الشلفي ومن زمان، يوم كان يسمى جبهة الصمود والتصدي، هو المستفيد الأول والدائم من إسرائيل ومن الاحتلال الإسرائيلي. وللبيان، ففي شهر آب 1978 قرر مجلس الوزراء اللبناني إرسال الجيش اللبناني إلى الجنوب، لكن الجيش توقف في بلدة كوكبة لأن النظام السوري في حينه وبتوافق ضمني مع إسرائيل رفض تلك المهمة وعمل على عرقلة خطوتها الأولى. إن محور الممانعة من إيران إلى حزب الله يريد إسرائيل في الجنوب، ولا يريد الجيش اللبناني في الجنوب إلا شكلا، كي يستمر الحزب في حمل السلاح في خدمة إيران ونقطع الصدر. وإلا لماذا افتعل حزب الله حرب تموز 2006 واستجر الاحتلال إلى الجنوب مجددا بعد الانسحاب في 2000، ليطلع السيد حسن بعد حين ويقول لو كنت أعلم؟ لماذا تورط الحزب في حرب غزة بحجة إسناد حماس ليعيد الاحتلال مرة ثانية إلى الجنوب، ويبقى الاحتلال في النقاط الخمس طبعا من دون التوقف عند الخسائر الهائلة البشرية والمادية لهذه الحرب البائسة؟ ولماذا تورط حزب الله مرة ثالثة بحجة إسناد إيران لتعود إسرائيل من الباب الواسع وتحتل نصف الجنوب وصولا إلى قلعة شقيف وأطراف تلة علي الطاهر؟ الجواب واضح، لأن حزب الله يرفض تسليم سلاحه ويحتاج إلى حجة أو مبرر بادعاء مقاومة الاحتلال. ولذلك نحن أمام اختبار معبر في المناطق التجريبية في الجنوب التي نأمل ألا يحولها حزب الله إلى مناطق تخريبية. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.
3: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 43 ألف ليرة و 98 أوكتان 42 ألف وسعر المزود 91 ألف ليرة، في حين استقر سعر الغاز وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 1.2 مليون

0: حوار حر إذا كانت كل الطرقات تؤدي إلى روما، فهل تؤدي مفاوضات روما غايتها؟ لبنان بين وعود السلام على الخط اللبناني والتصعيد العائد على الخط الإيراني. القاضي والمحافظ السابق زياد شبيب ضيف حوار حر الجمعة 1 ظهرا مع جمانة صغيب مراد.
1: الله معكم مستمعينا الكرام، حلقة جديدة من حوار حر من لبنان الحر. نعتذر على التأخير بسبب عجقة السير مثل العادة. صحيح أنه لبنان تعب من التجارب، بس المناطق التجريبية المقترحة اليوم كنموذج لتطبيق الانسحاب الإسرائيلي وتثبيت السيادة عبر الجيش اللبناني حصرا بتمثل فرصة كبيرة لإطلاق مسار الحل وصولا للانتهاء من الاحتلال الإسرائيلي ومن السلاح غير الشرعي، والأهم أن الدولة اللبنانية أمام مفصل لتستعيد حقها بفرض السيادة الكاملة والخلاص من ظاهرة الدويلة الموازية يلي هي استجلبت للمرة الثالثة خلال 20 سنة الاحتلال الإسرائيلي للجنوب لخدمة أهداف ما إلها علاقة بالمصلحة اللبنانية، إنما بمصلحة محور الممانعة. ومع هيدا وكله حزب الله عم بيخون رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وعم بيهدد بالفتنة، لأنه عم يشعر أكتر وأكتر إنه قرار الحرب والسلم عم يرجع للبنان من إيران. بسرني اليوم استضيف محافظ بيروت السابق القاضي زياد شبيب. أهلا وسهلا فيك باستوديوهات لبنان الحر.
2: شكرا ريس وتحياتي لكل مستمعي لبنان الحر.
1: يا هلا فيك، تأخرت بسبب العجقة.
2: بتعرفي نحن عم نعيش وقت مضطرب واستثنائي بكل المعايير، يعني حتى موضوع عجقة السير أكيد اللبنانيين عم بيلاحظوا، صار في اضطراب حتى ناتج عن تغير السكاني، تغير السكاني الناتج عن النزوح. صحيح في ناس رجعت، بس بعد في أعداد كتير كبيرة انتقلت من أماكن سكنها الأساسية إلى أماكن سكن أخرى. ومثل ما قال لي أحد الشباب العاملين على المدخل بلبنان الحر أنه البلد مطوي طويتين اليوم، في قسم منه موجود بالقسم الآخر، وبالتالي حجم العجقة حللها بطريقة عطاها هيك اختصرها بكلمتين انه مطوي البلد طوي تانية، يعني بشكل هذا اللي عم بيسبب
1: هالأزمة. وايام صيف كمان
2: نشوف ايه انه تداعيات الكوارث اللي حلت فينا بنتيجة الشيء اللي تفضلتي فيه بالمقدمة لا تقتصر على جانب واحد من جوانب الحياة، وانما حتى تطال كل الجوانب
1: يومياتنا. رح نبدأ بجلسة مجلس النواب وقانون العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام يلي سقطوا بالجلسة التشريعية. شو موقفك بداية من قانون العفو العام؟ هو إقراره بيؤدي لرفع المظلومية عن شريحة من اللبنانيين،
2: هيك تم الإيحاء.
1: نعم،
2: وهذا شيء مش صحيح. أول شيء تسميته بأنه قانون عفو تسمية غير دقيقة، لحتى ما نقول غير صحيحة، غير دقيقة. هو ليس قانون عفو بالمعنى المعروف للكلمة. بالأول شيء قانون العفو أو العفو العام بالمطلق هو استثناء من القاعدة أنه كل الناس اللي بترتكب جرائم تلاحق وتحاكم وتنفذ عقوبتها بالتساوي، ما بيكون في فرق بين شخص ارتكب جرم سرقة بزمن معين وشخص آخر استفاد من عفو. هذا بالمبدأ خرق لمبدأ المساواة بين المواطنين، وبالتالي هذا شيء لا يجوز. ولكن يجوز العفو العام بحالات معينة، مثلا مثل عند نهاية حرب أهلية، هذا شيء منه معتاد بكل الدول بس بلبنان عشناه، وهذا شيء موجود بكل بلدان العالم اللي مرقت بهيك تجارب، لإقرار نوع من المصالحة وفتح صفحة جديدة والتأسيس لسلم أهلي، طبعا مع يعني إجراء ما يسمى بالعدالة الانتقالية اللي ما عملناه نحن بسنة بأوائل التسعينات. طبعا مستمعين وخاصة مستمعي إذاعة لبنان الحر أكيد بيعرفوا أنه صارت في محاكمات بوقتها في عفو عام صدر ولكن بأوائل التسعينات، ولكن صار في محاكمات انتقائية وانتقامية لفريق انتصر على فريق بالحرب، وهذا الشيء كلنا بنعرفه. لم تحصل عدالة انتقالية، حصلت عدالة انتقائية، وبالتالي لم ننتقل من حالة الحرب إلى حالة السلم الأهلي، وبقينا مجتمع متصدع لحد اليوم. اليوم المشرع الحالي عم بيحاول يمرق صفقة هي عبارة عن مجموعة مصالح لفئات أساسية يتكون منها مجلس النواب الحالي، صفقة مصالح سياسية انتخابية من خلال قانون وضع له ليبل أو عنوان أو هذا اسم العفو العام. هو بالحقيقة في مجموعة أحكام قانونية، شق أول منه أو جزء أول يتعلق بمجموعة من المواطنين الملاحقين أو الموقوفين أو المحكومين يلي هن يوضعوا في خانة الإرهاب، يلي هن بالمبدأ من الطائفة السنية الكريمة. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني مجموعة من اللبنانيين اللي فروا إلى إسرائيل بوقت الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان سنة 2000.
1: نعم.
2: وهن يغلب عليهم هولي الطابع المسيحي الماروني تحديدا.
1: نعم.
2: ومجموعة ثالثة أو جزء ثالث من هالقانون يلي هن عبارة عن تجار ومروجي ومزارعي الممنوعات المخدرات وعصابات سرقة السيارات وما يترافق معها من أفعال جرمية أخرى، ويغلب عليهم هولي طابع الطائفة الشيعية الكريمة. يعني العقل المنفعي الزبائني اللي يتغطى بغطاء تشريعي صاغ هذا النص أو شوه صياغته الأصلية بحيث تحول إلى زفت سياسي، كل واحد عنده شاحنة فيها كميون زفت وعم يجرب يمرقه طيب. ولكن تبين أنه ما يزال القرار القرارات الكبرى في المؤسسات اللبنانية وفي طليعتها المؤسسة الأم اللي هي السلطة التشريعية تخضع لأولويات الدولة العميقة اللي ما تزال قائمة وموجودة واللي بيهيمن عليها بشكل أو بآخر أسلاح. مشان هيك منشوف بهالتلت مكونات لمشروع قانون يسمى قانون العفو في جزء منه طاغي على الآخر اللي هو الجزء اللي له علاقة بالفئة الثالثة اللي حكينا عنها، بينما تم تشويه وتم التلاعب بالصياغة الأولية للجزء الأول المتعلق بفئة اللي تسمى الإسلاميين أو هيدا، تم التلاعب بالنصوص لكي تصبح إلى حد ما مفرغة من مضمونة ولا تؤدي الغرض أو الهدف اللي أصلاً اللي وضعوا هالنص هني مستهدفين، وبمقدمتهم بعتقد اللي هو أشرف ريفي اللي هو صاغ الصياغة الأولى أو قدم الاقتراح الأول.
1: رئيس بري رفض التعديلات، ومشان هيك كمان لوحوا أنه ما رح يحضروا الجلسة النواب السنة،
2: رفض أي تعديلات. صار في عدة
1: ما هو
2: عدة صياغات. أنا عم بشير لبين الصياغة الأولى يلي مثل ما معلوماتي هي قدمها النائب اللي هو أشرف ريفي من أسابيع أو من شهور، وما مر على هذه الصياغة من تلاعب وتعديلات ووعود واتفاقات تحت الطاولة وفوق الطاولة واجتماعات ومحاولات كلها هدف إفراغ هذا النص المتعلق بهذه الفئة تحديدا من مضمونه لكي يتم ضمان مسبقا أنه في ناس ما اليوم الدولة العميقة ما بدها إياهم يطلعوا من الحبس أنهم ما يطلعوا. وبالتالي غاية هذا التشريع والعنوان اللي وضع له على أنه عفو عام هي غير صحيحة. لن يستفيد من صفة العفو العام فيه إلا فئة واحدة من الثلاثة اللي عددناهم يلي هي يغلب على طابع الثالثة اللي هي طابع له علاقة بجرائم المخدرات وسرقة السيارات. فعمليا بيكون بحجة الفئتين الأخريين استفادت فئة اللي هي حاكمة بعدها بالبلد للأسف. هلأ الفئة الثانية اللي كنا عم نحكي عنها جماعة اللي هن لجأوا أو فروا إلى إسرائيل ما عم نقدم لهم أي شيء زيادة ولا حرف بالقانون الجديد. صدر قانون بال2011 قال إنه هول الناس العائلات يعني الناس اللي هن ليسوا أو لم يكونوا أفرادا في التنظيم العسكري في جيش لبنان الجنوبي أو ميليشيا لحد أو اللي بدك تسميها اللي لم يكونوا أعضاء فيه عائلات وأقارب وناس خافوا وفروا هول طلع قانون بيقول لهم أنه فيكن ترجعوا ولن تحاسبوا على دخولكم أرض إسرائيل أو أرض العدو مثل ما بيسموها وتسلموا حالكم خلاص بيصير. ولكن هذا القانون اللي طلع بوقتها بال2011 قال توضع دقائق تطبيقه بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ولم يصدر هذا المرسوم أو لم تصدر هذه المراسيم فلم يطبق القانون بالمطلق. اليوم عم يقول مشروع القانون الموجود حاليا بس عم بيزيد عليه شغلة واحدة أنه يطبق ذلك القانون دون الحاجة إلى مرسوم تطبيق لألو بس ما بيقدم لهم شيء زيادة ما بيغير بوضع القانوني أي شيء وما بيغير بوضع قانوني للناس اللي هن فعلا تحت الملاحقة القانونية بما يسمى جرم التعامل وغيره. طيب يا في عفو عام يا ما في عفو عام. تسمية هذا القانون خطأ في التداول الإعلامي والسياسي على أنه عفو عام تسمية خاطئة بالإضافة إلى أنه مضمون ومشوه ولا يحقق الغاية التي تقدم بها وبسببها أصحاب المشروع بالأساس على هالأساس.
1: يعني فينا نقول بس تزول الدولة العميقة ويصير مزبوط في دولة ساعتها ممكن نروح على
2: في صفحة جديدة ساعتها. نعم. في صفحة جديدة بدها تنفتح بلبنان بده يجي وقتها لما مننتهي من هالمرحلة الانتقالية هيدي بدنا نفوت على لبنان جديد قائم على أنه الدولة هي الأساس في دولة القانون في حياة سياسية سلمية قائمة على التنافس السياسي وليس على القوة العسكرية
1: ودولة مؤسسات
2: دولة فعلي. مؤسسات دولة لا ولاءات للخارج ولاء للوطن. هيدي إذا بدنا نعطى الحظ والفرصة أنه نعيشها ومتأمل لأنه نحن
1: بدي أقول لك منك متفائل يعني بالمدى القريب
2: أو عم أقولك نحن بهذا الاتجاه لأول مرة بتاريخنا المعاصر نحن نسير بخطى ثابتة بهذا الاتجاه ولا منحكي ليه. إذا بدنا نوصلها بدها توضع أسس جديدة أكيد بدنا شيء انتقالي نطلع من الماضي وده يصير في معالجة للأزمات السابقة وفتح صفحة جديدة وقد يكون هناك حاجة فعلية لقانون عفو لأنه في أفعال جرمية حصلت وما تزال. بعطيك مثل منه. طيب كل من نظم تنظيم عسكري أو جنود أو مقاتلين للقتال في دولة أخرى هذا جرم جزائي منصوص عنه بقانون العقوبات. أوكي هذا عم بعطيك مثل. هذا بده يجي وقت يا بده من قام بهذه الأفعال يتلاحق لأنه القانون اللبناني بيجرم هالأفعال يا بده يستفيد من عفو. بس من قام بهذه الأفعال بالماضي ما يزال يشعر بقوة بحيث أنه هو ما يزال فوق القانون
1: ما عنده خوف حزب الله
2: ما عنده خوف من أن هو يلاحق هو عم بيمنع الآخرين أنهم يستفيدوا وما يتلاحقوا بسبب التغيرات اللي صارت بالمنطقة. فبدو يجي وقت بدو ينبحث بعفو جدي حقيقي أوكي؟ يطوي صفحة الماضي والصفحة الانتقالية اللي عم نعيشها هلأ.
1: رئيس زياد شبيب كمان بعدنا بالجلسة انطلاقا مما أقر فيها دكتور جعجع كان عنده موقف أنه كل شيء أقر بيرتب أعباء إضافية على الخزينة والمواطن يعني مثل ما بنعرف ما بقى يحمل وأنه تكتل الجمهورية القوية عم يدرس تقديم اقتراح قانون بتقصير ولاية المجلس النيابي.
2: أنا بأيد هذه الدعوة كليا لأنه إذا بنرجع لل يعني شو اللي صار؟ ليش المجلس النيابي الحالي بعده موجود؟ موجود لأنه هذا المجلس أقر قانون بتمديد ولايته.
1: نعم.
2: يلي كانت بتنتهي بشهر أيار الماضي.
1: صحيح.
2: أقر هذا التمديد بالمبدأ لمدة سنتين، ولكن أضاف بقانون التمديد أنه في حال تغير الظروف وأنه أصبحت
1: ملائمة
2: إمكانية لتنظيم الانتخابات، مجلس النواب بأصر هذه الولاية ويجري الانتخابات. اليوم أنا بعتقد أنه هذا الشيء متحقق، وبزيد على هالشيء كمان أنه القانون اللي مدد ولاية مجلس النواب انطعن فيه أمام المجلس الدستوري، والمجلس الدستوري رد الطعن وقال أنه في ظروف استثنائية تبرر التمديد. كنا بوقتها بخضم حرب طاحنة، لبنان عم يتعرض لقصف يومي وتدمير، ولكن بتعليله المجلس الدستوري قال كمان أو دعا مجلس النواب أنه يقصر الولاية لما تتغير الظروف وتتحسن. فبالتالي مطلوب من مجلس النواب الحالي بدل ما يتفرغ لقوانين هي عبارة عن زفت انتخابي مثل ما كنا عم نحكي هلأ من شوي، أنه يحدد
1: موعد
2: لإجراء الانتخابات بأسرع ما يمكن للعودة إلى الناس، إلى الناخب اللبناني، إلى الناخبين، والوقوف على إرادتهم وعلى تطلعاتهم بالنسبة للمرحلة القادمة. أنا بأيد بالتالي هالطرح اللي ذكرتيه على لسان دكتور جعجع.
1: رئيس، تنحكي عن مفاوضات روما سجل فيها تقدم، وقالت السفارة الأمريكية ببيروت إنها مثمرة وإيجابية. تنفيذ المناطق التجريبية رح يصير مثل ما عم بيقولوا خلال أيام. شو رأيك؟ نحن على السكة الصحيحة، ويعني البديل هو

0: بيقولوا بنقول لهم بكل بساطة هذا الاتفاق أقل شيء هو انعكاس حقيقي لموازين القوى وللأرض. إذا حدا بيعتبره أنه هو تنازل، هيدا الشيء تسببت فيه الحرب وتسبب فيها من خاض الحرب، وبالتالي هو انعكاس الاتفاقات اللي تأتي بعد الحروب أو المعارك العسكرية هي تكون انعكاس لنتائج الحرب. فاللي خاض الحرب ما في يلعن الاتفاق لأنه هو سببه.
1: نعم.
0: اثنين، الأرض مقابل السلاح هو صار قاعدة ومبدأ نهائي، خلافا لكل الشعارات اللي إلى 55 سنة أنه السلاح هو لتحرير الأرض، أصبح الأمر العكس، تحرير الأرض مقابل زوال السلاح. هيدي المرحلة إذا رح يشتموها ورح يستمروا بالتخوين على هالأساس، بعتقد إذا لا سمح الله تسبب هالرفض أو والعرقلة على الأرض المحتملة بعودة الحرب وتجددها، الرافضين اليوم لهالاتفاق سيتحولون إلى مطالبين بهذا الشعار لاحقا.
1: ريس، للأسف خلص وقتنا، بدي أشكرك كتير.
0: شكرا.
1: ومستمعينا الكرام، نتلاقى سوا يوم الجمعة اللي جاي.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بن الأزة 180 جرام بدولار و90 سنت، كوفي ميت 450 جرام بدولارين ونص.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلى الربع في لبنان الحر، جولة الظهيرة. جعجع ما حصل في ساحة النجمة فضيحة، وتكتل الجمهورية القوية يدرس تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس. القوات البعض يتجاهل أن بري رفض تعديلات قانون العفو، ما دفع أكثرية النواب السنة إلى مقاطعة الجلسات اعتراضاً. تأجيل مفترض للاجتماع العسكري الافتراضي بين لبنان وإسرائيل، والسبب الحاجة لاستكمال ملفات. ألمانيا لبعثة أوروبية عوضا عن اليونيفل، ومقترح قوات إيطالية قيد الدرس. الصحة الإيرانية، الضربات الأمريكية تسقط 38 قتيلا في أقل من شهر.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جمانة صغيب مراد ورانيا غاوي غصيبي. على قاعدة ماذا وإلا ردت القوات اللبنانية ورئيسها بشكل صاعق على كل من يضلل ويفبرك ما يحلو له مضيعا البوصلة. فموقف القوات واضح، وما حصل أمس في البرلمان فضيحة بكل ما للكلمة من معنى. والواقع أن الأمور إذا لم تصطلح فأن الجمهورية القوية يدرس تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس. على خط المسار اللبناني في المفاوضات ترجيح لتأجيل الاجتماع العسكري عبر زوم، والحديث يزداد عن مقترحات لقوات أوروبية بدل اليونيفيل. في أي حال، البداية من الحقيقة القوتية.
1: فقد صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع البيان الآتي: إن ما حصل في المجلس النيابي خلال اليومين الماضيين يمثل فضيحة كبيرة للعمل النيابي بحد ذاته ولانعدام حس المسؤولية لدى عدد كبير من النواب. فالمشهد من ناحية الشكل يشكل فضيحة بكل ما للكلمة من معنى، أما من ناحية المضمون فحدث ولا حرج. مجلس نيابي يفشل في إقرار قانون عفو مستحق لرفع الظلم عن شريحة واسعة من اللبنانيين، وفي المقابل يقر مجموعة من القوانين من دون دراسة دقيقة أو إدراك فعلي لتداعياتها، بما يرتب على الخزينة أعباء إضافية بمئات الملايين من الدولارات في وقت لم يخرج لبنان بعد من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي بدأت في العام 2019. أضاف جعجع إن أكثر ما أخشاه هو أن نكون انطلاقا مما أقر بالأمس في المجلس النيابي قد دخلنا مجددا في الحلقة الجهنمية نفسها التي أوصلت لبنان إلى الانهيار المالي والاقتصادي. ومن هذا المنطلق سيدرس تكتل الجمهورية القوية تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس النيابي الحالي، ولا سيما أن هذه الولاية ممددة أصلا في ظل انتفاء الأسباب الموجبة التي استدعت هذا التمديد.
0: واليوم أكدت الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية تأييدها في أكثر من مناسبة قانون العفو، وكان آخرها على لسان رئيس الحزب عشية الجلسة التشريعية، حيث فند الأسباب القانونية والسياسية التي تستدعي رفع الظلم عن شريحة واسعة من الموقوفين اللبنانيين. ولفتت الدائرة إلى أنه من المعلوم للقاصي والداني أن القوات كانت على تنسيق مستمر مع الكتل النيابية والشخصيات السنية وحتى مع النواب السنة المقربين من فريق الممانعة. وقد أكدت مرارا وتكرارا أنها تؤيد أي قانون عفو يحظى بتوافق النواب السنة. كما أيدت القوات التعديلات التي طرحت وأدخلت بعد اجتماع السرايا يوم الاثنين الماضي بحضور رئيس الحكومة وممثلين عن كل الكتل السنية، إلا أن ما يحاول بعضهم تجاهله بحسب الدائرة الإعلامية فهو أن الرئيس نبيه بري رفض التعديلات التي تم الاتفاق عليها في السرايا، كما رفض قانون العفو بصيغته المقترحة، الأمر الذي دفع أكثرية النواب السنة إلى مقاطعة الجلسات اعتراضا على هذا الموقف.
1: أما القول إن قانون العفو لم يقر بسبب انسحاب القوات اللبنانية من الجلسة فهو تجن واضح، إذ إن النواب السنة بأكثريتهم هم من اقترحوا مقاطعة الجلسات احتجاجا على موقف الرئيس بري الرافض لقانون العفو بصيغته التي طالبوا بها والتي دعمتها القوات اللبنانية. أما فيما يتعلق بمحاولة الربط بين قانوني الإعدام والعفو، فقد طالب تكتل الجمهورية القوية بتأجيل البحث في قانون الإعدام إلى جلسة أخرى حرصا على عدم التأثير سلبا في إقرار قانون العفو الذي اعتبره أولوية. وعندما لم يؤخذ بهذا الطلب طرح إقرار قانون العفو قبل الانتقال إلى مناقشة قانون الإعدام، وهذا ما لم يحصل. وأظهر أن فريق الممانعة لا يريد إقرار قانون العفو، وقد طالب تكتل الجمهورية القوية بجلسة تعقد اليوم أو غدا أو بعده لإقرار قانون العفو، ومن لا يحدد الجلسة هو نفسه الذي يضع قانون العفو في آخر قائمة بنود الجلسة التشريعية في الوقت الذي كان يجب أن تفتتح الجلسة بهذا القانون.
0: ماذا عن زيارة جعجع سوريا؟ وهل هو متفائل؟ وفأشد يعني.
2: شدد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع على أن الإنجازات السياسية فيما يتعلق بمسألة نزع سلاح حزب الله أفضل من أي وقت مضى، وعما يشاع عن تدخل سوري في لبنان أوضح جعجع في حديث لعكاظ السعودية أن الشخص الوحيد الذي تحدث عن التدخل هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أما في سوريا أو لبنان أو المنطقة بدءا من تركيا وصولا إلى السعودية فهناك إجماع ضد هذا التدخل. وبالنسبة لاحتمال أن تطلب الحكومة اللبنانية ذلك فيعتقد أن لبنان لن يطلبه بأي حال من الأحوال قبل أن يقوم بما هو مطلوب منه داخليا. وعن وجود نية لدى القيادة السورية الحالية للتدخل قال الدكتور جعجع لا الأمر ليس واردا لا لدى الحكومة اللبنانية ولا لدى الحكومة السورية. أضاف فلو افترضنا نظريا حدوث تدخل سوري في لبنان فإن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي وقد تحاول الرد عبر تحريك ما تبقى لها من نفوذ في العراق على الحدود السورية العراقية أو عبر الخلايا التابعة لها داخل سوريا. لذلك فالأمر ليس بهذه البساطة أو السهولة. وردا على سؤال عما إذا كان متفائلا قال جعجع برأي الشعب اللبناني قطع نحو 60-70% من الطريق باتجاه بناء دولة فعلية وهذا هو مفتاح النجاح. أضاف للأسف الحرب الإقليمية تتوسع ولا تبدو قريبة من نهايتها لكن نهايتها الفعلية ما زالت بعيدة. أما بالنسبة للبنان فإن مسار الحكومة الحالية لاسيما المسار الذي تقوده السلطة عبر رئيسي الجمهورية والحكومة في واشنطن بدأ يفصل الأزمة عن الصراعات في المنطقة وأشار إلى أن مسار واشنطن سيسمح للبنان أكثر فأكثر بالخروج من وضعية الساحة إلى وضعية الدولة المستقلة صاحبة القرار. أضاف دكتور جعجع صحيح إيران هي التي تحرك القوى العسكرية غير الشرعية في لبنان لكن هذه القوة أصبحت اليوم ضعيفة جدا وفي أفضل الحالات فإن ما تسعى إليه هو الحفاظ على ما تبقى منها كما أن الحكومة وقعت اتفاقا مع إسرائيل في واشنطن. وعلى الرغم من أن حزب الله يعارض هذا المسار فإنه لم يتمكن من منعه أو تغييره على أرض الواقع. وعن احتمال زيارته دمشق لفت دكتور جعجع إلى أن وزير الخارجية السوري نقل إليه دعوة كريمة وهو لديه رغبة ويحاول أن يلبيها في أقرب وقت فهي ليست مجرد واجب بروتوكولي إنما هناك وضع أمني دقيق خصوصا أن الوصول إلى دمشق يتطلب المرور بمناطق عدة داخل لبنان لا سيما المناطق الحدودية لذلك تحتاج الزيارة إلى دراسة وترتيب وقد تحدث مع الشيباني في هذا الشأن ووافقه الرأي. وعما إذا كان مطمئنا إلى القيادة الحالية في دمشق قال جعجع أنا لا أتعامل مع الأمر بعاطفة بل بطريقة علمية ومنذ استلام القيادة الحالية في دمشق وحتى الآن لم ألحظ أي أمر يدعو إلى القلق.
1: وفي معراب استقبل جعجع سفير بلجيكا يرافقه السكرتير الأول في السفارة وتناول اللقاء الأوضاع إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات وأفاق تعزيز التعاون بين لبنان وبلجيكا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
0: شدد عضو تكتل أو كتلة الوفاء للمقاومة نائب علي فياض على أن السلطة تخلت عن شعبها ومصرة على أخذ البلد إلى مكان شديد الخطورة.
3: هذه السلطة أولوياتها الآن باتت واضحة تماما. أولوياتها هي أن تتخلص من سلاح المقاومة وأن تقضي على هذه المقاومة وأن تنقض على هذه الظاهرة الاجتماعية السياسية المتجذرة التي اسمها حزب الله. أولوية السلطة هي استرضاء الأمريكي والرضوخ للعدو الإسرائيلي بذرائع شتى، لكن الهدف الحقيقي هو التخلص من المقاومة وسلاحها.
1: بعدما كان من المفترض أن يعقد اليوم الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي الافتراضي برعاية أمريكية والمخصص لوضع اللمسات التنفيذية على المناطق التجريبية في أول اختبار عملي لترجمة الاتفاق إلى إجراءات ميدانية، أعلن مصدر عسكري ومعلومات متقاطعة إرجاء هذا الاجتماع بسبب الحاجة لاستكمال إعداد الملفات التقنية والخطط التطبيقية والإجراءات التنفيذية.
0: كشف إعلام إسرائيلي أن مقترح نشر قوات إيطالية في جنوب لبنان هو حاليا قيد الدرس. من جهتها اقترحت ألمانيا إرسال بعثة أوروبية عوضا عن اليونيفيل إلى لبنان.
1: واليوم سجلت غارة إسرائيلية استهدفت بلدة ميفدون، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية بلدة شوكين. وانتشر الجيش اللبناني في بلدة فرون في قضاء بنت جبيل، وبدأ تسيير دوريات مكثفة في المنطقة. واستهدف تفجير إسرائيلي ضخم بلدة زوطر الغربية. وفي الميدانيات أيضا استهدفت مسيرة بلدة شوكين، وسجلت غارة على ميفدون، كما شن الطيران الحربي غارة على المنصوري، إلى قنبلة صوتية على المنصوري، وأيضا وغارة على الناقورة أدت لإصابة عامل سوري بجروح. الجيش الإسرائيلي كان نفذ صباحا تفجيرا ضخما في بلدة حداثة أطراف عيت الجبل، كذلك نفذ عملية تمشيط في بيوت السياد والناقورة.
0: وصلت إلى لبنان اليوم الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية الإماراتية، وتضم 29 شاحنة محملة بمواد غذائية ومواد نظافة ضمن جسر إغاثي مقرر يشمل 140 شاحنة. ووصلت القافلة عبر الأراضي السورية، فيما يرتقب وصول دفعات إضافية برا عبر العراق في الفترة المقبلة، وذلك في إطار مواصلة الدعم الإنساني للبنان.
1: تسلم النائب العام التمييزي في لبنان القاضي أحمد رامي الحاج مراسلة رسمية من القضاء الفرنسي تطلب من السلطات اللبنانية توقيف 3 ضباط بارزين في أجهزة النظام السوري المخلوع، يعتقد أنهم موجودون على الأراضي اللبنانية. ويشمل الطلب اللواء علي مملوك الرئيس السابق لمكتب الأمن القومي، واللواء جميل الحسن المدير السابق لإدارة المخابرات الجوية، والعميد عبد السلام محمود الرئيس السابق لفرع التحقيق في مطار المزي العسكري.
0: التطورات الإقليمية والدولية مع ريتا الهندي.
4: أسفلت الضربات الأمريكية على إيران عن مقتل 38 شخصا وإصابة أكثر من 400 منذ 22 حزيران، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية. وفي أحدث حلقات التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران، قتل 7 أشخاص في هجمات أمريكية استهدفت جسورا في مدينة بندر خمير الساحلية في جنوب إيران ليلا، فيما أفادت وسائل إعلام محلية عن سماع ذوي انفجارات في مدينة تشابهار وعن انفجار برج المراقبة البحرية في الميناء بالكامل بعد هجوم أمريكي ثالث صباحا. هذا ودعت وزارة الطاقة الإيرانية المواطنين إلى تقليل استخدام أجهزة التكييف في محاولة لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء بعد تضرر خطوط ومنشآت حيوية جراء الضربات الأمريكية الأخيرة. وفي حادث هو الثاني من نوعه هذا الأسبوع، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق أن قوات التحالف الدولي أسقطت 8 طائرات مسيرة في سماء إربيل. هذا وقتل 8 في هجوم على حزب كادحي كردستان الإيراني المعارض في السليمانية. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أن القوة البحرية استهدفت رادارات للمراقبة البحرية والجوية الأمريكية المتمركزة في سلطنة عمان، كما واستهدفت بالصواريخ المسيرات مقاتلات أمريكية في الأردن، كما وأعلن عن تدمير منصة صواريخ هاي مارس في الكويت. وسط هذه الأجواء أعلنت القوات المسلحة الأردنية والقطرية والبحرينية إسقاط صواريخ ومسيرات أردنية في أجواء بلادهم. الكهرباء الكويتية أشارت إلى تعرض إحدى محطاتها لهجوم أسفر عن أضرار في المرافق. إلى ذلك أوضح مصدر عسكري سوري أن القصف الإيراني الذي استهدف سوريا أصاب منطقة صحراوية فارغة ولم يصل إلى التنف. هذا وكشفت وكالة سانا عن توغل الجيش الإسرائيلي اليوم في محيط قرية عابدين في منطقة حوض اليرموك في ريف محافظة درعا الغربي. في الشأن الإسرائيلي، حل البرلمان نفسه اليوم بانتظار الانتخابات المقررة في 27 تشرين الأول بعد إقرار الائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مجموعة من مشاريع القوانين في اللحظات الأخيرة.
0: من سيرفع كأس العالم الأحد المقبل، أرجنتين أم إسبانيا؟ المحلل الكروي الأردني أحمد الملاح تحدث للبنان الحر من عمان عن توقعاته للمباراة النهائية. ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
5: ضوء على المونديال.
6: بتنقسم آراء وتوقعات محبي كرة القدم حول العالم، إضافة للإعلاميين والنقاد والمحللين الرياضيين، حول هوية المنتخب اللي رح يرفع كأس العالم مساء الأحد المقبل. هل رح يكون الأرجنتين أو إسبانيا؟ المحلل الكروي الأردني أحمد الملاح كان له تقييم للمباراة النهائية بحديث خاص للبنان الحر من العاصمة عمان.
7: المنتخب الأرجنتيني أثبت أنه مرشح كبير لإحراز اللقب، خاصة أنه في المرات قبل بداية كأس العالم مش كان من أبرز المرشحين، ممكن كان الخامس أو الرابع، بس اليوم أثبت أنه بيمتلك الشخصية بتأهله أنه يفوز بكأس العالم للمرة الثانية، خاصة في ظل المستويات الكبيرة اللي بيقدمها ليونيل ميسي بعمر 40 سنة تقريبا، بيقدم أداء خيال. بالنسبة للمنتخب الإسباني شفنا كيف قدر ذكاء مدربه يتخطى فرنسا ونجح في حجز بطاقة العبور. النهائي راح يكون هذا نهائي الأحلام، إسبانيا والأرجنتين، وما الأفضل في كأس العالم 2026 نهائي منتظر بين الخبرة والشباب لامين يامال وليونيل ميسي، حيكون نهائي منتظر، وأتوقع بعد أداء الأرجنتين في مباراة إنجلترا حيكون له حدود مشابهة لحدود إسبانيا. لو قبل مباراة إنجلترا ممكن أحكي إنه إسبانيا هي المرشح أقوى لإحراز اللقب، بس اليوم الأرجنتين أثبتت إنها قادرة على تتفوق على إسبانيا وعلى كل الفرق تفوز باللقب، بس بتضل يعني 50-50 مع أفضلية برأيي الشخصي للأرجنتين.
8: RLL Weather Report.

0: طقس صيفي معتاد، غدا انخفاض في الحرارة في الداخل ومن دون تعديل يذكر في المناطق الساحلية وارتفاعها في المناطق الجبلية مترافقة برطوبة مرتفعة، ما يزيد الشعور بالحر، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات ما يؤدي إلى رؤية سيئة.
1: أخيرا
0: قبل إعادة العناوين، هذا النداء الإنساني. المريضة هيلان يوسف صقر في أوتيل ديو بحاجة إلى A بوزيتيف، لتواصل على الرقم 03-760-690.
1: كان في النشرة جعجع ما حصل في ساحة النجمة فضيحة، وتكتل الجمهورية القوية يدرس تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس. القوات البعض يتجاهل أن بري رفض تعديلات قانون العفو، ما دفع أكثرية النواب السنة إلى مقاطعة الجلسات اعتراضا. تأجيل مفترض للاجتماع العسكري الافتراضي بين لبنان وإسرائيل، والسبب الحاجة لاستكمال ملفات. ألمانيا لبعثة أوروبية عوضا عن اليونيفل، ومقترح قوات إيطالية قيد الدرس. الصحة الإيرانية، الضربات الأمريكية تسقط 38 قتيلا في أقل من شهر. شكرا لإصغائكم، والشكر لزميل مارون بشعلاني.

0: أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: صهاريج حزب الله يمعن حزب الله في التخريب، صهاريج على أنها محملة نفطا من العراق إلى بنياس في سوريا تضبط على الحدود العراقية السورية، ولدى تفتيشها يتبين أنها محملة صواريخ ومسيرات لمصلحة حزب الله. ماذا تعني هذه الواقعة؟ تعني أن حزب الله ليس فقط لن يسلم سلاحه بل يواصل تسليح نفسه، وما شحنة الأسلحة من العراق سوى عينة من هذا المخطط. وتعني أن حزب الله غير موافق على كل ما يجري لتحقيق بسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية. فمن يمعن في التسلح كأنه يقول لا شأن لي في كل ما تفعلونه، لكم أهدافكم ولي أهدافي. والخطورة في هذا الأمر في التوقيت، فشحنة الأسلحة تزامن ضبطها مع زيارة رئيس الحكومة العراقية إلى واشنطن، وعشية زيارة الرئيس عون لواشنطن ولقائه الرئيس ترامب. حزب الله أراد أن يقول نحن هنا، لكن ما فات الحزب أن دوره انتهى، وأن كل ما يفعله لا يعدو كونه محاولات مستميتة لتأخير الإعلان الرسمي لنهايته. يبقى أمر أساسي، من سيتابع رسميا من الجهة اللبنانية مآل التحقيقات التي تجريها السلطات العراقية والسورية لمعرفة إلى من كانت ستصل تلك الشحنة، ومن سيتسلمها في لبنان؟ هذا رأس الخيط الذي يفترض الوصول إليه للبدء بتفكيك هذا الأخطبوط.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: خارجة منه، وبصير في كتير تسرب نفط ووقود، وكتير شفناها بالتاريخ، وبتصير التيارات تاخد وتجيب معها هالنار. إذا بدنا نحكي تاريخ منقول إنه شفناها بخليج المكسيك بأكتر من مرة، منن بالثمانينات ومنن سنة 2021. والتسرب للغاز أو للنفط ممكن كتير يؤدي إلى امتداد النيران بحسب وجود هالنفط أو هالغاز على السطح أو بالقاع.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة كاتشب 340 جرام بنص دولار، موتارد أوشن جاردن 225 جرام بدولار و10 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثالثة إلا ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع البيان التالي: إن ما حصل في المجلس النيابي خلال اليومين الماضيين يمثل فضيحة كبيرة للعمل النيابي بحد ذاته ولانعدام حس المسؤولية لدى عدد كبير من النواب، فالمشهد من ناحية الشكل يشكل فضيحة بكل ما للكلمة من معنى، أما من ناحية المضمون فحدث ولا حرج. مجلس نيابي يفشل في إقرار قانون عفو مستحق لرفع الظلم عن شريحة واسعة من اللبنانيين، في المقابل يقر مجموعة من القوانين من دون دراسة دقيقة أو إدراك فعلي لتداعياتها، بما يرتب على الخزينة أعباء إضافية بمئات الملايين من الدولارات في وقت لا يخرج لبنان بعد أو لم يخرج لبنان بعد من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي بدأت العام 2019. إن أكثر ما أخشاه هو أن نكون انطلاقا مما أقر بالأمس في المجلس النيابي قد دخلنا مجددا في الحلقة الجهنمية نفسها التي أوصلت لبنان إلى الانهيار المالي والاقتصادي. من هذا المنطلق سيدرس تكتل الجمهورية القوية تقديم اقتراح قانون تقصير ولاية المجلس النيابي الحالي، ولا سيما أن هذه الولاية ممددة أصلا في ظل انتفاء الأسباب الموجبة التي استدعت هذا التمديد. وفي معراب التقى رئيس القوات وفدا من شراكة النهضة اللبنانية الأمريكية، حيث تناول اللقاء المستجدات السياسية والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وأوضاع اللبنانيين المنتشرين والتحديات التي يواجهونها، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والإنمائية والاجتماعية والثقافية، بما يسهم في توثيق العلاقة بين لبنان وأبنائه المنتشرين. تحلق مسيرة إسرائيلية فوق الزهران والقرى المجاورة على علو منخفض. أعلنت بريطانيا إدراج الحلف الثوري ضمن قائمة تهديدات الأمن القومي، وأشارت إلى أنه كل من يدعم أو يساعد الحلف الثوري قد يواجه عقوبة سجن تصل إلى 14 عاما. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

من آرا للتيم تحية لكم مستمعي لبنان الحر، من وين ما عم ترافقونا، من بيوتكم سياراتكم وأشغالكم، من لبنان والعالم. تحية لكم أصدقائنا بحلقة جديدة بالدوم كالعادة، مواضيع منوعة. كمان ما مننسى الزملاء على الساعة 4، منرجع منلاقيكم على الساعة 5 مع أجواء مونديال.

0: معكم سيمونا حتشيتي رح لقيكم من هلا للأربعة إلى ربع عم رفقنا الزميل مارون بشعلين على الإخراج الإذاعي والزميلة إليج ميرزا عبر موجات لبنان الحر لثلاثة 102.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. ما تنسوا تكونوا عم بتابعونا كمان على صفحاتنا على اكس على يوتيوب على تيك توك على انستا وفيسبوك. أرى ليلتي من اليوم رح تكون معنا وفاء شديع على الساعة 4، منرجع ملتقي على الساعة 5 وبيضل لقائنا للست ونص وخمسة. وحلقتنا من أرى ليلتي انطلقت. أهلا وسهلا فيكن مستمعينا.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع. بأربعين دقيقة مع سيمونا حتشيتي من التنين للجمعة 3 بعد الظهر على لبنان الحر.
0: بحلقة اليوم وبفقرة بأربعين دقيقة رح نكون عم نضوي بالبداية على بنت لبنانية صغيرة، ما صغيرة بالعمر، مهضومة. بخبرونا عنها انها مش بس شاطرة بالمدرسة ولكن هي كمان بطلة برياضة بلبنان. مؤخرا عم تاخد حقها هيدي الرياضة. عم نحكي عن رياضة الكونغ فو ومعنا بستوديو ريمي ألدو أنتون. هاي ريمي.
2: هاي،
0: كيفك؟
2: منيحة.
0: وشي خبري؟ انت عودتي على الكرسي اللي قاعد عليها؟
2: مش هالقد.
0: مش هالقد. مرتاحة مبسوطة؟
2: ايه.
0: اليوم انت معنا لنحكي عن رياضة مثل ما قلنا مش كل الناس بتعرف عنها بلبنان، بس انه هلا اخر فترة كتار العالم عم بيحبوها وبلشوا عم خلينا نقول انه عم بيلعبوها وعم بتسجلوا او يتعلموها. بس نحن اليوم معنا باستوديو بطلة لبنان بالكونغ فو، ومش بس هلا، من زمان. يلا وشي بتخبرينا اي ما تبلشتي، عن اي عمر انت بلشتي تمارسي هيدي الرياضة؟
2: بلشت بس كان عمري 7. أنا هلأ عمري 11، رح يصير 12 فصار لي شي 5 سنين.
0: أوكي، يعني على عمر صغير. مين نقى هيدا الرياضة؟ يعني الماما والبابا أو أنت اللي نقيتيها؟
2: أنا أمي كانت مسجلتني بالي، وأنا كنت حب، بس إنه رجعت شوية تغيرت وقررت إنه بدي ألعب كونغ فو. هني قالوا لي إنه لا للصبيان، بس خلوني أجربها وآخر شي حبيتها.
0: جربتيها يعني 5 سنين؟ هالقد بتحبيها. بس أنت ليه قررت إنه بدك هيدا الرياضة؟
2: أنا كنت بس كنت صغيرة إنه كان السبور يعني لي شي كتير، وما كنت أعرف شو نقي، وكنت حب جرب إنه أشياء لأن كنت أتسلى، ما كنت متوقع إنه صير هيك بطلة لبنان.
0: بس إنه ما بتحس إنه لأنه أنت بنت إنه كان بالي مثل ما قلت لك الماما إنه أحلى أو لا؟
2: إنه من قبل كنت حس هيك، بس تبلشت كونغ فو صرت حس كأنه البالي شي غريب علي وصرت حب الكونغ فو أكتر.
0: أوكي، قبل ما خبرك شو بيصير تخبرينا شو بيصير معك يعني هيك مع الصبيان وهيك هول الخبار، بديك كمان تخبرينا أو تعرف العالم شوي، الأشخاص اللي بعمرك عم بيسمعوك هلا أو حتى الأشخاص الكبار اللي ما بيعرفوا كتير عن الكونغ فو. شو هي الكونغ فو؟ هي بس رياضة واحدة؟ هي نوع واحد؟
2: لا، الكونغ فو مقسوم لقسمين. الفايت يعني القتال، والطولو يعني الفن القتالي
0: الوهمي.
2: الوهمي.
0: اوكي، هني قد ايه بيفرقوا عن بعضهم؟
2: الفايت بنكون واقفين قدام بعض وعن جد نتماري مع بعض، بس بالطولو بنكون كل واحد واقف لحاله وبيتكل على حاله وبيعمل يلي مطلوب منه.
0: سو اوكي، خلينا نقول انه القتال الفعلي هو بوجه بعض، الوهمه بتكوني انت لوحدك كانه في حدا قدامك بتقاتلي حدا قدامك هو مش موجود.
2: صح،
0: مزبوط. اوكي، ما كمان عارف العالم نقول لهم انت وين اخده ميداليات ذهبيه، اسم الله، وين اخده بطولات بلبنان، وعرفت انه كمان باليونان. يلا خبرين.
2: بلبنان عدتا أوقات نعمل بطولات بالفوروم وببيروت، ومنروح نعمل البطولات، منجيب علامات منيحة ونشوف مين بيربح. وأوقات بيكونوا بالمدارس مثل بمدرسة الأنطونية. وباليونان بعد دي روح بعد سنة إن شاء الله 2027 دي روح بعد مرة، بس ب 2025 رحنا على اليونان ونجبنا نتائج، عملنا طاولو وفايت. بالطاولو جبت جولد ميدل، وبالفايت جبت سيلفر ميدل.
0: فرجيت أنا هون قبل لما نفوت على الاستوديو، بدي أقولكم أنه ريمي حمل شنطة على ظهره، بتوقعوا أنه تلاقوا بقلب الشنطة أنه كتب أو دفاتر. صدقوني أنه الشنطة مليانة عن جد، كلهم ميداي، برافو. بس قليلنا كم واحدة ذهبية وهيك الفراطة يعني بس السيلفر؟
2: عنا 21 ذهبية، 5 سيلفر و2 برونز. البرونز جايبتهم من زمان،
0: أول ما بلشت
2: بطولتين، واحدة جبت 2 جولد وان برونز، واحدة لعبت فايت ما كنت هالقد انه قوية أو فايتة بالجو، خسرت، طلعلي ثيرد بليس. وسيلفر عايت انه السيلفر جبت واحدة بجريس، والباقيين بس تبلشت أول بطولة جبت 2 سيلفر وواحدة بجريس. وفي بطولة أغلبية البطولات تكون صاخنة، وفي بطولة كان عندي حرارة رحت عملتها بس جبت واحدة
0: بس ما نكون قوية. بس تعرفي قلتي لي أنه خسرت، بس أخدت وقتها سيلفر أو البرونز؟
2: سيلفر.
0: بس بتحسي أنه نحنا أنه بين الجولد وبين السيلفر نحنا مكون عم نخسر؟
2: أنا لا، هي بس هي ما في خسارة، أنه إذا خسرتي بعدك بتربحي لأن تتعلمي من غلطك.
0: بدنا نرجع شوي، انه قلت لك الماما انه بلي لانه بنت، انت لا انا بدي اعمل كونغ فو. هلا بس تروحي على المدرسه او بين اصحابك، اكيد عندك اصحاب صبيان، فقديه بيصيروا يعملوا فايت معك لانه بيعرفوا انه انت بطله لبنان ولانه بيعرفوا انه انت شاطره كتير بهيدي الرياضه؟
2: هلا الصبيان غير موضوع،
0: بيعملوا فايت معك؟
2: في صبيان بيصيروا يضايقونا أصلا، بيصيروا هيك ينكوزونا أصلا، وأنا بخاف إنه أضربهم نبرك أذيتهم بالغلط. وإنه
0: أنت عارفة حالك إنك رح تأذيهم؟
2: إيه، إنه إذا هن على طول بيكونوا عم يمزحوا معي، فإنه أكيد ما بأذيهم وما بضربهم إنه أبدا، بتضحك معهم. بس يلي بده يجرب يأذينا إنه أكيد رح أأذيه.
0: بس كمان عم نقول إنه عم نستعمل كلمة نأذي، نحنا كمان منخبر الناس انه هي ما بتكون اذيه، يعني لانه هي منا اساسا كنا احنا نتعلم هيدي الرياضه كرمال نكون احنا عم ناذي العالم.
2: لا
0: سو بدنا تخبرينا كمان انه هي انت شو بتحسي لهيدي، انا ليه عملتيها، او انه انت عملتها لانه انا بدي اكون عم دافع عن حالي، او لانه انا عن جد هالقد بحبها؟
2: انا بالاول انه ما كنت بحبها، ما كنت بعرف شو هي، انه بعد ما اكتشفتها كنت مفكره انه مثل الكاراتيه او مثل الجيدو او انه هيك بس انه خبيط ولبيط ويلا. بس
0: طلعت كليا غير.
2: انا عملتها انه اساسيا بس انه تتسلى، تدافع عن حالي، هيك بالاول فكرت. بس بعدين انه صرت حبها دغري، ما بعرف كثير حبيتها، وتعلمت انه في شيء غير، انه ما انا بس ضرب. وعن الصبيان انه انا مش بأذيهم، يعني اذا اضطريت انه اذا كان في مشكل مثلا، لنقول انه كنت على الطريق او حدا اكبر مني عم يتنمر علي هيك وانه جاي يضربني هيك بأذي. بس انا كوتش نعوم سعادة،
0: نوجه له تحية اليوم،
2: نوجه له تحية، بيعلمني كتير اشياء، وهو انه هو كل الريزن انا قويه بالكونغ فو، هو الريزن اللي حبيتها. هو بالاول كتير دعمني وضل يقول لي انه انا كتير قويه، كنت اقوى وحده بالصف بس انه بس تبلشت عن جديد. وكمان بيعلمني انه يلي مثلا اذا حدا ضربني انا بيعلمني كيف دافع عن حالي بلا ما اذيه بس وجعه، يعني نكبس على البريشر بوينت وهيك اشياء بس بلا ما اذيه.
0: أنا كمان بدي أوجه تحية للكوتش نعوم سعادة، لأنه هلأ قطعت بفترة لأنه بالمدرسة كان هو كمان يعلمني كونغ فو، ما بعرف كتير عنه، بس اليوم معك عم نتعرف عن الكونغ فو على المزبوط، فتحياتنا الكبيرة لإله للكوتش. كمان هلأ أنت بدك توصلي مساج للأشخاص اللي كمان عم بيسمعوك، للأشخاص بعمرك أو يمكن كمان أصغر، شو بدك تقولي لهم أو تحمسيهم تيعملوا هيدا الرياضة؟ أول شي بتحمسيهم؟
2: أكيد، لأنه كتير شي بيسلي وكتير بيساعدك. أنا كنت بالأول كتير بستحي، بس صرت أعمل كونغ فو إنه كتير قوت لي نفسيتي وشخصيتي، إنه صرت أكتر إنه أكتر بحكي.
0: مظبوط.
2: بنصحهم يجربوه لأنه شي كتير حلو، إذا ما حبوه أكيد فيهم يرجعوا يغيروا، بس أنا برأيي إنه شي كتير حلو وكتير إنه فيه ديتيلز، وانه بيرجع للزمان كيف اخترعوا وهيك اشياء، بيرجع لكتير وقت من زمان.
0: لانه هي الرياضة هي مش بس بنكون نحن عم نحرك حالنا او مثلا بالكونغ فو هي قتال، هي كمان بتكون كولتور، اكيد في فيها هي كولتور بحد ذاتها. هل كنت عم تقولي للصبيان وللبنات انه عم تحمسيهم يروحوا يعملوها؟
2: اكيد، لانه لو اذا كنت صبا ولو اذا كنت بنت رح تساعدك بالاخر، وكتير بيصير عندك opportunities.
0: بشو؟
2: مثلا هلا الكوتش مخبرني قصة، هن كانوا رايحين على بطولة وفي صبي سيقب في ناس من هوليوود هونيك أخدوه وعمل فيلم، نعمل acting، بيصير في possibility انه تروحي على بطولات برات لبنان مثل بتشاينا او باليونان بتركيا، وكتير كتير مطارح بالعالم.
0: قلت لنا انه نكست يير السنة الجاية رح تكوني بجريس ان الله راد،
2: مفروض
0: فقديه بتتدربي له من هلا؟
2: ايه، انه الكوتش مثل ما بيقول كوتش بس تعرف عن البطولة بتكون بلشت، يعني بتبلش تتدرب له، يعني اذا قبل بجمعة قال لك الكوتش عن البطولة بتكون هلا بلشت البطولة، يعني بدك تتدرب له.
0: وكمان يعني مثل ما بتقولي بتتدربي له، انت بالمدرسة وقلنا عنك انك شاطرة، بتحرحري شوي، بتصير سرع اوقات شوي، مزبوط؟
2: اكيد، لانه انا صار صارة بس
0: اوكي، بس كمان يعني اوكي انت شاطرة، بس خبروني شوي، يعني قبلتنا العصفورة من شوي، انت كتير بتركز بالصف كرمال شو؟
2: انا كتير بركز بالصف كرمال جيب نتائج عالية وبجيب ديسبونسي وبلش صيفية بكير، وانه مثل ما بقى بيقول لي انه او في اوقات اذا بيطلع لك ديسبونسي بتجيب علامات عالية فيهم يخصموا لك عن الكوليدج، فانه
0: لك كيف عم تلعبيها؟ لا عارفة حالة شو عم تعمل، يعني عم تدرس وعم لعبتها بزنس يعني حتى. ايه. كمان ريمي، يعني انت كل يوم بتتدربي؟
2: نحن هيك مفروض،
0: بس
2: تيكون في بطولات كل يوم، بس انه اوقات مثلا بس تكون في اكزامان انه ما
0: في
2: بلحق بقعد على الدرس تنجيب ديسبونسي السنة. كتير درسنا للديسبونسي، اخر شي جبناها،
0: برافو. اول شي بدنا نقول مرسي للبابا وللمامان تبعيك، لانه عرفنا انه المامان كتير مرافقتك اليوم بكل الديتيلز تبعك، خصوصا بقصه الاكتيفيتي او السبور كونغ فو. قبل ما نكون عم نختم معك، بدك تخبرينا انه حتى من نهارين كان عندكم بالبيال بيروت سبورتس فاستيفال شي هيك، واخذتي ميداليتين ذهبيه وحده سيلفر. صبا قطعت. اوكي، خبرينا شو صار.
2: نحنا كنا رايحين على الفوروم، عايتا في بنت عم نخبركم ريال عن حياتي، انه
0: بس مش كتير نفوت كتير كتير بالتفاصيل،
2: انه في بنت عطول انا بلعب ضدها، اكيد بتبارى معهم، بتبارى مع كل البنات، هالمرة سيقبت ربحتنا، فمش هيك جبت السيلفر.
0: بس بنقلها كمان مبروك، لانه كتير الحياة
2: كتير انبسطت،
0: الحياة خسارة وربح، لانه دايما نحنا بس صح. نخسر اكيد من بعدها حيكون في ربح. اوكي ريمي، نحن بنقول لك برافو ومبروك، واكيد كل حدا عم بيسمعنا هلا فخور فيك، لانه انت بنت لبنانيه، ولانه انت عم تطلعي كمان لبرا مثل ما خبرتينا، عم تروحي على جريس وكمان عم تكوني عم تربحي. بس كمان بدنا نطلب منك كمان تركزي على درسك، وكمان تكوني عم تركزي على الكونغ فو. بتحبي تقول شيء للبابا والماما وكل الاشخاص عم يسمعوك؟
2: مرسي لأمام وباب لأنه عطول إنه بيدعمونا وبيساعدونا بالدرس وبالكونغ فو وبيذكرونا بكل شيء وبيساعدونا إنه بكل حياة in general وبيعطونا هول opportunities الحلوين.
0: نحن كمان قل لهم thank you وبرافو لألك كمان ريمي وكمان ريمي حدا كتير مهضوم يعني هي عم تحكي بس دايما هيك عم تتحرك يعني وقالة okay, so thank you لألك ومنقلك مبروك من أول وجديد ومرسي لأنك كمان كنت معنا اليوم live بالستوديو.
2: مرسي خليتونا أجي.

صار الهاتف الذكي جزء ما بيتجزا من حياتنا اليومية، ولكن الأرقام بتكشف أنه علاقتنا فيه تجاوزت مجرد الاستخدام العادي إلى ما يشبه الاعتماد المستمر. وبمجرد ما تعرفوا عدد المرات اللي نحن منمسك تليفوننا فيها بالنهار، معقول تبلشوا تفكروا تغيروا هيدا العادة. يعني التليفون كان يعني هيك أنجا كم كيلوغرام، وهلأ صار كأنه كمبيوتر موجود بجيبتنا. قبل أكثر من 50 سنة كانت أول مكالمة هاتفية عبر التليفون، وكانت الأجهزة بوقتها ضخمة وبعيدة عن متناول عامة الناس. بال 1984 طرحت شركة موتورولا أول تليفون محمول متاح تجاريا على نطاق واسع، وكان تقريبا 790 جرام، يعني تقريبا شي كيلوغرام. وبتكشف بيانات موقع كونسيومر أفيرز أن المستخدم بالولايات المتحدة بينظر لهاتفه بالمتوسط 205 مرات باليوم. وإذا افترضنا أنه شخص بينام 7 ساعات باليوم، فهذا بيعني أنه هو بيكون واعي لمدة شي 17 ساعة تقريبا، أي أنه بيمسك تليفونه أو بيطلع عليه معدل تقريبا 12 مرة بالساعة. وهالأرقام بتشير إلى أنه التليفون صار حاضر بمعظم لحظات اليوم، سواء أثناء العمل أو الدراسة أو حتى أوقات الراحة.

بأقل من نص قرن انتقل التليفون مثل ما قلنا التليفون اللي بنحمله بإيدنا من جهاز يعني هيك تقريبا كيلوغرام لكمبيوتر موجود بجيبتنا، لكن التطور الحقيقي منه بحجم هالتليفون أو قدراته بل بحجم حضوره بحياتنا اليومية. فلما يطلع الإنسان لتليفونه أكثر من 100 مرة باليوم ببطل السؤال عن مدى تطور تكنولوجيا بل على مدى قدرتنا على التحكم فيها.

حذرت وكالات أمن سيبراني بالولايات المتحدة وشركاء الدوليين من استمرار قراصنة مدعومين من الحكومة الروسية باستغلال أجهزة الراوتر القديمة أو سيئة الأعداد للتسلل لشبكات البنية التحتية الحيوية بحملة التجسس مستمرة من أكثر من عقد. وأتها التحذير ببيان مشترك صادر عن وكالة الأمن القومي الأمريكي الـ NSA والـ CISA والـ FBI إلى جانب عدد من الشركاء الدوليين. وبحسب البيان فالمجموعة المرتبطة بالمركز 16 التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي الـ FSB بعدها بتستهدف معادات الشبكات الضعيفة خصوصاً بقطاعات الطاقة والرعاية الصحية والمؤسسات الحكومية.

بطلت تعد الهجمات السيبرانية أو بطلت تستهدف الأفراد والشركات بس، بل صارت جزء من المنافسة بين الدول على النفوذ والمعلومات، واللي بيزيد خطورة هالهجمات أنه نقطة الضعف ما تكون دايما بتقنيات متطورة، بل أوقات بأجهزة قديمة أو أعدادات أمنية مهملة بتتيح للمهاجمين أنهم يوصلوا لشبكات حساسة.

من الأخبار أيضا، لترند فرضت الصين قيود جديدة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي بتمنع القاصرين من إقامة علاقات عاطفية أو ارتباطات وجدانية مع روبوتات الدردشة بأحدث خطوة تنظيمية تهدف للحد من التأثيرات النفسية والاجتماعية المتزايدة لها التقنيات. وأتت هالإجراءات بوقت عم بتزيد فيه عالمياً المخاوف من اعتماد بعض المستخدمين بشكل مفرط على روبوتات الذكاء الاصطناعي، من بعد ما ارتبطت بعض الحالات بحوادث مأساوية ودعاوى قضائية ضد شركات كبرى مثل أوبن أي آي وميتا.

الخطوة بتعكس تزايد القلق العالمي من الآثار النفسية والاجتماعية للذكاء الاصطناعي، لا سيما عند الأطفال والمراهقين يلي بيلاقوا صعوبة بالتمييز بين التفاعل البشري الحقيقي والعلاقة مع نظام آلي مصمم لمحاكاة المشاعر. ومع التطور المتسارع لهالتقنيات بطل النقاش يقتصر على قدرات الذكاء الاصطناعي، بل امتد لحدود استخدامه ومسؤولية الشركات والدول بحماية الفئات الأكثر عرضة للتأثر. فالتحدي اليوم ما بيتمثل بإيقاف الابتكار، وإنما بضمان أنه يبقى الذكاء الاصطناعي أداة بتخدم الإنسان ومش بديل عن علاقاته الإنسانية أو بتكون بتأثر بنموه النفسي والاجتماعي.

لحظات مرعبة عاشها طاقم قطار شحن تابع لشركة السكك الحديدية الكندية الوطنية سي ان ريل من بعد ما لقى حاله محاصر وسط ألسنة اللهب الناتجة عن حرائق الغابات قرب بلدة أرمسترونغ بمقاطعة أونتاريو الكندية. وأظهرت اللقطات النيران وهي عم تشتعل على جانبي مسار السكة الحديدية بوقت كانوا أفراد الطاقم عم بيحاولوا التواصل عبر أجهزة الاتصال وكانوا عم يطالبوا بالإسراع بتحريك القطار لدرجة أنه حدا كان عم بيقول نحن محاصرين وسط النيران. وأكدت شركة السكك الحديدية أنه كل أفراد الطاقم تمكنوا من مغادرته وأشارت إلى تعليق أكيد يعني حركة القطارات بالمنطقة مؤقتا كإجراء احترازي بالتزامن مع استمرار انتشار حرائق الغابات.

هاي المشاهد بتكشف انه حرايق الغابات بطلت احداث موسمية عابرة، بل صارت كوارث متكررة تهدد الأرواح والبنية التحتية ووسائل النقل فرد مرة. فبوقت بيلاقي حاله طاقم قطار محاصر بالنيران، بتضح حجم التحديات اللي بتفرضها الظواهر المناخية المتطرفة على أنظمة الطوارئ والاستجابة. كما بتبين هذه الحادثة أهمية الجاهزية وسرعة اتخاذ القرار بحماية العاملين والسكان، وهو يلي ساهم بتجنب خسائر بشرية على الرغم من خطورة هذا الموقف.

انتظار للمزادات عن بيع القميص اللي لبسه أسطورة البرازيل بيلي لما سجل هدفين بنهائي كأس العالم لكرة القدم بال 1958 مقابل 4.9 مليون دولار بمزاد علني ليصير القطعة التذكارية لأغلى قيمة المرتبطة بأسطورة كرة القدم. وذكرت دار المزادات أن القميص اللي بيحمل رقم 10 واللي مثل ما أنا لبسه بيلي لما كان عمره 17 سنة بس ليقود البرازيل الفوز على السويد صاحبة الأرض 5-2. أكيد بيتر كنت بتعرف أنت هذه المعلومة, كنت عم تحضره 100% يلي صار بستوكهولم والتتويج بلا قبل أول بكأس العالم. جذب 10 عروض من أكثر من 5 مزايدين وخلت هالصفقة القميص تاني أغلى قميص كرة قدم يباع بمزيد علني على الإطلاق خلف قميص طبيعة دييغو مارادونا يلي لبسها لما سجل هدفه الشهير بإيده للأرجنتين بمرمى إنجلترا بكأس العالم بال 1986 ويلي انباعت ب 9.3 مليون دولار بال 2022.

لا تقاس قيمة هالقمصان بنوع القماش أو عمرها، بل باللحظات التاريخية يلي ارتبطت فيها، فهي تحولت من أدوات رياضية لقطع بتوثق محطات، صنعت ذاكرة كرة القدم العالمية، وصارت تمثل جزء من الإرث الرياضي والثقافة يلي بيسعوا الهواة اقتناء قصص منها ويحتفظوا فيها.

وهيك أخبارنا لليوم خلصت أكيد. راجعين على الساعة 4 مع زميلة وفاء شديا. قبل زميلة وفاء رح نتلكن مع محطة إخبارية مع الزملاء بقسم الأخبار، وعلى الساعة 5 بنرجع نلتقي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: حريق بالبحر كيف؟ حقك تعرف انه صحيح الحريق بالمي منه كتير مزبوط، انما الحريق بالبحر هو ظاهرة نادرة ممكن تصير لما يكون في مواد قابلة للاشتعال على سطح المي أو متسربة من قاع البحر. يعني أكيد المي لوحدها ما ممكن تحترق، إنما المواد الموجودة فوق البحر أو الخارجة منه. وبيصير في كتير تسرب نفط ووقود، وكتير شفناها بالتاريخ، وبتصير التيارات تاخد وتجيب معها هالنار. إذا بدنا نحكي تاريخ منقول إنه شفناها بخليج المكسيك بأكتر من مرة، منن بالثمانينات ومنن سنة 2021. والتسرب للغاز أو للنفط ممكن كتير يؤدي إلى امتداد النيران بحسب وجود هالنفط أو هالغاز على السطح أو بالقاع.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة سائل للجلي فاين 800 ملي ب 55 سنت، جل للغسيل 3 لتر بدولارين و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

0: تحية طيبة. انتشلت جثامين ضحايا من مكان الغارة التي استهدفت أمس بلدة المنصوري حي المشاع، وفي المنصوري توغلت آلية عسكرية إسرائيلية حتى الطريق العام بينها وبين بيوت السياد واقتربت من حاجز الجيش اللبناني. جنوبا أيضا اندلع حريق ضخم في حي الدير في النبطي الفوأة. في خلال جولة تفقدية في مدينة النبطي شدد وزير الاقتصاد عامر البساط على التزام الحكومة بتأهيل البنى التحتية وتأمين مقومات الحياة الأساسية وعودة مؤسسات الدولة تمهيدا لعودة السكان والاستقرار وإعادة الإعمار. قدمت غرفة بيروت وجبل لبنان هبة إلى مركز الجمارك في معبر المصنع تتمثل برافعة شوكية مخصصة للمركز بهدف تعزيز قدرته على إنجاز مهامه وتسريع عمليات تفتيش الشاحنات العابرة للحدود بما يسهم في تحسين كفاءة العمل وتسهيل حركة العبور. وقفة إعلانية ونتابع.
1: شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.

جوة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-198-198.

الروسي سيرغي لافروف أن إسرائيل تتصرف بمنطق فرض الأمر الواقع في جنوب لبنان وجنوب سوريا. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن ضرباته مستمرة حتى يعود الهدوء إلى جنوب البلاد. صادق حزب العمال الحاكم في بريطانيا على انتخاب أندي بيرنام رئيسا جديدا له بالتزكية، تمهيدا لتوليه رئاسة الحكومة خلفا لرئيس الوزراء كير ستارمر. إلى هنا نختم الموجز، شكرا لإصغائكم.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدا غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أكتان 2,277,000، البنزين 78 أكتان 2,294,000، المازوت 1,938,000، والغاز 1,115,000.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: يعني هالموال الحلو الله يرحم ترابك أيها الموسيقار ملحم بركات.
1: ايه طبعا
0: كانت الحياة بتلبق لك ملحم.
1: هيدا الموال للحبيب القلب الله يرحمه ملحم بركات. هو ملاكي بنتيجة ما مات استاذ ملحم، مساحته كبرت كتير بعد ما ماتوا، وانا عملته مثل عرفت انا بزمن جميل كومبين كمان مع يا مي على الغصون اللي هي لبيت الرحباني وهنتا فيروز منو قطار حتى كورالات بغنوها. هالمزيج كان يعني برايك انت رايك كل انه كان مزيج كتير حلو يعني.
0: اليوم الجمعه 17 تموز 2026، اطيب واوفى التحيات للجميع. مارون بشعلاني على هندسه الصوت وفق شدي عبر الميكرو. لقائنا بلش هلا وبيستمر لغايه الساعه 5:45، واللقاء مع فنان ما بيتعب، فنان كتير مجتهد، فنان مصر انه يستمر رغم كل الظروف اللي بتمرق بهيدا البلد. ولا مرة الا ما كان رفيق خويري عنده جديد، ولا مرة الا ما كان رفيق خويري عم بلاحق جديده وعم بينتبه عليه وعم بربيه مثل ابنه.
1: تسلمي.
0: والله يخلي لك ولادك رفيق خويري. ألف تحية لك وأهلا وسهلا فيك.
1: تسلمي.
0: بنجوم الظهر يا هلا.
1: هذا بشرفني يكون معك، أنا بعدك العالمية قديرة، بقول أنا قديرة اللي هي بتغنى عن كتير معاني، اللي هي خبرة، اللي هي لباقة بالحوار، احترام الضيف إلى ما هنالك. ما بدي أقول لك يوم بتعرفين أنت، ومرسي على المقدمة، بس أنت بتعرفي مسيرة رفيق خويري، إن شاء الله دلنا نقدر نستمر، هذا أهم شيء.
0: يعني بأصعب الأوقات استمريت وهلأ بأصعب الأوقات عم تستمر، يعني الله يديمك بهالهمة. شو بدنا نقول؟
1: منقول كتر خير الله على طول، ودعوة الأهل الله يرحمهم يرحم بيك دايما. شكرا. الأهل والأم بترافق ابنها، أنا على طول بقولها لكل هيدا، ويمكن أثناء أنه عندي هالحب للفن، مش حب للمادة، حب للفن يعني، هذا بخليك تستمري. والناس ناس يعني، ما بدي أقول جمهور، الناس لما تتقب الناس وتقلك تفرح فيكي بهالأغاني بتعمليها، بتقلك مثلا عم نحب الأغاني بتوع قلبنا بسرعة، بدقولك بيعطوك رأيهم إعلاميين. يعني آخر فترة أخلى فنان معروف جدا بدقلي بتصل فيه لرفيق شو هالعمل الحلو، بفوت على القلب. لبناني بعتك بغني لبناني
0: آخر أغنية اللي هلأ الفرحة على الهوى.
1: إن شاء الله بتنعاد الفرحة يعني، حتى لقبلة تحقق حلمي، حتى مستقتل بدياكي تتبهي. اللون اللبناني بعده طاغي أنا أكتر شيء.
0: صحيح.
1: لازم نحافظ على اللون اللبناني، لازم، بس أنه لون حلو قريب على القلب، بتونس بحبوه كتير، بعمان بالأردن دول العربية بحبوا اللون اللبناني. بعد عم حكي عن ملحم بركات، ملحم نادى وصرخ وما في مقابلة معك حتى
0: عن الأغنية اللبنانية،
1: إلا ما بيحكي عن أغنية لبنانية. أنا يعني في ناس تقول لي أنت مثل ملحم دل تحكي عن الأغنية، مش إنه نحكي عن الأغنية، هيدي حياتنا، هيدي بيئتنا، وهيك عشنا. مش تبي أنا بس بسمع كتير عبد الحليم، بحب كتير عبد الحليم والنغم اللي أخذهم بلي حمدي
0: وبتغني له كمان.
1: إيه مغني، أنا مغني له مرة مدح القمر أول. صح. من عمل تسجيل وأخذت من ساسيرو مصر إذن وعملتها بتوزيع اللي هي مدح القمر، هي كدوك المياس كلمات قديمة تبع الفولكلور السوري. ايه بس شنو يعني انه نحن بننسى اللون اللبناني؟ يعني قالك بلشنا هجوم ما بعرف.
0: لا مش ماشيين هجوم يعني. عم تحكي
1: حرام واقع. حرام تعبوا. قال الرحباني زكي نصيف، تبع لما تقول بدون القاب اسمه بحد ذاته. صح. صار هو. صحيح. حفر بالتاريخ. إلي شويري، كتار فنانين يعني، ناصر شمس الدين، في كتير أغاني كتير حلوة. وهي إذا بتلاحظ الشغل هالأيام أغلب الفنانين وكل الفنانين أغلبيتهم يلي عم ينزلوا أغاني بعيد أغاني القديمة أو بيعملها ريميكس أو على المسرح بيغنوا الشباب بعض أغاني لهم، والباقي كلها أغاني من القديم اللي هي مشيت بهالنهر. هي
0: طب ليه؟ لأنه الأغنيات الجديدة، لأنه الأغنيات الجديدة اللي صار لها كذا سنة مش عم بتعلم هالقد، عم بيرجعوا للقديم حتى هن يعلموا مع هذا القديم اللي عم بيغنوه.
1: هيدي نقطة مهمة وهيدي أكيدة بيعلموا فيه. اثنين، الميلودي، الجملة اللحنية إلى تأثير. اليوم يعني برضو هالأني تطور السوشيال ميديا وتطور شيء صار سريع، تيك توك، انستغرام، إلى مونيك تعمل انت دغري سكرول دغري انجا بتعدري. انا براقب شو بيصير، بيحضروا 6 ثواني 7 ثواني 5 ثواني، اذا عجب كثير الموضوع بتطول شوي، اللي بده بده شيء معين بيسمعه كله، هذا 1% يكون. يعني عصر السرعة من هيك الأغنية عم بتكون قصيرة، بذات الوقت التوزيع عم بيكون متجدد يعني توزيع كله جديد، بذات الوقت والوقت زيته أنه اليوم في لحن صغير يا بيكمش يا لا. بينما قبل كان في جملة لحنية طويلة شوي، فيها نفس، فيها لحن. لا بيسموا ملحن بركية الطرب الشعبي أو الشعب الطرب اللبناني، يعني معناته مثل ملحن بس أنه لبناني، يعني معناته مثل يعني. بس في أغاني حلوة، ليش بعض الأغاني بتنجح مثلاً؟ مثلاً شاء الله بتنعاد الفرح، لحن قريب على القلب وفرح وكذا. أنا بدي هيك، وهي الأغنية لا أي عيد ميلاد، لا أي عيد زواج، لا صحيح. أي عيد مناسبة بدها تكون فرحة.
0: رفيق البعض بياخذوا عليك أنه عطول بتبلش من فوق. يعني عرفت عطول من فوق بتبلش، انه ليه عطول من فوق؟ انت بتقلي انه هي مرجلة يعني؟
1: لا لا بالعكس، شو؟ حسب انا طبقة صوتي تنور بس بجيب كمان الباريتون.
0: ايه؟
1: مثلا ليلة تحقق حلمي، ليلة تحقق حلمي ضحك للزمان.
0: ايه؟
1: جيت كتير تحت. ايه؟ وعدي عطيت جواب.
0: بس فيك أكتر من أغنية يعني مبلش فيهم من فوق، مثل شو
1: مستقتل بدياكي.
0: مستقتل بدياكي،
1: بس هي بتقول، أنا بقول لما بعيدي عني تكوني.
0: اه؟
1: بيسري على عياري.
0: أنا عم بحكي بالبداية.
1: إيش هو
0: عم بحكي بالبداية.
1: ايه؟ لكن أتيرانت كمان
0: يعني بتفكرك حامل سلاح.
1: لا
0: مش علي على البيت.
1: هيدا سلاح عم تروح على غير محل، خليك بذات المحل. يا وفاء المخضرمي. ما في سلاح بالفن. ليك الأغنية يا ما أغاني مغنيها أنا مبلشو.
0: بس في ليك انتبه، بس في مشاكل بالفن.
1: أوه كتير.
0: كم مشكل تعمل بالتانكة؟
1: أنا ما بعمل مشكل. أنت
0: شو؟
1: أنا ما
0: مرقت فترة عليه؟
1: أنا بيعتدوا علي، اعتداء بيصير مش على
0: يعني مشكل.
1: ليك في فرق لما شو؟ أنت مسيلمي وأنت يجي واحد على بيتك أو أنت ماشي بطريق معينة حد يعتدى عليك، شو بتعملي؟ العكس، أنا ما الوحيد عندي مشاكل بس بصير في اعتداء، تسميه اعتداء يعني.
0: يعني صار في كم اعتداء؟
1: ما بعرف أنت عن شو عم تلمح يا
0: شو لمح، ما إنه مرقت عليك سنة أنت؟
1: هاي مرة واحدة.
0: أي مرتين؟
1: إيه مرة. يا أخي مرة مش عارف.
0: هودي اللي تصرح عنهم يعني.
1: هلا بنسمعك يا ست وفاء، انت مرجع كبير من الحر، من الحر مسموع، يفكروا انا مش ثلجي.
0: حش تخجلني هلا،
1: روقي شوي صغير، روقي شوي صغير. بقول وفاء قالت
0: ما قامت لايامي على السوشيال ميديا.
1: موضوع ايه؟ عم بحكي عن كسليك، عن جمال كسليك،
0: عن الكسليك، وعم بحكي عن كمان مشكل تاني. قلت صار في ارتجاج بالدماغ، مدري شو
1: هيدا هو زيت القصه.
0: ايه بس في واحد تاني كمان،
1: هيدا هو اعتداء علي. انا فيت على مدخل ما بدي اعيز الحديث اللي كتب عنه وحكى انا بحب العالم، اكتشفت العالم بتحبني. يعني اكثر من 45 سايت كتبوا، العالم كله حكيت وانتم حضرتكم، وانت اتصلت وسالت وسستون اجى عندي على البيت. بدي اقوله انه انا فيت على مدخل الجامعه، بدي اعيد المره حديث، وصار في اعتداء علي. ما في شيء، ماشي فيت مشي وجمع هي مثل بيتي، حد بيتي يعني.
0: بس انت دغري بتهب يعني، انت نرفوز.
1: انا ما كنت نرفوز، من بعد هالقصه صرت عصبي. انا قبل هالقصه كنت كثير رايق. مرة على الاوتوستراد يا اخي ماشي، ليش بيحملوا سلاح يا اخي؟ لا بدنا انا لا حامل سلاح، ولا بعمري طلبت سلاح ولا رخصة سلاح. حامل انا رفيق اخويري اسمه يلي متقال احد العلمي كبار اللي حفرت اسمك بضفيرك يعني. بعد قد ما هو اسمه قد ما هو بس حفرني
0: تعبت.
1: ايه انت بتعرفي نتيجه على الاوتوستراد، انت ماشي حضرتك توفى، واحد بيضرب فيك اول مره وتاني مرة وتالت مرة.
0: شو بيعمل؟ بيكسر عليه،
1: بيضرب فيك، بيضرب بوف، بيضرب فيك مرة واثنين وثلاثة، شو بتعملي؟ سؤال، بس اسك سؤال.
0: إذا كان زلمة بزيح عنه، بس إذا كان
1: ثلاث مرات ما بتكسر عليه وتقول له وقف على جنب؟
0: أنا بدي أقول له للزلمة
1: أنت تجرس.
0: وأي ما وفقش دياء، أنا بتجرس. إذا إذا إذا
1: أنا قاعد شد الظهر فيها.
0: إذا صبية بعمل ما لا يعمل، بس زلمة لا اتبهدل.
1: ليكي حقيقة أنا بالعكس بعيد عن المشاكل كليا. بس ما حدا
0: ايش عملت؟ شو عملت على الاوتوستراد؟
1: صفينا على جنب وصار اشكال يعني.
0: بقول
1: لك شغله كمان مهمه، هي فتره السياسه هلا.
0: ايه
1: معي رقمه، معي كل شيء، ومن بتعرف عندي علاقات يعني مع الجيش. انا ما بطلب شيء من الجيش قد ما كان في عالم وقفت وكذا. سياره مزوره بنمرتها مسروقه، اقول لي بليز بشتغل على الموضوع، اسي موضوع هالسياره تطلع مع من عسكريه لعسكريه، شو رأيي؟
0: كيف ما فهمت كيف تطلع من عسكرية عسكرية؟
1: يعني سيارة عسكرية يعني.
0: سيارة عسكرية.
1: أي عسكرية؟ لمين تبع عسكرية يعني؟
0: بلا نمر وبلا
1: نمرة مزورة.
0: نمرة مزورة وفمي
1: شو معي صورة كل شيء يعني، بس خلص نسيت الموضوع. صرت هلا اني واحد اذا فات كسرني بدلني ماشي على الطريق.
0: من كم سنة هي؟
1: ما صار لها زمان.
0: عن جديد
1: من براغي و...
0: ولا
1: مشكل يعني. يعني اليوم بقول لك شغله صغيره، بيقولوا انه واحد معه حدا يدافع. طب انه بقول لك مشي كف الطريق اخي، كمان في احيانا الانسان
0: في كرامه بدك
1: اخي، في شيء اسمه غريب مره واثنين وثلاثه ومطفي وم... هلا غير الموضوع، بس بدي اقول لك شغله صغيره.
0: لا بلا ما نغير الموضوع، خلينا
1: ياخذ الموضوع العالم انه لا انا ماني مشكلجي، بالعكس انا صاحب حق، واذا كان عندي حق بدي اخده. هاي بصراحه بحترم كل الناس، بحب كل الناس.
0: تسعى الرفيق اذا حدا مرق عليك سلم عليك وما عرفك؟
1: لا ابدا عادي.
0: شو ابدا؟
1: والله عادي.
0: تعمل قصه وقصه
1: أنا؟
0: مره هون بالاذاعه.
1: مين
0: انا؟ انت.
1: انت معرفتيني؟
0: مش انا معرفتك، كان عنا ضيوف وما عرفوك او شيء
1: و... يعني.
0: وعلى الباب ما كثير شو اسمه وامتى لقيت
1: شو بتنبش انت
0: بالعلامة بالعلامة لابس لابس كنت
1: عنيدي عنيدي عنيدي شو الدواء يا سيدي يا سيدي دق المي. ما شفتي الخضرية
0: وانا من جبتها
1: انا
0: ما
1: انا
0: كنت موجود. لا مش انا مش انا لا لا كان في ضيف عنا ضيوف بالإذاعة وأنت مرقت مدري كيف ما عرفوك عرفوك ما بعرف كيف وأمت الأيام ولابس هونك مانتو حلو كتير المانتو طبعا أنت مزوق بلبسك عرفت عرفت وتمشي بهالمانتو يشولح بالإذاعة الكسرواني يشولح بالإذاعة
1: والله عظيم وحي في تصوير ما في تصوير إيه؟
0: لا فيك تتواب
1: والله والله العظيم وحياة الله مش في هيك بالعكس ما عندي وحياة الله ما عندي مشكلة بعكس ما عرف شو العالم يا وفاء يا حبيبة القلب يا إعلامية كبيرة العالم مشهور راسه بمليون شغلة أنا بحمل ليش بس أنا قلت لك مرة لك صرنا غير الموضوع
0: لا ما لي
1: بحكي عن لبنان على طول أنا بحب هالبلد
0: إيه شو عم تقلي مرة
1: بسافر لبرا أنا وبيجي واحد بينبسط 50% أنا بيجي 50% مبسوط زعلان 50% بتطلع بالعالم 65 70 بيبرم معه خريطة بيبرم هو مرته بيقزروا نحن لا من مستشفى الرسول لكونسير بعيد من هولا نحن العالم كلها مطوشة شو بيلا أنه رفيق إخوة ما عرف ما يعرف إذا عرفني يعني خلص أبطل المليين يعني
0: كنت بدك تخبرني خبرية ونقلت برامت قلت لي مرة
1: مش اسم الله بلحق عليك حدا بلحق عليك اسم الله عليك بدي حلقتين ثلاثة بعد ما بلشنا نحكي فن تفضل
0: لا
1: لا كيف لا بحب انا
0: كنت بدك تقول
1: لي ليكي ما معي حق والقديرة
0: ايه ليش حدا ليه ما
1: يا محتالي اللي ملحم
0: الله يرحمه
1: حافظ عن غايب
0: الله يرحمه كنت عم تقلي مرة وبرمت الموضوع مرة بتخبرني شيء كنت
1: والله بس ما الله عليك
0: مع المشاكل بدك تخبرني شيء
1: لا والله وين هي اللي صارت يعني هي ولا مرة انا ما بسمع مشاكل ابدا وحياة العذراء
0: طيب صار
1: هول قصتين كثير كبار كانوا
0: أو صحيح صح, صح صح
1: اعتداء علي انا
0: صحيح
1: الرهبنة بني لبنانية مارونية رئيس الرهبنة بني لبنانية مارونية قال لي انا نحن اعتدى علينا انا اعتدى علي يعني بعنا اخر
0: يعني بيصير
1: انكسرت رقبتي وتحكيم بالطريقه بمعنى الحكي يعني كانت كان عندي نوع من حب كبير بس كان عندي عتب على جماعه الكسليك يلي ما عملوا بيان كل العالم عم تبين قياده الجيش عم تبين واكثر ما اتصلوا فيه شو بدنا نتدخل تكسرنا على مدخل الجامعه حاطين واحد يعني سوري حلقة وقصص ومش واعي وزنده يا لطيف يعني موضوع مرة ما بدنا
0: العالم
1: نسمي العالم شيء حلو مثل أفضالك جميل حلو
0: شو عم بيصير شو عم بيصير بلبنان رفيق وبعدك أنت مستمر إنه تنزل أغنيات وما في عندك شركة إنتاج من زمان وجاي أنت عم تنزل أنت على طول بتنزل على حسابك الأغنية
1: بس لأنه اليوم إجت شركة إنتاج بلشوا معنا يسكر مش معي أنا شركات تسكر يعني عرفت كيف وكان عندي مدير أعمال كمان كل واحد يعني سوري بهالمعنى بالعربي اللي مش دايج ياكل بوكس أكل بكوس العالم كله يعني أنت بتعرف يعني أنت
0: بس رفيق أنت من أول ما بلشت
1: لحالي
0: لحالي
1: صح 100% أنا بس كنت أقول على طول بشكو الإعلاميين والإعلانيين اللي وقفوا حدي طول عمرهم واللي هي الإذاعة مش أنا موجود بقلبها من إذاعة اللي بحبها من قلبي بغض النظر بقول لك أنت تابع قوات تابع كذا أنا تابع فنيا وأخلاقيا وأصالة بلبنان الحر يعني أنا بجسد الأصالة كلمة أصالة بتجي أريجة الاسونس تبعها بطوني سليمان مدير البرامج
0: بنوجهله تحيه طوني.
1: وكمان الله يرحمه المدير قبل
0: مكاري السلامة الله يرحمه.
1: هالإنسان أنا وفي كان يحبني ويقول له اعتمه برفيق الصوت اللبناني أنا بمسيه يعني مع أنه هو وقته ضيق أغلبيته السياسي وما السياسي كان الله يرحمه. فتحنا الحديث وأنت من الأشخاص يلي كمان تابعوا مسيرة رفيق. اللي بدي أقوله شغلة مهمة كتير اليوم إذا بتعمل شيء أنت بتحبيه وبشي ربيت عليه ودرست وعملت هالألحان بدك تعمل شيء أنت تكون مقتنع فيه عم بتغنيه. يعني هلا أنا اليوم تجي شركة إنتاج تنتج الأعمال بالعكس أنا بكيف مبسوط يعني أكيد. بس اليوم كل الفنانين لاحظي إنتاج الفنان كذا إنتاج تغير الشغل يعني والوضع الاقتصادي صعب الوضع العالمي صعب.
0: أنا عم بحكي من زمان
1: طبعًا قبل كنا فتنا مع كذا شركة يوقفوا هن كتار شركات يعني كانوا موجودين على الساحة بس نسيت حتى نسيت أسميهم يعني.
0: يعني
1: بس يعني عم تحكي أنت عم كلمة بالعالي ريتنا اللي هي اللي عملتها أنا الأغنية وطنية كلمات الشاعر كمان اللي حصة كتير كبيرة عندي بأجمل أغنية اللي هو أنا بعده سيد الشعراء بالنسبة تقدون عليه. أنا أول ما أطلع على هالكلمة صار كل يقولوها نزار فرانسيس. نزار بغض النظر كشاعر لبناني كشاعر أغنية وكشاعر وطني هو مثل يعني في علاقة صداقة طويلة أنا وياه سوا بلشنا بأول أغنية وثاني أغنية وكفينا أجمل أغاني وطنية من نزار نحن ساجك لبنان هلأ يبقى بالعالي ريتنا كمان لنزار كتير أغاني مستقتل بدياكي لنزار لازم نتضامن ونحب هالأرض اللي حبتنا إيد بإيد وقلب بقلب ونوحد كلمتنا بالفكر بتعمر أوطان بالمحبة والإيمان لبنان بيبقى لبنان بالعالي ريتنا. أنا هيدا رأيي بلبنان بالوطنية نحن بالنتيجة
0: وروى بالنهر وخذ لك علبا.
1: هلا هيدي انت من ميل بعرف شو قصدك بس انا بدي لك شغله صغيره.
0: شو قصدك؟
1: لبنان خلق توافقي احنا انا ماني التاريخ انا دارس وبقرا وبسمع بسمع العالم كلها بتطلع بتنظر يعني انا بسمع كل الاراء حتى المضاد والمع بسمعهم كلهم. اليوم هالارض خويتنا وحبتنا وبدنا نحبها وبدنا ندلها فيها وبدنا نحافظ عليها ولبنان خلق التوافق طول عمره. انت حضرتك يعني اسم الله مش هكبرك انت بتعرف التاريخ ومارق على التاريخ ومارق معك السياسيين لبنان في شيء ما مشي بالتوافق من ايام زمان. ما اللي عمل لبنان الكبير بده كان التوافق بده الشيعة بده السنة بده الكل صح او لا بيقولوا البعض انه ياريت ما عمل لا او الانتداب الفرنسي. انا بقول لك شغله صغيره انا اتمنى كنت لو يطول الانتداب الفرنسي ما هو عمل مؤسسات وركز مؤسسات كلها سوا بغض النظر كل المؤسسات لو يطول بعد يمكن احسننا ما بعرف
0: في طرقات عم نمشي عليها بعد الانتداب الفرنسي
1: يعني إيه؟ انا يعني وعملت مؤخرا اغني للرئيس. انا اول مره بغني بحياتي لحظه طول عمري بغني للجيش المؤسسه اللي بحبها من قلبي يمكن بتطرف زياده عن اللزوم وياما بمواضيع بطلع بيتصلوا فيه بعم بخلص فوق بيقولوا يا رفيق خفف كذا
0: بس انا ليه لحظه
1: انا بحب الجيش
0: بس ليش بيتصلوا فيه
1: مثلا بعرسال اللي حلك ليه مره بعرسال انا ما تسمعينا بحكي عن الجيش انا بعصب دغري انا ومن النوع انه يعني الله يساعد هالجيش انا هلا في هجوم على الجيش
0: ايه بس تحصى سؤال رفيق
1: يحلك ليه
0: اوكي
1: مثلا الجيش صار بوزع خبز الجيش بطفي الحرايق الجيش بينزل على المستشفيات بيساعد العالم مش عم اقول انه غلط لك الجيش عم يعمل لك كل شيء جيش حامل الوطن جيش روح جيب طحين يعني الجيش اللبناني يعني هلا بقولوا عم بيزيد مش عم بيزيد يا اخي انا هيك بشوف وهيك عم بيصير وين ما كان عم بيكون موجود عم بيساعد الشعب مش عم شو بدي السلطه انا لما صارت مشكله عرسال اتصلوا فيه بيعرفوا انه بحب الجيش اتصلوا فيه اذاعات سياسيه يعني أنا بحكي وطنياً قلت له الجيش مش بحاجة ينطر السلطة التنفيذية هي مجلس الوزراء تيعطيه أوكي تيدافع عن حاله إذا واحد عم بقوس عليك يا أخي أنت حدا عم بقوس بدك تهجمي شو ما كنت حتى كنت وفقش دياء بدك تهجمي أنت بقوة الجيش مش بحاجة لحدا إنه بس الجيش لحماية السياسيين ويوصلوا على بيتهم وأربع خمس من قدام وأربع خمس من ورا لا يا حبيبي الجيش إذا كان واقف على الحاجز يكون له هيبة هيدا هو الجيش ليش أنا بحب رئيس الجمهورية أنا أول مرة بحياتي بغني لحدا راجع عزك يا لبنان بوجود القائد منصان، شعبك أرضك وطنك باقي، الحرية هي عنوان، حرية لبنان، حرية للمعتقد، حرية للرأي. هذا الرئيس، الرئيس لكن بسألك سؤال صغير أطول بسألها هالشغلة، شفتش رئيس جمهوري بتاريخ لبنان بيطلع لبرا بيعمل رحلته نهار ونص وبيرجع لبنان نهار ونص أو نهار زيته، بعدنا كيف بيسلموا عليه؟ مش بروتوكول بيسلموا بالإيد، بيغمروه. تعرفي ليه؟ تعرفي ليه بيغمروه؟ والله عظيم أكثر ما حد شفته بيغمروه،
0: لأنه بحبوه.
1: حلك يا بحبوه لأنه من أي عائلة يلي ركض بأيام الجيش اللي عنده 40,000 جندي يمكن أكثر، ما بعرف قد العدد، ما بتفوت العدد، يطلب من الدول مساعدة هالشعب اللي هو الجيش. عرفوا الدول قيمته، ما طلب شيء لإله رئيس جمهورية. وهلا الجمهورية مش عم دافع عنه، دبي أنا عافية عليه قوي، بس مش إنه أنا دفع لي، لا أنا هيك طبيعتي. رئيس جمهورية عم يركض تيحمي شعبه، تيحمي لبنان، مش لبنان واحد، بده الشيعة والدزي والسنة وكل عام وكل ما نحب لبنان وبدنا نرجع نتوافق كلنا سوا. أنا هيك رأيي. رئيس جمهورية ما طلب شيء لإله، دول دول كلها، كل الدول لا بتحبه بتحترمه. خي اليوم انت راح شو قدي مواقف رئيس ترامب، اذا حدا بتحبه وما بتحبه، بس طالع قابل يلي هو هلا حاكم المنطقه ترامب، بده يقول له انا بدي
0: حاكم العالم اي منطقه،
1: بدنا نحكي انه بدك بده بدي انا حل لبلدي، بدي كذا، طالع قال له لا بدي ما بدي حل لبلدي، شو بده يقول؟ بده حل لبلد. طب نحن معه، بس ذات الوقت انا بدي كل العالم، كل الشعب اللبناني يلفوا على الرئيس ونلتف كلنا مع بعض، وبده يقعدوا مع بعض وكنا سوا بنتيجة. انا عملت فيديو عملت فايرل اول مره بحكي وطنيه، هلا عم بحكيكي اول مره بحكي بقى. انت مش هيني بتاخذيني على السياسه او الكلام، بس انا بحكي وطني، انه قلتله عم يبيعوا ويشتروا فينا برا، خلينا نحب بعضنا نلتقي مع بعض، هيك حصير. تزعلي هلا بزعل انا، انا كبرنا يعني كبرنا وصافي عنا اولاد.
0: بس السؤال اللي ما جاوبتني عليه، وقتا كنت عم بتشيد بالجيش مين اتصل فيك؟
1: لما اكون عم من الوزاره من الوزاره، لما اكون عم شد انا قد يعني انه شو بدكم انتم
0: اي وزاره سياسية. دفاع
1: دفاع قديما هيدي اكثر من مره بتصير هيدي،
0: شو
1: انه خفف خفف، بنعرف محطتك الجزائر خفف شو
0: ليه؟
1: يعني خف اي معنى، انا يعني بقول لك انه انه انتم سياسيه ما بتسوا شيء لو ما حاميك الجيشي، انت ما بتوصل على بي على ما بتوصل على بيتك او على شغلك لو ما الجيش حاميك. هو سياسي عم بحكي انا، شو بدي بشان العام العادي عم بحكي اللي هو عنده مواكبه امنيه من الجيش او جيش مأمن له محيطه، فهمت قصدي؟ يعني انت بدك تنطر الجيش تروح تعمل له راي وتاخذ رايه تاخذ رايه يعني يدافع عن حاله، هذا هدفي انا، انا منفعل لانه يعني بحب لبنان بحب الجيش. هي انت محدله دوليه
0: يي
1: كاسي
0: شي صحه وهنا على قلبك نشف ليك.
1: لا انا ليكي انا بحب لبنان بامتياز مثل انت بتحب لبنان. انتبه يعني هالمعنى، يعني محتاجه دوليه بمعنى الاسئله انت. يوم لازم كلنا كلنا نحب لبنان، وهذا البلد
0: هلا هذا كل البلد واحد
1: العالم كلها غير بدي عم نبشوا على بلدين. اذا راح البلد باي باي اورفوار. قدي في صعوبه خي، انا انا عم بحكي قدامك، انا انا انا بلشت من الصفر بعد ما 2020 يعني وفاء.
0: ليه بلشت من الصفر؟
1: شو المصريات وين انا
0: بصير وقت ايه بس ما خبروني. لا لحظه ما خبروني انك حطتهم برا مش هون. قالوا لي رفيق شو بهمه
1: مين قال لك هيك؟ بس سؤال مين قال لك هيك؟
0: ما بعرف مين التقى بكذا حدا يقولوا لي ولك خي قال له مثلا رفيق يخزر العين عنه كل يوم كل شهر بينزل اغنيه قالوا لي رفيق خي شو يا اختي شو شو عباله مصرياته برا.
1: انا انا اي لاف يو
0: وانا كمان وانا كمان بحبك
1: وين خبريات
0: شو
1: اللي قالوا لك قولي لهم كتر خير على الصيت الحلو
0: ايه
1: من الصفر من الصفر. بتعرف شو عملت وقتها؟ عملت الدعاء وقتها.
0: شو الدعاء؟
1: هيدا اللي عملته وقت كانت الكورونا، هذا كتير بغني بالريسيتاليت كتبه الاب يوسف مانس بجيله تحيه، بروفيسور
0: مانس بجيله تحيه الله يقدم له الصحه يا رب،
1: هيدا حبيب قلبي، هذا بروفيسور كبير من الكلام. هلا بقول لك كلمات وراحت الفكره بس انه
0: مش مهم
1: اخذتيني على محل. لا والله بالعكس انت انا بكذب عليك شو مره
0: ما بعرف انه بتخبرني اخبار ما بتحقق منها يعني
1: ما بتتحقق منها؟
0: انه ايه لانه
1: يعني بتعتبريه يعني ممكن انا كذب او
0: لا ما بتكذب ما بتكذب بس ممكن انه اوقات كذبه بيضة مثلا شغله بتعمل مشكل في كذبه بيضة انت بتكذبها يعني هيك عرفت
1: لا لا لا انا مع انه انا بعرفك بتعرفيني منيح منيح منيح منيح
0: بعرفك انك طيب وانك نضيف هذا اللي بعرفه بس اوقات بيضطر الواحد يكذب له كذبه بيضة مش مضطرين العالم يعرفوا
1: الموضوع هيدا الماده يعني أغلب
0: بكل
1: العالم
0: المواضيع
1: تعرف موضوع انه
0: بكل المواضيع
1: كل المواضيع
0: ايه لا
1: اكيد لا اكيد لا بالعكس انا صادق مع حالي ومع الناس
0: صح
1: انا
0: صح
1: ما بكذب على العالم
0: ايه قلت لي كتب لك الدعاء كتب لك الدعاء ولحنته
1: في هذه الايام الصعبه مليئه بالخوف والوباء انا كلي ايمان ورجاء انه لن
0: تغني لي اياها
1: بدي عود وهيك
0: ما العود جايبه معك نسى انه جايب العود
1: ترنيمي هيدي بالترنيمي هيدي ما بدك كنت تغني لي غير شيء كنت
0: كلم لا منغني كمان غير شيء بعد في معنا شويه وقت
1: نسي على اللي غير شيء اللي غير شيء
0: ليه ما بدك تغنيها
1: بتكب لك النار بتكبل لك النار والفتيل وغني طفي يا خويري
0: لا ولا

0: لما بعيد حلو الدخول.
1: ايه طبعا طبعا.
0: طبعا هو الشغلة المهمة اللي عم نمزحنا احنا وانا بحبك.
1: اكيد اكيد.
0: انا كتير صادم مع الناس، بالعكس يمكن انا اكثر الاشخاص صادقين وبحكي الحقيقة وبحكي يكسر وبحكي الحقيقة بنفعل هيك
1: ناكب يمكن صح
0: على قصة الجيش وهيك تبي كل اللي خبرتك اياهم صاروا معي يعني
1: صحيح.
0: هي يعني مش انه انا براوغ او شيء
1: لا اكيد ما بتعرف،
0: واذا حدا التقت فيه يعني بالعكس يمكن انا من اكثر الانسان شو بدي يكون فنان اكثر انسان دايركت يمكن هذا شيء تبي انا عصبي صرت يعني عصب اي ناحية تجاه حالي تجاه الوضع بتعمليه والعمل بتعمليه بهمنا بهمنا ينجح يعني وإلا لشو انا استمر
1: بطبيعة
0: يعني حضرتك يعني بقول لك الف مبروك على 33 سنة تقريبا برنامجك مستمر لو بنك صادت انت ما اسئلتك ولما بتحترم الضيف ما بيطل الضيف لعندكم بيتكرم هذا تكريم لإله بيكون جاي على المال الحر
1: صحيح هالقد بتحب لبنان الحر بلوموك ايه
0: طبعا
1: شو بقى
0: علنا بقولك يا
1: خير
0: اكثر من اذاعه كلهم بيعرفوا انه في اخويري انه لبنان الحر مش عم نحكي ايه سياسيا عم بحكي فنيا
1: بس هني بيحاوروا
0: الاذاعه يحاوروا بالدنيا انا بحب الكل انا عندي علاقات بكل الاحزاب واصحاب كتير ويا لطيف وتحيه اللي بدك مش معراب تحب معراب تحيه انطونيت حبيبه قلبي انطونيت صديقتي بعطيك يعني عندي علاقات مع كل بي من الاشخاص وقفوا حدي كمان
1: شو
0: بقصه كمان
1: قصه شو
0: الاعتداء تبع الكسليك كلهم حتى اللي ما بتحبيهم كلهم
1: مين انا ما انا كله بحبه مين ما بحبه
0: يعني الانسانيا وقفوا كانسانيا كانسان يعني كتب انه فنان الادمي اعتداء على فنان الادمي هيك كتبوا
1: لانك ادمي ونظيف
0: تسلمي وهيدي الشغله ان شاء الله نضلنا هيك ما نتغير بطلت حكي
1: مش حرزاني
0: بطلت حب كلمه ادمي يا اختي الشغله بدها تروحني انا بسخر فيها وكبر فيها ما تروحني
1: سلامه قلبك اسم الله
0: بنطلع على شو تشرب كاس فوق
1: يا اهلا وسهلا
0: يرحم بيك يرحم اصالتكم قال شدياء الكرام
1: شكرا شكرا لك
0: لا نحن انا دي وشال صغير تقنيا اليوم الاذاعه يا اخي مش انا موجود انا برا بحكي انا يمكن اللي زلمه مش طلع معك بس الاذاعه طلع باي منطقه رايحه قزدوره انت بعيد بتلاقي ابن الحر الوحيده بقيت على البس
1: صوتنا عالي الان
0: دايما دايما دايما عالي عالي
1: ايه؟
0: انت اصلا صوتك عالي بالقيمه
1: الله يخليك
0: والكبر
1: الله
0: والجمل
1: الله يخليك عم بخجلني
0: هلا
1: مزبوط مزبوط
0: مع انه شرحنا بشوي هالحقيقه
1: معك حق
0: انا بدي اقول لك شغله صار معي اشكال مع احد الاباء الكبار اصر صالحني
1: هيدا غير لحظه هي غير الاشكالين اللي حكينا عنهم
0: لا اشكال مشكل مش كله كل عند وفاء مش كله اشكال بوكس يعني
1: خبير.
0: يا وفاء
1: ايه
0: انت قديش معك من هاري ايشات واشكالات
1: اكيد
0: بلاوي ما في ليش في شيء واحد ما بتفرميه لما يجي لهون
1: ولاو
0: بفرميه بمعنى الكلام ايه؟ بمعنى الحقيقه بتكبر ولاو اللي بيسمعك شو انه طولي بالك انا شو انت ما اسم الله عليك
1: ايه رفيق ايه اختار انت واحد الاباء
0: انا
1: كنت عم بتقول
0: انا بقدره
1: ايه
0: بقدره كانسان كفكر كقيمه دينيه كقيمه كذا وضلت اسمعه عادي وقول له كذا
1: ليه اختلفت انت وياه؟
0: صار شيء
1: مثل شو؟
0: خي صار شيء خلص شو بدك انا عم بعطيك اجراء انه بقدر العالم يعني مش انا زعلت انا وفاء خلص ما بسمع وفاء لا بفصل هالامور مهمه كثير في كثير اعلاميين واعلاميين واصدقاء بحبهم كثير اذا حدا غلط معي بقول له يا دغري بوجهه وبكي بعصب
1: مين من الاعلاميين اللي غلطوا مع رفيق خويري؟
0: والله بلا اسامي شرفك يعني بلا اسامي
1: كم واحد؟
0: في بعض الاشخاص موجودين بمحلات معينه بمراكز معينه في اخطاء عم بيديروها بكره الايام بتفرج المؤسسه انه في اخطاء عم بتصير في طرق غير هيك اذا تندار امور مع انه اصحاب المؤسسه يعني الو يعني كثير علاقه طيبه ما في حدا من الاعلاميين او الاعلاميين او مؤسسات الاعلاميه اللي بلشت فيها بعد هلا انا اصحاب وبسال عنهم وفي عالم بيطلعوا سوري يعني على الكل بيعملوا ديبرسيون ضلنا اصحاب وياهم
1: شو بيعملوا
0: كيف؟ ديبرسيون
1: شو يعني؟
0: بفلوا من مراكزهم وبيزعلوا بياخذوا على خاطرهم
1: ايه
0: وبصيروا لحالهم بس انا بسال عنهم بتواصل
1: ايه
0: فهمت كيف؟
1: ايه يعني حتى في ناس حتى لو ما لك مصلحه معهم بتضلك
0: تتواصل مليار بالمية انا ولا مره شاطع مصلحه يا اخي انا قد اسلي اصحاب انا وياكي
1: صح
0: بدي هلا بدي اشوف هلا صار دوري انا اذكرك قد اسلي اصحاب انا وياكي
1: زمان من أول زمان. ما بلشت
0: شي مرة طلبش على مصلحة؟
1: لا أكيد
0: ما بسأل عنك على طول؟
1: أكيد أنت ابن أصل
0: هيك قصدي انتبهي هي ما بتعمليها أنت هيدي أنت خلقتي هيك صحيح. من طبيعة عائلة برافو عليكي من طبيعة العائلة وفي كتير عالم هيك انتبه في كتير فنانين هيك مش هقولها كلهم مش منيح لا
1: صحيح
0: في كتير عالم كويسين وعظيمين وبحبوا الناس وبتعاملوا مع الناس بطيبة وحلوة بالعكس
1: صحيح
0: بالعكس. بس في قلة محبة بين الناس في قلة محبة
1: للأسف
0: ما تزعل مني في قلة محبة وقلة وفا
1: ليه بدي أزعل منك
0: قلة وفا في قلة وفا في يعني الله يرحم اللي ماتوا الله يرحم اللي سبقونا ونحن بهمنا نعمل عمل حلوة مثل هلا تنعاد الفرحة إذا إن شاء الله كل إنسان بحس بالفرح أنا كنت خلصها ب16/2 عملنا حفلة عيد العشاء وعملنا حفلة نادي الضباط بيرزة حفلة رائعة ولعت الحرب شو نزغ النية تنعاد الفرحة والعالم موت يا خيو عم بزعل انا يعني صدقيني كلمه تدمر شيء بزعل من قلبي يعني حتى مين ما مات عيل عم بتموت عيل
1: صحيح
0: طب شو كل وقت موت موت موت قلنا رق الجو شوي مع انه هلا بعد في حرب ان شاء الله الناس بتحس بالفرح الداخلي اهم شيء بالحياه السلام الداخلي
1: صحيح رفيق بعد بقي معنا دقيقتين انت مع مين بالمونديال
0: انا هنيتك
1: ايه بعرف امبارح بالليل
0: هنيتك انت بتحب الارجنتين انا بحب البرازيل من اي ناحيه البرازيل سنه الله يرحم بي والوالد وعمي
1: كانوا يلعبوا
0: فوتبول اهل صربه معروف اهل صربه بعد هلا هن من وراهم احنا صرنا صغار يحببونا البرازيل ونحب لعب البرازيل كذا نتفرج على طول كل المونديالات انا مره عندي علم معروف عن علم قد البنايه طويل كثير كانوا يصفوا السيارات زمروا تحت بس قلت انا اول مونديال كثير اصحابي قعدوا معنا ونحضر انه اقوى هجوم هو الفرنسي اللي عندهم اجمل هجوم عندهم 4-5 رائعين وقلت انه اجروا عفوا الكلمه يعني اجروا لميسي اجر ثابت جدا وملك الباسات وهيك صار يعني الباس اللي عطاه اخر شيء عم نحكي هلا
1: صحيح
0: 80% صار جول عطاه صار يعني عنده هالقدره ليرجع يفوت الفريق واسبان عملها ابو حلو بس انا اجمالا مع البرازيل يمكن
1: الدور هلا مع مين هلا مع مين بالفينال
0: مع الارجنتين
1: مع الارجنتين برافو عليك
0: بدي ولعها بدي ابعث لك بالليل
1: برافو عليك بتبعث لي تقول لي مبروك
0: اكيد انا عنيتك قلت لك لا حلو تبي ماتش حلو ليكي بس في متوشي حضرت انا حضرت كله حضرته كله حبيت كثير اغلبيتهم بالبيت حضرنا لانه بتعرف الوقت متاخر في فريق الوادي الاخضر اسمه مش الوادي الاخضر
1: انا قلت له
0: قلت له انا بسميه الوادي الاخضر لانه
1: هو راس الاخضر
0: صح راس الاخضر بس سميت الوادي الاخضر لعبوا متوشي رائعه لعبوا واحد مع الانجليز فينا بياخذ العقل يعني اشياء في فن في لعب حلو كثير ان شاء الله تكون الفينال تكون الفينال حلوه وتكون رائعه
1: على كل حال نحن بدنا نقول لجمهور الارجنتين قووا قلبكم لانه نحن اخذين الكاس الله بريد وللفريق الارجنتيني ولا شيء بنقول لهم يلا مثل ما على طول بقول صلبوا ايدكم على وجهكم تطلعوا مثل ما انتم بتطلعوا بالسما بس يفوت جول وبس تربحوا بتطلعوا بالسما وبتشكروا ربكم
0: وميسي بيشكر ربكم طب الاسبان يعني ما بيلهدوا يشكر ربهم يعني
1: لحظة صغيرة انا بحكي عن الارجنتينية وكيف بس تطلبوا يجيبوا لكم ماي مصلية وتصيروا ترشوا لانه الماي عندها ذاكرة مش هيك عن عبس بيقولوا ماي مصلية بقى بدنا نقلكم وبدنا نقول لحالنا ونهني حالنا بأخذنا الكاس ب22 وهلأ ب26 الكاس رح يبقى معنا نحن الأرجنتينية
0: لاقي بيستاهلوا
1: نحكي طبعا بيستاهل
0: في لعب حلو وخاصة الفريق يكون خسران يجع يربح هي شغلة مهمة كتير لا بيستاهلوا بدي أقول شغلة صغيرة أنا بدعي الكل بحبونا أنا عندها أقرب شيء 22 شهر أول شيء بعيد كل اسمهم الياس عيد مال الياس وعيد مار شربل
1: ايه رح يبل لا ما اسمه الياس بس
0: لا اوكي عيد مال الياس عيد مار شربل عندي بعنطورة المتن مهرجان مار نهرة إن شاء الله بتلاقونا وبشكر الجميع بشكر لبنان الحور بشكرك أنت وإن شاء الله دايما يسمعونا اللي بحبونا يتابعونا على التواصل الاجتماعي
1: يا أهلا وسهلا فيك الفنان رفيق خويري على طول بهالنشاط
0: حبيبتي
1: وبهالجهد والمجهود وبهالنية الطيبة
0: حبيبتي
1: وبهالهضامة أنت مهضوم
0: حبيبتي
1: من هيك العالم
0: هذه الشهادة حبيبتي
1: ونحن بنوصل لختام برنامجنا نهار الثلاثة بنلتقى ضمن برنامج نجوم الظهر وضيفة برنامج نجوم من الظهر لنهار الثلاثة الفنانة لورا خليل لورا وصلت على لبنان من أستراليا من حوالي الأسبوع أو الأسبوعين رح تكون معي نهار الثلاثة الساعة 4 ضيفة عزيزة على نجوم الظهر بشكر حسن المتابعة وإلى اللقاء

0: خبرة المتواضعة لسلامتك وسلامة سيارتك. الفريمات بسيارتك مهمة كتير، حافظ عليها تضل تعمل لك فريناج سليم بسيارتك، وما تتكل كتير على الفريمات بنزول، خاصة بس يكون معك حمولة زايدة، لأنه الفريمات تفقد فعاليتها. تكل على الفريناج تبع الموتور، يعني صغر فيتاس أنت ونازل بنزول، تكل على الفيتاس تخفف لك سرعة السيارة، مش عطول تتكل على الفريم.
1: هدفنا سلامتكم.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، شهباي بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و90 سنت، فيليه سمك كروك الكيلو ب 2.5 دولار.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الخامسة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم جولة المحلية.
1: في العناوين: ترقب لاختبار المناطق التجريبية وقانون العفو إلى واجهة الجدل. جعجع ما حصل في ساحة النجم فضيحة، والجمهورية القوية يدرس اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس. فياض: السلطة تخلت عن شعبها. تأجيل المفترض للاجتماع العسكري الافتراضي بين لبنان وإسرائيل، ونسف منازل في بنت جبيل.

0: التفاصيل مع بسام البيطار وجان حتشيتي. ترقب لمآلات مسار التطبيق الفعلي للمناطق التجريبية جنوبا، وأيضا لزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت تقدم قانون العفو العام إلى الواجهة. وكان للدكتور سمير جعجع كلام في هذا الخصوص، ومن هنا نبدأ.
1: في التفاصيل، رأى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن ما حصل في المجلس النيابي أخيرا يمثل فضيحة كبيرة للعمل النيابي، لافتا إلى أن المشهد يشكل شكلا ومضمونا فضيحة بكل ما للكلمة من معنى. أضاف أن مجلس النواب فشل في إقرار قانون عفو مستحق لرفع الظلم عن شريحة واسعة من اللبنانيين، فيما يقر مجموعة من القوانين من دون دراسة دقيقة أو إدراك فعلي لتداعياتها، ما يرتب على الخزينة أعباء إضافية بمئات الملايين من الدولارات. وقال جعجع إن أكثر من أخشاه هو أن نكون انطلاقا مما أقر في المجلس قد دخلنا مجددا في الحلقة الجهنمية نفسها التي أوصلت لبنان إلى الانهيار المالي والاقتصادي، ومن هذا المنطلق سيدرس تكتل الجمهورية القوية تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس النيابي الحالي.
0: في السياق، أكدت الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية تأييدها في أكثر من مناسبة قانون العفو، وكان آخرها على لسان رئيس الحزب عشية الجلسة التشريعية. ولفتت إلى أن القوات كانت على تنسيق مستمر مع الكتل النيابية والشخصيات السنية، وحتى مع النواب السنة المقربين من فريق الممانعة. وأيدت القوات التعديلات التي طرحت، إلا أن ما يحاول بعضهم تجاهله هو أن الرئيس نبيه بري رفض التعديلات التي تم الاتفاق عليها في سرايا، كما رفض قانون العفو بصيغته المطروحة، الأمر الذي دفع أكثرية النواب السنة إلى مقاطعة الجلسات اعتراضا على هذا الموقف. أما القول أن قانون العفو لم يقره بسبب انسحاب القوات من الجلسة فهو تجنن واضح، إذ إن النواب السنة بأكثريتهم هم من اقترحوا مقاطعة الجلسات احتجاجا على موقف الرئيس بري الرافض قانون العفو بصيغته التي طالبوا بها التي دعمتها القوات.
1: وفيما يتعلق بمحاولة الربط بين قانوني الإعدام والعفو، فقد طالب تكتل الجمهورية القوية بتأجيل البحث في قانون الإعدام إلى جلسة أخرى، حرصا على عدم التأثير سلبا في إقرار قانون العفو الذي اعتبره أولوية. وعندما لم يؤخذ بهذا الطلب، طرح إقرار قانون العفو قبل الانتقال إلى مناقشة قانون الإعدام، وهذا ما لم يحصل، وأظهر أن فريق الممانعة لا يريد إقرار قانون العفو.
0: رئيس القوات لفت لصحيفة عقاد السعودية إلى أن حزب الله عارض مسار توقيع الاتفاق مع إسرائيل، إلا أنه لم يتمكن من منعه أو تغييره على أرض الواقع. أضاف: الإنجازات السياسية فيما يتعلق بمسألة نزع سلاح الحزب أفضل من أي وقت مضى. وأوضح جعجع أن مسار الحكومة الحالي يمهد للخروج من وضعية الساحة إلى وضعية الدولة المستقلة صاحبة القرار. ورأى رئيس القوات أن إيران هي التي تحرك القوة العسكرية غير الشرعية في لبنان، لكن هذه القوة أصبحت اليوم ضعيفة جدا وتسعى في أفضل الحالات إلى الحفاظ على ما تبقى منها.
1: وفي معراب، بحث جعجع مع وفد من شراكة النهضة اللبنانية الأمريكية المستجدات السياسية والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وأوضاع اللبنانيين المنتشرين والتحديات التي يواجهونها، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، لا سيما في المجالات الاقتصادية الإنمائية الاجتماعية والثقافية، بما يسهم في توثيق العلاقة بين لبنان وأبنائه المنتشرين.
0: كما عرض جعجع مع سفير بلجيكا الأوضاع في لبنان والمنطقة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات. وتم البحث في أفاق تعزيز التعاون بين لبنان وبلجيكا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
1: في المواقف أيضا، شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض على أن السلطة تخلت عن شعبها ومصرة على أخذ البلد إلى مكان شديد الخطورة.
0: بعدما كان من المفترض أن يعقد اليوم الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي الافتراضي برعاية أمريكية والمخصص لوضع اللمسات التنفيذية على المناطق التجريبية في أول اختبار عملي لترجمة الاتفاق إلى إجراءات ميدانية، أعلن مصدر عسكري ومعلومات متقاطعة إرجاء الاجتماع بسبب الحاجة إلى استكمال إعداد الملفات التقنية والخطط التطبيقية والإجراءات التنفيذية.
1: في الأثناء كشف إعلام إسرائيلي عن مقترح نشر قوات إيطالية في جنوب لبنان وهو حاليا قيد الدراسة. من جهتها اقترحت ألمانيا إرسال بعثة أوروبية عوضا عن قوات اليونيفيل إلى لبنان. واليوم انتشر الجيش اللبناني في بلدة فرون قضاء بنت جبيل وبدأ تسيير دوريات مكثفة في المنطقة.
0: في الجديد الميداني أصيب عامل سوري بغارة على الناقورة وأغار الطيران على بلدات ميثدون شوكين والمنصوري واستهدف تفجير ضخم بلدة زوطر الغربية. وفي المنصوري توغلت آلية عسكرية حتى الطريق العام واقتربت من حاجز الجيش اللبناني. جنوبا أيضا اندلع حريق ضخم في حي الدير في النبطي الفوق.
1: وأقدم الجيش الإسرائيلي على نسف عدد من المنازل في مدينة بنت جبيل ونفذ صباحا تفجيرا ضخما في حداثة أطراف عيت الجبل ونفذ عمليات تمشيط في بيوت السياد والنقورة. واليوم انتشلت جثامين ضحايا من مكان الغارة التي استهدفت أمس بلدة المنصوري حي المشاع.
0: على خط آخر وصلت إلى لبنان الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية الإماراتية وتضم 29 شاحنة محملة بمواد غذائية ومواد تنظيف ضمن جسر إغاثي مقرر أن يشمل 140 شاحنة. القافلة وصلت عبر الأراضي السورية ويرتقب وصول دفعات إضافية برا عبر العراق في خلال الفترة المقبلة.
1: في خلال جولة تفقدية في مدينة النبطي شدد وزير الاقتصاد عمر البساط على التزام الحكومة بتأهيل البنى التحتية وتأمين مقومات الحياة الأساسية وعودة مؤسسات الدولة تمهيدا لعودة السكان والاستقرار وإعادة الإعمار.
2: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: بحسب غرفة التحكم المروري المدخل الشمالي حركة المرور كثيفة من الكارنتينا باتجاه نهر الموت وصولا للزلقة ومن دبي باتجاه صربة جوني وصولا حتى ساحل علمة. مدخل الشرقي أيضا حركة المرور كثيفة على أوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه الحزمية وكثيفة من الويزي باتجاه الجمهور. مدخل جنوبي حركة ناشطة على أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه أنفاق المطار وكثيفة من الأنفاق باتجاه خلدي وباتجاه أوتوستراد النعمي وأيضا على أوتوستراد الجناح باتجاه الأصيعي. ضمن بيروت الحركة كثيفة على جدة شار الملك الأشرفية أيضا كثيفة على كورنيش المزرعة البربير بالاتجاهين ومن الحبتور سن الفيل باتجاه تقاطع الشيفرولي فرن الشبك.
2: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: الطقس صيفي معتاد، بكرة رح نشهد انخفاض بدرجات الحرارة بالداخل ومن دون تعديل بالمناطق الساحلية مع ارتفاع الحرارة بالمناطق الجبلية مترافقة مع رطوبة مرتفعة ويزيد مع الشعور بالحر وبيستمر تكون الضباب على المرتفعات وبيؤدي إلى رؤية سيئة.
0: ختاما تذكير بالعناوين: تراقب لاختبار المناطق التجريبية وقانون العفو إلى واجهة الجدل. جعجع ما حصل في ساحة النجم فضيحة والجمهورية القوية يدرس اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس. فياض السلطة تخلت عن شعبها. تأجيل مفترض للاجتماع العسكري الافتراضي بين لبنان وإسرائيل ونسف منازل في بنت جبيل.
1: النشرة انتهت، أخرجها مارون بشعلاني، شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

0: أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات، حقك تعرف على لبنان الحر.
2: حريق بالبحر كيف؟ حقك تعرف انه صحيح الحريق بالمي منه كتير مزبوط، انما الحريق بالبحر هو ظاهرة نادرة ممكن تصير لما يكون في مواد قابلة للاشتعال على سطح المي او متسربة من قاع البحر. يعني اكيد المي لوحدها ما ممكن تحترق، انما المواد الموجودة فوق البحر او الخارجة منه. وبيصير في كتير تسرب نفط ووقود، وكتير شفناها بالتاريخ، وبتصير التيارات تاخد وتجيب معها هالنار. إذا بدنا نحكي تاريخ منقول إنه شفناها بخليج المكسيك بأكتر من مرة، منهم بالثمانينات ومنهم سنة 2021. والتسرب للغاز أو للنفط ممكن كتير يؤدي إلى امتداد النيران بحسب وجود هالنفط أو هالغاز على السطح أو بالقاع.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات، حقك تعرف على لبنان الحر.

من جد تحياتنا لكم مستمعينا من وين ما كنتوا عم بترافقونا بلبنان وخارج لبنان، ومن مساء على زميلنا مروان بشعليني يلي مرافقنا هلا على الاخراج الاذاعي عبر موجات لبنان الحر الثلاثه 102.3 102.5 و102.7 موقع الاذاعه rll.com.lb وتطبيق rll. دايما فيكن تابعونا على منصاتنا على اكس، على يوتيوب، على تيك توك، على فيسبوك وانستغرام، وما تنسوا الواتساب تشانل. طبعا اذا بعد ما انضميتوا لها فيكن تبعتونا على 7095911 ونبعتكن لينك التشانل تنبعتلكن ايه. اما هلا فمنبلش مونديال.

0: يلا منبلش بتوقعاتكم. آخر مرة منتوقع بهيدا الموسم المونديال 2026 لأننا نعمله أنه نقول بين فرنسا وإنجلترا مين لح يربح وشو النتيجة، وبين إسبانيا والأرجنتين بالنهائي مين لح يربح وشو النتيجة. بدنا النتيجة المضبوطة، وصلتوا تعرفوا إذا بنالتي أو الوقت الإضافي على 70-99-91-11 للفويس ماسج بس مش تكست ماسج، فويس ماسج مع اسمكم وعائلتكم واتصالاتكم على 09-218-233. عنا اتصال. ألو
1: ألو،
0: كيفك يا فوزي؟
1: ألو
0: ألو،
1: مساء الخير.
0: مساء النور،
1: كيفك يا تيمون؟
0: منيحة، ماشى الحال وانت؟ كتر خير ربنا،
1: الله يعطيك العافية.
0: مرسي فوزي،
1: حابب احكيكي بالأول. أنا
0: أحسن شيء
1: شو بقى نعمل بس يخلص المونديال، كيف بقى نحكي معي؟
0: لك كل يوم يا فوزي على الساعة 5 شو بك؟
1: نعم،
0: كل يوم على الساعة 5 فيك تحكينا من التنين للجمعة. أكيد
1: يعني.
0: شو أنا بس اسمي مونديال؟
1: أي الله خير إن شاء الله.
0: نهار التنين بدي أسمع صوتك على 5.
1: الله يسهل أمرك ودربك ويرد عنك كل الحرام يا تيمون.
0: مرسي مرسي فوزي، خلي لي
1: إياك. الله يخليك يا عمري.
0: مرسي، باي فوزي، باي باي. كتروا كل أجوبتكم وكمان كتروا كل اتصالاتكم على 09-218-233 والفويس على 70-95-91-11. فرنسا بين فرنسا وإنجلترا مين لح يربح وشو النتيجة، وإسبانيا والأرجنتين مين لح يربح وشو النتيجة. إذا كنتوا عم تتصلوا أو حتى بفويس كمان خبرونا وين رح تكونوا عم تحضروا النهائي. من مسي على جان بيض ومنسمع ماري روز.
2: هاي سيمونا،
0: هاي
2: يعطيك العافية، اشتقني لك يا سيمونا. بليز فيك تبعتي لي لينك للشانل بليز؟
0: يلا أكيد يا ماري روز.

0: مساء الخير.
1: أهلا يا حنان.
0: يا ريت نهار التلاتة تفتحوا لنا مجال مثل ما نتواصل معكم على الفطبول وعلى كل شيء. نتواصل مع الدكتور سمير جعجع.
1: حنا خلينا نرجع لموضوع حلقتنا، وأكيد يعني صرتوا بتعرفوا أنه رئيس حزب القوات اللبنية دكتور سمير جعجع راح يكون معنا بمقابلة بلبنان الحر، على لبنان الحر بالأحرى، على الساعة 8:30 تقريبا. فشكرا حنا أنك ذكرتنا وذكرت المستمعين. منكفي بحلقتنا وأسئلتنا.

0: يعطيك العافية مدام سيمونة. كيفك؟ مركز ثالث رابع فرنسا انجلترا، فرنسا بتربح 2-1 والارجنتين على اسبانيا بتصور بيربحوا الارجنتين 3-1 وميسي بيكون ان شاء الله له بصمه فيها لهالمباراه. يعطيك العافيه. محمد عبد الملك معي.
1: شكرا محمد.
2: بونسوار، معك فادي شناس. انا بقول ماتش بينتهي بوقته الاصلي و2-1 لاسبانيا.
1: فادي بدك تكون عم تعطينا يعني الجيمين، منو جيم واحد بس، يعني بين فرنسا وانجلترا مين رح يربح، شو النتيجه، وبين اسبانيا والارجنتين مين رح يربح وشو النتيجه. ومنذكر انه جايزتنا هي $100 كاش من عند المولاندور.

0: وصل مرة تانية فاز شناس معي. انجلترا بتربح على فرنسا 2-1 واسبانيا بتربح على الارجنتين 2-1.
1: اوكي شكرا لك فادي.

0: 218-233. ألو
1: ألو
0: مرحبا،
1: كيف سيمونة؟
0: ماشي الحال، مين معنا؟
1: معك فيروز حجار.
0: شو الاسم؟
1: فيروز.
0: فيروز حجار. تفضلي فيروز.
1: أنا بقول فرنسا 1 وإنجلند 2.
0: لحظة، يعني إنجلند هي اللي بتربح؟ دغري مين بيربح؟ يعني إنجلند 2-1، أوكي بعدين؟
1: إسبانيا 1
0: مين بيربح بهيدي؟ إسبانيا أرجنتين، مين بيربح؟
1: أرجنتين.
0: أوكي قدي؟
1: أرجنتين يعني 2 وإسبانيا
0: 2-1. شكرا لك فيروزي، أهلا وسهلا فيك، يا هلا.

0: 0918 233 الو
1: الو مرحبا
0: مرحبتين
1: كيفك يا سيمونا؟
0: منيحة؟
1: اندري معي
0: اكيد بعرف مين
1: نعم
0: بعرف اندري
1: عرفتي
0: من صوتك ولا
1: والله صايرة مثل عم تتنبي
0: لا مش عم تنبه حافظة
1: حافظة حافظة اوكي لا انا عم بتنبه صاير هاليومين بالمونديال
0: خبرنا
1: يلا انا بقول انجلترا بتربح 2-1
0: اوكي
1: والارجنتين تربح 3-2
0: والله
1: ميرسي يا حبيبي
0: يا هلا يا اندري يا اهلا وسهلا فيك خير اسمع فويس الي
2: بونسوار سيمون يعطيك العافية يعني أنا بدعي إنه فرنسا وبدعي إنه إسبانيا تربح الفينال شكرا مايك ميري أطونيت بتكون الشباك
0: يا أهلا وسهلا فيك من مسي كمان على سامي صايغ ومن السماء عربية
3: هاي سيمونة كيفك مش الحال بين إنجلترا وفرنسا تربح انجلترا على فرنسا 2-1 وبين الارجنتين واسبانيا انا بقول بيتعادلوا 1-1 وبالبنالتي بتربح الارجنتين عليهم معك ربيع الاولى
0: تحياتي ربيع
4: صرنا شيء 3-4 مرات مشاركة
0: كتير
4: والله يا سيمونة أنا بقول فرنسا تربح على إنجلترا 2-1 والأرجنتين 2-1 على إسبانيا
0: يلا إن شاء الله إن شاء الله توقعاتكم تزبط تنربح $100 بنسمع أو لا مش بنسمع بناخد اتصال ألو
5: ألو كيفك سيمونة
0: معك
5: نهاد
0: يا هلا يا نهاد
5: أنا بقول تربح الإسبانيا على الأرجنتين 2-1
0: أوكي
5: وبتربح إنجلترا على فرنسا
0: نعم
5: 2-0
0: أوكي شكرا لك ماري نهاد بناخذ اتصال آخر ألو
6: ألو
0: ألو
6: بونسوار
0: بونسوار
6: كيفك
0: منيحة ميمانة
6: وفاء متربط
0: وفاء شو العائلة
6: بطش أيوة
0: كيفك يا وفاء؟
6: الحمد لله
0: يلا شو
6: أنا مرة بشارك معك
0: يا أهلا وسهلا فيك
6: فيك أنا بقول أكيد فرنسا إنجلترا
0: قدي
6: تعادل
0: وبعدين
6: أكيد أرجنتين
0: نو نو ما بعد التعادل بدروحوا بينالتي قدي
6: 1-1
0: وكيف ما راحوا على البينالتي كيف نتعادلوا
6: نعم
0: ما بدروحوا على البينالتي
6: لكن بحطلهم 2-1
0: بالبينالتي أو بالشو؟
6: لا هلا
0: بالعادة دغري يعني ما في تعادل 2-1 قصدك
6: 2-1
0: اوكي بعدين
6: ارجنتين اكيد بتجيب 2 اذا الله رد
0: ايه وهيديك اسبانيا 0 هالقد يعني ما شايفتيهم ابدا للاسبان شكرا لك يا وفاء يا هلا بنسمع فويس
7: مرحبا نزير الميز تربح الارجنتين 3-2 بالوقت الاصلي تربح فرنسا 2-1
0: الوقت الأصلي. بس بدي ارجع اسمع يا إلي شو العيلة
7: ايه مرحبا نزير رماز
0: قدرت تسمع معي العيلة
7: مرحبا نزير رماز
0: رماز نزيه رماز اوكي خسران خسران خليني ضايع بكان وغرقان غرقان وابقى غرقان بعد رح ناخد اتصال واحد ونسمع فويس واحد وكل حدا كان عاطينا يا إلي توقعاته رح يزنل اسمه بالقرعة لأنه عنا صاحب على كثير جوائز نهار التنين ألو
8: ألو
0: مرحبا
8: بونجور
0: بونجور مين معنا
8: أنطوان غاوي
0: كيفك يا أنطوان
8: سبا سبا
0: شكلك بالسيارة
8: تتفي فرنسا على انجلترا 3-2
0: اوكي
8: اسبانيا على ارجنتين بلوتو ارجنتين على اسبانيا 4-1
0: 4-1 اوكي شكرا لك انطوان دايما بحكوني عنك انك انت دايما رح نسمع اخر فويس على التوقعات ومن بعدها كل فويس وصلنا أو كل تليفون رح يوصلنا رح ينزل الاسم بالقرعة بعدين بقلكن شو عنا نهار التنين سحب
9: يعطيك العافية
0: الله يعافيك
9: معك خليل حديد بالنسبة ل المونديال اسبانيا ارجنتين 2-1 للارجنتين بتفوز على اسبانيا. وبالنسبه لانجلترا فرنسا بيسجلوا اهداف 2-2 بروحوا على بيخلص الوقت تعادل بروحوا على ضربات الجزاء.
0: اوكي وبعدين
9: خليل حديد بالنسبه لانجلترا فرنسا بيعملوا 2-2 بروحوا ضربات جزاء ترجع تربح انجلترا على فرنسا ضربات الجزاء فرق جول لصالح انجلترا.
0: اوكي بالبنالتي ماشي. ليكو رح شو حصير هلا؟ اذا هلا اخذنا كل الـ يعني التوقعات. بعرف انه كثير بيعطينا توقعات ولكن لانه ما رح يروح اسمكم او صوتكم او جوابكم على الفاضي رح نسمع الفويسات ويبلش كل اسم ينزل اسمه بالقرعه لانه نهار الاثنين رح يكون عنا سحب مثل ما صرتوا تعرفوا كابن لاربع اشخاص من عند سكايدن كابن عيون ارغوش. ايضا رح يكون كمان عنا نهار الاثنين سحب على افاي ريستو كافيه المنصوريه رح يقدم دعوه لشخصين. ما بننسى كمان انه جي جي سال رح يكون عم يقدم تليفون نهار الاثنين رح يكون في سحب على التليفون. وكمان شو بعد في عنا كمان بعد عنا ساعه من عند روسونيرو بتلكم في كتير اخبار نهار الاثنين. كمان الجوائز يعني حتبقى كمان بعد معنا سحب على ساعة تانية بس من بعد المونديال خصوصا وتحديدا بالباسكت بعدين بنعلن عنا أكيد. هلا رح او صوت رح نسمعه عم ماشي يكونوا حاطين الاسم والعائله. اوكي شو ما كان الجواب رح ينزل الاسم بالقرعه. واي اتصال هلا كمان شو ما بده يخبرنا وين ما بده يحضر المونديال كمان في خبرنا رح ينزل الاسم بالقرعه. الاثنين رح يكون في جوائز قيمه كتير. عم نسمع فويس
10: ما دعنا يعطيك العافيه حضرتك عم بتقولي انه الاثنين في سحب لكتير جوائز. طب الواحد بحال ربح كيف بده يعرف انه ربح مثلا بتصلوا حضرتكم فيه ولا كيف ما بعرف
0: مثلا بيسمع الاذاعه هالقد بسيطه يعني مثلا بنعرف انه على الساعه 5 هي ببلش اكثر شيء الجوائز فعلى الساعه 5 نهار الاثنين لازم تكونوا كلكم على السماء اكيد وتتكونوا عم تشوفوا اذا انتم ربحانين. هيك انتم بتكونوا عم تربحوا جوائز نحن بنكون عم نربح اصواتكم الحلوه.

0: مرحبا، يعطيكم العافية أفراد إذاعة من الحر. أنا بتوقع الفوز لإسبانيا إن شاء الله 3-1 على الأرجنتين، بده ينكسر رأسها. وبالنسبة لمركز الثالث والرابع بتربح إنجلترا 2-0 على فرنسا.
1: بس ما عرفنا مين معنا صراحة.
2: بونسوار. فرنسا 2 إنجلترا 1 والأرجنتين 3 وإسبانيا 2. سميرة معلوف.
1: تحياتي سميرة.
3: بونسوار سيمونا،
1: يا
3: مع الكويت المصري. أنا بقول 3-2 لصالح فرنسا و 3-1 لصالح الإسباني.
1: أوكي، إذن كل الفوسات اللي عم نسمعهم هلأ هولي ما خاصتهم بجائزة $100، ولكن لأنه كانوا واصليننا هل كل أسامي رح تكون عم تنزل بالقرعة، ولكن نحنا لازم نكون عم نسمعهم.
4: سيمونا بونجوريك.
1: بونجور،
4: ماشي الحال؟
1: ماشي الحال.
4: روي كولي معك.
1: أهلا يا روي.
4: بخصوص الجيمز بعتقد إنجلند تربح 2-1 بالوقت الأصلي وأرجنتين تربح 3-2 بالوقت الإضافي.
1: اوكي
5: مرحبا، كيفك سيمونا؟
1: ماشي الحال.
5: اسبانيا 1-0 على الارجنتين وفرنسا 2-0 على انجلترا.
1: اوكي
6: وي بونسوار، معك شرب الحبيب. انا بقول المونديال حياخده الارجنتين، حتكون اول شيء 1-1 وحيربحوا بركلات الترجيح. وبالنسبه لفرنسا وانجلترا حتربح فرنسا، هتكون النتيجة 2-0 أو 2-1، خلينا نقول 2-1. Thank you.
1: يا أهلا يا شاربل، بس ما عم بتخبروني وين رح تحضروا النهائي.
2: سيمونا جورجات حبيبي، ليلتك موافقة. معك جورجات. أنا بدأ تربح الأرجنتين، جيب 3-1 الأرجنتين، جيب 3-1 على إسبانيا، وبدأ تربح فرنسا 2-1. وليلتك موافقة يا سيمونة حبيبة قلبي.
1: مرسي جورجات.

0: اي بونسوار مدام سيمونا، يعطيك العافيه. معك اكرم فراش. انا بقول راح بين اسبانيا وانجرتين، راح ينتهي الوقت الاصلي 2-2 وترجع لاسبانيا يعني بالوقت الاضافي تدخل الهدف الثالث وتنتهي المباراه 3-2. يعني ما في ضربه جزاء، بالشوط الاضافي تدخل الهدف الثالث هيك بعتقد. وبين فرنسا وانجلترا بعتقد راح تفوز فرنسا 2-0. يلا يعطيك العافيه ومساء الخير للجميع.
1: شكرا لك. بناخذ اتصال. الو.
2: الو مرحبا.
1: مرحبتين
2: يوسف نصيف معك.
1: كيفك يا يوسف؟
2: ماشي الحال.
1: شو الاخبار؟
2: الحمد لله.
1: شو يا يوسف؟
2: يعطيكم الف عافيه. انا بقول انجلترا 2-1.
1: اوكي.
2: هونيك الارجنتين كمان بدها تروح 2-0.
1: اوكي، بس انت بتعرف انه هلا انت على ليه عم تتصل؟
2: نعم.
1: انت عارف على اي جائزة عم تتصل انت هلا؟
2: الحر.
1: لك بعرف يا زلمة، بس هو نحن كل التوقعات خلصت من شوي، بس قلنا انه كل حدا بيتصل فينا شو ما بده يقول في يقول اوكي رح ينزل الاسم بالقرعة، لانه نهار الاثنين رح يكون عنا سحب
2: على خبر.
1: كتير منيح، طمنت لي بالي، بس ذكرني بالعائلة بليز.
2: يوسف نصيف.
1: نصيف، شكرا لك يوسف.
2: الله خليك يا
1: تمام. باي باي يوسف.
3: يا حبيبي قرب لي.
4: بونسوار، معك فاديس أيام. إسبانيا بتربح على الأرجنتين 2-1 وإنجلترا كمان بتربح على فرنسا 2-1.
1: أوكي، نسمع ريتا.
5: بونسوار سيمونا، معك ريتا أبو فيصل. بين فرنسا وإنجلترا، فرنسا راح تاخد 2 وإنجلترا 1، وبين الأرجنتين وإسبانيا، إسبانيا راح تربح 2 والأرجنتين 1، وإن شاء الله أربح. مرسي سيمونا، الربح حلو يا سيمونا.
1: عن جد الربح كتير حلو. هلو على الهواء.
6: مرحبا، انا الاولى يوسف سعيد. اسبانيا بتربع على الارجنتين 2-1 وفرنسا بتربع على انجلترا 2-0. وانا بتشكركم، لكن عتسلونا من عشيه على الساعه 5.
1: يا اهلا وسهلا فيك.
7: بونسوار، معك طه يونس، كيفكم؟ انا بقول بتربح انجلترا 2-1 والأرجنتين تربع إسبانيا 3-1.
1: شو أقولك يا قلي، ما عم بخبرونا وين بدن يحضروا المونديال، شكلهم كلهم قاعدين بالبيت، ما في مصاري عفيك. اتصال. ألو.
8: يعطيك العافية.
1: يا هلا، مين معنا؟
8: أنيس بدر.
1: أنيس بدر، كيفك يا أنيس؟
8: الحمد لله. أنا بس بدي أقول يعطيكم العافية كلكم بالإذاعة وأنت خصوصا.
1: شكرا يا أنيس، يا أهلا وسهلا فيك. يا هلا باي. نسمع فويس.
9: بونسوار سيمونا.
1: بونسوار.
9: أنا بقول فرنسا بتربح والأرجنتين بتربح 2-1.

0: بونسوار سيمونا.
1: بونسوار.
0: ماشي الحال جوزيانا ملكي معي. انا بقول بتربح انجلند على فرنسا 2-1 واسبانيا بتربح على ارجنتين 2-0.
1: اوكي في حدا عم بيخبر عيون حتى حسيت.
2: فرنسا بتربح 2-1 واسبانيا بتربح 2-0 مع جان بايد.
1: تحياتي يا جان. ناخذ فويس بنسمع بناخذ اتصال. الو راح الاتصال. اتصال اخر. الو كمان يلا نسمع فويس.
3: بونسوار سيمونا معك غسان سمعان.
1: يا غسان وينك؟
3: انا بقول انجلترا بتربح على فرنسا 2-1 واسبانيا بتربح على الارجنتين 2-1 وكله بالوقت الاصلي.
1: ديفينا اوروري بعت لنا هون مكتوبين رح ناخذ فويس. الو
4: الو
1: مرحبا.
4: مرحبا
1: مين معنا؟
4: انطوان جرجورة.
1: انطوان جرجورة كيفك انطوان؟
4: الحمد لله يعني الحمد لله. سيمونا انا اول شيء رح احضره بالبيت.
1: اوكي ليش؟
4: عندي بروجيكتور كبير وجايين اطفالي لعندي وكذا رح نحضره.
1: حلو حلو جماعه.
4: انا بتمنى وبتصور انه رح تتصور رح تربح شو اسمه اسبانيا على ارجنتين 2-1.
1: وانت مع مين كنت بالمونديال؟
4: انا صراحه كنت مع برازيل اول شيء وهلا مع اسبانيا.
1: يلا ان شاء الله.
4: وانجلترا بتربح 2-0 على فرنسا.
1: اوكي شكرا انطوان.
4: ثانك يو
1: يا هلا.

0: سيمونا بالنسبه للتوقعات على الفينال غيرت الموازين كلها، كنت حاطط انا انجلترا بتلعب مع فرنسا، بس اساس بكون ربحوا ساعه روسونيرو شو ما يعني ما انا بعد ما ربحت من الاول، مع انه انا كنت توقعات كثير اقرب شيء كنت تقولي، بس ولا مره بعد ربحت معكم. شو معقول نربح الساعة ولا شو؟ إذا
1: هات لنشوف
0: إذا زبطت معي ولا اثنين ونسوى لازم صيبهم
1: اثنيناتهم يعني
0: وكمان على الثاني ثالث لازم صيبهم كلهم تأربح الساعة.
1: يلا خلينا نتأكد من بيتر على الخبرية. وين بيتر؟ إذا فينا نعيط له بليز إليه.

0: لأنه دائما لبنان الحرم عودتكم على الثقة وعن جد في مصداقية. هيك رح نستضيف بيتر حشاش لأنه المعنى بالموضوع أكتر. كان عم يسأل ربيع نقول أنه نحن بالأول كنا عاملين مسابقة أنه predictions بيتر على ساعة مين بيوصل لنهائيات نربح دا يربح الروسونيرو. فخلينا نخبر العالم ليش نحن اليوم عم نقول $100 من عند مولان دور وشو قصة الساعة.
1: أول شيء تحية لكل المستمعين. نحن المولاندور رفقنا كل فترة المونديال كنا عم نربح نحن والمولاندور مبالغ يومية يلي بتوقع بكل ماتش مين بيربح بيعطيني الكوريكت سكور. هلا بالنسبة للمولاندور للروسونيرو الروسونيرو نحن قلنا أول المونديال مين الفرق اللي بتتوقع وتوصل للنهائي ومين بيربح. هلا نحن هودي كل الأسامي اللي بلشت أول المونديال فاتت معنا بكرة. الكرة رح تكون التنين على الساعة خمسة ولا خمسة
0: ونص. خمسة.
1: نحن نروح نبلش خمسة. من الخمسة لا تقريبا طيب نخلص وقت برنامجك. بهذا الوقت رح نكون عم نربح ساعة من عند الروسونيرو. كمان رح نكون عم نربح تليفون تبع جي جي سيل.
0: وسكايدن.
1: وأفاي.
0: فإذا هي كل الخبرية إنه كل حدا اشترك معنا من الأول وكانت إجابته صح. يعني يلي قال إنه
1: فرنسا
0: أرجنتين وإسبانيا.
1: مادة فرنسا أنا توصل أنا.
0: طيب مزبوط. فأرجنتين وإسبانيا يعني كل حدا قال هيدا التوقع رح يكون نزل اسمه أصلا بالقرعة. هيدا أوريدي محسومة.
1: مزبوط.
0: أوكي. واليوم نحنا بلاس عم نعمل.
1: صح.
0: أوكي.
1: يعني هذا المولاندور ما قاله عليها أبدا بجوائز الروسونيرو.
0: جوائز الروسونيرو يعني كل حدا شارك وكل حدا جاوب صح.
1: صح.
0: أوكي. هو نزل اسمه بالقرعة.
1: هلا الأسامي كلياتها فاتت بالقرعة تبع التليفون عند جي جي سير.
0: وتبع كمان سكايدن وأفاي.
1: صح. وفي شغلة أنا بعد بدي زيدها. ما بعرف إذا قلتيهن ولا بعد إنه نحن رح نكمل من بعد ما يخلص المونديال. قلتيهن.
0: قلتلهم بس ما كتير في التفاصيل معه.
1: طيب. نحن كمان رح نكون عم نربح ساعة تانية من عند روسونيرو. للناس اللي رح تكون لا فينال الباسكت بلبنان اللي رح يكون نعلن عنه أكيد بوقت وتنارت نحن للتواريخ. كل يوم رح يكون في مباراة هي سيري 4 من 7. كل يوم رح اللي بيعطينا مين بيربح رح يكون عم بفوت اسمه بالقرعة لا كمان بالفاينل. من بعد ما يخلص الفاينل تاني نهار رح نكون عم نربح ساعة تانية من عند روسونيرو وأكيد بالإضافة لجوائز كتير رح تكون خلال الفترة من لبنان الحر وخصوصا مع سيمونا.
0: أكيد بيتر يعني لأنك كنت مول هلأ موجود معنا هي مثل يعني هيك تشانس لأننا تنقول تانكيو لكل المعلنين يلي كانوا معنا كل هيدي الفكرة الفترة. تانكيو كمان لألك ولكل حدا نساهم بإنجاح هيدي الفترة من جوائز من أسئلة من أجواء.
1: وصراحة أنا ما بدي أذكر حدا طبعا جد لأنه مش محضر طبعا أنسى. تانكيو للكل. ولا مرة المعلنين اللي عطول بيكونوا معنا ولا مرة تركوا لبنان الحر عطول كانوا حد لبنان الحر وساهموا معنا بإنجاح الفترة اللي صراحة اللي كنا نحن يمكن الإذاعة الوحيدة اللي من فادة اللي كانت عم تربح هالقد كادويات وعم بتربح مبالغ مالية وعم بتربح جوائز وعم بتربح فاوتشرز. يعني الحمد لله كلياتنا تعبنا وان الله رد لقينا وأكيد بفضل المستمعين كمان اللي ما تركونا كل هالفترة كمان.
0: صح. إذا مستمعينا بظن هلأ توضحت قدامكم كلكم وكمان على ربيع نقري اللي هو كان يعني
1: وربيع فرقت معه كذا مرة كان ربح كاش معنا من عند مولاندور
0: اللي هلأ ربيع لازم يطلع له كادو ما في
1: خلاص ربحي كادو من عنده
0: هيك دغري فات مرة هلأ الكل بيصير يغار
1: شو بعملون ومش كادو اتنين ربيع
0: يلا هلأ بعد شوية
1: حطي لي بس ولا ورمارك عندك ربيع
0: أكيد يلا هلأ ربيع منرجع منعلن بآخر الحلقة شو رح
1: ما خلص يجي يسلم كادوته من عندي عنده جاي السام معي
0: يلا فإذا ربيع نقولة جايزتك حاضرة عند بيتر
1: تكون رح نعطيه من عند جولدن ليلي
0: أوكي
1: ورح نعطيه من عند الإسكلافيو بدوما هيك بنكون بعدنا له يهون يعمل مشوارين بعيد عن بعضهم ورح نعطيه بلاك بوكس الجيم كمان
0: تفضل
1: لا كل شيء يصير يدق حدا في ابتداء من التنين الله راد يقطع يسلمون ومثل ما عم نقول نحن مبقيين بتسليم الهدايا ل 31 تموز لحديت الساعة 5 المساء ودلك قلوب كيف
0: هلا لك مش لقلة إذا آخر دلي هو ب 31 الشهر من الساعة 10 للساعة 5 وكل يوم قبل 31 من الساعة 10 للساعة 5 في استلام جوائز
1: بنعتذر
0: صح بنعتذر من كل حدا من بعد 31 الشهر ما استلم جايزته لأنه كل الجوائز اللي بتبقى بترجع صراحة للمعلنين
1: لأنه في جوائز صراحة تطلف لأنه فيها expiry date وفي جوائز بترجع للمعلن فتمني بليز طاوع سلموا كادوياتكم قبل 31 أو لحديد 31 لأنه نحن بواحد أغسطس يعني بواحد إيه ما رح سل ما رح نقدر نسلم حدا كادو لأنه
0: بعد الساعة موجودين.
1: ببطلوا يعني يا من ردهم بيوما بعد الساعة 5 من التلفون بحلكين بدهم طلف.
0: شكرا لك بيتر
1: بكمل معك البروجرام حبيبي
0: خلص إيه. يلا تو هالورقة لك خليها معك خلينا نسمع هلا كل الفوزات اللي عم نسمعهم بيتر نحن وقفنا توقعات 10 اشخاص كل التوقعات كل الفويسات اللي عم توصلنا هي بس رح تكون عم تنزل اسمها بالقرعة لنهار الاثنين شو رايك
1: والله رح اشعل البريدكشن كانوا حلوين
0: بس اقول لكم انه بيتر بياخذ كل يوم الورقه معه على البيت او يصورها كرمال يشوف
1: كرمال تابع اذا حدا ربع عن جد بمصط بحيط الله انه
0: يلا عنا اتصال خذ الاتصال
1: انا بياخذ اتصال لا الو
0: هذا إلاي
1: أهلا إلاي
2: هاي
0: بيتر بدك تقول له كيفك
1: بدي أشرك معنا الصبي
0: أوكي يلا
1: عملي سؤال أنا هيك
0: لا هلا ما في سؤال هلا بس بيتصل فينا بينزل اسمه بالقرعة وبيقلنا وين بده يحضر المونديال
1: يلا وين بدك تحضر المونديال وين بدك تحضر الفينال يا إلاي بتكون بعدك واعي
2: أكيد مرافع حالي
1: أنت مع مين
2: إسبانيا
1: هي بدها تخسر
0: لا لا شو بدك فيه شو بدك فيه
1: أنا حاضره من قبل خسره خسروا 3-2 والله وصاروا يبكوا كتير
0: إلاي أكيد نزل اسمك بالقرعة أنت بتفزع الولاد شكرا لك إلاي بنسمع فويس
3: بونسوار سيمونا معكي مدام تريزة أبو موسى بتربح الأرجنتين بتربح إسبانيا على الأرجنتين 3-1 وبتربح فرنسا على إنجلترا 2-1
0: اوكي شكرا لك
1: بس بدي اقول لك شغله انا عم تسمع فويس معلش no. انا في سنه كل مره يعني انت بتعرف انا بشجع البرازيل من بعد ما خسرت حبيت احط علم بلد ما لا مسمي مين لعبوا خسروا انبسطت فيها عرفت انه انا كنت فيل على هود الفرق
0: عرفت اللعب
1: عرفت اللعبه كيف انا بتحطيت علم المانيا بدي تخسر المانيا خسروا
0: عم تمزح
1: رجعت حطيت علم الارجنتين خسروا اخر شيء ربحته بال2010 ربحته اسبانيا
0: هلا ما اعتمدت هيد السنه
1: بلا ما ليش عملي بدي تربح الارجنتين انا
0: لكيف
4: يعطيك الف عافيه انا بقول لك بونسوار وبسلم عليك
0: بونسوار سامي
4: مع سامي الصاير
0: يلا اتصال
1: الو
0: هني معودين على النعومه الو
1: نعم فيني شكون نايم انا الو
0: لبنان الحر الو
1: خيف
0: كيفك
5: انا الاولى سعيد
0: كيفك يا نقولة؟
5: الله يطول بعمرك بدي احكي مع بيتر كلمة في مجال
1: يلا عم بسمعك
5: الله يطول بعمرك انا ربحت غدا بجوني ما بعرف وين
1: بجوني
5: ما اكتب لي ايمتين وايمتين في اذا فيني ابعت رفيقة من جواز جديد
1: ايه تكرم عينك اتصل فينا
5: تبقى اذا مزبوط بعت لي بس هلا انا بعت لكم بس اذا في مزبوط ولا لا عرفت كيف
1: مزبوط شو؟
5: بدي اعطيها هويتا صورة هويتا
1: ما تعطي شيء خلص عرفتنا قول جاي من قبلك تكرم عينك
5: الله يطول بعمرك اذا مزبوط بعت لي واتساب ان هيدي صار ايش اكثر من 3 جمعة
1: يا اخي تكرم عينك تعال وديه خلص بلا واتساب تكرم عينك خلص مبروك
5: الله يخلي لي اياك يا رب
1: تكرم تكرم

0: بونسوار سيمونا، كيفك؟ معك لبنان حتشيتي. بالنسبة للمونديال أنا بتوقع أنه إسبانيا والأرجنتين 3-1.
1: مين؟
2: نحن طلعنا ناخذ بريدكشن بس مين؟
3: لا هول قدم من الخمسة وثلاث بعدنا يعني. ايه بس نحن رح نسمعهم لأنه تينزل اسمه.
4: هاي سيمونا مساء الخير، معك نبيل
1: أبي فاضل
4: أبو أسمية المدرون. صار لي زمان ما حكيت،
3: زمان كتير.
4: لايكي سيمونا، مهم نضل ربحانين سيمونا بلبنان الحر، هذا أهم شيء. مين بيربح مين بيخسر مش مشكلة. معك نبيل يوسف أبو أسمية المدرون.
3: تحياتي يا نبيل، شو من قلو لنبيل؟
1: ألف مبروك.
2: حان سيمونا، صوت سيمونا. تينا اتصال ولو ألو
5: ألو
1: هلا
5: مصوار. كيفك بيتر؟
1: الحمد لله
5: منيح. معك ماري عطانيت تاب بفرن الشباك.
1: ايه هلا،
5: وعدتنا تربحني بفرن الشباك.
1: انا ربحك فرن الشباك؟
5: ايه وقتها هديت الاسكالابيو.
1: ايه
5: وعدتنا تربحني بفرن الشباك.
1: ما عندنا شكادويات من فرن الشباك يا مدام.
5: نعم
1: ما عندنا شكادويات من فرن الشباك.
5: يلا ان شاء الله قريبا
1: ان شاء الله.
5: بدي اقول انه راح احضر الماتش على سطح البناية، عنا عاملين قعدة.
1: والله انت مع مين؟
5: انا فرنسا اسبانيا.
1: يعني مش عيربوا مع بعضهم فرنسا اسبانيا؟ اه بدك تربح فرنسا وبدك تربح اسبانيا.
5: ايه
1: ايه اوكي
6: حلو الربح،
1: حلو الربح
6: بدنا من الملتين.
1: صح صح
6: شكرا شكرا لك.

0: خلص انا شكلي فتح لي هوا. يلا انا شكله وقت اطلع على الهوا بجيب اتصالات ولا بتفاجئ من حالي مبسوط.
1: شو عم تحكي؟ شو قصدك يعني؟
0: بجيب اتصالات اكثر منكم.
1: يلا هات لنشوف. سمعنا سمعنا.
0: الو بخافوا كمان.
1: لبنان الحر. الو انتوا على الهوا. الو
0: تو تو تو.
1: يلا نسمع فويس.
2: فاطمونا انا بتوقع اسبانيا 1-0 على الارجنتين وفرنسا 2-1 على انجلترا. شربل مرعب معي.
1: شكرا شربل. اوهو شو عندك انت مبسوط شكلك بالقعدة؟ شو عندك لستة ونص؟
0: عندي شغلة كثير هلا. خلص تأخرت بس شو بدي اعمل.
1: يلا
0: انا ويا كمل معك البرنامج.
3: كل عافية سيمونة معك ريما
0: حنا. مين بحسبنا؟
3: انا بقول انه فرنسا بتربح انجلترا 2-1 وارجنتين على اسبان 3-1.
1: اوكي
3: ان شاء الله يا رب
1: ان شاء الله. يلا حناخد اخر اتصال.
0: انا رح اقول الو. الو
4: الو مرحبا.
0: يا هلا.
4: يعطيكم العافية.
0: يا هلا.
1: بدك تحكي مع سيمونة او مع بيتر؟
4: اللي
1: بدكم. لا انت اللي بدك.
0: لا دقيقه دقيقه سيمونة خلت ربحك. خلص حكي سيمونة انا ما بدي احكي.
1: لا لا لا هو بربحك. شو بدك تحكي
0: مع
1: هو بربحك.
5: نحن بعد
1: مين معنا؟
4: معي كرالف بطاش من الشمال.
1: رالف العيلة؟
4: بطش.
1: بطل؟ بطش.
4: بطش بطش.
1: بطش
0: بطل. ليلة
1: من طرابلس؟
4: صحيح.
1: اوكي. يلا شو بدك تربحه؟
0: ربحي؟
1: شو بدك تربحه؟
0: بدي شوف شو بعد عندك هدول. ربحي خلص ربح.
1: خلص بيقول لك بيتر انه ربح انك ربحت هيك من حيث لا ادري ربحت. اوكي بس خليك معنا من بعد موجز الاخبار تنقول لك شو ربحت.
0: خلص خلص يجي يوسف جيس وربح
1: هيك.
0: اوكي اي دي لي هون كمان ولو
1: رالف.
4: نعم.
1: اذا انت ربحت اوكي هيك هيك قرر بيتر. اوكي أيوة. بس بتجي على لبنان الحرب تستلم جايزتك.
4: عن جد؟
1: والله شو عم بمزح معك. هلا هما قال لي شو هي الجايزة بس بتجي على لبنان الحار نهار التنين وبتستلم جايزتك من الساعة 10 للساعة 5
0: معك من التنين وبالطالة يعني معك لواحدة 31 الشهر ما عدا السبت والأحد.
4: تمام.
1: أوكي
4: هلا كمان عندي عمتي هون قاعدة حدة وهي بتشجع
1: الأرجنتين. أوكي بينزل اسمه بالقرعة بس إنه ما بتربح دغري. شو اسمه؟
4: وفاء بطش.
1: أوكي شو هلا من شوي حكيتنا؟
4: ايه ما هي
1: متفزعه
4: تربح ما هي.
1: اوكي هاي هون نزل اسمها. هاي خلص نزل اسمها وفاء. شكرا يعني. شكرا لك. اللي بعد معنا وقت قليل
0: بعد في اتصال
1: بيتر.
0: يلا اخر اتصال.
1: بس ما اقول لك شيء انت مش معود على الهواء بدك توطي صوتك عم تعيط على الناس.
0: الو
6: هاي
0: هاي وطي هالراديو عندك. الله حبيبي
6: الله اهلا بيتر.
0: هلا فيك حبيبي
6: من ما يفوق.
0: ربح مين مين معي؟
1: روق يا خي روق.
0: خلص حكي لي على العصب انا ما يفوق دغري بيربح.
6: بيير شرفين مام.
0: بيير انت كم كفيم ومفيم معك.
1: انت اكثر واحد مكفيم
0: من من نوال. من نوال ماشي حالك معنا. انت مرت جاي من عندي لك تربح من عندك.
6: خلص انا حاضر شو بدك.
0: خلص بدي اسمع صوتك ماشي حالي
6: ليك عندي بيتر.
0: خلي ليك حبيبي.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: السادسة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

بعدما نسف عددا من المنازل دمر الجيش الإسرائيلي مدارس المهدي في منطقة صف الهوى في مدينة بنت جبيل. تسلمت قيادة الجيش 6 آليات هبة من اللجنة الفنية العسكرية الإيطالية في السعديات. للسنة 7 وببادرة أبوية أعفى بطريرك السريان الكاثوليك مرغناطيوس يوسف الثالث يونان جميع الطلاب السريان الكاثوليك والأرثوذكس من الأقساط المترتب عليهم في مدرستي ليسي المتحف بدارو ودير الشرف درعون حريصة للعام الدراسي المقبل على أن تسددها البطريركية السريانية كاملة باستثناء رسم التسجيل والقرطاسية. إقليميا، نفت قيادة المركزية الأمريكية الادعاءات الإيرانية بشأن استهداف قاعدة التنف ومقتل أو أسر جنود أمريكيين. توعد قائد القوة الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني مجيد موسوي بأن طهران لن توقف هجماتها في المنطقة قبل أن توقف الولايات المتحدة ضرباتها على الساحل الجنوبي لإيران وفي مضيق هرمز. إلى ذلك، طالبت حكومة إقليم كردستان العراق السلطات الإيرانية بوقف التصعيد معتبرة أن الهجمات على الإقليم غير مبررة. وبسبب الأوضاع الإقليمية واصل الوقود الأمريكي ارتفاعه إذ اقترب سعر الجالون في الولايات المتحدة من 4 دولارات. إلى هنا نختم الموجز، شكرا لإصغائكم.

لبنان الحر أكثر من إذاعة. أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء. ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

بين رأي ورأي منقرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكتر من لايت. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي، خمسة بعد الظهر على لبنان الحر.

0: رجعنا معكم مستمعينا بلقاء بعد مكفى كله مونديال، وبالمبدأ هو آخر يعني لقاء بيكون فيه هيك أسئلة عن المونديال، ما مثل ما قال بيتر التنان عنا يعني سحب، حيكون بس في سحب وجوائز كتير.
1: حمس مع لبنان حر بالمونديال، بتعيش مع منتخبك المفضل أقوى اللحظات. كل الفرق العالمية وجماهيرها بلبنان حر يومية تنشجع منتخباتنا وأبطالنا أي بلد ومين رح يرفع الكاس. لبنان الحر حتى بالرياضة أكثر من إذاعة.

0: يلا هلا رح يكون في عنا سؤال ورح يكون في عنا جوائز، وكمان كل حدا كان جوابه صح وكان جوابه غلط رح ينزل اسمه بالقرعة على سكايدن كابن عيون أرغوش، على دعوة لشخصين عند أفاي المنصورية اللي عن جد بدنا نوجه لهم تحية كتير كبيرة، عن جد عم بيكونوا معنا كانوا كل المونديال، وكمان عنا تليفون جي جي من عند جي جي سال زوق مكايل. ومرجع منقول انه كل حدا كان بالأول عم يشارك معنا وعطى نتيجة صح للنهائي،
1: يعني اللي قال إسبانيا أرجنتين بالفينال راح يكون
0: نزل اسمه بالقرعة.
1: هن الأسامي كتير مش كتار صراحة، الأسامي محدودين يعني اللي عم يسمعونا يكونوا عارفين، ونحن نقينا اللي بلشوا جاوبونا بأول المونديال، يعني أول ما كنا نبلش المونديال
0: ونحن رجعنا وقفناها بالبعدين
1: لأنه خلص صارت إنه صارت هيني شوي، تنكون شوي في منافسة وتتكون الخبرية شوي أوضح للكل.
0: أوكي، فإذا تنكون كتير واضحين وعم نرجع نركز على هيدا الموضوع، مستمعينا كل حدا شارك معنا قبل وقال انه وصلت توصل سبين وارجنتين على النهائي نزل الاسم بالقرعه، مثل ما بقول بيتر نحن يعني كانت انفرزت الاسماء وصارت بالقرعه الى لحد تصير نهار التنين على ساعه روسو نيرو.

0: جوايزنا لليلة من عند جولدن ليلي ريزورت العبدية علي. هي بتقدم بول اندرنس، فوتي على البيسين ببلاش. كمان بلاك بوكس الجيم الكاسليك بيقدم اشتراك لمدة الشهر. وهيدي اللي عن جد تانكيو كتير كبير اللي كل يوم عم ترافقنا، اللي هن الالترا فيرجن عن الرماني مقابل الشياح باركي اللي عم بيقدموا عوانات شمس بقيمة $100،
1: ويلي كان معنا نويل كمان، ويلي رح يكون معنا بلا ما حكيته بعد صراحة إبراهيم، بس كمان أكيد رح يكون معنا كمان بالفاينل تبع الباسكت.
0: كمان ديكاتلون سبورتينج كلوب أدونيس رح يقدم اشتراك شهر كمان ببلاش. إس كلاب يودوما يلي كمان صار له سنتين معنا من وقت نويل، دعوة لشخصين كمان رح يكون عم بيقدم.
1: أكيد.
0: شو بك؟
1: حكينا مارون بدانتي وشتت لتركيزي معك.
0: آخ على
1: مش
0: مارون،
1: مش هالمارون إيه؟ ربح كادو مارون لاخير حدا، اذا حدا بده اياه
0: تعطي حرام، اذا بده يجي يدفع بنزين بصير بنزين. لا مش بالعكس، مارون حدا كثير مهضوم، كثير كثير دائما
1: لو منه مهضوم مارون ما بمزح معه هيك، هو بيعرف.
0: دائما بقول انه مارون هو ايجال بوبو يعني الحكمه، لانه عن جد القد كثير بيشبهه. عم يسأله انه اي ساعه بنقدر ناخذ الفاوتشرز، عم نقول من الاثنين للجمعه من الساعه 10 للساعه 5.
1: هلا في ناس عم بيعملوا تريننج كمان، مارون عم بيعلمهم، في شاب كثير استفاد منه، ما رح نقول اسمه للشاب بس مارون بيعرفه.
0: الله يستر يعني. يلا منبلش بسؤال الحلقة يلي اليوم كمان بيتر هو يلي نقي. بال 2010 مين يلي وصلوا للنهائي؟ أي فريقين يعني؟ هلا ذكرني إنه عمل مثل حدا
1: زد شيء اللي عم بيعلمه، هلا
0: يعني اللي هو عم بيعلمه عمل مثله أضرب منه. على كل بال 2010 بمونديال 2010 مين الفريقين يلي وصلوا للنهائي؟ شوية تركيز مستمعينا وزملاء على 09-218-233 اتصالاتكم والفويس مع اسمكم وعائلتكم والجواب على 70-95-911. مين الفريقين يلي وصلوا لنهائي 2010؟ اتصال بيتر.
1: الو
2: الو
1: مدام نهاد، يعطيك العافية.
2: نعم ميرسي.
1: مين معك؟
2: بيتر حساس
1: شخصيا. نعم
2: ايه مبروك، شو عملت؟
1: ما عملت شي صراحة بعد.
2: ايه بس قالوا لي تجوزت.
0: هداك فريدي.
1: فريدي ما دام
2: تجوز. فريدي اللي تجوز.
0: فريدي اللي ضرب على راسه.
1: من بعد ما شفت فريدي طلقت.
2: اريح.
1: ايه والله.
2: ايه.
1: مين كان بالفينال مدام بال 2010؟
2: الارجنتين.
1: صح، مع مين؟
2: مع اسبانيا.
0: شكرا إنجلترا. شكرا. لا بنقرر
2: اسبانيا.
1: كلهم كانوا عاملين مع بعضهم.
0: نقعد قرر.
2: انجلترا
0: مع مين؟
2: مع الارجنتين.
0: شكرا لك نهاد.
3: صباح الخير سيمونا، كيفك؟ جام متري من كندا. تحيه لما يفوق، تحيه لبيتر، بس هيك بحب سلم عليه. ما بعرف اذا بتذكرني، قديم كنت العب انا بما يفوق فولي بول.
1: لك انفوسك،
3: يعطيه الف عافيه.
0: هلا لحظه، انت خسران صوت.
1: لا
0: بكتش... ما هو جنبي بكندا،
1: مش بما يفوق اساسا زام.
0: هو منه من ما يفوق؟
1: لا بالزمانات مره
0: بما يفوق. اوكي فكرت بي من ما يفوق. انا شفتك شردت، قلت انت شكلك انه خسران صوت بالبلديه وهيك.
1: ابدا عم بالعكس عم بيزيدوا.
0: يلا ولا كلمة بيتر. اتصال. الو
4: الو
0: مرحبا. مين بدك يحكي، كسيمونا او بيتر؟
4: ما بتفرق.
0: لو كيف يعني ما بتفرق؟
4: بيتر. لاني بسمع اسمه بس ما بسمع صوته.
0: يلا اسمع.
1: الو
4: الو
1: بونجور، يعطيك العافية.
4: بالنسبة للمسابقة انا برجح الارجنتين تربح.
0: مدام السؤال هو بال 2010 اوكي مين الفريقين يلي وصلوا للنهائي؟
4: الاسبان.
1: ومع مين؟
0: مع مين؟
4: مع الارجنتين.
0: شو الاسم بليز والعائله؟
4: جمانة.
0: العائله
4: دائما بتصل فيكي.
0: اوكي والعائله مدام؟
4: جايده.
0: نعم. جمانة شو العائلة بليز؟
5: جايد
0: أوكي شكرا لك جمانة. لكل حدا عم يسأل السؤال، مين وصل لنهائي 2010؟ مين هن الفريقين؟
1: قبل ما ناخد واتساب بيت خلينا ناخد اتصالات لأنه رح بعطي بلش يجي جوابين تلات على الواتساب صح رح كلهم يصيروا يعيدوا الجواب برا بعضهم.
0: اتصال. ألو.
6: ألو
0: مرحبا.
6: بونجور.
0: بونجور مين معنا؟
6: معك جميل ضو.
0: كيفك يا جميل؟
6: ماشي الحال الحمد لله.
0: شو جوابك؟
6: الجواب إسبانيا هولندا، ما بعرف ليه مش عم يعرفوا.
0: ما بعرف.
6: وإنيستا اللي جاب الجول.
1: بأي دقيقة؟
6: صراحة ناسي بس آخر شيء.
1: يعني.
6: آخر شيء بآخر الجيم.
1: بإكسترا تايم ولا بالوقت الأصلي؟
6: لا
0: ليش عم بتأكد له إنه أصلاً جوابه صح؟
1: عم بسأل بركة تأكد.
6: وصل لي.
1: إيه وقت فوت الجول شلح. شلح قميصه وشو كان لابس قميص تحته؟
6: زرقاء.
1: بروتيل ولا نصقيم؟
0: خلاص
6: لا ايشرت.
0: جميل
6: ايشرت زرقاء ومكتوب عليها شيء بالابيض بس ناسي شو.
1: وين كان عم يلعب المونديال بال 2010؟
6: ساوث افريكا.
1: خلص خلص جاوب صح. هلا بنسال جواب ثاني. بنربحوا كادو من اللي معنا.
0: اوكي
1: عم بغني الغنية كمان طبعا الواكا واكا بنربحوا كادو
0: لانه بالمبدا هو جميل الوحيد اللي جاوب صح.
1: صح وفي كثير اسئله.
0: يلا جميل رح نربحك دغري جايزه. اوكي بنرجع نحن بنرجع نسال سؤال اخر.
1: بلاك بوكس الجيم يلا.
0: اوكي جميل فاذا جايزتك اشتراك لمده شهر من عند بلاك بوكس الجيم الكاسليك.
6: اوكي
0: يا اهلا وسهلا.
6: كمان بدي اقطع على
0: صح على لبنان الحار. صح
6: بين اي ساعه واي ساعه؟
0: من العشرة للخمسة، من التنين للجمعة.
6: أوكي.
0: وآخر دلي هو بـ 31 الشهر بيكون نهار جمعة.
6: أوكي.
0: يا أهلا وسهلا فيك جميل يا هلا.

0: يلا انتقلنا لسؤال آخر. بال 1982 وين صار المونديال؟ أوكي، النهائي بين مين ومين وشو كانت النتيجة؟
1: واللي بجاوب صح أول واحد.
0: بس بدي أقلكم شغلة، أنه أنا مش سؤالي هيدا، هذا سؤال بيتر، يعني أنا بهولكم وأنتوا شو بتقولوا بدي أحكي مع بيتر.
1: طول بالك، إذا طلع عبالي بدي أسأله الحكم شو كان لابس كمان. روق تعالي.
0: أنا اتصال إلي، يلا تفضل على الخبرية. اتصال آخر. ألو.
2: ألو،
0: مرحبا.
2: مسواك.
0: مين معنا؟
2: يا عم أنا نص ساعة ناطر بجيبك على الجواب على السؤال. أول واحد يا بيتر، والله نص ساعة 30 دقيقة.
1: منك لا، ما نحن معناش 30 دقيقة مبالشين لك يا شيخ.
2: طيب خلص مثل ما بدك.
1: بعدين انطارتنا تسليت، سمعت صوتنا
2: حبيبي بيتر.
1: شفت كيف؟
0: يلا بال 1982
2: أنا ما بعرف هيدا، أنا بعرف هيديكي.
1: والله هيديك هيني، هيديك للشيطان، مش محسوبة. هلا بلشنا بالجد، هلا بلشنا بالكادوية الثقيلة.
2: خلص ماشي، يلا يعطيك.
0: شكرا حبيبي. شكرا لك. بنسمع فويس بيتر.
3: 2010 يعطيكم العافية. محمد عبد الملك، الفريقين اللي وصلوا بال 2010 على النهائي مددوا الوقت الإضافي.
0: هيدا على السؤال يلي قبل بيتر، لازم نبلش.
1: هيدا على الوقت، هيدا من فوق. لا ما تسمعي فايدة.
0: ليش؟
4: هاي سيمونة يعطيك العافية، معك جان بيض. أنا بس بدي سلم على المخرج بيتر حشاش وبدي أقول له يعطي العافية على كل شيء عم يعمله، الله يقويكم، وميرسي لبنان الحر على البرامج الحلوة. وتانكيو
0: تانكيو جان. بنسمعك.
5: بونسوار، يعطيكم العافية. أنا معك كلير. بالنهاية 2010
0: إسبانيا. لا هيدا صرنا قديم الجواب. خلينا نسمع ماريانو بركة.
6: اسم الله اسم الله، مين هالصوت الحلو الجديد معكم على الإذاعة؟
0: لك حتى ماريانو، لك كيف عم بيحكي عنك،
1: بيحكي الترتيب
0: ما بنعرفه هيك مرتب. بناخد اتصال. ألو.
7: ألو، مرحبا.
0: مرحبا،
7: كيفكم؟ معي فيروز حجار.
0: فيروز، ايه يا فيروز؟
7: استاد بإسبانيا مونديال.
0: نعم.
7: بين إيطاليا وألمانيا الغربية.
0: أوكي، شو كان ال شو كان ال هيدا النتيجة النهائية؟
7: أعتقد 1-0 في
1: منتبه طارق. ما لحقتش جاولية. إيه.
0: شكرا لك فيروز. منرجع من كفي كمان. كل حدا عم يبعث لنا هون مكتوبين، ما بنقدر ناخذهم مكتوبين، بس ما نسمعهم. شو اسمه فويس
1: اللي بس اللي فاتحين جوجل. بدي اسالهم انا سرد عليهم، بدي اسالهم سؤال ضمن الماتش
0: اللي بيتصل.
1: وبدي ربحه دغري.
0: يلا، فاذا من 1982 وين صار المونديال بين مين ومين وشو كانت النتيجه؟ اتصال. الو.
8: الو، مرحبا.
0: يا هلا.
8: محمد عبد الملك،
0: كيفك يا محمد؟
8: الحمد لله. صار المونديال باسبانيا.
0: اوكي،
8: ربحت ايطاليا على المانيا الغربيه 3-1. بتذكر في تاريدلي جاب جول وكرونو كونتي. المهم 3-1 لصالح ايطاليا.
0: اوكي،
1: بس قبل ما نربحك، شو كانت جنسيه الحكم تدغري تربح معنا كادو؟ هلا جاوبني، معك 5 ثواني. ما فيش احتمالات، ما انت شفتها على الجوجل هيدي. اعطيني.
8: لا والله، لا والله حافظ، انا عمري 54 سنه.
1: العمر كله.
0: لا ما فيك تعمل معه هيك.
1: لا بدي
0: اكترف
8: صراحه، ما حبعرف، والله ما حبعرف، لاني ما يعني شو بدي لك.
1: طيب بعطيك 3 احتمالات. بعطيك 3 احتمالات.
8: تفضل.
1: اسباني، برازيلي او ارجنتيني؟
8: لا اسباني.
1: جواب غلط.
0: جواب غلط.
8: حبيبي
0: لا، شكرا شكرا لك. بس هلا بالنهايه يعني يعني قال لكل المستمعين شو هو كان الجواب الصح.
1: طب
0: جواب كل شيء صح. يلا نغير السؤال.
1: لا لا، من ربحه بس تنكون مع من زعل حدا، ربحي كل اللي
0: هي. اذا محمد عبد الملك، اذا بعدك عم تسمعنا، جايزتك يفوتي على على بيسين الجولدن ليلي ريزورت ببلاش اكيد. Yeah, me, so Trini. Everything the man have that for me. Don't they stay

0: إذا مزبوط بال 1982 على الأرض إسبانيا بين ألمانيا وإيطاليا 3-1 لإيطاليا, والحكم كان برازيلي إيه بيتر؟
1: صح
0: برازيلي. رح نجدد سؤال آخر مع بيتر, وبهالوقت رح كون عم برجع أقول شو بعد عنا جوايز, بعد عنا عوانات شمس بقيمة 100 دولار من عند ألترا فيجن, عيان الرماني مقابل الشياح بارك, عنا كمان ديكاتلون سبورتين كلوب أدونيس بيقدم اشتراك لشهر, ما بننسى كمان إسكلاب يودوما يلي عم بيقدم دعوة لشخصين. شو يا بيتر عم نحضرنن سؤال هاي؟
2: يلا خلينا نسألهن عدد الإجمالي للمنتخبات اللي فازت بكأس العالم من بداية الكأس العالم من 1930 لليوم 2026,
0: عدد الـ المنتخبات يلي ربحانة.
2: صح

0: إذن بدنا عدد المنتخبات يلي يعني ربحانة صح بيتر؟
1: صح.
0: يعني بدنا منتخبات ربحانة قدي عددها من أصل 22 نسخة للمونديال يعني من 1930 لل 2022
1: و26 لأنه هلأ ما رح يكون معنا بطل جديد لأنه الفريقين أخذين المونديال قبل مرة.
0: أوكي بس أنه ما رح إيه يعني فإذا نحن بنقول يعني مين إن المنتخبات يلي ربحانة أو قدي عددهم من
1: صح.
0: أول ما بلش المونديال لا هلأ
1: صح.
0: رح نسمع محمد.
2: يعطيك العافية محمد عبد المرة. خلينا نتصل فيكم وما توفقنا مع أنه
1: قليلوا يا عمي ربح
0: بلا يا محمد رجع ربحك بيتر. يعني أكيد دعوة على جولدن للي ريزورت وتحديدا بول انترنس بلا رجع ربحك من بعد ما سكرت. ناخد اتصال. ألو مرحبا
3: بصوة.
0: بدي أطلب منك توطي صوت الراديو على الأخير من حدك. مين معنا؟
3: توني أسمر.
0: توني بليز بعد على الأخير.
1: لا ما بطل الراديو
3: جوني
0: أصلاً. أيوة جوني؟ أوكي. شو يا جوني؟
3: بعتقد اثنين منتخبات اللي هني ربحانين.
1: جوني جوني بتعدل لي يوم ولو؟
3: برازيل، جرماني، أرجنتين، إيطاليا، أورغواي، فرنسا، إنجلند، إسبان.
0: منشوف يعني بعد عنا لآخر الحلقة تنعرف مين. أوكي شكرا لك جوني. إن شاء الله يكون جوابك صح. يا أهلا وسهلا فيك.

0: احنا اكثر من 80 منتخب مشاركين وثمانية يلي ربحوا الكاس. مجددا ربيع الاولى معكم وشكرا كثير لبيتر حشاش ولالك سيمونا على الكادويات، شكرا كثير من القلب.
1: يا هلا يا هلا ربيع،
2: بونسوار، يعطيكم العافيه. اندريا بخطار، عدد المنتخبات 20 لانه سنه 42 سنه 46 ما صار في مونديال.
1: هن 22 نسخة بس مين في، يعني كم عدد المنتخبات اللي ربحت من 1930 لهلا؟ قد ايه عدد المنتخبات اللي ربحانه؟ نسمع بيير.
3: تحياتي لك، تحياتي لسيمونا ولجميع المستمعين ولمخرج الحلقة كمان. عددهم 8 بس 8 ربحانين من منتخبات ربحين كأس العالم.
1: شكرا بيير، بناخذ اتصال. الو لبنان الحر. الو انتو على الهوا، تفضلوا.
4: بونسوار، كيفك؟
1: ماشي الحال، مين معنا؟
4: الحمد لله، معك شربل نكوزي.
1: كيفك شربل؟
4: الحمد لله تمام. ربحوا 8 منتخبات.
1: اوكي،
4: في برازيل اخذ 5، والمانيا 4، ايطاليا 4، ارجنتين 3، فرنسا 2، اوروغواي 2، انجلند 1، واسبانيا 1.
1: اوكي، شكرا لك شربل، يا اهلا وسهلا فيك.
5: مرحبا، يعطيكم العافيه، معكم جهاد يوسف. 8 منتخبات.
1: اوكي، الاغلب عم بيقول 8.
6: بونسوار سيمونا، انا بقول 8 منتخبات ربحانين كاس العالم، تحيه لك.
1: بس كمان مش عم بيقولنا اساميهم المستمعين.

0: بعد أربعة فويس أو ثلاثة تقريبا قبل ما نقول مين رابح هيدا السؤال وننتقل على سؤال آخر، بس قبل حكون عنا اتصال. تفضل بيتر.
1: ألو
2: ألو
1: يا هلا يا هلا،
2: فينا نشترك بعض؟
1: أكيد،
0: بس صوت الراديو بليز على الأخير.
2: ما أستغلوه
0: صوت الراديو عمل معنا توطي على الأخير.
2: وطيت
0: تفضل. يلا
2: هم ثمانية
1: من إني
2: المنتخبات
1: من عدين لأيهم؟
2: البرازيل
1: نعم،
2: المانيا
1: نعم،
2: إيطاليا
1: نعم،
2: فرنسا
1: نعم،
2: الأوروغواي
1: صح،
2: إنجلند
1: صح،
2: الأرجنتين.
1: هولي سبعة ناسي حدا؟
0: لا هولي ثمانية بس
2: ثمانية عدت
0: ثمانية عدت
1: عدت ثمانية
0: أوكي. بس شو الاسم؟
2: فيروز حجار.
0: أوكي شكرا فيروز. فيروز اليوم مصرة بدها تربح، بس بحب هذا الاصرار. يلا بنسمع فويسات، ما بقى ناخذ اتصالات هلا. هذا
3: سيمون يعطيك العافيه مره تانية. عذري حبيبي، انا فهمت غلط انه فكرت عدد اللعبات.
0: لا لا
3: كم مره المنتخبات الثمانيه اللي ربحنين.
0: شكرا شكرا لك اندري.
4: بونسوار سيمون، بقول 8 منتخبات انه ربحوا من 1930 لغايه الان.
5: سيمونة معي شربت النص من الجنوب. أنا بقول 8 منتخبات، وتحياتي لإليك ولأستاذ بيتر حشاش، تحياتي لكل أصدقائي وسيم داني ويوسف عمار. أحلى مساء للبنان الحر والعلى بيسمعونا.
0: يا أهلا وسهلا فيك شربل. قبل آخر بوش
6: العدد هو 7، البرازيل، ألمانيا الغربية، إيطاليا، أرجنتين، فرنسا، أورغواي، إسبانيا.
0: بعد آخر فويس.
7: بونسوار كيفكم؟ سافا؟ صلي ساعة بعت الفويس، طلع بعتته لا مدام بدون انتباه، وأنا أقول لي بيتر وشيمونا ما بحطوا لي الفويس. أنا ما بدي أحكي فوتبول، أنا اليوم بدي سلم أكيد على شيمونا، بس بدي سلم على أحلى مخرج بيتر. شابو بابي كل شي عم تعملوا على لبنان الحر، وبون شانس والله يوفقكم كل.
0: شكرا شكرا لك. اذا لا هيدا السؤال يلي مزبوط هو 8، ومنقول مبروك لجوني اسمر، دعوه لشخصين من عند اسكلابيو دوما.

0: ننتقل لسؤال آخر من بعد ما قلنا أكيد من بعد ما قلنا جوني أسمر ربح دعوة لشخصين من عند أسكلابيو دوما.
1: كيف عملت إيه هيدي؟
0: تكبس هون على 3 points هون بتعمل
1: خطوة خطيرة كتير هيدي إيه؟
0: كتير خطيرة. إذن سؤال آخر، شو كان اسمه كأس العالم سابقا؟
1: شو كانوا يعطوا له هني؟
0: لا هني هلا منشوف شو كانوا يعيطوا له او شو كانوا يسموه. اذا شو كان اسمه كأس العالم سابقا؟ اتصل يدكم على 09-218-233 مع اكيد مع اسمكم وعائلتكم، وعلى 70-95-1111 فويس مسج مع اسمكم وعائلتكم.
1: هيك بس ولو اللي شاركوا معنا خلص اعطوا مجال لغيرهم، اللي شاركوا ربحوا يعطوا مجال لغيرهم
0: طبيعي.
2: مرحبا عن جديد، جهاد يوسف معكم.
0: جول ريمي، يلا خد اتصال بيتر.
1: الو
3: الو، مرحبا.
1: يا هلا.
3: مرحب مرحب.
1: يا هلا، كيفك؟
3: ماشي الحال
1: حبيب قلبي؟ ماشي الحال
3: تمام. معك مايكل سلامة.
1: يا هلا.
3: شو اللي بس طري؟ لان انا هلا كنت على كويت حائل ما سمعت شيء، ما بقى عندي راديو. شو السؤال صار؟
0: شو كان اسمه كأس العالم سابقا؟
3: جول ريمي.
1: من وين عم تحكينا؟
3: انا حاليا صرت بالخير وطلع عم يفوق.
0: لا لا لا لا ما فينا هيك.
1: حر ولا بدعته وبدي ربحهم اشيلك معي.
0: لا ما فينا هيك ابدا ابدا. لا بده يقلنا الجواب الصح.
1: مش مهم صح او غلط، بتقطع من التنين وبتطلع بتاخذ كادو من عندنا. ادي لي اسمه بتعمل معروف على الورقه. طبعا
3: خبرك انه ب 66 ضاع الكيس ولهيك على بانجلترا. بخبرك انه كل شيء، بس هلا اسمه معقول يمكن مش ضابط معي شوي، بس انه هيك شيء اسمه.
0: بس لحظه، انه شكلكم انتم يعني هيك بضلهم بما يفوق هالقد انتم سبار كثير.
1: ما لاش عليها.
3: لا عيب له، عيب حدا بيكون عنده هيك بلدية وهيك نادي وهيك ضايعة وما بيكون.
0: أوكي
1: والله عم بستعمل إزاي على أنا رفع شخصيا.
0: 100% شكرا لك مايكل، فاز أنت ربحت، بتستلم جايزتك من إذاعة لبنان الحر. منكفي بسؤالنا، شو كان اسمه كأس العالم سابقا؟ على 09-218-233 أو 70-95-1111.

0: جول ريميت ريميت
1: شرفي يقروا منيح شكله معناها.
2: بدنا نعرف مستمعينا لأنه هي منا أنه حزورة ونحن رجعنا نتحذر. نسمع فويس من بعد اتصال.
3: كان اسمه كأس جول رومي.
2: أوكي بناخد اتصال. ألو
4: ألو مرحبا.
2: يا هلا.
4: معكي صبا بطش من الشمال.
2: شو الاسم؟
4: ريتا بطش.
2: ريتا بطش. أوكي تفضل يا ريتا.
4: اسمه جول ريمي.
2: جول ريمي. شكرا لك ريتا. يا أهلا وسهلا فيك. عنا اتصال إلي. اوكي بنخس مع فويس.
5: مدام سيمونة محمد عبد الملك. كان اسمه كأس جوري مي. اسمه كأس جوري مي. انا حاب يعني موسوعة رياضية.
2: الله يعافيك.
6: بونسوار سيمونة معك وليد المصري. كان اسمه فيكتوري ورجع صار اسمه جولو ريمي.
2: شكرا وليد.
7: انا إلي ابو عيد. كان اسمه جول ريمي.
2: اوكي.
8: بونسوار سيمونة. بونسوار بيتر. معك أنطوان خوري. كاس العالم كان اسمه بالأول كاس النصر.
2: أوكي معك فويس من بعد.
9: هاي معك فارس أيام. من قبل كان اسمه كاس جول ريمي.
2: أوكي بناخد اتصال. ألو
10: ألو سيمونة ربحت شي معك جواب صح؟
2: لا ما غير حدا ربحها. أوكي طيب شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. اتصال. ألو
11: ألو بونسوار.
2: بونسوار
11: معك سميرة.
2: سميرة معلوف.
11: نعم
2: تفضل يا سميرة.
11: أول شيء كان اسمه جورجي مي. وبعدين هيدا تكريم لرئيس الفيفا. أول شيء كان اسمه فيكتوري النصر.
2: أوكي شكرا لك سميرة. حياتنا الكبيرة إليك. بنسمع فويس.
0: هي جول ريمي بس مش الحال. ضيعنا بالإي ولو أنا معود لأنا على الإنجليش.
2: أورايت
12: مونسوار إلي عيسى الشفية.
2: أهلا إلي.
12: مونسوار بيتر. مونسوار سيمونة. بدي سلم عليكم عام مجيد. تحياتنا لبيتر كمان ولسيمونة. يعطيكم العافية. جول ريمي.
9: من قبل كان اسمه
12: ريمي.
2: اوكي ما سمع بعض. بناخد بعد فويس. الو
13: بونسوار.
1: الاتصال مش فويس.
2: عافاك ماشي الحال. مين معنا؟
13: معك زينة خويبي.
2: كيفك يا زينة؟
13: منيحة.
2: اول مرة تتصلي؟
13: لا
1: ربحينا من الاول زينة معنا.
13: قبل اول مرة كنت ابعت فويسات يعني.
2: اوكي ربحانة معنا قبل زينة؟
13: ربحانة وبعد ما اخذتها.
2: لكيفك تجي تغذيها يا زهرة.
1: صار علي غبرة.
2: صار علي
13: ليك معك حالة انه من الاول ربحت.
2: يلا بدنا نشوفك بلبنان الحار.
13: خير.
2: شو الجواب زينة؟
13: الجواب اول شيء سموه كأس النصر 1930 فيكتوري.
2: اوكي.
13: ورجعوا الاب الروحي كان اسمه جيل ريمي.
2: اوكي.
1: ومين ضل الكاس؟ مين احتفظ فيه؟
13: نعم.
1: مين احتفظ بالكاس؟
13: مين احتفظ بالكاس؟
2: خلينا نترك هذا السؤال لبعد شوي. أو
1: نسأل نسأل غير ولا شو فرد مرة
13: ما بعرف.
1: طب هو بقى مع البرازيل؟
13: ممكن.
2: لا هو أكيد مش ممكن. بيتر أكيد. بيتر بس يحكي فوتبول يعني أكيد.
13: هلا أكيد بيتر يعني أكثر منا نحن كلنا.
2: شكرا لك يا زينة. يا أهلا وسهلا فيك. نسمع بعد فويس.
7: مونسوار.
2: مونسوار
7: النهرة.
2: يا هلا يا مريم.
7: جيل الرمال. تحياتي الأحسن وأغلى لبنان الحر.
2: تحياتنا الكبيرة لك مارون. فإذا مزبوط مستمعنا جول ريمي ومثل ما قال بيتر هو احتفظت فيه البرازيل. بدنا نقول مبروك لريتا بطش عوانات شمس بقيمة $100 من عند ألترا فيجن عين الرمانة مقابل الشياح بارك.

0: نوصل لآخر جيزة وآخر سؤال معنا لليوم. كم بلد ربح كأس العالم مرتين ورا بعضهم؟ مش إنه ربح مرتين، ربح مرتين ورا بعضهم. مين كم يعني مين إني وشو عددهم؟ كمان على 09-218-233 وعلى 70-959-111. وهلا جائزتنا اشتراك من عن الديكاثلون سبورتينج كلوب أدونيس لمدة شهر. نسمع فويس.
1: اثنين إيطاليا وبرازيل.
0: اوكي، والاسم كيف بدنا نعرف مين الاسم؟
2: هاي سيمونا نصري. هاي. حبشي معك. البرازيل بس هي الفريق الوحيد اللي ربح كاس العالم مرتين ورا بعض. اوكي، وان الله راد الارجنتين حتعملها.
0: شكرا نصري. بنسمع مين كنا بنحكينا؟
1: انا جو ابو رجيلة.
0: اوكي، فزان جو ابو رجيلة. ناخذ اتصال مع بيتر.
3: الو
4: الو،
3: انا وطي راديو صديقي.
4: الو بونجور.
3: يا هلا.
4: ربحت الإيطاليا والبرازيل. إيطاليا بالأربعة وثلاثين وبالثمانية وثلاثين والبرازيل بالثمانية وخمسين واثنين وستين.
3: مين معنا؟
4: ميشيل.
0: العائلة ميشيل.
4: ميشيل معز.
0: معز؟
4: نعم.
0: أوكي، شكرا لك ميشيل. يلا بنكفي على شوي على واتساب.
5: يا ست سيمونا.
0: أهلا يا سعد.
5: معك سعد سكر. البرازيل. وإيطاليا كمان.
6: شكرا سيمونا. بقول لك شكرا سيمونا.
0: شكرا لك حنا.
7: السلام معك فراس اسماعيلي. المنتخبين اللي ربحوا ورا بعضهم هم منتخب ايطاليا ومنتخب البرازيل.
0: اوكي،
8: يعطيك العافيه. اللي اخذ المونديال مرتين ورا بعض، اول شيء ايطاليا 34 و38، وثاني مرة البرازيل 58 و62، وإن شاء الله هلا بالأرجنتين بيعملوها. وبس بخصوص صاري يعني ما تاخذين الكادو اللي أخذتها أنا من بعد أمرك، لأن أنا بيتي بعيد، طريق جديد ببيروت، معلش لواحد تاني ما بيأثر، كأني أنا أخذتها. وبشكركم وبشكر إذاعة بنين الحوت.
0: شكرا لك محمد. بنسمع بعد بأجوبتكم.
9: بونسوار سيمونا، معك فاديس أيام. إيطاليا والبرازيل.
10: البرازيل وإيطاليا ربحوا مرتين ورا بعض. معك جهاد موسيقى.
0: تحياتنا لكم ولكل حدا من هلا على السماع، ولكل حدا عم بيشارك معنا.
11: محمد سيمونا، أنا معك شربي الزنوس من الجنوب. أنا بقول البرازيل أخذتها مرتين وإيطاليا أخذتها مرتين.
0: شو يا بيتر؟
3: أنا ما بعرف.
0: شو أنا عم مين عم بيسأل؟
3: هنس.
0: فإذا السؤال نرجع مذكر المستمعين بالسؤال. بيتر
3: أنا بسألون؟
0: إيه أنت.

0: كم بلد إذا في أكتر من بلد فاز بكأس العالم مرتين ورا بعضهم؟ يعني مش بنجم تاني، يعني مش ما ربح مرتين، ربح مرتين متتاليتين
1: ورا بعضهم، يعني موسمين ورا بعضهم،
0: مش موسمين، مونديالين.
1: مونديالين ما بقول موسم مونديال،
0: لا هذا موسم التفاح.
2: بونسوار.
1: اللي ربحوا ورا بعضهم هن برازيل
3: وإيطاليا، بس ما عرفنا مين معنا. معك إلي، هن منتخبين ربحوا مرتين ورا بعضهم، إيطاليا سنة 1934 وسنة 1938، والبرازيل سنة 1958 وراها دغري 1962.
1: أوكي، بدنا نقول مبروك لمين؟ هات لنشوف لمين بدنا نقول مبروك.
0: نقول ميشيل
1: معز. إذن مبروك ميشيل معز، اشتراك لشهر تقديم الديكاتلون سبورتينج كلوب أدونيس.
0: سيمونة بالمدرسة كانوا يقولوا لك حسن خطك، أنت عم تكتب المعلومات.
1: خطي حلو؟
0: حسن خطك بيكون خطك حلو.
1: فكرت قد ما قالوا لي حسن خطك صار خطي حلو. لا انا ايه بالعربي، هيدي مشكله مش بس يمكن بس معي انا، لانه من ورا الكيبورد قد ما صرنا كثير بنستعمل اللابتوب او بنستعمل التليفون، صرنا كثير قليل بيتر نستعمل القلم، فكروا من هيك بتصير انا عم بكتب بترجف ايدي.
0: انا بعدني بستعمل القلم، انا كل شيء عندي شغل بدي اعمله بايد وعالم فيني احطه قدام على الكمبيوتر، ما بدي شيء وارجع مع حيون. انا احلى شيء عندي اول الجمعه اكتب كل شيء بدي اعمله وبترك مارج بالورقة للقصص المعقول تجد علي، وكل شيء بعمله بهيك بمسط أنا عم خرطش عليه، عرفت كيف؟
1: إيه لا أنا لأني معودة أكتر على الكيبورد، فصارت عن جد بس بدي أكتب بالقلم بترف في إيدي،
0: بصير خطك مثل الحكيم،
1: بصير خطي
0: مثل الأطباء مش مثل الحكيم.
1: لا مش لهالدرجة إيه عفاك، لأنه عنا حكيم
0: واحد. واحد صح.
1: لا نحن خلص ما بقى عنا أسئلة لليوم، رح نكون عم نذكر. إيه خلص سكرنا لليوم، رح نكون بس عم نرجع نذكر.
0: ما ترجع مرة تانية رانب.
1: بدنا نسألك، بدنا نرجع نذكر بس بالجوائز والرابحين. إذا محمد عبد الملك كان قال إنه ما بده جايزته من عند جولدن ليلي ريزورت العبدية علي، شو بدك نعمل فيها؟
0: ما ربح حدا تاني بناء على طلبه أكيد.
1: بناء على طلبه، بس بدي أشوف إذا في حدا عم بيسمعنا، إذا عم بيسمعنا جو أبو رجيلي. خلاص إذا جو أبو رجيلي عم بيسمعنا، إذا أنت تتحول الجائزة له. بعرف مستمعينا إنه إحنا ما بنقدر دائما نعرف حضرتكم وين قاعدين كرمتنا تكون يعني الجائزة قريبة منكم، فهي بتصير الخبرية تشوفوا هالقد إنه إحنا ما بنرحب حدا معي.
0: أهم شيء نحن كونسبت الخبرية أو الموضوع كلياته إنه نحن نمسط نحن وياكم، نتشارك نحن وياكم، نقدر نأمن قصص تفرحكم لو كانت قصص يمكن جاست هي بالنتيجة من لبنان الحر ومن وراء لبنان الحر، من المعلن اللي قدمنا إياها نحن نكون عم نقدم لكم إياها. فالهدف الأساسي نحن المشاركة نحن وياكم مش أكتر.
1: فإذا منقول مبروك لجو أبو رجيلي جايستك بول إنترنس من عند جولدن ليلي ريزورت العبدية علي. بدنا نقول مبروك لجميل داو اشتراك لمدة شهر من عند بلاك بوكس جيم الكاسليك. أيضا مبروك لريتا بطش عوينات شمس بقيمة $100 من عند ألترا فيجن عن الرماني مقابل الشياح بارك. أفوق طبعا ألترا فيجن، بصير أنا بسأل ألترا فيجن بصير بعرف الجملة الكاملة من بعدها. مبروك كمان لميشيل معز، بقدم لك ديكاتلون سبورتينج كلوب أدونيس اشتراك لمدة شهر، وكمان لجوني أسمر دعوة لشخصين من عند إسكلابيو دوما.
0: وبدنا نربح بعض كمان
1: كمان ربيعا أولى جايزتك من عند جولدن ليلي من عند إسكلابيو دوما وبلاك بوكس الجيم. رالف بطش اليوم بيت بطش ربحوا اثنين، ربحوا من بيت بطش
0: يبو كيس معكم انت تاخدوه
1: مزبوط. رالف بطش بك تتوجع لبنان الحر وتاخد جايزتك، وكمان مايكل سلامي بك تتوجع على إذاعة لبنان الحر وتستلم جايزتك الكمبيوتر حضر الجوائز. شكرا لكم مستمعينا، شكرا لكل حدا كان مرافقنا. نعم
0: بدي انقل
1: خليك دقيقة معي، بنشكر كل الأشخاص اللي تابعونا بكل هيدا المونديال، بنشكر كل معلن بكل معنى الكلمة، بنشكرك بيتر، بنشكر كل حدا عن جد كان مساهم من فكرة من ما بعرف من فوتي على الاستوديو من أي شيء حطيتوا إيدكم فيه. Thank you لألكم. نهار التنين نحن مع موعد جديد مع سحب على مثل ما قلنا من عند
0: رح أرجع أذكر فيه.
1: yes,
0: أنا
1: please.
0: كل الناس اللي عطيتنا توقع أنه رح يكونوا الأرجنتين وإسبانيا بالنهاية أو واحد منهم رح يربح الكاس، نحن حطينا لهم أساميهم بالكرة تنكون عم نسحب على ساعة تقديم تروسونيرو. بالغير نحن البريدكشن اللي هلا من شوزيري اخذناها من سيمونا تقدمة المولاندور، رح نكون عم نقدم $100 كاش للاشخاص اللي اعطونا نتيجه المباراه النهائيه. اوكي هيدا رح يربحوا معنا غير موضوع الروسونيرو. شو بعد فيه؟
1: بعد عنا كمان
0: جي جي سال
1: كمان رح يكون عم يقدم تليفون أكيد لكل الأشخاص اللي شاركوا معنا ونزل اسمهم بالقرعة. أيضا كابن لأربع أشخاص من عند سكايدن كابن عيون أرغوش. أيضا
0: حزين والله حزين الكادوية السنة
1: صراحة, ولأنه عن جد مستمعينا هالقد بيستهلوا أكتر. وكمان فايرستو كافي المنصورية رح يكون كمان عم بيقدم دعوة لشخصين.
0: نحن مش رح نوقف بس وقت المونديال,
1: نحن كافي على الباسكت كمان,
0: كافي على فينال
1: اللي بده ينا نوقف.
0: أنا موجود ما تعتل شو.
1: شو بعد شي, شو بنقول بعد للمستمعين؟ يعني ينطرونا النهار التنين على الساعة 5.
0: نعم ابتداء من الساعة 5 وما رح نعطي الوقت على المزبوط, خلينا يكونوا عم بيرافقونا كل فترة البرنامج.
1: معقول كمان نكون محضر لهم مفاجآت؟
0: يمكن
1: فاذا نتعب هذا الويك اند ما بيعرف. اوكي فخير حضرنا قصص حلوه كمان نهار التنين بيتر. شكرا لكم من جديد مستمعينا, شكرا لكل حدا.
0: شو الشعار تبعنا كان بال
1: لبنان الحر حتى بالرياضه
0: اكثر
1: من اذاعه. وعفوا امبارح نحن كنا عملنا
0: على الموضوع
1: بس هالقد عطونا افكار جديده بركه للمونديال اللي جاي
0: تنعيش
1: الله راد. شكرا لكم وشكرا لك الي, الى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: تتذكرون أو نذكركم كيف اعترض النظام السوري وحزب الله على قرار الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب في العام 2000 تطبيقا للقرار 425، وكيف اعتبراه انسحابا ملغوما وأحاديا ومن دون أي تنسيق، وأن هدفه إثارة الفتنة والإرباكات. لماذا؟ لأن النظام السوري رأى في ذاك الانسحاب سقوطا لحجة استمرار جيشه في لبنان، ولأن حزب الله رأى في الانسحاب سقوطا لحجة استمرار حمله السلاح تحت عنوان المقاومة. في أي حال، هذه النغمة قديمة جدا، إذ إن محور الممانعة الشلفي ومن زمان، يوم كان يسمى جبهة الصمود والتصدي، هو المستفيد الأول والدائم من إسرائيل ومن الاحتلال الإسرائيلي. وللبيان، ففي شهر آب 1978 قرر مجلس الوزراء اللبناني إرسال الجيش اللبناني إلى الجنوب، لكن الجيش توقف في بلدة كوكبة لأن النظام السوري في حينه وبتوافق ضمني مع إسرائيل رفض تلك المهمة وعمل على عرقلة خطوتها الأولى. إن محور الممانعة من إيران إلى حزب الله يريد إسرائيل في الجنوب ولا يريد الجيش اللبناني في الجنوب إلا شكلا، كي يستمر الحزب في حمل السلاح في خدمة إيران ونقطع الصدر. وإلا لماذا افتعل حزب الله حرب تموز 2006 واستجر الاحتلال إلى الجنوب مجددا بعد الانسحاب في 2000، ليطلع السيد حسن بعد حين ويقول لو كنت أعلم؟ لماذا تورط الحزب في حرب غزة بحجة إسناد حماس ليعيد الاحتلال مرة ثانية إلى الجنوب ويبقى الاحتلال في النقاط الخمس، طبعا من دون التوقف عند الخسائر الهائلة البشرية والمادية لهذه الحرب البائسة؟ ولماذا تورط حزب الله مرة ثالثة بحجة إسناد إيران لتعود إسرائيل من الباب الواسع وتحتل نصف الجنوب وصولا إلى قلعة شقيف وأطراف تلة علي الطاهر؟ الجواب واضح، لأن حزب الله يرفض تسليم سلاحه ويحتاج إلى حجة.

شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.

جوة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-19

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها السابعة إلى ربعا في إذاعة لبنان الحر. تحية طيبة وإليكم مساء لبنان الحر. تأجيل الاجتماع العسكري الافتراضي بين لبنان وإسرائيل. أرنو ولكروا يطلعان مجلس الأمن على تنفيذ 1701. جعجع ما حصل في ساحة النجم فضيحة، واقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس. واشنطن تعد أهدافا إيرانية جديدة، وطهران تعد باقتراب ساعة الصفر.

0: التفاصيل مع جون حتشيتي ونجوى جرذاق. في مقابل إرجاء الاجتماع العسكري الافتراضي بين لبنان وإسرائيل وتأجيل بنيامين نتنياهو سفره إلى واشنطن بعد إرجاء جنازة السناتور لينسي غراهام، الثابت في الساعات والأيام القريبة المقبلة محطتان: اجتماع المجلس الوزاري الألماني الفرنسي لإطلاق مبادرة مشتركة لدعم الاستقرار في لبنان، وزيارة الرئيس للجمهورية العماد جوزيف عون إلى واشنطن. فيما بقيت ارتدادات الجلسة التشريعية تتفاعل على وقع سقوط قانون العفو العام، مواجهة سياسية وتبادل اتهامات بين الكتل النيابية، فيما لوحت القوات اللبنانية التي وصفت ما حصل بالأمس في ساحة النجم بالفضيحة، لوحت باقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس النيابي.
1: إذن جعجع ما حصل في ساحة النجم فضيحة، والجمهورية القوية يدرس اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس. بسام البيطار.
2: غداة جلسة مجلس النواب وصف رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ما حصل بأنه فضيحة كبيرة للعمل النيابي شكلا ومضمونا، وحذر من دخول المجلس مجددا في الحلقة الجهنمية نفسها التي أوصلت لبنان إلى الانهيار المالي والاقتصادي. جعجع لفت إلى أن تكتل الجمهورية القوية سيدرس تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس النيابي الحالي، لا سيما أن هذه الولاية ممددة وفي ظل انتفاء الأسباب الموجبة التي استدعت هذا التمديد. وفي شأن قانون العفو العام، اعتبر رئيس القوات أن مجلس النواب فشل في إقرار قانون مستحق لرفع الظلم عن شريحة واسعة من اللبنانيين، فيما أقر مجموعة من القوانين من دون دراسة دقيقة أو إدراك فعلي لتداعياتها، بما يرتب على الخزينة أعباء إضافية بمئات الملايين من الدولارات. في هذا السياق جدد حزب القوات عبر الدائرة الإعلامية تأييد قانون العفو وتعديلاته، موضحا أن اتهام القوات بتطيير النصاب تجن واضح، إذ أن النواب السنة بأكثريتهم هم من اقترحوا مقاطعة الجلسات احتجاجا على موقف الرئيس نبيه بري الرافض قانون العفو بصيغته التي طلبوا بها التي دعمتها القوات. ولفتت الدائرة إلى أن القوات كانت على تنسيق مستمر مع النواب والشخصيات السنية ومنهم السنة المقربون من فريق الممانعة، إلا أن ما يحاول بعضهم تجاهله هو أن الرئيس بري رفض التعديلات التي اتفق عليها في السراي ورفض قانون العفو بصيغته المطروحة. وفي شأن محاولة الربط بين قانوني الإعدام والعفو، فقد طالب تكتل الجمهورية القوية بتأجيل البحث في قانون الإعدام إلى جلسة أخرى، حرصا على عدم التأثير سلبا على إقرار قانون العفو الذي اعتبره أولوية. وعندما لم يؤخذ بهذا الطلب طرح إقرار قانون العفو قبل الانتقال إلى مناقشة قانون الإعدام، وهذا ما لم يحصل، وأظهر أن فريق الممانعة لا يريد إقرار قانون العفو.
0: وكان رئيس القوات قد لفت لصحيفة عقاد السعودية إلى أن حزب الله عارض مسار توقيع الاتفاق مع إسرائيل، إلا أنه لم يتمكن من منعه أو تغييره على أرض الواقع. أضاف أن الإنجازات السياسية فيما يتعلق بمسألة نزع سلاح الحزب هي أفضل من أي وقت مضى، وأوضح جعجع أن مسار الحكومة الحالي يمهد للخروج من وضعية الساحة إلى وضعية الدولة المستقلة صاحبة القرار. ورأى رئيس القوات أن إيران هي التي تحرك القوة العسكرية غير الشرعية في لبنان، لكن هذه القوة أصبحت اليوم ضعيفة جدا وتسعى في أفضل الحالات إلى الحفاظ على ما تبقى منها.
1: وفي معراب بحث جعجع مع وفد من شراكة النهضة اللبنانية الأمريكية المستجدات السياسية والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وأوضاع اللبنانيين المنتشرين والتحديات التي يواجهونها، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لا سيما في المجالات الاقتصادية والإنمائية والاجتماعية والثقافية، بما يسهم في توثيق العلاقة بين لبنان وأبنائه المنتشرين.
0: كما عرض دكتور جعجع مع سفير بلجيكا للأوضاع في لبنان والمنطقة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات. كما تم بحث في آفاق تعزيز التعاون بين لبنان وبلجيكا في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك.
1: شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض على أن السلطة تخلت عن شعبها ومصرة على أخذ البلد إلى مكان شديد الخطورة.
0: بعدما كان من المفترض أن يعقد اليوم الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي الافتراضي برعاية أمريكية والمخصص لوضع اللمسات التنفيذية على المناطق التجريبية في أول اختبار عملي لترجمة الاتفاق إلى إجراءات ميدانية، أعلن مصدر عسكري ومعلومات متقاطعة إرجاء الاجتماع بسبب الحاجة إلى استكمال إعداد الملفات التقنية والخطط التطبيقية والإجراءات التنفيذية.
1: إلى ذلك قدم القائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو ووكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا إحاطة إلى مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1701، وشدد أرنو على التزام الأمم المتحدة بدعم تنفيذ القرار ومواصلة مساندتها أمن لبنان واستقراره وسلامة أراضيه وتعافيه، وسلط الضوء على جهود السلطات اللبنانية لبسط سلطة الدولة وتعزيزها على كامل الأراضي اللبنانية، مشددا على أن الجيش اللبناني سيشكل ركيزة أساسية في هذه العملية.
0: في الأثناء كشف إعلام إسرائيلي أن مقترح نشر قوات إيطالية في جنوب لبنان هو حاليا قيد الدراسة. من ناحيتها اقترحت ألمانيا إرسال بعثة أوروبية عوضا عن قوات اليونيفيل إلى لبنان. واليوم انتشر الجيش اللبناني في بلدة فرون قضاء بنت جبيل وبدأ تسيير دوريات مكثفة في المنطقة.
1: وكان عامل سوري قد أصيب بغارة على الناقورة، وغار الطيران الإسرائيلي على بلدات ميفدون شوكين والمنصوري، واستهدف تفجير ضخم بلدة زوطر الغربية. وأقدم الجيش الإسرائيلي على تنفيذ تفجيرين في بلدة كفر تبنيت، كما تم تفجير مدارس المهدي في منطقة صف الهوى بنت جبيل. وتوغلت ملالة إسرائيلية حتى الطريق العام بين المنصوري وبيوت السياد وتمركزت قرب نقطة للجيش اللبناني قبل انسحابها. واليوم انتشلت جثامين ضحايا من مكان الغارة التي استهدفت أمس بلدة المنصوري حي المشاح.
0: على خط آخر، تسلمت قيادة الجيش 6 آليات كهبة من اللجنة الفنية العسكرية الإيطالية في السعديات، كما وصلت لبنان الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية الإماراتية، وتضم 29 شاحنة محملة بمواد غذائية ومواد تنظيف ضمن جسر إغاثة مقرر أن يشمل 140 شاحنة. ووصلت القافلة عبر الأراضي السورية، ويرتقب وصول دفعات إضافية برا عبر العراق خلال الفترة المقبلة.
1: في خلال جولة تفقدية في مدينة النبطية، شدد وزير الاقتصاد عامر لبساط على التزام الحكومة بتأهيل البنى التحتية وتأمين مقومات الحياة الأساسية وعودة مؤسسات الدولة، تمهيدا لعودة السكان والاستقرار وإعادة الأعمار.
0: ملفات الإصلاح الاقتصادي والحوكمة وتعزيز الاستثمار كانت محور لقاء بين وزير المال ياسين جابر ومدير مكتب البنك الدولي في بيروت أندريكي بلانكو أرماس، وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتعاون لضمان تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، وجددا التزامهما دعم جهود الإصلاح والتنمية وتعزيز قدرة المؤسسات اللبنانية على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة.
1: للسنة 7 وببادرة أبوية، أعفى البطريرك السريان الكاثوليك مرغناطيوس يوسف الثالث يونان جميع الطلاب السريان الكاثوليك والأرثوذكس من الأقساط المترتبة عليهم في مدرستي ليسي المتحف بادارو ودير الشرفي درعون حريصة للعام الدراسي المقبل، على أن تسددها البطريركية السريانية كاملة باستثناء رسم التسجيل والقرطاسية.
0: جديد الأخبار الإقليمية والدولية مع بسام البيتار.
2: واصل الجيش الأمريكي ضرباته النوعية على المراكز الإيرانية، وفي جديدها قال إنه دمر برج المراقبة في تشهبهار أمس للحد من قدرة الحرس الثوري على مهاجمة السفن. وفي هذا الإطار أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بأن واشنطن تعد قائمة أهداف جديدة داخل إيران تشمل منشآت مرتبطة بإنتاج الكهرباء ونقلها لاستهداف ما تعتبره نقطة ضعف في البنية التحتية الإيرانية. وفي المواقف الإيرانية حذرت بحرية الحرس الثوري من أن واشنطن تقرب نفسها من ساعة الصفر لبدء العمليات ضد وحدات قيادتها المركزية في المنطقة، لافتة إلى أنها ترصد تحركات الجيش الأمريكي وتجهيزاته. كذلك توعد قائد القوة الجو فضائية في الحرس الثوري مجيد موسوي بأن طهران لن توقف هجماتها في المنطقة قبل وقف الضربات الأمريكية. واليوم أشار الجيش الكويتي إلى سقوط إصابات في صفوفه نتيجة الهجمات الإيرانية. أما القيادة المركزية الأمريكية فنفت الادعاءات الإيرانية بشأن استهداف قاعدة التنف ومقتل أو أسر جنود أمريكيين. إلى ذلك طالبت حكومة إقليم كردستان العراق السلطات الإيرانية بوقف التصعيد، معتبرة أن الهجمات على الإقليم غير مبررة. والأوضاع في مضيق هرمز تواصل التأثير على أسعار الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اقترب سعر الجالون من 4 دولارات. إلى بريطانيا، حيث صادق حزب العمال الحاكم على انتخاب أندي بيرنام رئيسا جديدا له بالتزكية تمهيدا لتوليه رئاسة الحكومة خلفا لكير ستارمر، ويتولى منصبه الاثنين المقبل لتشكيل الحكومة.
0: رياضيا، من سيرفع كأس العالم الأحد المقبل، الأرجنتين أو إسبانيا؟ المحلل الكروي الأردني أحمد الملاح تحدث من عمان لإذاعتنا عن توقعاته للمباراة النهائية. ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
3: ضوء على المونديال. بتنقسم آراء وتوقعات محبي كرة القدم حول العالم، إضافة للإعلاميين والنقاد والمحللين الرياضيين، حول هوية المنتخب اللي رح يرفع كأس العالم مساء الأحد المقبل. هل رح يكون الأرجنتين أو إسبانيا؟ المحلل الكروي الأردني أحمد الملاح كان له تقييم للمباراة النهائية بحديث خاص للبنان الحر من العاصمة عمان.
4: المنتخب الأرجنتيني أثبت أنه مرشح كبير لإحراز اللقب، خاصة انه في المرات قبل بداية كاس العالم مش كان من ابرز المرشحين، ممكن كان الخامس او الرابع، بس اليوم اثبت انه بيمتلك شخصية بتأهله انه يفوز بكاس العالم للمرة الثانية، خاصة في ظل المستويات الكبيرة اللي بيقدمها ليونيل ميسي بعمر 40 سنة تقريبا، بيقدم اداء خيال. بالنسبة للمنتخب الاسباني، شفنا كيف قدر ذكاء مدربه يتخطى فرنسا ونجح في حجز بطاقة العبور. النهائي راح يكون هذا نهائي الأحلام، إسبانيا والأرجنتين، وما الأفضل في كأس العالم 2026 نهائي منتظر بين الخبرة والشباب لامين يامال وليونيل ميسي، حيكون نهائي منتظر، وأتوقع بعد أداء الأرجنتين في مباراة إنجلترا حيكون لها حدود مشابهة لحدود إسبانيا. لو قبل مباراة إنجلترا ممكن أحكي إنه إسبانيا هي المرشح أقوى لإحراز اللقب، بس اليوم الأرجنتين أثبتت إنها قادرة على تتفوق على إسبانيا وعلى كل الفرق تفوز باللقب، بس بتضل يعني 50-50 مع أفضلية برأيي الشخصي للأرجنتين.
5: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: الطقس غدا انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل ومن دون تعديل يذكر في المناطق الساحلية، وارتفاع درجاتها في المناطق الجبلية مترافقة مع رطوبة مرتفعة، ويستمر تكون الضباب على المرتفعات.
0: ختاما، إعادة للعناوين. تأجيل الاجتماع العسكري الافتراضي بين لبنان وإسرائيل. أرنو ولاكروا يطلعان مجلس الأمن على تنفيذ 1701. جعجع ما حصل في ساحة النجم فضيحة، واقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس. واشنطن تعد أهدافا إيرانية جديدة، وطهران تعد باقتراب ساعة الصفر.
1: مساء لبنان الحر انتهت. شكرا لحسن المتابعة ولزميل مارون بشعلاني على الإخراج الإذاعي،
0: وإلى اللقاء.

0: أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: صهاريج حزب الله يمعن حزب الله في التخريب، صهاريج على أنها محملة نفطا من العراق إلى بنياس في سوريا تضبط على الحدود العراقية السورية، ولدى تفتيشها يتبين أنها محملة صواريخ ومسيرات لمصلحة حزب الله. ماذا تعني هذه الواقعة؟ تعني أن حزب الله ليس فقط لن يسلم سلاحه بل يواصل تسليح نفسه، وما شحنة الأسلحة من العراق سوى عينة من هذا المخطط. وتعني أن حزب الله غير موافق على كل ما يجري لتحقيق بسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية. فمن يمعن في التسلح كأنه يقول لا شأن لي في كل ما تفعلونه، لكم أهدافكم ولي أهدافي. والخطورة في هذا الأمر في التوقيت، فشحنة الأسلحة تزامن ضبطها مع زيارة رئيس الحكومة العراقية إلى واشنطن، وعشية زيارة الرئيس عون لواشنطن ولقائه الرئيس ترامب. حزب الله أراد أن يقول نحن هنا، لكن ما فات الحزب أن دوره انتهى، وأن كل ما يفعله لا يعدو كونه محاولات مستميتة لتأخير الإعلان الرسمي لنهايته. يبقى أمر أساسي، من سيتابع رسميا من الجهة اللبنانية مآل التحقيقات التي تجريها السلطات العراقية والسورية لمعرفة إلى من كانت ستصل تلك الشحنة، ومن سيتسلمها في لبنان؟ هذا رأس الخيط الذي يفترض الوصول إليه للبدء بتفكيك هذا الأخطبوط.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز شهيد اليوم.
2: طانيوس خليل أبي نجم، وجيه جرجي إفرنجي، كريم عبد الله بدر، نبيل فيليب جبيلي، ميشيل حنا حنا، جان صليبي، جان نصر الله عساكر، جميل يوسف يمين، شربل يمين، أنطوان اسكندر عون، سامي ميشيل بوفارس.
1: ارتفعوا كالأرز.

0: أيها القديس شربل، يا من كنت على جبلك تحمل هموم وطنك الكبيرة، لم تتجرد عن دنياك إلا لتستمطر عليها بركات السماء. كم شهدت من كوارث تنصب على وطنك وشعبك، فيحصر الحزن نفسك الطاهرة، ولكنك لم تبرح تكثر الإماتة والصلاة وتقدم القرابين عن أموات شعبك وأحيائهم، وتوثق رباطك بالله فتحمل آثام البشر وتدفع عن الأرض غضب السماء، كالحربة ترد الصاعقة المدمرة. كذلك أنت لنا في صومعتك على ذروة عناية حربة روحية، أمن وحما منيع إلى الأبد، أمين. فلنصلي أبانا وسلام لكي يجود الله علينا ببعض ما جاد على صفيه مر شربل، وأن نحبه حبا كبيرا كبر واسم المعمودية الذي حملناه واسما حيا أبديا. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

بشفاعة القديس شربل، فليبارككم الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس، أمين.

0: جورج الترس.
1: أخوتي، إنجيل اليوم بخبرنا يسوع عن الإنسان الذي أخرج منه روح النجس. فإذا عاد الإنسان إلى الخطيئة، إلى حياته الماضية، يعود إليه الشرير ومعه آخرين. علينا أن نتمسك بالحياة الروحية، نتمسك بالإنجيل، بالصلاة والصوم. من التصق بالرب فهو روح واحد، يعني أن نلتصق بالرب يسوع فنصبح في مكان أبدي. وعندما يقول الرب مكانا مكنوسا، أي ليس فيه أثر من كلام المسيح ولا أي وعظ أو تعليم، أي مزين بصور ليست لله، فيرتاح فيها الشرير. إنجيل اليوم يدعونا لتكون قلوبنا بيوت لله ونحن بيته. إن الرب يدخل إلى النفس الحارة، يجعل منها عرش مجده، يجلس ويسكن. إن هذا المسكن الذي يسكن فيه الرب يمتلئ بالنعم. تلك النفس تمتلك الرب وكل كنوزه الروحية، فهو ساكنها وقائدها. لكن كم هو قبيح ذلك البيت الذي تغيب عنه سيده، حيث أن رب بعيد إنه خراب ويتحول إلى أنقاض ويمتلئ بالفوضى. لكن عندما يراها الرب تستجمع ذاتها، تبحث ليلا ونهارا عن ربها، تصرخ متوجهة إليه، فهو يدعوها ويشجعها على الصلاة من غير ملل، كي ينصف الله مختاريه الذين ينادونه نهارا وليلا. أخوتي بالإيمان القوي والعميق بيسوع المسيح، قادرين على هزيمة الشر في كل لحظة. من يقوى علينا ومن يستطيع الانتصار على عظمة يسوع؟ لا أحد يغلبنا إذا بقينا ثابتين بإيماننا، واثقين بيسوع المسيح إلهنا الذي قهر الموت ونادى الكون القيامي. أمين.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: حريق بالبحر كيف؟ حقك تعرف انه صحيح الحريق بالمي منه كتير مزبوط، انما الحريق بالبحر هو ظاهرة نادرة ممكن تصير لما يكون في مواد قابلة للاشتعال على سطح المي أو متسربة من قاع البحر. يعني أكيد المي لوحدها ما ممكن تحترق، إنما المواد الموجودة فوق البحر أو الخارجة منه. وبصير في كتير تسرب نفط ووقود، وكتير شفناها بالتاريخ، وبتصير التيارات تاخد وتجيب معها هالنار. إذا بدنا نحكي تاريخ منقول إنه شفناها بخليج المكسيك بأكتر من مرة، منهم بالثمانينات ومنهم سنة 2021. والتسرب للغاز أو للنفط ممكن كتير يؤدي إلى امتداد النيران بحسب وجود هالنفط أو هالغاز على السطح أو بالقاع.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: بعد قليل نقل مباشر لنشرة أخبار الآن تي في. هنا لبنان الحر.
1: مساء الخير. الاجتماع العسكري الثلاثي الافتراضي بين لبنان وإسرائيل وأمريكا تأجل إلى موعد لم يحدد. السبب الأساسي للتأجيل استكمال تحضير الملفات التقنية والخطط التطبيقية والإجراءات التنفيذية المتعلقة

0: انتشار في بعض مناطق الجنوب، وكمتها الام تي في في كل محطاتها وتفاصيلها. كذلك قام الجيش بتسيير دوريات مكثفة، وأقام حواجز ونقاط مراقبة في عدة بلدات في أقضية بنت جبيل والنبطي وصور. بالتوازي برز تطور لافت تمثل في الإعلان عن طرح أوروبي لاستبدال قوات اليونيفيل ببعثة تابعة للاتحاد الأوروبي في الجنوب. فهل يأخذ الطرح الأوروبي طريقة إلى التنفيذ أم يبقى مجرد حبر على ورق؟ سياسيا، التداعيات مستمرة لفشل مجلس النواب في التوصل إلى صيغة لإقرار قانون العفو، فإطلاق الاتهامات المتبادلة بين الكتل النيابية تواصل، وذلك في استكمال لحملة الشتائم والإهانات التي ميزت الجلسة التشريعية. والواقع الأسود للبرلمان حمل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على الإعلان أن كتلة القوات تدرس تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية مجلس النواب الحالي بعدما ثبت عجزه وفشله. إقليميا، وتيرة الحرب تتصاعد في الخليج، إذ أفيد أن أمريكا تعد بنك أهداف جديد في إيران، فيما واصل الحرس الثوري تهديداته الكلامية محذرا من أي هجمات جديدة تستهدف إيران ستقابل برد أكثر سحقا. البداية من مواكبة الام تي في لانتشار الجيش في الجنوب في تقرير لنوال بري.
1: في وقت ينتظر لبنان الرسمي بدء تنفيذ أولى خطوات صيغة الإطار، أي انتشار الجيش في مناطق تجريبية تم الاتفاق عليها، قرر الجيش اللبناني أن يتقدم خطوة إلى الأمام ويدخل مناطق تعتبر جزءا من هذه المناطق التجريبية والتي لم يحتلها الإسرائيلي، وهي فرون، الغندوري، صريفة، قلوي وبرج قلوي، عبر انتشار مكثف من دوريات وحواجز ثابتة ومتنقلة للتأكيد على أنه موجود وقادر أن يبسط سلطته في المناطق الجنوبية. لماذا فرون والغندوري بالتحديد؟ هذه البلدات التي سيطر عليها الإسرائيلي ناريا وما زال بفعل موقعها المواجه لكل من القنطرة والقصير، البلدتين اللتين احتلهما ووصل منهما إلى أودية الحجير والسلوقي. اليوم فرون والغندورية يلي ما بقي حجر على حجر داخلهما، يحاول الأهالي أن يستعيدوا عافيتهم فيها، والجيش يحاول أن يستعيد السيطرة. وقد واكبت الام تي في انتشار الجيش في هذه المناطق، مشهد لم نعتده في الجنوب. عند قعقعية الجسر المشهد اختلف قليلا، فلا حركة للمواطنين ولكن الجيش منتشر لمنع مرور أحد، لأن ما بعد الحاجز وخلف الجبال احتلال إسرائيلي.
2: إذن نحن هنا في قعقعية الجسر، وهنا الجيش اللبناني كما نرى يسير دوريات في كل المناطق القريبة والمواجهة من هذه المنطقة. ما أهمية قعقعية الجسر التي كما نرى الآن أيضا الحاجز الذي ينتشر فيه الجيش اللبناني؟ هي أنها في وسط كل ما نسمعه عن المنطقة التجريبية، أي خلف هذا الجبل هي فرون والغندورية التي بدأ الجيش اللبناني ينتشر فيها، وهو الذي طالب أو على الأقل الدولة اللبنانية طالبت بأن تبدأ هذه المناطق التجريبية من فرون والغندورية، لأنه هي مواجهة لمناطق يحتلها الجيش الإسرائيلي. وبالتالي يقول الجيش اللبناني نحن هنا ولن يتم أي خرق لوقف إطلاق النار من هذه المناطق. هنا عند هذه الجهة هي زوتر الغربية والشرقية التي أيضا طالب لبنان بأن ينسحب الإسرائيلي منها فيدخل الجيش اللبناني. منذ بعض الوقت كان هناك تفجير كبير في هذه المنطقة، إذ يبدو أن الإسرائيلي مستمر بالتفجير والتدمير فيها وهو يحتل هذه المنطقة بطبيعة الحال ولم يغادرها حتى الساعة. أما هنا عند هذا المقلب عم نحكي عن وادي الحجير، وأيضا عم نحكي عن الطيبي ودير السريان وما يتبعهما من الأنطرة والقصير، أيضا هذه هذه مناطق يحتلها الإسرائيلي ولم يخرج منها بعد. اليوم جاء الجيش اللبناني ليقول أنا أستطيع أن أسيطر على الأرض في الجنوب، سيادة لبنان وسيادة الجنوب تكون بتواجدي على هذه الأرض. فهل تنجح الخطة الاستباقية للجيش اللبناني؟
1: هل ينجح الجيش فعلا وأمامه الدولة في بسط السلطة في مناطق تجريبية وغير تجريبية في الجنوب؟ الأيام والأحداث المقبلة ستحدد لمن السلطة والهيبة ستكون في الجنوب.
3: في السياق، اقترح وزير الخارجية الألمانية يوهان فاديفول تفويض قوة من الاتحاد الأوروبي في لبنان لتحل مكان قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة اليونيفيل، والتي تنتهي مهماتها في 31 كانون الأول 2026. وأضاف الوزير الألماني أن على الأوروبيين درس ضمان عدم حدوث فراغ أمني بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي مع وجود تفويض أوروبي. من الجنوب إلى ساحة النجمة، قانون العفو العام لم يمر، فكيف تفسر القوات اللبنانية موقفها من الجلسة التشريعية؟ التفاصيل مع يارا الهندي.
0: جلسة تشريعية ساخنة انتهت من دون إقرار قانون العفو العام، لكن الأنظار لم تتوقف عند القانون نفسه، بل انتقلت إلى موقف كتلة القوات اللبنانية بعد انسحاب نوابها من القاعة، ووصل الأمر إلى حد اتهام القوات بخذلان حلفائها. فكيف تبرر الكتلة ما حصل؟ وما الرسائل التي أرادت توجيهها؟
4: أول جلسة تشريعية طلبت أنه قانون استبدال عقوبة الإعدام يتأجل لجلسة تشريعية تانية، لسبب أنه هي كان بدها وبعدها بدها أنه تمرر قانون العفو، وما بدها البعض يستعمل قانون استبدال عقوبة الإعدام ليعطل قانون العفو. قلنا إذا ما بدكم تأجلوا مرقوا قبل قانون العفو، وقت رفضوا استدراكا لما يفوت قانون استبدال قانون الإعدام وعطل على قانون العفو، قلنا نحن هالشيء ما بصير.
5: بس للأسف نوصل لهون.
0: وبعيدا من السجال الذي رافق الجلسة، يطرح موقف القوات سؤالا آخر، ماذا بعد هذا التصعيد؟
4: المسار السياسي الطبيعي أنه ندعي لجلسة بسرعة نحط بس فيها قانون العفو، نكون عالجنا كل المشاكل الموجودة ونقره، لأنه في مظلومية كبيرة بسبب ظروف سياسية، بسبب تأخر الأحكام، وأنا بعتقد إذا انحط وانطرح بالطريقة اللي عم نقولها رح ياخد الأكثرية، حتى لو في بعض الكتل معارضته، ونحن نلتزم علنا أن نكون معهم.
0: عدوان أكد للأم تي في أن المطلوب عدم المساس بقانون عام وهو قانون استبدال عقوبة الأعدام بالمؤبد المشدد، مشددا على أن التشريع يجب أن يبقى موجها إلى المستقبل من دون المساس بالهرمية العقابية أو إضعاف مفاعيلها. أما ما يتعلق بأصول المحاكمات وشروط العقوبات فيرى ضرورة الإبقاء عليها لما تشكله من ضمانة قانونية ورسالة ردع تحمي أمن المجتمع.
6: وتعقبا على مسار الجلسة، اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن ما حصل في المجلس النيابي خلال اليومين الماضيين يمثل فضيحة كبيرة للعمل النيابي ولانعدام حس المسؤولية لدى عدد كبير من النواب. أضاف أن مجلسا نيابيا يفشل في إقرار قانون عفو مستحق لرفع الظلم عن شريحة واسعة من اللبنانيين، في المقابل يقر مجموعة من القوانين من دون إدراك فعلي لتداعياتها. وبناء عليه فأن كتلة الجمهورية القوية ستدرس تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس الحالي. نبقى في سياق قانون العفو وإلغاء عقوبة الإعدام. ينضم إلينا مباشرة النائب فؤاد مخزومي. ساعة النائب، مساء الخير.
7: مساء النور.
6: كيف تقرؤون سياق مناقشة قانون إلغاء عقوبة الإعدام مع قانون العفو الذي لم يقر في جلسة الأمس، وتعليقك أيضا على كلام الدكتور جعجع فيما خص تقصير ولاية المجلس والفضيحة اللي وصف بأن فضيحة عدم إقرار هذا القانون؟
7: ستي، نحن لما طرحنا موضوع اللي بنطرح على الجدول موضوع العفو العام، اسمه عفو عام. عفو عام يعني بيطال كل الموقوفين من التاريخ اللي بيظهر القانون. لا يمكن أن يكون عفو عام مطرزينه على قياس أشخاص أو مجموعات معينة لأنه مدعومين سياسيا من جهة ولا لا. كلنا بنعرف أنه اليوم العفو العام هو انعمل بالأخص من عملية التعاطي مع الإشحاف القضائي يلي طال الإسلاميين يلي بالآخر انحكموا من المحكمة العسكرية. كلياتنا بنعرف نحن انه المحكمه العسكريه مسيطره عليها حزب الله، ومن قبله النظام الاسد السوري يلي كانوا يستعملوها لتصفيه حسابات سياسيه. لكن اليوم اذا نحن بدنا نكون في عنا عفو عام، يجب ان يطال الجميع وان يكون عفو عادل وشامل، وما يكون بالاخر مطرص على قياس اشخاص معينين. يلي صار امبارحه انا بعتقد بحزن، بس بالنتيجة لا يمكن أنه ترك أنه دايماً 8 أدار وحلفائهم بدوا يسيطروا على المجلس ويفرضوا يلي بريحهم وياخدوا يلي عايزينهم، ولما بيكون في عدالة للبقايا بيعملوا المشكلة بالآخر بيتهموا الطرف الثاني.
6: ولكن يعني هناك بعض النواب السنة أيضا يلي ما أيدوا هذا الموضوع مع أنه أغلبية الموقوفين منها من الطائفة السنية. شو رأيك بهالموقف؟
7: سيدتي إذا بتتذكري أنه دولة رئيس الوزارة اجتمع مع النواب يلي وقعوا هذا المشروع بنهار الاثنين بعد الظهر بعد ما رجع من قطر، وتم الموافقة على بعض التعديلات يلي لو مررت بجلسة امبارحة كلياتنا كنا صوتنا وما كنا قطعنا. بس أنا شخصيا لما شفت أنه الأمور منا ماشي بالإطار الصح والإدارة يلي بالآخر هو عادل، أنا لم أحضر الجلسة الخميس بعد الظهر، لأنه كنا شايفين أنه في رفض كامل من عملية اللي بدهم يعملوا نوع من المواجهة بين السنة والجيش تحت إطار تمرير بعض شغلات لمصلحة موقوفين ضد الإسلاميين. أنا بتمنى على الكل يطلعوا فيها من الناحية العدالة، ما نفوت فيها مسلم مسيحي سني شيعي. اليوم نحن في عنا مشكلة، في عنا قضية لازم نحلها حتى نبني المستقبل مع بعضنا. الطريقة الوحيدة مثل ما صار بال92 وبال95 يجب أن يكون هناك عفو عام يطال الجميع ونسكر الملف ونمشي لقدام، وساعتها نشتغل أنه أن يكون هناك عدالة حقيقية ونظام ويكون فيه وقضاء بالآخر فعليا مستقل. ساعتها منا مضطرين نفوت بعفو عام. وتاني شيء يجب فكفكة هالتركيب اللي نعم. اسمه المحكمة العسكرية، ويكون فقط إعادة هيكلتها تتصفي بس عملية تعاطوا بالشأن العسكري ولا يدخلوا بالشأن المدني.
6: شكرا لك سعادة النائب.
3: بين التفسير التقني والقراءة السياسية، لماذا تأجل الاجتماع العسكري بين لبنان وإسرائيل؟ تقرير مجدلين اللحم.
5: بعد انتهاء الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما، بقى سؤال معلق، لماذا أرجئ الاجتماع العسكري الافتراضي اللي كان مقرر اليوم لبحث خرائط المناطق النموذجية ومواعيد الانسحاب الإسرائيلي منها وآلية انتشار الجيش اللبناني من دون تحديد موعد جديد؟ العامل الأول تقني، استكمال الملفات والخطط التنفيذية، لكن العامل الثاني والأبرز سياسي إقليمي. فالحرس الثوري الإيراني لم يستنزف بالضربات الأمريكية إلى الحد اللي بيمنعه من مواصلة المواجهة، وما زال قادر على إطالة أمد حربه مع الولايات المتحدة لتحسين موقعه التفاوضي، شرط أنه يبقى نتنياهو خارجه. بمعنى أوضح، طالما نتنياهو ما عم بيشارك ترامب بضرب إيران، فالحرس الثوري ما رح يسمح لحزب الله بتفجير جبهة الجنوب وإعادة إسرائيل إلى ساحة القتال بإيران. وهون الفضيحة الكبرى.
8: أولا نحن نتمنى أن يدخلوا إلى أرضنا اللبنانية. تعرفوا ليش؟ نحن عم نفتش على الجندي وعلى الدبابة بالسواج والفتيلة في الليل وفي النهار، أما لما بيجوا لعنا أهلا وسهلا.
5: فإسرائيل بتعرف أنه قرار التصعيد بالجنوب مش لبناني، وأنه حزب الله ما بيتحرك دفاعا عن الأرض اللبنانية بل وفق حاجة إيران. بيفتح الجبهة حين تحتاج إيران ويقفلها حين تصبح كلفتها عليها مرتفعة. لذلك لماذا تستعجل إسرائيل الانسحاب؟ طالما أنه مصلحة الحرس الثوري اليوم هي لجم حزب الله، تقدر إسرائيل أنه تبقى بالأرض اللبنانية، تأجل الانسحاب، تجمد التفاوض وترفع الضغط على بيروت من دون ما تخشى رد واسع. هيك بتنكشف المعادلة كاملة. الجنوب مدمر، فارغ من الشعب اللبناني، أهل الجنوب ناسحين حتى يقرر حزب الله الخضوع للدولة، حزب الله عميل بينفذ المصلحة الإيرانية، وإسرائيل عم تستفيد من ارتهان سلاحه لإيران.
6: ومن لبنان إلى واشنطن للوقوف عند أجواء التحضيرات قبل لقاء الرئيسين جوزيف عون ودونالد ترامب وما تحمله الإدارة الأمريكية من رسائل وتوقعات، ينضم إلينا مباشرة من واشنطن مراسلنا أنتوني مرشا. أنتوني مساء الخير، ماذا ينتظر إذن الرئيس عون في واشنطن بحسب المعلومات المتوفرة لديك؟
9: ديانا، بحسب المصادر الأمريكية أن ملف لبنان بدأ يتجاوز المنطقتين التجريبيتين إلى سؤال أكبر، ما الذي ستقدمه الولايات المتحدة للدولة اللبنانية وما الذي ستطلبه منها في المقابل؟ في الكواليس الأمريكية تتبلور معادلة واضحة، الرئيس عون يحتاج إلى التزامات عملية تشمل تطوير قدرات الجيش ومراقبة الحدود وخطوط تهريب السلاح وحشد تمويل دولي لإعادة الأعمار ودعم المؤسسة العسكرية، إضافة إلى ضغط أمريكي يضمن انسحاب إسرائيلي فعلي. أما الرئيس ترامب فيريد أن يسمع خطة لبنانية محددة بمواعيد وآليات تنفيذ لحصر السلاح بيد الدولة، لا مجرد تعهد سياسي عام، وهذا ما يضع اللقاء في إطار اختبار متبادل بين الرئيسين. البعد المالي مهم أيضا ديانا هنا، فمشروع البنك الدولي لإعادة الأعمار البالغة قيمته مليار دولار لا يزال يواجه فجوة تمويل تصل إلى 750 مليون دولار، ولذلك بحسب المصادر قد يصبح تحريك أموال الأعمار أحد أهم أدوات واشنطن لتشجيع الدولة اللبنانية على التنفيذ وأظهار نتائج سريعة للمواطنين اللبنانيين وللسكان في المناطق التي ينتشر فيها الجيش. والتطور الجديد اليوم في واشنطن هو اقتراح ألمانيا بإنشاء قوة أوروبية بعد انتهاء مهمة اليونيفيل لمنع فراغ أمني وتسهيل الانسحاب الإسرائيلي من دون عودة حزب الله، وهذا يفتح أمام واشنطن ملف أبعد من المنطقة الأولى، من يراقب الجنوب ومن يمول الاستقرار ومن يضمن الاتفاق بعد نهاية عام 2026. حتى هذه الساعة لم يصدر بعد موقف أمريكي معلن من هذا الاقتراح. إذن بحسب المصادر الأمريكية زيارة عون لم تعد فقط للبحث في الانسحاب الإسرائيلي، بل للتفاوض على صفقة متكاملة لدعم عسكري وأعمار وضمانات أمريكية في مقابل خطة لبنانية قابلة للتحقق لبسط سلطة الدولة. هذه الرسالة من واشنطن ديانا.
6: شكرا لك أنطوني.
3: في الأخبار الدولية للمرة الأولى لم تعد أبواب البيت الأبيض تفتح بالسرعة التي اعتادها نتنياهو. تقرير أورور كرم.
10: قرأ مسؤولو الإدارة الأمريكية خبرا إسرائيليا يفيد بأن الرئيس الأمريكي سيستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الاثنين، لكن المفاجأة كانت أن البيت الأبيض لم يكن قد حدد أي موعد للاجتماع أساسا، خبر لم يمر مرور الكرام لأنه يعكس حجم التباين المستجد في المصالح بين الرجلين. في الواقع زار نتنياهو المكتب البيضاوي 6 مرات خلال عام ونصف العام، وهو رقم لم يحققه أي زعيم عالمي آخر مع ترامب، وفي كل مرة كان موعد اللقاء يحسم خلال ساعات أو أيام. أما هذه المرة فالصورة مختلفة، فمنذ أكثر من أسبوعين يحاول نتنياهو انتزاع موعد في البيت الأبيض من دون نجاح. ففي مطلع الشهر اتصل بترامب مهنئا إياه بذكرى الاستقلال وطلب لقاءه، إلا أن أي موعد لم يحدد. ثم يوم الأحد الفائت وبعد الإعلان عن وفاة السناتور لينسي غراهام، أعلن مكتب نتنياهو رغبته في حضور الجنازة قبل أن يعود صباح الخميس ويعلن إلغاء الزيارة بسبب تأجيل الجنازة. كل ذلك ولد انطباعا بأن نتنياهو كان يحاول إيجاد فرصة للقاء ترامب، وقد لا يكون تلقى رفضا مباشرا، لكنه بالتأكيد لم يحصل على جواب إيجابي. ويأتي هذا الجدل بعد انتقاد ترامب أسلوب نتنياهو في إدارة الحرب في لبنان.
11: I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
10: كما يأتي بعد اعتراض نتنياهو على نية ترامب بيع مقاتلات F-35 لتركيا.
12: It would destroy the power balance in the Middle East. This is not a force for peace and stability.
10: وبحسب موقع أكسيوس فإن تصريحات نتنياهو أغضبت ترامب وفق ما نقل مسؤولون في البيت الأبيض. وفي محطة أخرى زادت من التوتر، سلمت إسرائيل خلال زيارة ترامب إلى تركيا معلومات استخباراتية تفيد بأن مسؤولا إيرانيا طلب من أحد معاونيه محاولة اغتيال ترامب أثناء وجوده في أنقرة، إلا أن السلطات التركية حققت في المعطيات وخلصت إلى عدم وجود أي مؤامرة. في الخلاصة لم يعد الحديث مجرد موعد في البيت الأبيض، بل عن مؤشر جديد إلى أن العلاقة الشخصية التي لطالما شكلت نقطة قوة لنتنياهو في واشنطن لم تعد كما كانت، وأن مكانته داخل الإدارة الأمريكية تشهد تراجعا واضحا.
6: بعد الإعلان إيران تطفئ المكيفات
3: وإطفاء في عرض البحر.

0: بلا رحمة. برنامج حواري سياسي أسبوعي بيتناول آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الداخلية والخارجية. بلا رحمة مع دونيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.
1: سلامتك بتهمك.
2: سمير يزبيك، رئيس وحدة الأنقاذ البحري بالدفاع المدني. طبعا لأن اليوم على الرواد تبع الجيسكي اللي بيطلعوا ممكن يكون عنا موج عالي عم بيأمزوا على الجيسكي، ممكن يفلتوا إيديك عن الجيسكي وتسقط على الجيسكي وتؤدي لوفاتك دغري، يعني فورا إذا في حال أنت منك مرتدي اللايف جاكيت وحاطط المفتاح بإيدك. قد ما فينا بدنا ننتبه.
1: هدفنا سلامتكم،
0: برفقتكم دايماً.

0: الساعة 12 مع علي مرحبي. إرشادات بتهمك، إرشادات بتهمك من لبنان الحر.
1: قبل حدوث أي زلزال أو هزة ضروري تعرفوا إنه إذا كان الإنسان بالهواء الطلق ما رح يكون عرضة للإصابة.
0: إرشادات بتهمك، إرشادات بتهمك من لبنان الحر.
2: حمس مع لبنان الحر.

0: رغم كل شيء لبنان يستضيف الضوء والغبار، عمل فني يحيي الذكرى المئوية الثامنة لوفاة القديس فرانسيس الأسيزي.
1: بعد مرور 800 سنة على وفاة القديس فرانسيس الأسيزي، قدم المعهد الثقافي الإيطالي ببيروت ومتحف الحرير ببسوس معرض الضوء والغبار، وهو تركيب فني موقعي صمم خصيصا للبنان، ويحيي هالمشروع الذكرى المئوية الثامنة من خلال لغة الفن المعاصر، وبيسمح للزوار بخوض تجربة تقوم على الإدراك والإصغاء والتأمل. يحضر القديس من خلال التساؤلات اللي لا تزال سيرته بتطرحها حتى اليوم، التواضع والضيافة والهشاشة والسلام وعلاقة الإنسان بالخليقة. تتجسد هالمواضيع من خلال مواد خام ونصوص محفورة وأصوات وضوء طبيعي، بيعطي كل زائر حرية بناء تجربته الشخصية مع العمل الفني.
2: إقليميا، التصعيد الدائر المرشح للتوسع خلال أيام، والحكومة الإيرانية تطالب مواطنيها بإطفاء مكيفات الهواء بسبب غارات ترامب. رنا نمر.
3: طهران تحاول توسيع رقعة الاشتباك، فالحرس الثوري أعلن استهداف مركز قيادة أمريكية للعمليات الخاصة في قاعدة التنف السورية، ردا على مقتل جنود إيرانيين في إيران شهر، مهددا أيضا بمنع تصدير النفط والغاز عبر مضيق هرمز ما دامت الضربات الأمريكية مستمرة. لكن الرواية الإيرانية اصطدمت سريعا بنفي مصدر عسكري سوري أي هجوم على التنف، كما لم يؤكد الجيش الأمريكي تعرض القاعدة لأي استهداف. وفي المقابل أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ليلة جديدة من الضربات استهدفت عشرات المواقع العسكرية الإيرانية، بينها منظومة دفاع جوي ومراقبة وبنى لوجستية وقدرات بحرية، كما توسعت الغارات لتطال جسورا ومطارا ومحطة سكة الحديد في بندر عباس، إضافة إلى مواقع في بوشهر وقشم والأهواز وكرمانشاه، فيما أقل قررت السلطات الإيرانية بسقوط قتلى وأضرار جديدة. وفي مؤشر إلى حجم الضغط داخل إيران، دعت وزارة الطاقة الإيرانيين إلى خفض استهلاك الكهرباء بعدما تضررت منشآت للطاقة في الجنوب وباتت الشبكة تواجه ضغطا كبيرا. وبالتزامن أعلنت واشنطن أن قوات من مشاة البحرية صعدت إلى سفينة في خليج عمان لإجراء عملية تحقق، كما حولت مسار ثلاث سفن تجارية حاولت اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وعطلت سفينة أخرى لضمان الالتزام به. وفي خليج عدن، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن مسلحين صعدوا إلى متن سفينة تجارية قبالة السواحل اليمنية، فيما تواصل السلطات التحقيق في الحادث. أما الهجمات الإيرانية خارج الحدود فاستمرت أيضا، إذ أسقطت قوات التحالف الدولي ثمان مسيرات فوق إربيل بعدما أعلنت البحرين والأردن والكويت اعتراض هجمات إيرانية مع تسجيل أضرار في محطة كهرباء كويتية. سياسيا، تتوقع إسرائيل تصعيدا أكبر خلال الأيام المقبلة، مع حديث عن إعداد بنك أهداف أمريكي جديد، فيما طرحت قطر مبادرة جديدة لإحياء المفاوضات، ودعت الصين وباكستان إلى العودة لوقف إطلاق النار. وفي واشنطن، يتحرك نواب جمهوريون لدعم خطة الرئيس دونالد ترامب لتأمين تمويل إضافي للحرب، في رسالة تؤكد أن الضغوط على إيران مرشحة للتصاعد لا للتراجع.
0: منشأة إيرانية جديدة محصنة في الجبل في مرمى واشنطن إذا استمر التصعيد، فما هي؟
4: منشأة مدفونة في قلب جبل وأنفاق لا تعرف الاستخبارات تفاصيلها الكاملة وتحصينات تجعل استهدافها من أكثر المهام العسكرية تعقيدا. إنه جبل الفأس، أحد أكثر المواقع غموضا في البرنامج النووي الإيراني. يقع جبل الفأس أو ما يعرف ببيكاكس ماونتن في محافظة أصفهان في وسط إيران، على بعد نحو 220 كيلومترا من جنوب طهران، وعلى مسافة تقارب 1.6 كيلومتر فقط من منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، ليشكل امتدادا لأحد أهم المراكز النووية الإيرانية. بدأت إيران تشييد المنشأة داخل الجبل أواخر عام 2020 بعد استهداف منشأة لتجميع أجهزة الطرد المركزي في نطنز، واختارت نقل المشروع إلى باطن الجبل للاستفادة من الحماية الطبيعية التي توفرها طبقاته الصخرية. وتظهر صور الأقمار الصناعية شبكة أنفاق عميقة ومداخل متعددة وأعمال تدعيم بالخرسانة لا تزال مستمرة، فيما لا تزال طبيعة المنشأة نفسها غير محسومة. فطهران تؤكد أنها مخصصة لتجميع أجهزة الطرد المركزي، بينما يرجح خبراء أنها قد تستخدم مستقبلا في أنشطة نووية أكثر حساسية، خصوصا أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يدخلوا الموقع حتى الآن. وعاد جبل الفأس إلى واجهة الاهتمام الدولي بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها أن الموقع يعد من بنك الأهداف الأمريكية، في إشارة إلى احتمال استهدافه إذا تصاعدت المواجهة مع إيران. خبراء يرون أن استهداف الجبل لا يعني بالضرورة تدمير ما بداخله، إذ قد تؤدي أي ضربة إلى إغلاق المداخل أو تعطيل الوصول إلى المنشأة من دون ضمان الوصول إلى القاعات الداخلية أو القضاء على محتوياتها.
2: في الشؤون المحلية الخاصة، الام تي في تعرض لقطات حصرية لأول عملية إطفاء حريق في عرض البحر وداخل المرفأ في تاريخ لبنان. صبح إبلاوي.
5: هذا الدخان المتصاعد من مرفأ بيروت والذي اعتاد اللبنانيون أن يكون مصدر قلق، تحول هذه المرة إلى واحدة من أنجح عمليات التدخل والإنقاذ بحرا وبرا، في عملية معقدة ودقيقة نفذتها عدة جهات داخل مرفأ بيروت. بتاريخ 13 تموز 2026 كانت باخرة تعد من الأضخم، إذ تصل قدرتها الاستيعابية إلى 18 ألف حاوية، كانت على بعد 25 ميلا بحريا من مرفأ بيروت، محملة ب 15 ألف حاوية، كانت تستعد للدخول إلى المياه الإقليمية اللبنانية. لكن حصل ما لم يكن متوقعا، إذ اشتعلت النيران في واحدة من تلك الحاويات وأطلقت الباخرة نداء استغاثة. هنا بدأت واحدة من أكثر العمليات التي غيرت صورة مرفأ بيروت من ناحية السلامة. إدارة مرفأ بيروت ورئاسة المينا، محطة الحاويات، إضافة إلى الجيش اللبناني تدخلوا على متن الباخرة. وكما تظهر هذه الصورة واللقطات الحصرية التي حصلت عليها الام تي في احترافية عالية في السيطرة على الحاوية. فتحت الحاوية وأدخلت المياه وبدأت عملية الإطفاء، ثم بقيت الفرق في حال تأهب لقياس حرارة الحاويات الملاصقة وتبريدها. وكانت وصلت قاطرة تابعة لمحطة إرشاد السفن في مرفأ بيروت مزودة بخرطوم مياه، وبدأت بمساندة الفرق عبر ضخ المياه نحو السفينة العملاقة. وخلال 20 إلى 30 دقيقة سيطرت الفرق على الحريق. لكن القصة لم تنتهي هنا، فقد قررت إدارة المرفأ إدخال الباخرة إلى المرفأ بعد اتخاذ أعلى معايير السلامة في مثل هذه الحالات، وأدخلت الباخرة إلى الرصيف واستقرت خلال وقت قصير جدا، ثم تدخل فريق متخصص عبر تجهيزات خاصة كما يظهر هنا على الشاشة. وهنا كان فريق الإطفاء التابع لمرفأ بيروت على أهبة الاستعداد، وأمضى طوال الليل محاصرا الحاوية. وعندما عاد الدخان ليتصاعد من داخل الحاوية، كان فوز إطفاء بيروت بالمرصاد بالقرب منها، وخلال دقائق معدودة فقط أخمدت النيران. هذه العملية المعقدة لم تكن وليدة الصدفة، فقد رفعت إدارة مرفأ بيروت وكافة الأجهزة مستوى الجهوزية بعد انفجار المرفأ. وهنا لقطات لقاطرة تابعة لمحطة إرشاد السفن في مرفأ بيروت تجري مناورة قبل أشهر على هذا النوع من المهمات بالتعاون مع الدولة الفرنسية.
0: نظمت ندوة في شأن مشروع قانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان بدعوة من السفارة الإيطالية وحضور السفير الإيطالي ووزير العدل عادل نصار ورئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية ميشيل موسى. واعتبر المشاركون أن عدم إقرار القانون في الجلسة الأخيرة بسبب تطيير النصاب ليس انتكاسة نهائية، بل لا يزال النقاش البرلماني مفتوحا والفرصة قائمة. وختاما أقيمت حلقات حوارية ناقشت تفاصيل عقوبة الإعدام.
2: بعد الإعلان تسرق البيتزا باحترافية
0: وما في غيرها لوائل.

0: عزيزي السائق، من ملاحظاتنا اليوم كثرة المطبات على طرقاتنا، ويلي بمعظمها مش كتير مدروسة ولا معمولة بشروط الصحيحة والصحية لسلامتك وسلامة سيارتك. عدا عن الأذى الجسدي لظهرك، في أذى كبير للسيارة، ميزانيتها ودوليبها وشاسيتها. أولاً تنتفادى شوية أضرار وما تكون كتير مؤذية، خفف سرعتك على المطبات وتخطيها بروية قدر الإمكان، هيدي إذا كان حظك كبير وشفتها من مسافة، لأنه كلنا منعرف أنه الأصول يكون فيه إشارات تحذير لوجود مطبات، وهيدي شبه مفقودة، وتكون ملونة ومخططة بألوان عكسة تتكون ظاهرة واضحة ليلا ونهارا. ثانيا، جرب تتجنب الفريم المفاجئ عند المطب، لأنه قوة الفريم بتضاعف تقل السيارة ومحركها على الدوليب والميزانية، فبتزيد زخم الاحتكاك وبتكون الصدمة قوية. فالحال أنه تشيل إجرك عن الفريم عند ملامستك للمطب، تضمن وزن أخف وأضرار أقل.
1: هدفنا سلامتكم.
2: من مفاوضات روما مرورا بملف عمالة حزب الله، وصولا للخرق الأمني جنوبا، وإضاءة على عيد مرشربل ونهائيات المونديال، واتصال مع العميد المتقاعد خليل الحلو حول ضبط أسلحة مهربة للحزب على الحدود السورية العراقية. ملخص الأسبوع الأحد الساعة 10 مع كارلا عيد القصيفي.
3: حوار حر
2: حوار حر يستضيف السفير المصري علاء موسى.
3: حوار حر.
4: إلى الفقرة الاقتصادية.
5: مساء الخير. بحث وزير المال ياسين جبر مع مدير مكتب البنك الدولي في بيروت ملفات الإصلاح والاقتصادي والمشاريع الممولة من البنك الدولي، وتناول الاجتماع أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما الإصلاحات المرتبطة بالحوكمة وتعزيز الاستثمار، إلى جانب إيجاد حلول عملية للاستفادة من المنح غير المنفذة. وفي ملف الطاقة شدد الجانبين على أنه أي استثمارات مستقبلية تتطلب مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الشفافية وتحسين شبكات النقل والتوزيع والتحصيل لضمان استدامة القطاع. أصدرت وزارة الطاقة والمياه جدول جديد لأسعار المحروقات، مع ارتفاع على البنزين بقيمة 43 ألف ليرة، على المازوت 91 ألف، أما الغاز فحافظ على استقراره. وأتت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان مليونين و277 ألف، 98 أوكتان مليونين و294 ألف، المازوت مليون و938 ألف، أما الغاز فمليون و115 ألف ليرة. رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شهير أشاد بنتائج زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا، مؤكدا أنه فتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين. وبحسب شهير، ركزت الاجتماعات على إزالة العقبات التي تعرقل حركة التجارة، كما تم توقيع اتفاقيات تعاون بين غرف التجارة ومجالس الأعمال اللبنانية والسورية. وأشار شهير إلى أنه سوريا تطرح فرص استثمارية في قطاعات البنى التحتية، السياحية، الصناعية وغيرها، وتوقع أيضا أنه تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين نمو خلال المرحلة المقبلة. عقد في بيروت مؤتمر اقتصادي نظمه مجلس الأعمال البلجيكي بلبنان بالتعاون مع سفارة بلجيكا ومصرف لبنان لبحث سبل حماية الاقتصاد اللبناني ودعم استمراريته. وشدد المشاركون على أنه عودة الاستثمارات إلى لبنان تتطلب تنفيذ الإصلاحات وشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتعاون وثيق مع المؤسسات الدولية لاستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني. وفي ختام المؤتمر، أعلن مجلس الأعمال البلجيكي التزامه بمواصلة دعم المبادرات التي تعزز الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين لبنان وبلجيكا والمساهمة بمسار التعافي الاقتصادي. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب 72 دولار، سوليدار بي 71 دولار. إلى الأسواق الخليجية، حيث أقفلت اليوم مع عطلة نهاية الأسبوع باستثناء الأسواق الإماراتية مع بعض التراجع على مؤشر سوق دبي. تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسواق المالية الأوروبية مع تعرض أسهم تكنولوجيا لضغوط حادة بفعل موجة البيع العالمية في قطاع الرقائق الإلكترونية، إلى جانب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. تراجعت الأسهم الأمريكية متأثرة باستمرار التوترات، بالتزامن مع موجة بيعية طالت أسهم شركات أشباه المواصلات والتكنولوجيا في الأسواق العالمية. وتحولت أسعار الذهب إلى الارتفاع، لكن ما زال يسجل أكبر خسارة أسبوعية، حيث أدت التوترات إلى دفع أسعار النفط للصعود مزيد من الضغوط التضخمية وعزز التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4015 دولار بعد ما كان وصل إلى 3960 دولار قبل الظهر، الفضة 56 دولار، أما النفط 87 دولار لبرميل برنت بعد ما ارتفعت أسعار النفط بظل مخاوف من اتساع رقعة الصراع بين واشنطن وطهران ما يهدد المزيد من الامتداد في الشرق الأوسط. الأبرز العملات حيث سجل يورو دولار مستوى قرب 1.1435، إلى العملات المشفرة حيث تراجعت أسعارها وسجلت البيتكوين حاليا بحدود 63900 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 1800 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
4: شكرا أنطوان.
1: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
6: العالم كله ناطر المباراة النهائية بالمونديال، وهالموضوع انعكس على السوشيال ميديا. من أكثر الفيديو تداولا فيديو للحظة اختيار الحكم للفاينل جيم بالمونديال لهالسنة، وهو سلوفيني سلافيو فينتشيتش اللي كان واضح تأثره بهاللحظة. ومع نهاية مشوار الفيفا فيديو تعبيري عن الفرق اللي غادرت والفريقين يلي بقيوا.

0: هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بينشط بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
1: يلا صفحة رياضية.
2: البداية رح بتكون مع أخبار من لبنان، والبداية رح بتكون مع كرة القدم، مع مباراة كنا عم نتابعها امبارح وهي كانت عم تجمع جوية بمواجهة الأنصار في المراحل النهائية من بطولة لبنان. هذه المباراة هي ضمن منافسات الجولة الثانية من هذه المباريات النهائية اللي عم تجمع الأفضل بالدوري اللبناني، ولكن الأفضل في هذه المباراة إذن اللي كانت عم تجمع الأنصار بمواجهة جوية كان فريق الأنصار. الشوط الأول بينتهي 0-0، بالشوط الثاني الأنصار بدأ 65 بواسطة الحاج مالك تعال بيسجل الهدف الأول، ومن ثم بيأكد فوزه في هذه المباراة من خلال هدف آخر لخليل بدر، وبالتالي عم بحافظ بفرق 4 نقاط عن أقرب منافسي صدارة الترتيب بالبطولة المحلية. منتابع مع الأخبار المحلية، وتحديدا رح نكون مع رياضة السيارات، حيث نظم نادي FRTC المرحلة الثالثة من بطولة سوبر سيد اللي كانت عم تقام بمنطقة رومية بنجاح كبير.
3: جرت المرحلة الثالثة من بطولة سوبر سبيد 2026 بمنطقة رومية، وبتنظيم من نادي FRTC بمشاركة 66 متسابق تنافسوا على 3 جولات رسمية. وقتت النتائج على الشكل التالي: بالرير ويل درايف فاز جيلبير ياغي، بالفرونت ويل درايف فاز أمير زيادة، وبالفور ويل درايف فاز جوزيف عون. وبالترتيب العام بيحتل المركز الأول جيلبير ياغي، المركز الثاني ماريو درغام، والمركز الثالث خليل عيتاني. وبالختام سلم رئيس بلدية رومية السيد حنا زينون الجوائز على الفائزين.
2: بختام أخبارنا المصورة أيضاً رح نكون مع عالم الراليات، وتحديداً مع إنجاز تاريخي عم بيتم تسجيله برالي إسونيا، واحدة من مراحل بطولة العالم للراليات. الفنلندي سامي باجاري على متن تويوتا ياريس قدر أنه يحقق المركز الأول بالمراحل الخاصة السبعة يلي كانت عم تقام اليوم، وهو من حوالي 10 دقائق قدر أيضاً أنه ينهي المرحلة السابعة بالمركز الأول أمام ساسك، وبالتالي السيطرة شبه مطلقة كلين سويب لهذا البطل الفنلندي ذات ال 24 سنة يلي عم بحقق نتائج ممتازة، يلي بطبيعة الحال رح بيكون له مستقبل واعد في هذه الرياضة. المنافسة بينه وبين سولبرغ وفورمو يلي بعضهم المتواجدين بالمنافسات في هذا الرالي يلي عم بصير على الطرقات الأسفلتية. أما بالختام لابد من الإشارة إلى أنه بعد وقت قليل حوالي الساعة 9:30 رح بنكون مع المباراة الرابعة بالنصف النهائي بالسلسلة يلي عم تجمع الأنطونية بمواجهة الرياضي متقدم في هذه السلسلة بمواجهة الفريق الأنطوني بعبطة. هذا كان كل شيء، عودة لكم.
4: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـMTV. هنا لبنان الحر. أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة، الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء. ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

رشيد النجار، دللو، كلمات وألحان جهاد حتشيتي، توزيع ميكس وماسترينج توني صابا، إنتاج سو

جديد رشيد النجار دللو. يارا عقلبي شو غالي

لبنان الحر، أكثر من إذاعة، أكثر من إذاعة. جديد توني كيوين، أنت مليون.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، موجز أخبار التاسعة إلا الربع من لبنان الحر.

0: نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا عنيفا في محيط بلدة كفر تبنيت. شدد عضو تكتل الجمهورية القوية نائب جورج عدوان على ضرورة الدعوة لجلسة عامة على جدولها قانون العفو العام فقط، وقال للإم تي في إذا طرح القانون سيحظى بأصوات الأكثرية ونحن نلتزم علنا بأننا سنكون معه.
1: أول جلسة تشريعية طلبت أنه قانون استبدال عقوبة الإعدام يتأجل لجلسة تشريعية تانية، لسبب أنه هي كان بدها وبعدها بدها أنه تمرر قانون العفو، وما بدها البعض يستعمل قانون استبدال عقوبة الإعدام ليعطل قانون العفو. قلنا إذا ما بدكم تأجلوه مرقوا قبل قانون العفو وقت رفضوا، استدراكا لما يفوت قانون استبدال قانون الإعدام وعطل على قانون العفو. قلنا نحن هالشي ما بصير. المسار السياسي الطبيعي أنه ندعي لجلسة بسرعة نحط بس فيها قانون العفو، نكون عالجنا كل المشاكل الموجودة ونقره، لأنه في مظلومية كبيرة بسبب ظروف سياسية بسبب تأخر الأحكام، وأنا بعتقد إذا نحط وانطرح بالطريقة اللي عم نقولها رح ياخد الأكثرية حتى لو في بعض الكتل معارضته، ونحن نلتزم علنا أن نكون معهم.
0: عرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزي مع ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان الأوضاع العامة والسبل الفورية لدعم النازحين اللبنانيين من قبل الدول المانحة. في قطاع غزة أسفرت غارة إسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 8 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين كانوا يحضرون جنازة في النصيرات وسط القطاع، لتشييع قتيل آخر لاقى حتفه في غارة أخرى استهدفت المنطقة في وقت سابق اليوم. انتخب أندي بيرنهام الملقب بملك الشمال زعيما لحزب العمال الحاكم في بريطانيا، وهي الخطوة الأخيرة قبل أن يصبح رئيس الوزراء السابع للحزب في خلال عقد. أخيرا ضرب زلزال بقوة 7.3 درجات على مقياس ريختر، عقبته هزة ارتدادية بقوة 5.3 درجات جنوب المكسيك على الحدود مع غواتيمالا، ما أدى إلى صدور تحذير من التسونامي. ختام الموجز، إلى اللقاء.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

صديق السائق، سيارتك مجموعة قطع ميكانيكية وطول وإزاز وفرش، بتزيد فيها الميزات بحسب التطور وعمر السيارة ونوعها والرفاهية المطلوبة فيها وحجمها. هيدا بيفرق كتير بسعر السيارة ومتانتها وتحملها لطرقاتنا، إن كان من ناحية جغرافيتها وانحدارها وتعرجها، أو من ناحية سوق الصيانة والحفر والمطبات والأرصفة الواقية بما بتتضمنه من أعمدة وحديد واقي منع عن خروج السيارة عن مسارها في حال الانزلاقات وأسبابها كتيرة مثل الشتاء أو تسرب المازوت والزيت أو الزفت الناعم أو الانسياب الخاطئ بالطريق إلى آخره. هون صديق السائق دورك كتير كبير تتعرف قدرة سيارتك وتبقى مسيطر عليها. أهم شيء الدوليب والفرامات والميزانية جيدة، كمان حراس أنه تشتري السيارة يكون فيها أقله نظام ABS. هون بيتفاوت إداء الطريق بين سيارة والتانية وكل شيء بحقه، بس مهم ما تسترخص وتدفع بعدين صيانة وعذاب. وحذر كبير بالقيادة يلي لازم يكون بكل السيارات شو ما كان نوعها، أو إداء منعا للمخاطر لألك ولعائلتك وللآخرين.

أولا سرعة دقة موضوعية. مساء الخير، موجز أخبار 10:50 من لبنان الحرة.

نريد تمرير قانون العفو العام وألا يستخدم البعض القانون قانون استبدال عقوبة الإعدام لتعديل قانون العفو. وأشار عضوان الـ MTV إلى أننا قلنا أنهم إذا كانوا لا يريدون تأجيل قانون استبدال عقوبة الإعدام فليمرروا قانون العفو أولا، إلا أنهم رفضوا ذلك، وأكد أن المسار الطبيعي هو الدعوة إلى جلسة عامة سريعا وعلى جدولها قانون العفو العام فقط، لأن هناك مظلومية كبيرة بسبب تأخر الأحكام، مؤكدا أنه إذا طرح القانون فسيحظى بأصوات الأكثرية ونحن نلتزم علنا بأننا سنكون معه. قال عضو كتلة حزب الله المحظور أمنيا النائب حسين الحاج حسن إن التفاوض المباشر مع العدو يمثل مخالفة دستورية وقانونية ويرتب مخاطر عديدة على المصالح الوطنية. أضاف الاتفاق الإطاري الذي وقعته من وصفها بسفيرة السلطة الحاكمة يتضمن سلسلة طويلة من الخطايا التي تجعل الاتفاق يحمل صفات العار والذل والاستسلام، وجدد رفض الحزب تسليم السلاح. نفذت وحدة من الجيش عملية دهم منازل مطلوبين وأوقفت المواطن حاميم في منطقة حور تعلى بعلبك لإطلاقه النار مع آخرين على دورية للجيش بتاريخ 16/2/23، ما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين، وضبطت في حوزته ذخائر حربية وكمية من المخدرات ومبلغا ماليا مزورا، كما أوقفت 3 مواطنين في حور تعلى أيضا لقيادتهم سيارات غير قانونية، وضبطت في حوزتهم مسدسا حربيا وكمية من المخدرات، كما أوقفت سوريا في منطقة الشراوني بعلبك لتجوله داخل الأراضي اللبنانية من دون أوراق قانونية، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات. سمع مساء دوي انفجارات في بندر عباس على ساحل الخليج، واستهدف قصف مخزنا للذخيرة في السليمانية في إقليم كردستان العراق أسفر عن نشوب حريق. تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسيع نطاق الضربات العسكرية ضد إيران بما يشمل احتمال استهداف المنشآت النووية مجددا، بالتزامن مع إرسال عشرات طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل استعدادا لاحتمال تصعيد العمليات. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن واشنطن أبلغت إسرائيل بقرار إرسال المزيد من طائرات التزود بالوقود. اتهمت إيران الولايات المتحدة بشن هجمات استهدفت ما لا يقل عن 5 جسور داخل أراضيها، وردت باستهداف إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في الكويت. إلى هنا ينتهي موجز الأخبار، استمعتم إليه من لبنان الحر.

0: أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء. ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.
1: جديد توني كيوين انتي مليون.

رشيد النجار، دللو، كلمات وألحان جهاد حتشيتي، توزيع ميكس وماسترينج توني صابا، إنتاج سولو.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، موجز أخبار 11:45 من لبنان الحر.

استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة حداثة، وسجل تفجير في محيط بلدة كونين بيت يحون، وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة بيوت السياد. أوضحت وزيرة التربية ريما كرامي في بيان أن الإسرائيليين دمروا 3 مدارس دمارا كاملا حين لغموا

بدعم تنفيذ القرار ومواصلة مساندتها أمن لبنان واستقراره وسلامة أراضيه وتعافيه. وسلط الضوء على جهود السلطات اللبنانية لبسط سلطة الدولة وتعزيزها على كامل الأراضي اللبنانية، مشددا على أن الجيش اللبناني سيشكل ركيزة أساسية في هذه العملية. قال مستشار المرشد الإيراني إبراهيم الرضائي إنه إذا استولى الأمريكيون على أي نقاط في إيران فقد تدخل طهران حربا هجومية بدلا من حرب دفاعية. في الأثناء أشارت قيادة القوات البحرية في الحرس الثوري إلى أن وحداتها البحرية تراقب وترصد تحركات وتجهيزات الجيش الأمريكي، ولفتت إلى أن الأمريكيين يقتربون في كل لحظة من ساعة الصفر لبدء العمليات ضد الوحدات البحرية للقيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في مياه المنطقة. في هذا الوقت تعرضت سفينة ترفع علم تايلاند للاستهداف في مضيق هرمز بعد أن تجاهلت التعديلات وحاولت المرور من المضيق دون الحصول على إذن من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني وفق وكالة تسنيم الإيرانية. قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين في سلسلة ضربات في أوكرانيا وروسيا وفي مناطق تحتلها موسكو بحسب ما أعلنت السلطات المعنية في كل منهما. أخيرا أدى إطلاق نار في مدينة نورسون بيف بشمال الدنمارك إلى مقتل مدني وجرح رجل أمن، فيما تعرض الجاني لإصابات بالغة. بهذا ينتهي موجز الأخبار، استمعتم إليه من لبنان الحر.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة، الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء. ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: حريق بالبحر كيف؟ حقك تعرف انه صحيح الحريق بالمي منه كتير مزبوط، انما الحريق بالبحر هو ظاهرة نادرة ممكن تصير لما يكون في مواد قابلة للاشتعال على سطح المي أو متسربة من قاع البحر. يعني أكيد المي لوحدها ما ممكن تحترق، إنما المواد الموجودة فوق البحر أو الخارجة منه. وبيصير في كتير تسرب نفط ووقود، وكتير شفناها بالتاريخ، وبتصير التيارات تاخد وتجيب معها هالنار. إذا بدنا نحكي تاريخ منقول إنه شفناها بخليج المكسيك بأكثر من مرة، منهم بالثمانينات ومنهم سنة 2021. والتسرب للغاز أو للنفط ممكن كتير يؤدي إلى امتداد النيران بحسب وجود هالنفط أو هالغاز على السطح أو بالقاع.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: كل ما عرقت أكتر يعني حرقت دهون أكتر. للأسف لا. اليوم رح نحكي عن واحد من أكتر المعتقدات الغلط بالعالم الدايت والرياضة. العرق وظيفته الأساسية يبرد الجسم بس، يعني لما الجو يكون حار أو عم تتمرنوا بمكان مسكر ممكن تعرقوا كتير من دون ما تكونوا عم تحرقوا دهون أكتر. وفي ناس بتلف حالة بنيلون أو بتياب سميكة لتعرق زيادة. رقم على الميزان ممكن ينزل بسرعة، بس هيدا مي مش دهون. أول ما تشربوا مي الوزن بيرجع. طيب إذا الدهون ما بيطلع بالعرق وين بيروح؟ هون المفاجأة. لما الجسم يحرق الدهون، الدهون ما بتدوب ولا بتتحول لعضل، هي بتنقسم لمواد أصغر وأكبر جزء منها بيطلع من الجسم عبر التنفس. اي نعم، حوالي أغلب الدهون يلي منخسرها منطلعها على شكل ثاني أكسيد الكربون وقت التنفس، والباقي بيطلع مي عبر البول أو العرق. لهيك أهم شيء لحرق الدهون مش كمية العرق بل العجز بالسعرات الحرارية، الحركة المنتظمة، النوم والأكل المتوازن.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

أولا سرعة دقة موضوعية. طابت أوقاتكم، عرض أخير للأخبار من لبنان الحر.

غداة جلسة مجلس النواب وصف رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ما حصل بأنه فضيحة كبيرة للعمل النيابي شكلا ومضمونا، وحذر من دخول المجلس مجددا في الحلقة الجهنمية نفسها التي أوصلت لبنان إلى الانهيار المالي والاقتصادي. جعجع لفت إلى أن تكتل الجمهورية القوية سيدرس تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس النيابي الحالي، لا سيما أن هذه الولاية ممددة وفي ظل انتفاء الأسباب الموجبة التي استدعت التمديد. وفي شأن قانون العفو العام، اعتبر رئيس القوات أن مجلس النواب فشل في إقرار قانون مستحق لرفع الظلم عن شريحة واسعة من اللبنانيين، فيما أقر مجموعة من القوانين من دون دراسة دقيقة أو إدراك فعلي لتداعياتها، بما يرتب على الخزينة أعباء إضافية بمئات ملايين الدولارات. في هذا الوقت شدد عضو تكتل الجمهورية القوية

0: يفوت قانون استبدال قانون الاعدام وعطل على قانون العفو، قلنا نحن هالشيء ما بصير. المسار السياسي الطبيعي انه ندعي لجلسه بسرعه نحط بس فيها قانون العفو، نكون عالجنا كل المشاكل الموجوده ونقره، لانه في مظلوميه كبيره بسبب ظروف سياسيه، بسبب تاخر الاحكام، وانا بعتقد اذا انحط وانطرح بالطريقة اللي عم نقولها رح ياخد الأكثرية، حتى لو في بعض الكتل معارضته، ونحن نلتزم علنا أن نكون معه.
1: وكان رئيس القوات قد لفت لصحيفة عقاد السعودية إلى أن حزب الله عرض مسار توقيع الاتفاق مع إسرائيل إلى أنه لم يتمكن من منعه أو تغييره على أرض الواقع، مضيفا أن الإنجازات السياسية فيما يتعلق بمسألة نزع سلاح الحزب أفضل من أي وقت مضى. وأوضح جعجع أن مسار الحكومة الحالي يمهد للخروج من وضعية الساحة إلى وضعية الدولة المستقلة صاحبة القرار، ورأى أن إيران هي التي تحرك القوة العسكرية غير الشرعية في لبنان، لكن هذه القوة أصبحت اليوم ضعيفة جدا وتسعى في أفضل الحالات إلى الحفاظ على ما تبقى منها. وفي معراب بحث جعجع مع وفد من شراكة النهضة اللبنانية الأمريكية المستجدات السياسية والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وأوضاع اللبنانيين المنتشرين والتحديات التي يواجهونها، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، لا سيما في المجالات الاقتصادية للمائية الاجتماعية والثقافية. كما عرض رئيس القوات مع سفير بلجيكا الأوضاع في لبنان والمنطقة، إضافة إلى البحث في أفاق تعزيز التعاون بين لبنان وبلجيكا في مختلف المجالات. بعدما كان من المفترض أن يعقد الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي الافتراضي برعاية أمريكية الجمعة والمخصص لوضع اللمسات التنفيذية على المناطق التجريبية في أول اختبار عملي لترجمة الاتفاق إلى إجراءات ميدانية، أعلن مصدر عسكري ومعلومات متقاطعة إرجاء الاجتماع بسبب الحاجة إلى استكمال إعداد الملفات التقنية والخطط التطبيقية والإجراءات التنفيذية. إلى ذلك قدم القائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو ووكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا إحاطة إلى مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1701. أرنو شدد على التزام الأمم المتحدة بدعم تنفيذ القرار ومواصلة مساندتها أمن لبنان واستقراره وسلامة أراضي وتعافيه، وسلط الضوء على جهود السلطات اللبنانية لبسط سلطة الدولة وتعزيزها على كامل الأراضي اللبنانية، مشددا على أن الجيش اللبناني سيشكل ركيزة أساسية في هذه العملية. كشف إعلام إسرائيلي أن مقترح نشر قوات إيطالية في جنوب لبنان هو حاليا قيد الدراسة، واقترحت ألمانيا من جهتها إرسال بعثة أوروبية عوضا عن قوات اليونيفيل إلى لبنان. وانتشر الجيش اللبناني في بلدة فرون قضاء بنت جبيل وبدأ بتسيير دوريات مكثفة في المنطقة. في الجديد الميداني استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مساء أطراف بلدة حداثة، وسجل تفجير إسرائيلي في محيط كونين بيت يحون، وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة بيوت السياد. وكان عامل سوري قد أصيب بغارة على الناقورة، وأغار الطيران الإسرائيلي على بلدات ميفادون شوكين والمنصوري، واستهدف تفجير ضخم بلدات زوطر الغربية. كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات عدة في بلدة كفرت بنيت ومحيطها، وتم تفجير مدارس المهدي في منطقة صف الهوى بنت جبيل. كذلك توغلت ملالة إسرائيلية حتى الطريق العام بين المنصور وبيوت السياد، وتمركزت قرب نقطة للجيش اللبناني قبل انسحابها. جنوبا أيضا قالت وزيرة التربية ريما كرامي في بيان أن الإسرائيليين دمروا 3 مدارس دمارا كاملا حين لغموا مدرسة وثانوية رسمية في الخيام، وأضافوا إليهما ثانوية المهدي في بنت جبيل، حيث أقدم الجيش الإسرائيلي على سلب محتويات هذه المؤسسات ثم زنرها بالمتفجرات فأصبحت كومة من رماد. في خلال جولة تفقدية في مدينة النبطية، شدد وزير الاقتصاد عمرو البساط على التزام الحكومة بتأهيل البنى التحتية وتأمين مقومات الحياة الأساسية وعودة مؤسسات الدولة تمهيدا لعودة السكان والاستقرار وإعادة الأعمار. نفذت وحدة من الجيش عمليات دهم منازل مطلوبين، وأوقفت المواطن حاء ميم في منطقة حور تعلب على بك لإطلاقه النار مع آخرين على دورية للجيش بتاريخ 16/2/2023، ما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين، وضبطت في حوزته ذخائر حربية وكمية من المخدرات ومبلغا ماليا مزورا. كما أوقفت 3 مواطنين في حور تعلى لقيادتهم سيارات غير قانونية، وضبطت بحوزتهم مسدسا حربيا وكمية من المخدرات. كذلك أوقفت سوريا سريا في منطقة الشراونة بعلبك لتجوله داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية، وضبطت بحوزته أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات بالإضافة إلى مواد أولية تستعمل لتصنيفها. أعلن الجيش الأمريكي إطلاق موجة ضربات جديدة على إيران، ومساء سمع دوي انفجارات في بندر عباس على ساحل الخليج. إيرانيا قال الجيش الإيراني إن البحرية الإيرانية أطلقت صاروخا باتجاه سفينة أمريكية في شمال المحيط الهندي، واستهدف قصف مخزنا للذخيرة في سليمانية في إقليم كردستان العراق أسفر عن نشوب حريق. في الكويت أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان رصد صواريخ باليستية وطائرات مسيرة داخل المجال الجوي الكويتي واعتراضها والتعامل معها. ونقلت وكالة كونا عنه تأكيده استهداف عدد من المنشآت والمعسكرات التابعة للجيش الكويتي، ما أدى إلى إصابة عدد من منتسبي القوة البرية، كما تم استهداف منشآت حيوية ومدنية بينها محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه، ما أدى إلى حريق وأضرار مادية من دون الإفادة عن إصابات بشرية. في هذا الوقت تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسيع نطاق الضربات العسكرية ضد إيران بما يشمل احتمال استهداف المنشآت النووية مجددا، تزامنا مع إرسال عشرات طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل استعدادا لاحتمال تصعيد العمليات. ووفق موقع أكسيوس يدرس الرئيس الأمريكي تنفيذ هجوم أوسع نطاقا من الضربات الحالية التي تتركز حول مضيق هرمز بعد إطلاعه خلال اجتماع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض الثلاثاء على خطة عسكرية جديدة. اتهمت إيران الولايات المتحدة من ناحيتها بشن هجمات استهدفت ما لا يقل عن 5 جسور داخل أراضيها، وردت باستهداف إحدى محطات القوة الكهربائية وتقطير المياه في الكويت. وأشارت قيادة القوات البحرية في الحرس الثوري إلى أن وحداتها البحرية تراقب وترصد تحركات وتجهيزات الجيش الأمريكي، لافتة إلى أن الأمريكيين يقتربون في كل لحظة من ساعة الصفر لبدء العمليات ضد الوحدات البحرية للقيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في مياه المنطقة. مستشار المرشد الإيراني إبراهيم الرضائي قال إنه إذا استولى الأمريكيون على أي نقاط في إيران فقد تدخل طهران حربا هجومية بدلا من حرب دفاعية. في قطاع غزة أسفرت غارة إسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 8 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين كانوا يحضرون جنازة في النصيرات وسط القطاع لتشييع قتيل آخر لقى حتفه في غارة أخرى استهدفت المنطقة في وقت سابق الجمعة. انتخب أندي بيرنهام الملقب بملك الشمال زعيما لحزب العمال الحاكم في بريطانيا، وهي الخطوة الأخيرة قبل أن يصبح رئيس الوزراء السابع للحزب في خلال عقد. أدى إطلاق نار في مدينة نورسوندبي بشمال الدنمارك إلى مقتل مدني وجرح رجل أمن، فيما تعرض الجاني لإصابات بالغة. أخيرا ضرب زلزال بقوة 7.3 درجات أعقبته هزة ارتدادية بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر جنوب المكسيك على الحدود مع غواتيمالا، ما أدى إلى صدور تحذير من تسونامي تم رفعه لاحقا. بهذا الخبر أعزائي المستمعين ينتهي عرضنا الإخباري لهذه الليلة. بقية ليلة هادئة نتمناها لكم مع أطيب تحيات جان حتشيتي والمخرج الإذاعي الزميل تونس فير. هنا إذاعة لبنان الحر.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء. ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: حريق بالبحر كيف؟ حقك تعرف إنه صحيح الحريق بالمي منه كتير مزبوط، إنما الحريق بالبحر هو ظاهرة نادرة ممكن تصير لما يكون في مواد قابلة للاشتعال على سطح المي أو متسربة من قاع البحر. يعني أكيد المي لوحدها ما ممكن تحترق، إنما المواد الموجودة فوق البحر أو الخارجة منه. وبيصير في كتير تسرب نفط والوقود، وكتير شفناها بالتاريخ، وبتصير التيارات تاخد وتجيب معها هالنار. إذا بدنا نحكي تاريخ، منقول إنه شفناها بخليج المكسيك بأكتر من مرة، منهم بالثمانينات ومنهم سنة 2021. والتسرب للغاز أو للنفط ممكن كتير يؤدي إلى امتداد النيران بحسب وجود هالنفط أو هالغاز على السطح أو بالقاع.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: كل ما عرقت أكتر يعني حرقت دهون أكتر، للأسف لا. اليوم رح نحكي عن واحد من أكتر المعتقدات الغلط بالعالم الدايت والرياضة. العرق وظيفته الأساسية يبرد الجسم بس، يعني لما الجو يكون حار أو عم تتمرنوا بمكان مسكر ممكن تعرقوا كتير من دون ما تكونوا عم تحرقوا دهون أكتر. وفي ناس بتلف حالة بنيلون أو بتياب سميكة لتعرق زيادة. رقم عن ميزان ممكن ينزل بسرعة، بس هيدا مي مش دهون. أول ما تشربوا مي الوزن بيرجع. طيب إذا الدهون ما بيطلع بالعرق وين بيروح؟ هون المفاجأة، لما الجسم يحرق الدهون، الدهون ما بتدوب ولا بتتحول لعضل، هي بتنقسم لمواد أصغر وأكبر جزء منها بيطلع من الجسم عبر التنفس. ايه نعم، حوالي أغلب الدهون يلي بنخسرها منطلعها على شكل ثاني أكسيد الكربون وقت التنفس، والباقي بيطلع مي عبر البول أو العرق. لهيك أهم شيء لحرق الدهون مش كمية العرق بل العجز بالسعرات الحرارية، الحركة المنتظمة، النوم والأكل المتوازن.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: توكس، برنامج لإلك صبية عزبة متزوجة أو أم. بكل حلقة موضوع جديد بين الموضة، الجمال، الصحة النفسية والجسدية وكل شي بيدور ببالك. مساحة إلك لتحكي، تسألي وتكتشفي وتحسي إنه منك وحدك.
1: وومن توكس مع ريم حرب شويح، كل جمعة الساعة 12 على لبنان الحر.

0: فيكم بحلقة جديدة من وومن توكس. جسم المرأة بيحكي، بس السؤال هل نحن منعرف نسمع له؟ أوقات بيبعت لنا إشارات صغيرة، وجع منعتاد عليه، تسريب بول منضحك عليه ومنقول عادة، إحساس بالتقل أو الانزعاج، ألم خلال العلاقات الزوجية أو تغيرات بعد الحمل الولادة، ومنعتبرها جزء طبيعي من حياة كل امرأة. ولكن هل فعلا كل هالأمور طبيعية؟ وأمتى العارض البسيط بيكون رسالة من جسمنا تيقلنا أنه في مشكلة لازم نهتم فيها؟ في حلقتنا اليوم من وومن توكس رح نسلط الضوء على جزء أساسي جدا من جسم المرأة، له علاقة بصحتها، براحتها، بأمومتها وبعلاقاتها الزوجية وحتى بثقتها بنفسها. ولكن رغم أهميته بعدنا ما بنحكي عنه كفاية، يعتبر إلى حد ما تابو. عضلات قاع الحوض أو البلفيك فلور. كمان رح نفتح ملف الأطفال والعلاج الفيزيائي، وتحديداً البوتي ترينينج، أي متى الطفل بيكون فعلاً جاهز، هل لازم نستعجل، وشو الأخطاء يلي ممكن نعملها من دون ما ننتبه. مواضيع يمكن بعدنا منستحي عنها، بس اليوم رح نحكي فيها بالعلم بصراحة ومن دون أحكام مع ضيفتنا الدكتورة بالعلاج الفيزيائي واختصاصية علاج عضلات قاع الحوض الدكتورة شانيل نادر. هاي دكتور شانيل.
1: هاي ريم،
0: يعطيك ألف عافية.
1: مرسي.
0: كنا عم نحضر مواضيع الحلقة وقلنا شوي بعدهم تابو، ما بنعرف قد الناس رح يتقبلوا نحكي عنهم، بس قلتيلي انه كتير عم يجيك النساء الى العيادة عم بيعانوا من مشاكل بيعتبروها عادية، وهي منا عادية وإلى حلول.
1: صح.
0: ولازم نوعي الناس عنا بطريقة علمية.
1: مزبوط.
0: بدي أقول لك كل المستمعين إذا بحبوا يسألوا دكتور شانيل أي سؤال فيهم يبعتولنا واتساب، إن كان تكست أو فويس مسج، على 70 959 111. لكن الحلقة رح تنقسم لقسمين، أول قسم اللي هو عضلات قاع الحوض عند الإمرأة، تاني قسم اللي هو عضلات قاع الحوض مبافزة هيك كمان بنسميهم عند الأطفال.
1: صح.
0: أي متى من نضف الطفل أو من شلو الكوش والأحفاد بيصير جاهز.
1: صح.
0: أوكي. لكن بالبداية عارفينا شوي عن نفسك وعن تخصصك، وأي متى صار في هيك تخصص؟
1: اسمي دكتور شانيل نادر. بلشت بهذا الاختصاص لما كنت أشتغل بفرنسا وشفت قد إيه إعادة تأهيل عضلات قاع الحوض هي إجبارية بفرنسا من بعد كل حبل وولادة. وصلت على لبنان لقيت عن جد ما في توعية على الموضوع، ما في، كله بحطوه من إطار النورمال، بس هو منه نورمال، هو لازم يتعالج. فمشان هيك قررت أنه أعمل كتير توعية عن الموضوع وخبر عنه عند الولاد وعند الكبار، تما يبقى هذا الموضوع تابو ما بينحكى فيه، بالعكس نحكي فيه ونعالجه.
0: شو هو يعني هيك بشكل عام اختصاص السكشوال ثيرابي أو البلفيك فلور ثيرابي؟
1: عضلات قاع الحوض هن عضلات مسؤولين عن ثبات الحوض تبعنا، يلي هن كل الوظائف تبع المخرج، المبولة والعلاقات الجنسية. فهو هذا العضل يا بيتشنج بسبب لي بمشاكل، يا بيرتخي وكمان بسبب بمشاكل. هو شو ما صار عنده حيأثر لي على كل الجسم، إن كان بالعلاقات الجنسية أو بالخروج. فمشان هيك لازم كله يكون عم بيتعالج مع بعضه لنقدر نلاقي حل للمشكلة.
0: طيب بطل الموضوع طبيعي يعني؟
1: أكيد، لأنه كله حاطينه ضمن الخانة الطبيعية.
0: وكتار دكتور شانيل بيفكروا أنه إذا في مشكلة بالعلاقة الزوجية يعني هي المشكلة نفسية. هلأ أكيد في كتير مشاكل بتكون نفسية، بدأ ثيرابي، يمكن تروما معين، يمكن حدا متعرض لاختصاب معين، إلى ما هنالك، ما بدنا نفوت بهذا المحور، بس بكتير أوقات بتكون مشكلة جسدية وإلى علاج كتير سهل عند اختصاصيين مثلك.
1: مزبوط، لأنه نحن في فترات معينة من السنة عطول أنا بخدها بخبرها بهاي الطريقة، بعد ما يتجوزوا بالصيفية، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر،
0: مش عارفوا
1: نفس الكولز أنه أنا تجوزت بالصيفية بس أنا ما عم بقدر أعمل علاقة مع جوزي لأني عم بوجع. وعقد ما بيجربوا بتضل توجع، بتصير المشكلة زيادة عن المشكلة الجسدية اللي عندها إياها، بتصير نفسي لأن هي صارت عم بتخاف قبل ما تكون عم بتجرب. فمشان هيك الفحص يلي بنعمله بنتأكد أنه عضلات قاع الحوض قدام شنجة. سبق وقلت عن المشاكل تبع التحرش أو الاختصاب، إذا بدنا نحطهم هولي على جنب، في صبايا منهم متعرضين لولا شيء وعندهم أوجاع. هول الأوجاع هي نتيجة تشنجات لا إرادية بعضلات قاع الحوض. نتيجة كونستيباسيون اكتئاب مزمن، نتيجة عضلات مشنجة يمكن من سبار غلط أو بلا ستريتشينج، نتيجة باروا بتبقى شوي ضيقة. يعني في كتير إشياء ما ضروري تكون حالة كتير سيفير، وفيها تكون حالة كتير بسيطة بتتزبط بجلسة أو اتنين، ويلي ما بيعمل العلاج بتبقى معه على سنين وسنين، وبيقنعوها للمرة أنه بكرة بس تحبلي وتولدي حتصيري أحسن. هون بقلها أنه أنت حتصيري منه أحسن، حتصيري أسوأ، لأن هو العضلات إذا ما تعالجوا رح يصير وظائفهم كمان بعد غلط بإشياء تانية.
2: يعني دكتور شانيل كأنك أنت اليوم عم تختصر الموضوع بأنك تقولي كل امرأة عم بتعاني من أوجاع خلال العلاقة الجنسية، هذا الموضوع منه نورمال.
1: منه نورمال أبدا. المفروض بالعلاقة الجنسية يكون في بلاجر، ما مفروض يكون في أوجاع. الأوجاع هي كومبليت مال العكس. فأنا لما بدي يكون عندي وجع يعني أنا عندي مشكلة. بيقولوا لي النساء عملنا إيكو وجينيكو قال نحنا ما عندنا شيء. أوكي ما عندنا كيست، ما عندنا مشاكل، ما عن يعني ما في شيء فيزيكال بالفيزيكال إكزام عند الجينيكو بين معه. بس نحنا كعضلات قاع الحوض نحنا المتخصصين نقدر نفحصهم ونشوف وظائفهم قد ايه هن مزبوطين أو هن ما مزبوطين.
2: ساعتها هون الإمرأة ما لازم بس تروح عند جينيكو، لازم تروح عند حدا اختصاصي لعضلات قاع الحوض. وانتو هون بتفحصوا وبتعملوا جلسات علاج. كيف بيكون العلاج؟
1: العلاج بيكون ديبندز على المدام من بعد الأسسمنت يلي بنعمل شو ببين معه. ببين تشنجات بعضلات النفس تبعه، مثلا الصبايا يلي عندهم ربو أو allergies كرونيك، ما عم بحكي أنه بيمرضوا فترة بالربيع، عم بحكي كرونيك. بدلوا يسألوا هن أشخاص معرضين أكتر من غيرهم يكون في أوجاع. الأشخاص اللي عندها كونستيباسيون اكتئاب مزمن من هي وصغيرة كمان هن معرضين أكتر من غيرهم. فنحن العلاج بيكون جزء منه تمارين نفس، جزء منه علاج أناترا فاجينال، يعني بنشتغل على عضلات قاع الحوض لنقدر نكون عم نرخيها. وفي معدات مخصصة ماشينز ببعض الأحيان بنستعملها، منه على طول، ببعض الأحيان حسب الإمرأة شو بتكون الكيس، لأنه منه نفس العلاج للكل.
2: أوكي، بس فينا إذا بدنا هيك شوي توضح الصورة، هو علاج سهل موجع أو غير موجع؟
1: غير موجع.
2: غير موجع وسهل، يمكن كم جلسة وكم تمرين بالبيت؟
1: من جلسة لثلاثة أربعة إذا منا كتير سيفير بتكون عم تنحل مشكلتها،
2: عم بتريح حالها للأبد.
1: للأبد صح.
2: من كل المشاكل الجسدية ونفسية.
1: صح.
2: كان عم نحكي اليوم عن البلفيك فلور أو هالعضلات قاع الحوض. قد يمكن عضلة ما كتير نعرف عنها أو نعطيها قيمة، بس أنت اليوم عم تقولين أنه هي من أهم العضلات الموجودين بالجسم لأنه مرتبطة بكل هالفونكسيون لكل الأعضاء.
1: أنا عطول بفسر، تخيل الحوض ريم كأنه بوكس، كأنه علبة. عضلات البطن من قدام، عضلات الظهر من ورا، مين بهديها من تحت؟ قاع الحوض. تخيلي هول العضلات كل نهار بيحملوا يعني داي سبورت المبولة، الرحم والمخرج. فكل نهار طالما انت واقفة وعم تتحرك عم تعمل رياضة، هول العضلات حاملتهم، منزيد على ليون الحبل. يعني الامرأة لما بتحبل بيقعد الولد بالرحم 9 شهور. 9 شهور هيدا العضل حامل الولد، الأم منا نايمة، الأم عم تتحرك، عم تروح وتجي، عم تعمل رياضة، عم تعمل شغلة. فهولي كلهم سبورت. بيوصل العضل بآخر النهار بتولد الإمرأة، هم رح نحكي هلا بعد شوي عن الولادات، بتولد الإمرأة وبيتركوا لها العضل لحاله. باركونتر نحن إذا حدا فكش إجره بالسبار بالباسكت أو بالفوتبول، بيروح بيعمل علاج وبحط لها تلج وبلفها وبحط لها أنتي أنفلاماتوار، وأنت بتكوني جاست فكشتيها. مش أنه عضل ولدتي فيه، قصوا الجينيكو وقطب بالإبيزيوتومي
2: أو سي سيكشن أنه إيه عادي شو أول وحدة ولدت، يعني أنه عادي القصص.
1: مشان هيك داي نورمالايز أنه الإمرأة إذا عطست من الضحك أنه عطست نزل بول، أنه شو بيضحك. بس هو أبدا ما بيضحك. في نساء بتشتغل بوظائف ما فيها تكون أنه عندها سلس بول، أو ما فيها يكون عندها سلس خروج، وهولي في ناس بيقولوا أنه داي أر أنه مزبوط، معقول بتصير، كتير عم بتصير نتيجة ولادات كتير صعبة ونتيجة الشق والتقطيب بالولادات الطبيعية وبالسي سكشن كمان. فهذا الشيء ما مفروض المرأة تكون بلوكي فيه وتعتبره ضمن خانة أنه أمي وستي كان معهم هيك. إيه أوكي، بس هو منه نورمال إذا أمك وستك وخالتك كان عندهم هيك. لا، هيدا العضل
2: في مشكلة وبدأ
1: خرب وبدنا نظبطه مثل حياة العضل بجسمنا.
2: أوكي، تنسألك هلا، إذا امرأة ما عندها أوجاع خلال العلاقة أو ما عندها تسريب بول، كيف بتعرف أنه هي لازم تهتم بهالعضلة أو كل النساء لازم يهتموا بهالعضلة؟
1: كل النساء لازم تهتم بهيدا العضلة.
2: كيف؟
1: إذا عندها اكتئاب يعني ما بتخرج.
2: إذا ما عندها مشاكل قصدي لازم دايما يكون كيف منمرن
1: مجرد ما حبلت مجرد ما حبلت وولدت حتى لو ما عندها ولا أي ساين لازم تعمل العلاج. لأنه مجرد ما حبلت 9 شهور عضلة حمل الولد فنحن أرادي هيدا العضل أمن هيدا الوظيفة على 9 شهور مفروض هي تعالجه تعالج من بعده كرمال ما تتفاقم. يعني هي ما مفروض من أول ولد أن لسا عم نحكي بحبل بعمر معين أرادي الإمرأة عضلة أصلا ضعيف وحبلت على عضل ضعيف عم نحكي عمر 35 37 39 يعني إمرأة ما عمرها بالعشرينات أرادي عضلة بلش يفقد الإلاستيسيتي تبعه بعد عمر 33 فهون عم نحكي أنه هن معرضين أكتر من غيرهم. لما بيصير عندي ولادتين وثلاثة بلا علاج رح نوصل لمحل رح توصلن يمكن ما توصلن بسنة وسنتين.
2: شو بتصير تشوف علامات؟
1: مع الوقت في ناس بتخرج المبولة من قلب الجسم بتصير تحس في أورجان لما هي عم توقف مثلا عم تعمل أكل أو عم تجلي أو عم تعمل سبار رح تحس في تقل بكعب أسفل الحوض تبعه بقولوا لي من
2: هي على الحالتين كل امرأة ولدت لازم تروح تعمل علاج
1: سيستماتيك.
2: اوكي
1: بس بدل ما تعوز 10 جلسات بتعوز 2 أو 3
2: أقل. وهون لازم يكونوا عند اختصاص مش اكسرسايزز بنعمله بالبيت لانه بنشوف كتير اونلاين بلفيك فلور اكسرسايزز كيف وحده تشد وترخي وهول التفاصيل اللي كنا نعملهم بالحبل وبعد الحبل. مره قلتي لي انه هول كلهم غلط.
1: هول كلهم غلط ليه؟ لانه ما بيناسبوا الكل لانه نحن
2: ما فينا نكون عم نعمله غلط كمان
1: فوالا سو نحن ما فينا نعالج نفس العلاج للكل مش هيك ما بينطبق نفس الدواء للكل ما بينطبق ذات العلاج للكل. نحن الامراه ما نوع طول بيبقى العضل مشان بيبقى العضل راخي تقوي تقول مرن شد ورخي ريم. في اوقات بيكون العضل مشنش بدي اياه بس يرخي يعني ما بدي حدا ابدا يقول له شد على شيء. فهون الدقه بالعلاج
2: بتاثر في فحص قبل تا أكيد. انه نعرف شو الحاله على اساسها
1: ومن بعدها بتكفي سبار المره وبصير عادة بتكفي سبار
2: وبتتعلم. يعني الله يساعد هالمرة بدها تشتغل على شكله وعلى جسمه وعلى عضلاته. وهلأ جيتيني أنت بعضلات قاع الحوض يعني بعد فيها مش
1: أنا بس تعطيني هالجمعتين من بعد ما تولد أنت
2: وخلص عفي يعني بتصير
1: لا دوزيام جروسيس إذا رجعت حبلتي مرة
2: تانية
1: بس تخلصي ولادك بنكون خلصنا عفي.
2: دكتور شانيل هل الولادة القيصرية أو السي سكشن بتمنع هول المشاكل بما أنه ما عم يمكن تولد الإمرأة من الرحم؟
1: ليك هلا مثل ما بقولوا مثل الصيت طالع على الولادة الطبيعية أنه هي اللي بتأذي وبصير فيها قطب هو الفعل للسي سكشن مثلا صح. أنا مولدة سي سكشن ما عم بحكي نيجاتيف أنه it's a hard experience ما أنا experience هينة. اللي بدي فسره أنه الولادة القيصرية السي سكشن هي عملية جراحية
2: 7 layers
1: بقلب البطن. سو أنا إذا بدك تتخيلي معي عضلات قاع الحوض من تحت عضلات البطن من قدام تخيلي هود العضلات إذا بطلت وظيفتهم عم تشتغل صح مع بعضهم مع الوقت البطن بيدفش لقدام مشان هيك بيقولوا أنه اللي بتولد سي سكشن ما بيضب بطنه مثل ما يلي بتولد طبيعي. ليه؟ لأنه اللايرز يلي نقصه العضلات يلي بتثبت للبطن ما عادت وظيفتها شغالة بطريقة صحيحة بسينرجي ما بعرف شو الكلمة بالعربي يشتغلوا سوا مع بعضهم
2: تناسق
1: مع بعضهم مع عضلات قاع الحوض. فهيدا كله بتعرف شو بيعمل ريم أوجاع بكعب الظهر. مشان هيك في ناس تتعالج لسنين من أوجاع بكعب ظهره وما بتعرف أنه مشكلتها هي من وراء الولادة يلي هنا عضلات قاع الحوض المشنجين هبوط المبولة بيعمل لي وجع ظهر. يعني النساء يلي عمرها بالخمسين وبالستين
2: أوقات بنروح دغري ديسكو هيك بيطلع أنه يمكن عضلة
1: بتبقى المبولة قاشطة والظهر عم بيحمل وعضلات قاع الحوض مشنجة
2: ولهيك البطن قابب يعني
1: ما بيضب
2: لجوه بيقولوا أنه بعمل دايت وبعمل سبور وما عم بيضب
1: وبدل البطن. عندك هيدا البول الصغيرة اللي ما بتروح من السي سكشن هيدا كله له علاج.
2: واو
1: صح مش أنا مخترعتها طول بقلن منا مصلحة ورتنتها هيدا علاج هيدا علاج. هو دي دراسات على مدار سنين أنا لما كنت بفرنسا بال2009 ليك من قدي هيدا العلاج إجباري. المكانات عم تتطور الفحص عم بيتطور طريقة الأبروش بالطريقة الجسدية والنفسية عند الإمرأة عم تتطور. فما بقى نحط حالنا بإطار أنه يلا شد حالك وما بيصير شيء وما نك أول وحدة ولا يعني آخر وحدة.
2: عم تقولي لكل إمرأة عم تعاني من بطن بعد الحبل بعد الولادة خصوصا سي سكشن إليك حل
1: أكيد أكيد
2: إف هذا اليوم صورة يعني هلا النساء كلهم رح يعملوا لك تمثال لأنه كتير بيعانوا من قصة البطن إنه ما رجع ضب
1: صح
2: بيفكروا إنه إيه لأنه حبلته طبيعي
1: وبكفوا سبار سبار أكيد بيساعد ماني ضد سبار أبدا أنا مع السبار وأنا بلشت سبار على 40 ماني أبدا ضد سبار بس سبار لحاله منه كافي
2: إذا في مشكلة بدعي
1: إذا في مشكلة بدعي
2: يعني مش واحد كسر إيده ما فيك تعمل عليها سبار بدك
1: فوالا بده يعالجها مظبوط ومن بعدها بكفي شو ما بده
2: حلو هل العمر كمان له سبب بضعف هالعضلات يعني اليوم لقى كتير نساء بستين بركة ببلشوا يعانوا من هبوط بالمبل بيجوا بيعملوا العملية وهيك أو هي بتكون سببها لأنه على ظهر بلشوا هالمشاكل
1: هلأ رح أقسمهم على two parts النساء يلي ولدت جابت 4 أولاد وخمس أولاد وما تعالجت قبل
2: كانوا جابوا كتير يعني بيوصل على 10 أولاد
1: فوالا سو العضل حكما قشط يعني أول ولادة قشط شوي تاني التالتة يعني كانت كل حبل عم تحبل على عضل تعبان أكتر من قبل
2: شو يقولون نجيبوا عيال كبيرة يعني نشو عحسابنا يعني ما
1: فهم هل زبط لك العضل وجيب
2: انت لك شغلة جيبوا طعن عندي
1: جيبوا كتير ولاد فنحن الفكرة أنه الولادات هي سبب أساسي يعني هي من الأسباب الكتير كبيرة باركونتر في نساء ولا مرة حبلوا ولا مرة ولدوا ولا مرة كان عندهم هيدا وصاروا بمشاكل على كبر من هبوط مبولة هن الأسباب المشاكل بالنفس يلي هي اللي عنده أزمة يعني ربو اللي عنده مشاكل كتير سعال كتير تعطيس أمراض السكري
2: بيكونوا كتير عم بيعوزوا هالعضل يعني
1: ولا أمراض السكري بتضعف كل عضلات مرض السكري بيضعف كل عضلات الجسم منهم هيدا العضل without any exception يعني بيضعف والكتام عطول برجع بقول عن الكتام لأن هلا بس رح نحكي عن الأولاد ضوي كتير على هيدا البوينت
2: هل زيادة الوزن إلى علاقة كمان؟ أكيد لأنه بتكون عم تقلي على
1: الوزن الزائد على وقت طويل أو حتى الفلكتياسيون يعني اللي بينصح بيضعف كتير كمان هيدا العضل
2: إلاستيك بتصير الشغل أعطينا هيك أخطاء شائعة كتير أنت عم تشوفيها بالكلينيك النساء بتعتبرها عادي وأنه نورمال وأنه ست كانت هيك وأمي كانت هيك بس هي لا هي منا شي طبيعي وهي شي بدو علاج
1: سلس البول هيدي كتير شائعة وحتى في نساء بتقلي مثلا أنا من بعد ما ولدت صرت كل ما بفوت على الحمام أنا عم بعمل بول بجرب وقفهم تحت لي أول عضل
2: هيدي أكبر خطأ
1: هيدي جريمة بحق العضل ليه لأنه أنا المبولة تبعي
2: مدافع شرسة عن هذا الكون
1: لأنه بزعل أنه في نساء عن جد بتعاني وبتوصل بتقلي طب أنا ليه مني عارفة قبل أنه في علاج لهيدا الشيء فنحن
2: احنا عم نوعي بهالبرنامج لانه مثل ما قلت مش كتير معروف انه له حل او هيدا شيء منه نورمال
1: في نساء بتفوت كل نص ساعه على الحمام بتقلي ما بقدر اظهر اذا ما في على طريق مثلا ثلاثه تواليت توصل على شغله مثلا هول كلهم مشاكل ما فينا نحطهم ضمن الاطار انه اوكي هي مكفيه حياتها بس باي طريقه قد هي مرتاحه قد صحتها النفسيه مرتاحه بهيدا الشيء منه صح فنحن ما فينا نوقف البول انت وعم تعملي بول انت وعم بتبولي لانه العضل مع الوقت بيفهم انه انت كل ما بدك تفوتي على التواليت انا لازم اوقف لك اياهم قبل ما تخلصيهم فشو بيبقى عندي ريزيديو يعني بتبقى المبوله بتدب ستوك جوا ومع الوقت شو بسببوا لي التهابات مشان هيك بصير في يورين انفكشن على تنعاد يعني كذا مرة
2: في عندي سؤال من مدام يسعد أوقاتكم سؤال إذا سيدة متزوجة ولم تنجب أولاد وعمرها حوالي 60 وأصيبت بنشفان وأوجاع عند المجامعة هل يمكن مساعدتها بدون أدوية؟
1: أوقات بتكون هيدا المشكلة من وراء العضلات من وراء العمر وأوقات بتكون هرمونال تشينجز من وراء تغيير الهرمونات على المينوبوز فأكيد كله في علاج متزامن مع كريمز ومع إشياء بنقدر حسب ديبنز على الكيس طبعا
2: في حدا سألني هل من الطبيعي أنه بتفوت على التواليت كذا مرة بالليل
1: إيه هلأ
2: كنت عم تقول
1: فنحن بالليل سبوزد نحن كبار يعني عم بحكي عمرنا فوق العشر سنين فوق العشر سنين البلادر تبعنا سبوزد تحمل تحبس كمية البول اوفر نايت منوعه عليها.
2: أوكي.
1: مين الاشخاص اللي بتبطل تحبس اوفر نايت؟ اللي معود المبوله انا اوفر اكتف يعني معوده كل ما بصير فيها شوي بفوت بفضيون. هذا كمان بدها علاج وبترتبط مع مشاكل تانية اجمالا ما بتجي لحالها.
2: شو المشاكل؟
1: بتجي مع مشاكل تشنجات بالحوض. هيدي التشنجات بتمنع انه المبوله تفضي الكميه تبعها على الاخير، فعطول هي لما بتفوت على التواليت عطول عندها ستوك باقي، فبترجع بتحس بشعور انها محشوره تفوت على التواليت قبل حدا غيره.
2: طب وليه هيدا الشيء بس بيصير بالليل؟ بالنهار ما بتحس بهذا الشعور؟
1: بالليل لانه نحن الكلاوي وكل شيء حيرجع يصرف، يعني انا جسمي بنظف حاله بعالج حاله بالليل، فلما نحن نكون بالليل اوريدي وشاربين كميه مي كبيره، في ناس تنسى تشرب مي على فكره بالنهار،
2: بتفيق بالليل،
1: بتفيق على 5-6 قبل ما تنام، بتشرب الليتر ونص مثلا المطلوب منه وبتفوت بتنام. طب قد ايه هالمبوله بدها تحمل على عضله ضعيف؟ بتصير توعينه واجباري فوت على التواليت.
2: وهون تقريبا كم جلسه بدها يشفى واحد من هيك؟
1: حسب الحالة، حسب عدد الولادات، كل ما بيكونوا الولادات كتار وعلى عمر أكبر كل ما نحن رح نعوز جلسات أكتر أكيد.
2: فويس مسج
3: دكتورة، شو خوفت البنات والنساء؟ ما بحدا بدي شيء. أي مرتي أنا ما بدي شيء، بس بعدي بطلت شيء.
4: أنا بعد ما ولدت صرت على الحمام. أنا
2: خوفت؟ لا بالعكس، هي عم
1: بالعكس عم شجعكم، جيبوا 100 ولد بس عالجوا من بعض.
2: حدا عم بيسأل هل ألم الدورة الشهرية طبيعي؟
1: ألم الدورة الشهرية عند بعض الصبايا أكيد جزء منه هرمون الجزء منه، بس في يكون كمان مشاكل بعضلات قاع الحوض، ممكن يكون أندومتريوز، يعني في كتير حالات بتسبب بأوجاع بالمعاد الشهري. حسب التست أول شيء بدها تراجع جينيكو تبعها تأكد أنه ما عندها مشاكل تاني. إذا ما في أي مشاكل أندومتريوز أو تكيسات أو يعني كل شيء تاني ممكن يكون عضلات قاع الحوض.
2: سألونا في هل الرجال بيعانوا من مشاكل بعضلات قاع الحوض؟
1: أكيد من بعد عمليات البروستات أكترية، مش الأكترية يعني فينا نقول لحد 99% من بعد عملية البروستات عند الرجال بيكون عنده مشاكل بعضلات قاع الحوض.
2: طيب رح أخذ آخر فويس قبل ما ننتقل لموضوع الولاد.
1: يلا.
5: هاي ريم، هاي دكتور شانيل، كيفكم؟ بليز بدي أسأل دكتور شانيل، إذا أنا عمري 50 سنة وعندي 4 أولاد معقولي بعد أقدر قوي عضلات الحوض ولا العلاج ما بقى ينفعني؟ يعني
2: It's never too late.
1: It's never too late. يعني ما حدا يقتنع أنه أنا خلص مرق علي. وبدي أقول شغلي ريم، عملية شقل المبولة ما بتقوي للعضل، عملية شقل المبولة أنا جست شقلت الأورجان بس العضل والستابيليتي تبعه ما تزبطه. سو نحنا منزبط قبل العملية وبعد العملية. العملية بتكون indicated بستيجز معينين، منو كل حدا عنده سلس بول أو قشطة المبولة بيكون بدها عملية. بدها تكون قشطة level 3 or 4 تنحنا تكون العملية indicated لتكون ناجحة لنقدر نعالج قبلها وبعدها لنشد العضل لتضاين أكتر. الكومن ميستيكس بيصيروا
2: بيعملوا بس العملية
1: بتقلك بعد 5 سنين رجعت قشطت لأنه أنا ما توقيتها. هيدي كمان كتير
2: شائعة.
1: ما تحملي، ما تعملي الشيء، لا من أول عضلات والإمرأة بدها تكفي حياتها مثل ما كانت تعملها قبل.
2: نهاركم سعيد، أنا جبت 3 أولاد ولادة طبيعية ومن فترة سنة تقريبا صار عندي مشاكل بالرحم، تليفات ونزيف دايم لفترة 3 أشهر، اضطريت أنه أعمل عملية استئصال رحم وعندي خوف من هبوط المبولة وغير هيك بطني نفخ وما عم ينفس، شو الحل؟ ما في داعي. أوكي ما رح نقول
1: أوكي أصلاً. لما بيصير عنا استركتومية لما منشيل الرحم probability تقشط المبولة كتير كبيرة.
2: أوكي.
1: مشان هيك من بعد العملية تقريبا من 3-6 شهور من بعد عملية استئصال الرحم لازم نحنا نكون عم نشتغل على عضلات قاع الحوض وعلى عضلات البطن لنقدر نكون عم نزبطهم أكيد.
2: أوكي سلامة للمدام. خلصنا أول محور من الحلقة يلي هو محور قاع الحوض عند النساء. فسرنا كتير منيح انه منه طبيعي تكون عم بتعيش اوجاع خلال العلاقة الجنسية، منه طبيعي تضحك وينزل لبول، منه طبيعي تفوت على الحمام كذا مرة بالنهار، شو بعد في شيء غير طبيعي
1: وبالليل.
2: شو بعد في شيء بدك توضحي؟
1: هولي
2: اذا عايزين اي شيء اوكي في حدا عم يقول اذا بدنا رقم دكتور شانيل، اول شيء فيكم تعملوا لها فولو لدكتور شانيل على السوشيال ميديا، هي دائما بتنزل
1: توعيه
2: واكيد بنعطيكم رقمها تحت الهواء، ويمكن بتلاقوه كمان على صفحه
1: على انستغرام صح
2: دكتور شانيل. لكن رح ننتقل لثاني قسم من الحلقه وهو مخصص للاطفال، بوتي تريننج، اي متى بنشيل الكوش للاولاد، اي متى الولد بيكون جاهز. كثير بنسمع تيتايات انه انتم عمر التسعة اشهر نضفته،
1: كلنا نضفنا،
2: ليه ولادكم ناطرينهم لعمر السنتين وشو هالدراسات المقلعازة ويلا شيلوا الكوش؟
1: صح، وبالصيفية مش بالشتوية،
2: ايه لأنه
1: أول الصيفية كل الولاد بدها تصير لحد
2: تصير الكوش.
1: فوالا
2: يلا فسرينا يا دكتور شنا شو بدنا نجاوب التيتا
1: مع محبتنا الكاملة للتيتا. رح قلي كريم أكتر
2: أنا هذا البرنامج رح يعمل مشاكل مع حماتي، بس أقلي يعني بكل حلقة بوجه لها نصيحة.
1: ليك رح أقول لك أنه أكترية المشاكل بعضلات قاع الحوض عند الكبار أساسها مشكلة من نحن وصغار. دونك أنا لما بشوف امرأة عمرها بالعشرين وبالثلاثين عندها كتام مزمن، يعني هي ما بتخرج ما بتفوت على التواليت،
2: لأنه أهلك نظفوك على التسعة أشهر،
1: بس أنت كيف نظفت على التسعة أشهر؟ أنت وعيت بنهار، رح أقولها مثل ما هي، وعيت بنهار شلحوك الكوش وقالوا لك يلا جو وقوعة تعملي بيبي أو كاكا بالأرض.
2: صرتك لأطلع كل مرة،
1: وإذا عملتي بيبي أو كاكا بالأرض شو حيصير؟ حتاكلي عايطة، وإذا ما عيطوا عليك حتشوفي أمك معصبة أنا عم بتنظف وراك.
2: ساعة أشهر أصلا شو عم يستوعب
1: أو حتى سنة أو سنة ونص، هيدا الولد منه فاهم هو ليه عم ينزل، وما أنا مبارح كنت حاطة كوش وعم بعملهم عادة، ليه اليوم وعينا الصبح أنا تغير الكونسبت؟ الولد ليتفادى
2: مين لعب بالساتينجز
1: الولد لما ليتفادى أنه أمه تزعل أو التيتا تزعل أو يعيطوا عليه أو حيلا شي، شو بيصير يعمل؟ بيصير يحبسهم جوا، بيصير خيفان يعملهم، وهون بتبلش المشاكل بالتشنجات وبالالتهابات. وفي ولاد باي تشانس بينضفوا ما بيصير لهم شيء، بس الأكترية بيتشنجوا عضلاتهم وبيتشنجوا عضلات فكهم، بيصيروا يكزوا على أسنانهم وبيصيروا يوعوا بالليل، وبيصير يعني كل المشاكل بتصير من وراء بوتي ترينينج غلط. فنحن الولد لما بده نطفه بده يكون على القليل قادر يحكي، يقول لي انه بده يفوت على التواليت، مش انا بدي فوته اعزمه على الحمام، هو ما انه فاهم اللي عم بفوت.
2: طب وليه هلا صارت الدراسات عم تقول بعد السنتين؟
1: أول شيء للكاباسيتي فيزيكال، يعني تكون كمية المبوى اللي قدرة تحمل بول شوي أكتر. أوكي. نحن بنعرف الولد أول ما بيخلق كم كوش بتغيره بنهار،
2: نزبط أكتر بكتير.
1: ولا لما الولد بمرق السنة سنة ونص سنتين بيخفوا وبيتقسموا، يعني أوقات بتشوف الكوش على ساعتين فاضي. ليه؟ لأنه المبوى اللي صارت قدرة عم تحمل أكبر كمية، عضله عم بيقوى والولد صار أوير أكتر، يعني أنت قدرة تفسري له أولا،
2: حتى هو صار بتحسي بينزوي إذا حس حاله عنه،
1: لأنه بلش يحس بالسنساسيون قبل ما يبقى كان يكفي لعب وما يعرف. مشان هيك الولد لازم يعرف هو ليه عم بفوت على الحمام، أنا الخروج تبعي من وين بيجي، أنا عم بفقد شيء من جسمي، أنا لازم خاف أني فايت على الحمام، أنا البول من وين عم بيجي، فتت الصبح ليه بدي أرجع فوت. هولي كلهم أسئلة. بتعرفي ريم لما بعمل الوركشوب تبع البوتي ترينينج 3 مرات بالسنة بعيده بس لنقدر نتفادى مشاكل عند الأولاد زبطها. يعني أنا بيجيني ولد قبل المدرسة بشهر بتقولي دكتور بعده بيعمل تحته ما بينضف ما بيقبلوه بالمدرسة، طب نحن السنة اللي مرقت شو كنتوا عم تعملوا؟ العضل ما كان زابط. فلا نتفادى هيدا الشيء، بلشوا بالبوتي ترينينج لما الولد يكون جاهز، ولما انت كأم تكوني جاهزة تقعد معه هتلات أربعة أيام. على فكرة هون بدي أقول شغلة، كانوا من زمان يقولوا يومين وبينضف، تلات أيام وبينضف. البوتي ترينينج الصحيح يلي ما بيسبب لي بمشاكل مع ولد واعي متعاون أوقات بياخد من أسبوع لاثنين، منه أبدا ثلاثة أيام. مشان هيك في ولاد بتقلك
2: هون عن جد الأم بدها تعمل حساب، أنا عندي جمعتين مش طالعة من البيت،
1: بس هي بدها تعرف ليه، يعني هي منها فكرة بس ضربة البيت. أنا بلشت بوتي ترينينج لبنتي بعد بأسبوع سافرت فيها، سافرنا ورجعنا، خربطت لها سكاتجول؟ لا، لأنه أنا هي فاهمة ليه عم بتفوت على الحمام وأنا ماشي بالريتم تبعها. نحن الولد منعوده منفهمه، ترسمي الولد مثل ما بيفهم حيلا شي حيفهم عليك هو ليه أصلا عم بفوت على الحمام.
2: خلينا نبلش من الصفر، تنعرف كيف بدنا نعود الولد وكيف بدنا كمان ساعد الام
1: تتعامل. بدنا ننطر signs of readiness تبعه.
2: أوكي.
1: يعني ما فينا مثلا الولد يكون مقرب أو مرشح أو عامل جاري أو عامل constipation وأنا هلأ خلص قررت فرست من شغلي اليوم بدي بلش له
2: بوتي. أوكي. أول شيء بدنا ننطر بعد السنتين.
1: بدنا ننطر هلأ في ولاد بيكون عندهم signs of readiness على السنة ونص. إذا وجدوا كلهم signs of readiness كان كتير جاهز الولد فينا نبلش على السنة ونص ما في شيء.
2: ليه بيقولوا إنه لازم ننطر الولد يطلع على الدرج وينزل؟
1: لا يقدر الحوض يكون عنده موبيليتي للحوض ليقدر يقعد على البو بطريقة أريح كانت المعتقدات من زمان إنه بس يطلع درج خلص فيه يقعد.
2: أوكي. وحتى بيقولوا إنه نوعية الخروج بتفرق إذا كان الخروج صار ردي إنك تشيل الكوش أو لا.
1: هاي تديبند على نوعية الأكل عند الولد عند الحساسيات اللي عنده إياها على الأكل. ما فينا المهم ما يكون أوكي. ولا كاتم ولا عامل جاري.
2: أوكي. لكن بعد السنتين الولد كمان بياخد وبيعطي معك ولو مش بجملة مفيدة
1: بيقدر يقلك على القليل الكلمة تتفهم انه هو بده يفوت على الحمام.
2: أوكي. اول شيء منبلش بال هيك عم نأهله نفسيا ومعنويا يعني منبلش نخبره قبل ما نشيل دغري الكوش.
1: منبلش نخبره من وين خروجك عم بيجي انت اكلت نزله لوين راحوا ليه انا على طول يعني انا عملت اليوم بركي رجع في غيرهم بدي افسره للولد انه هيدا سيكل يعني انت هلا حتى لو كفيت لعب بعد شوي حيرجع في بول بدك ترجع تفوت على الحمام بدي افسره جسمه كيف بيشتغل بيفهمون بقصه نحن كل ما بياكلوا بنفسر لهم انه نزلوا اخذ جسمك الفيتامينز يلي بده اياه بيكبروا عضلاتك يلي بطل بده اياهم حيظهروا لبرا. وبدي اقول شغله كتير بشدد عليها بالوركشوب البرايفسي تبع الولد يعني نحن مش كل ما فات على التواليت من دقلة تيتا عرفتي انه ايه فات على التواليت
2: ضيعة كلها بتعرف
1: او عرفتي انه ما فات على التواليت وعمل تحته هلأ جده ما بقى رح يحبك فما فينا نربط الولد كتير بخاف على صيته وعلى محبته بالهيدا وهيدا الشيء منه حلو للولد يقدر يكون عم بعيشه فنحن قد ما فينا نخلق له البرايفسي فيها تخبر امه بس منه قدامه يعني تخبر عن انجازاته او عن الاشياء اللي ما نظبطه تبعه قدام التيتا او قدام حدا تاني.
2: اوكي يعني. بلشنا نحضره نفسيا بعدين بدنا نفوت على هالتواليت. شو بتنصحي بالبو يلي بتكون على الارض البو يلي دغري على
1: اذا الولد منه خيفين لان الخوف هو مشكله بحد ذاتها. الولد اللي بخاف يقعد على الكرسي بخاف يوقع بقلبه بخاف من صوت المي بخاف يشوف شيء عم يظهر من جسمه بحس انه عم يفقد شيء من جسمه هول الولاد بدي اشتغل على الخوف اذا هن موجود بدي انتبه ساعتها ما بقعدهم على الكرسي الكبيره حتى لو مع ادابتر يلي له درج من قعدهم على الكرسي الصغيره dans une phase transitoire والكرسي الصغير بتبقى بالتواليت ما بتقصدر على الصالون وعلى المطبخ وعلى البلكون وكل ما يجي حدا تعال فرجينا كيف عم تعمل بيبي كيف عم تعمل كاكا لانه هول انتبه يعني عم نضحك على هول كثير بيصير انه نحن عم نعمل انجازات
2: لازم الموضوع يضل جوا بالحمام ايه. مش
1: وبالاخص هلا من وراء مواضيع التحرش من ورا المواضيع يلي عم
2: جد بتزعل
1: بصير انه انا بقدر اعمل وين ما كان قدام مين ما كان فهون بدنا نفسر للولد انه هيدا الشيء برايفت انا لما بدي فوت على التواليت بدي سكر الباب وراي
2: والدكتور شانيل هون كيف بتصير الخبر يعني كل مثلا تلاقي اوقات اهل بحطوا الولد كل نهار ناطرين تا انه يعمل او في منه لا بينطروا مثلا كل ساعه من فوته او مثلا بس يعمل بيكونوا فرم معه انه لا مش هون يعني كيف بدهم يعملوا
1: اول شيء بدنا نحفظ ريتم الولد كل ولد المبولة تبعه إلى ريتم في ولد بيضاينوا 3 ساعات بلا بيبي في ولد بيضاينوا ساعة بس أنه أنا سيستماتيك أحمله حطه على الكرسي كل ساعة أكيد ولا أكسيدان حيصير بس أنا ابني فهم ليه عم بفوت على الحمام لا بس لأنه أمي حملتنا وعزمتنا على الحمام أنا فتت بس إذا قاعد عم بلعب وأمي ما قالت لي أنا بينزلوا بتسابع عادي فهون نحن لازم نحضر يفهم الولد ليه هو عم بفوت يحس بجسمه يعرف من وين أنا وين بحس لما بدي أحس أنه في بول وين بحس لما يكون في خروج
2: كيف بدنا نصير نفسر له أنه وقتها تحس بدك تقلي تفوت على التواليت يعني هو كيف بده يعرف يفسر لنا هيدا الشيء أو
1: شفتي ليه ما لازم نبلش بكير لأن تخيل عم بتفسر هيدا الشيء لولد عمره سنة كيف حيفهم عليك بس ولد عمره سنتين لما بتقولي له بلا ما بتحس بالخروج عم يعمل لك توك توك توك يعني عم ببلشوا ينزلوا لما بتحس بالبول عم بيكبسوا على كعب بطنك يعني هن بلشوا تتعبي الفيسي أنا أوريدي خبرته عن المبولة ومنسمينهم الأورغانز بأساميهم تيقدر الولد عن جد يعبر لي إذا صار معه شيء أو نوجع من شيء يقدر يقوله والخطأ الشائع هو أنه نحن منترك الولد بلا تياب يمشي بالبيت ويعمل بيبي بالتياب
2: هكذا دغري قدن لحقه
1: فلا في دايبرز مخصصين بيجوا قماش ومن برا نايلون الولد إذا عمل بيبي فيه شو بيصير عنده بحس حاله رطب أنه عمل تحته بس ما بيجوا تيابه فهون شو الجود بارت أنه أنا تفاديت الستريس تبع أنا نظف ووصلت للفكرة أنه ابني أو بنتي فهموا أنه هن عملوا تحتهم. وهيك أنا بحفظ الريتم تبع الولد، أنا ابني أو بنتي كل قديه عم بيعملوا بيبي بالكوش، بقدر أفهم الريتم، تفسرلهم على ريتم جسمهم، وما مننظف بالليل وبالنهار مع بعضهم. الأولاد ممكن تاخد سنة من بعد ما تنظف بالنهار لحتى لي تنظف بالليل، فأنا بالليل على طول بدي رد الكوش.
2: أوكي، إلا إذا لاحظنا كذا يوم ما صارت فيه أكسيدان
1: تقريبا منش. لمدة أسبوعين إذا أنا الحفاظ عم بيكونوا على الصبح فاضي فاضي وبس يوع الولد دغري عم بفوت على الحمام فيه يكون عم بشيله. بس ما من وعي، ما منحطه هو غافي على الكرسي بالليل. هيدا كمان مشكلة كتير شائعة وبتصير، بحطوه هو غافي عمول بيبي وبجوا بنايموه. سو لا، ردوا الدايبر وشوي شوي هو بنظم حاله.
2: رح أسمع بعد فويس
3: جرال. سوري بديت على سؤال، أنا برات الموضوع. أنت قلت هذيك اليوم إنه في زيارة للمراكز الأثرية، رح بتريد تجاوبينا على الراديو. أنا بدي هنيك على التوضيحات، أنا بتجنني برضه.
2: في كتير أطفال من بعد ما يشيلوا الكوش وينضفوا كله تمام بيبقوا سنين طويلة عم يعني يصير معهم أكسيدان بالليل، يعني أوقات منلاقي صبيان على 9 و 10 و 12 سنة. هل هذا الموضوع طبيعي لأنه نسمع أنه إيه بسيطة صبي، أو لا له علاج وشو بيكون مشكلته؟
1: إجمالا سلس البول بالليل بيكون أولا يا نتيجة شرب ماء بطريقة خاطئة كل النهار، يعني في ولاد تروح على الجاردوري أو على المدرسة بيوصلوا آخر نهار منهم شربانين ولا نقطة. شو بيصير عنده؟ هيدا الولد بده ياخد كمية المي تبعه يلي بحاجته، فأي متى بفيق يشربون؟ بآخر بعد الظهر بتعبي المبوى، اللي بيكون مثلا آكل بطيخ بعد الظهر، شارب جوز، آكل كل الفواكه، ومتعشى شي ليكويد. شو بيصير عنده؟ كمية البول حتجمع أوفر نايت وعلى عمره يمكن ما تقدر تحملهم، صح حيصير عنده تسربات بآخر الليل.
2: أوكي، وإذا مش هالمشكلة يعني كيف مقسم موضوع المي؟ بيكون في مشكلة تانية مثلا؟
1: أوقات بيكون في مشكلة عضوية، بنشتغل شيء تيرابي من إلا بايو فيدباك، يعني من بنفحص عضلات الحوض عند الولد، أكيد مش مثل ما بنفحصهم عند الكبار. باختصاص كأخصائية للأطفال بنفحص عضلات الولد بغير طريقة، ومن قويهم أو من رخيهم كمان، لأنه هو العضلات مثل عند الكبار لما بشنجوا بشنجوا عند الأولاد.
2: مشان هيك بنسمع أوقات أنه ويداتي أنه إيه بيو كان هيك أو ستو كانت هيك.
1: هي ما ما في يقول أنه هي وراثية التشنجات، بس الديفلوبمان تبع الجهاز العصبي إذا كان في تأخرات ممكن تكون وراثية.
2: في حدا بعث لنا مساج، نحن وصغار كانوا أهلنا يخوفونا بالإداحة تما نعمل بيبي نحن ونامين، يعني هذا تروم الطفولة.
1: أكيد، وكتير بتصير أو بقاسس أو بيعطوا جيفتس كمان. هاي بالمقابل كل ما بتعمل بيبي بالتواليت رح جيب لك كادو.
2: أوكي،
1: يعني الولد بدل ماشي بس بالبرطلة يعني، فلا نخوف ولا انه الولد كل ما عمل شغله نعتبرها انجاز. اتس نورمال فوت على التواليت، ما بدنا كل ما فات على التواليت نعمل له
2: ما بدها تروفي يعني.
1: ما بدها تروفي فوت التواليت.
6: يعطيكم العافيه. عندي صبي بطل يعني بطل بعمر صغير وبالليل قبل النهار وما اخذ وقت ابدا وبطل لحاله، بس المشكلة انه بنام اذا شرب يعني شو بدي اقول لك برميل ماي، بضل الصبح وحتى لما بيقوم من النوم الصبح ما بيفوت دغري على التواليت، بيبقى نص ساعة ربع ساعة انه ما عادي لحتى يرجع يفوت على البول على الحمام. يعني هاي شي طبيعي؟
1: هون هي قصة عادة، يعني المبوى اللي بتتعلق
2: شيء منيح عم تقول
1: ايه، بس لونج تيرم منه كتير منيح. نحن نعود المبوى اللي تحمل كميات تصير مبوى اللي كتير كبيرة. نفس الشيء عند الامرأة، يعني في مدامات اللي انا ما بحب فوت على تواليت بيبليك، بحبس البول من الصبح لأرجع من شغلي لبعد الظهر. بهذا كمان منه صح، لانه تقل المبوى اللي على العدل كمان حيقشط ان كان عند الصبي وان كان عند البنت. فنحن مفروض كمية المي تتقسم خلال النهار، نشجع الولد يشرب خلال النهار، يبلش يخفف صوب اخر الليل اذا ما اخذ كميته كامله، اذا اخذ كميته كامله بالنهار، واول ما يوعى الصبح دغري يفوت على الحمام كرمال نتفادى تكبر المبوله بطريقه كتير كبيره.
2: دكتور شانيل، وصلنا تقريبا لختام هالحلقة، يعني قطعت كتير بسرعة، بدي أطلب منك هيك بركة نصيحة أو معلومة بتتمنى أنه كل امرأة تعرفها عن صحتها، ومعلومة كمان للأطفال يعني هلأ عم بيشيلوا الكوش، هلأ صيفية بتاعتي
1: هلأ ما وصلنا
2: كل عم
1: نصيحتي لكل امرأة عم بتعاني من أوجاع ومن سلس بول، بقلها أنه هي منا لحالها، لأنه في كتير ناس بفكروا أنه هنا بس عندهم هاي المشكلة، وأنا ليه أنا مني قادرة وغيري قادر، ليه أنا عندي هاي المشكلة وغيري ما عنده إياها. فبدي أقول لها أنه هي ولا مرة حتكون رح تقطع بهالتجربة لحالة، عطول في شخص قادر يساعدها، كان بالمنحة الجسدي أو بالمنحة النفسي، لأنه إحنا بنشتغل على الإمرأة بكاملة يعني نفسيا وجسديا. وبالنسبة للولاد بقول لهم للأميات لما يصيروا ولادهم ردي، وأهم شيء هن ردي يبلشوا بالبوتي ترينينج، الأولاد بيروحوا على الجاردوري يعني بيروحوا حدا بينطرن، أنا شخصيا بفضل أنه الأم تبلش بالجيرني عندها، هي تبلش بنظافة ابنها أو بنظافة بنتها، ويرجع الولد لما الأم تحفظ الريتم تبعه بهالثلاث أربعة أيام توديه على الجاردوري هن يساعدوها، منه هن يبلشوا ونحافظ له على البرايفسي للولد، نعلمه مين بحق له يدق فيه مين ما بحق له يدق فيه، وبأي طريقة بيقدروا يكونوا عم بيساعدوه، بأي طريقة ممنوع يكون في حدا عم بدق فيه، لأنه نتيجة التحرشات اللي عم نشوفها بالأطفال. فهون لازم نعمل كتير توعية. مظبوط، الولد لازم يعرف انه هو لما بده يشيل الكوش هو منه اكسبوزد، بدنا نأمن له خصوصيته ونعلمه عليهم.
2: يمكن اهم رسالة من حلقتنا اليوم هي انه جسمنا بيحكي معنا، المهم نعرف نسمع له. شكرا دكتور شانيل لكل المعلومات القيمة. إلي مسيحي شكرا على الاخراج الاذاعي، كانت معكم نورا الميكروفون ريم حرب شويح، والتقانا بيتجدد الجمعة اللي جاية بموضوع دايما لإلك.
7: Woman Talks، مساحة إليك لتحكي تسألي وتكتشفي.
8: Woman Talks مع ريم حرب شويح على لبنان الحر.

0: حوار حر إذا كانت كل الطرقات تؤدي إلى روما، فهل تؤدي مفاوضات روما غايتها؟ لبنان بين وعود السلام على الخط اللبناني والتصعيد العائد على الخط الإيراني. القاضي والمحافظ السابق زياد شبيب ضيف حوار حر الجمعة 1 ظهرا مع جمانة صغيب مراد.
1: الله معكم مستمعينا الكرام، حلقة جديدة من حوار حر من لبنان الحر. نعتذر على التأخير بسبب عجقة السير مثل العادة. صحيح أنه لبنان تعب من التجارب، بس المناطق التجريبية المقترحة اليوم كنموذج لتطبيق الانسحاب الإسرائيلي وتثبيت السيادة عبر الجيش اللبناني حصرا بتمثل فرصة كبيرة لإطلاق مسار الحل وصولا للانتهاء من الاحتلال الإسرائيلي ومن السلاح غير الشرعي، والأهم أن الدولة اللبنانية أمام مفصل لتستعيد حقها بفرض السيادة الكاملة والخلاص من ظاهرة الدويلة الموازية يلي هي استجلبت للمرة الثالثة خلال 20 سنة الاحتلال الإسرائيلي للجنوب لخدمة أهداف ما لها علاقة بالمصلحة اللبنانية إنما بمصلحة محور الممانعة. ومع هيدا وكله حزب الله عم بيخون رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وعم بيهدد بالفتنة، لأنه عم يشعر أكتر وأكتر إنه قرار الحرب والسلم عم يرجع للبنان من إيران. بسرني اليوم استضيف محافظ بيروت السابق القاضي زياد شبيب. أهلا وسهلا فيك باستوديوهات لبنان الحر.
2: شكرا ريس استضافة وتحياتي لكل مستمعي لبنان الحر.
1: يا هلا فيك. تأخرت بسبب العجقة.
2: بتعرفي نحن عم نعيش وقت مضطرب واستثنائي بكل المعايير، يعني حتى موضوع عجقة السير أكيد اللبنانيين عم بيلاحظوا صار في اضطراب حتى ناتج عن تغير السكاني، تغير السكاني الناتج عن النزوح. صحيح نعم. في ناس رجعت بس بعد في أعداد كتير كبيرة انتقلت من أماكن سكنها الأساسية إلى أماكن سكن أخرى، ومثل ما قال لي أحد الشباب العاملين على المدخل بلبنان الحر أنه البلد مطوي طويتين اليوم، في قسم منه موجود بالقسم الآخر، وبالتالي حجم العجقة حللها بطريقة عطاها هيك اختصرها بكلمتين انه مطوي البلد طوي تانية، يعني بشكل هذا اللي عم بيسبب
1: وايام صيف كمان
2: نشوف ايه انه تداعيات الكوارث اللي حلت فينا بنتيجة الشيء اللي تفضلتي فيه بالمقدمة لا تقتصر على جانب واحد من جوانب الحياة وانما حتى تطال كل الجوانب
1: يومياتنا. رح نبدأ بجلسة مجلس النواب وقانون العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام يلي سقطوا بالجلسة التشريعية. شو موقفك بداية من قانون العفو العام؟ هو إقراره بيؤدي لرفع المظلومية عن شريحة من اللبنانيين،
2: هيك تم الإيحاء.
1: نعم.
2: وهذا شيء مش صحيح. أول شيء تسميته بأنه قانون عفو تسمية غير دقيقة، لحتى ما نقول غير صحيحة، غير دقيقة. هو ليس قانون عفو بالمعنى المعروف للكلمة. بالأول شيء قانون العفو أو العفو العام بالمطلق هو استثناء من القاعدة أنه كل الناس اللي بترتكب جرائم تلاحق وتحاكم وتنفذ عقوبتها بالتساوي، ما بيكون في فرق بين شخص ارتكب جرم سرقة بزمن معين وشخص آخر استفاد من عفو. هذا بالمبدأ خرق لمبدأ المساواة بين المواطنين، وبالتالي هذا شيء لا يجوز. ولكن يجوز العفو العام بحالات معينة، مثلا مثل عند نهاية حرب أهلية، هذا شيء منه معتاد بكل الدول بس بلبنان عشنا، وهذا شيء موجود بكل بلدان العالم اللي مرقت بهيك تجارب، لإقرار نوع من المصالحة وفتح صفحة جديدة والتأسيس لسلم أهلي، طبعا مع يعني إجراء ما يسمى بالعدالة الانتقالية اللي ما عملناه نحن بسنة بأوائل التسعينات. طبعا مستمعين وخاصة مستمعي إذاعة لبنان الحر أكيد بيعرفوا أنه صارت في محاكمات بوقتها في عفو عام صدر ولكن بأوائل التسعينات، ولكن صار في محاكمات انتقائية وانتقامية لفريق انتصر على فريق بالحرب، وهذا الشيء كلنا بنعرفه. لم تحصل عدالة انتقالية، حصلت عدالة انتقائية، وبالتالي لم ننتقل من حالة الحرب إلى حالة السلم الأهلي، وبقينا مجتمع متصدع لحد اليوم. اليوم المشرع الحالي عم بيحاول يمرق صفقة هي عبارة عن مجموعة مصالح لفئات أساسية يتكون منها مجلس النواب الحالي، صفقة مصالح سياسية انتخابية من خلال قانون وضع له ليبل أو عنوان أو هذا اسم العفو العام. هو بالحقيقة في مجموعة أحكام قانونية، شق أول منه أو جزء أول يتعلق بمجموعة من المواطنين الملاحقين أو الموقوفين أو المحكومين يلي هن يوضعوا في خانة الإرهاب، يلي هن بالمبدأ من الطائفة السنية الكريمة. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني مجموعة من اللبنانيين اللي فروا إلى إسرائيل بوقت الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان سنة 2000.
1: نعم.
2: وهن يغلب عليهم هولي الطابع المسيحي الماروني تحديدا.
1: نعم.
2: ومجموعة ثالثة أو جزء ثالث من هالقانون يلي هن عبارة عن تجار ومروجي ومزارعي الممنوعات المخدرات وعصابات سرقة السيارات وما يترافق معها من أفعال جرمية أخرى، ويغلب عليهم هولي طابع الطائفة الشيعية الكريمة. يعني العقل المنفعي الزبائني اللي يتغطى بغطاء تشريعي صاغ هذا النص أو شوه صياغته الأصلية بحيث تحول إلى زفت سياسي، كل واحد عنده شاحنة فيها كميون زفت وعم يجرب يمرقه طيب. ولكن تبين أنه ما يزال القرار القرارات الكبرى في المؤسسات اللبنانية وفي طليعتها المؤسسة الأم اللي هي السلطة التشريعية تخضع لأولويات الدولة العميقة اللي ما تزال قائمة وموجودة واللي بيهيمن عليها بشكل أو بآخر أسلاح. مشان هيك منشوف بهالثلاث مكونات لمشروع قانون يسمى قانون العفو في جزء منه طاغي على الآخر اللي هو الجزء اللي له علاقة بالفئة الثالثة اللي حكينا عنها، بينما تم تشويه وتم التلاعب بالصياغة الأولية للجزء الأول المتعلق بفئة اللي تسمى الإسلاميين أو هيدا، تم التلاعب بالنصوص لكي تصبح إلى حد ما مفرغة من مضمونها ولا تؤدي الغرض أو الهدف اللي أصلاً اللي وضعوا هالنص هن مستهدفينه، وبمقدمتهم بعتقد اللي هو أشرف ريفي اللي هو صاغ الصياغة الأولى أو قدم الاقتراح الأول.
1: الرئيس بري رفض التعديلات، ومشان هيك كمان لوحوا أنه ما رح يحضروا الجلسة النواب السنة،
2: رفض أي تعديلات. صار في عدة
1: ما هو
2: عدة صياغات. أنا عم بشير لبين الصياغة الأولى يلي مثل ما معلومات هي قدمها النائب اللي هو أشرف ريفي من أسابيع أو من شهور، وما مر على هذه الصياغة من تلاعب وتعديلات ووعود واتفاقات تحت الطاولة وفوق الطاولة واجتماعات ومحاولات كلها هدف إفراغ هذا النص المتعلق بهذه الفئة تحديدا من مضمونه لكي يتم ضمان مسبقا أنه في ناس ما اليوم الدولة العميقة ما بدها إياهم يطلعوا من الحبس أنهم ما يطلعوا. وبالتالي غاية هذا التشريع والعنوان اللي وضع له على أنه عفو عام هي غير صحيحة. لن يستفيد من صفة العفو العام فيه إلا فئة واحدة من الثلاثة اللي عددناهم يلي هي يغلب على طابع التالت اللي هي طابع له علاقة بجرائم المخدرات وسرقة السيارات. فعمليا بيكون بحجة الفئتين الأخريين استفادت فئة اللي هي حاكمة بعدها بالبلد للأسف. هلأ الفئة الثانية اللي كنا عم نحكي عنها جماعة اللي هن لجأوا أو فروا إلى إسرائيل ما عم نقدم لهم أي شيء زيادة ولا حرف بالقانون الجديد. صدر قانون بال2011 قال إنه هول الناس العائلات يعني الناس اللي هن ليسوا أو لم يكونوا أفرادا في التنظيم العسكري في جيش لبنان الجنوبي أو ميليشيا لحد أو اللي بدك تسميها اللي لم يكونوا أعضاء فيه عائلات وأقارب وناس خافوا وفروا هول طلع قانون بيقول لهم إنه فيكم ترجعوا ولن تحاسبوا على دخولكم أرض إسرائيل أو أرض العدو مثل ما بيسموها وتسلموا حالكم خلاص بيصير. ولكن هذا القانون اللي طلع بوقتها بال2011 قال توضع دقائق تطبيقه بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ولم يصدر هذا المرسوم أو لم تصدر هذه المراسيم فلم يطبق القانون بالمطلق. اليوم عم يقول مشروع القانون الموجود حاليا بس عم بيزيد عليه شغلة واحدة انه يطبق ذلك القانون دون الحاجة الى مرسوم تطبيق له بس ما بيقدم لهم شيء زيادة ما بيغير بوضع القانوني اي شيء وما بيغير بوضع قانوني للناس اللي هن فعلا تحت الملاحقة القانونية بما يسمى جرم التعامل وغيره. طيب يا في عفو عام يا ما في عفو عام. تسمية هذا القانون خطأ في التداول الاعلامي والسياسي على انه عفو عام تسمية خاطئة بالإضافة إلى أنه مضمون مشوه ولا يحقق الغاية التي تقدم بها وبسببها أصحاب المشروع بالأساس على هالأساس.
1: يعني فينا نقول بس تزول الدولة العميقة ويصير مزبوط في دولة ساعتها ممكن نروح على
2: في صفحة جديدة ساعتها.
1: نعم.
2: في صفحة جديدة بدها تنفتح بلبنان بده يجي وقتها لما مننتهي من هالمرحلة الانتقالية هيدي بدنا نفوت على لبنان جديد قائم على انه الدولة هي الأساس في دولة القانون في حياة سياسية سلمية قائمة على التنافس السياسي وليس على القوة العسكرية
1: ودولة مؤسسات
2: دولة لا ولاءات للخارج ولاء للوطن. هيدي إذا بدنا نعطى الحظ والفرصة أنه نعيشها ومتأمل لأنه نحن
1: بدي أقول لك ما أنك متفائل يعني بالمدى القريب
2: أو عم أقول لك نحن بهذا الاتجاه لأول مرة بتاريخنا المعاصر نحن نسير بخطى ثابتة بهذا الاتجاه ولا منحكي ليه. إذا بدنا نوصلها بدها توضع أسس جديدة أكيد بدنا شيء انتقالي نطلع من الماضي وبده يصير في معالجة للأزمات السابقة وفتح صفحة جديدة وقد يكون هناك حاجة فعلية لقانون عفو لأنه في أفعال جرمية حصلت وما تزال. بعطيكي مثل منه. طيب كل من نظم تنظيم عسكري أو جنود أو مقاتلين للقتال في دولة أخرى هذا جرم جزائي منصوص عنه بقانون العقوبات. أوكي هذا عم بعطيكي مثل. هذا بده يجي وقت يا بده من قام بهذه الأفعال يتلاحق لأنه القانون اللبناني بيجرم هالأفعال يا بده يستفيد من عفو. بس من قام بهذه الأفعال بالماضي ما يزال يشعر بقوة بحيث أنه هو ما يزال فوق القانون
1: ما عنده خوف حزب الله.
2: ما عنده خوف من أنه هو يلاحق هو عم بيمنع الآخرين أنه يستفيدوا وما يتلاحقوا بسبب التغيرات اللي صارت بالمنطقة. فبدو يجي وقت بدو ينبحث بعفو جدي حقيقي أوكي. يطوي صفحة الماضي والصفحة الانتقالية اللي عم نعيشها هلأ.
1: رئيس زياد شبيب كمان بعدنا بالجلسة انطلاقا مما أقر فيها دكتور جعجع كان عنده موقف أنه كل شيء أقر بيرتب أعباء إضافية على الخزينة والمواطن يعني مثل ما منعرف ما بقى يحمل وأنه تكتل الجمهورية القوية عم يدرس تقديم اقتراح قانون بتقصير ولاية المجلس النيابي.
2: أنا بأيد هذه الدعوة كليا لأنه إذا منرجع لل يعني شو اللي صار؟ ليش المجلس النيابي الحالي بعده موجود؟ موجود لأنه هذا المجلس أقر قانون بتمديد ولايته.
1: نعم.
2: يلي كانت بتنتهي بشهر أيار الماضي.
1: صحيح.
2: أقر هذا التمديد بالمبدأ لمدة سنتين، ولكن أضاف بقانون التمديد أنه في حال تغير الظروف وأنه أصبحت
1: ملائمة
2: إمكانية لتنظيم الانتخابات، مجلس النواب بأصر هذه الولاية ويجري الانتخابات. اليوم أنا بعتقد أنه هذا الشيء متحقق، وبزيد على هالشيء كمان أنه القانون اللي مدد ولاية مجلس النواب انطعن فيه أمام المجلس الدستوري، والمجلس الدستوري رد الطعن وقال أنه في ظروف استثنائية تبرر التمديد. كنا بوقتها بخضم حرب طاحنة، لبنان عم يتعرض لقصف يومي وتدمير، ولكن بتعليله المجلس الدستوري قال كمان أو دعا مجلس النواب أنه يقصر الولاية لما تتغير الظروف وتتحسن. فبالتالي مطلوب من مجلس النواب الحالي بدل ما يتفرغ لقوانين هي عبارة عن زفت انتخابي مثل ما كنا عم نحكي هلأ من شوي، أنه يحدد
1: موعد
2: لإجراء الانتخابات بأسرع ما يمكن للعودة إلى الناس، إلى الناخب اللبناني، إلى الناخبين، والوقوف على إرادتهم وعلى تطلعاتهم بالنسبة للمرحلة القادمة. أنا بأيد بالتالي هالطرح اللي ذكرتيه على لسان دكتور جعجع.
1: رئيس، تنحكي عن مفاوضات روما سجل فيها تقدم، وقالت السفارة الأمريكية ببيروت إنها مثمرة وإيجابية. تنفيذ المناطق التجريبية رح يصير مثل ما عم بيقولوا خلال أيام. شو رأيك؟ نحن على السكة الصحيحة، ويعني البديل هو استمرار الحرب، ما في، وحتى رئيس جمهورية عم بيقول ما في خيار إلا التفاوض.
2: إذا تتذكري وقت اللي كنا بخضم الحرب يعني، والحكي عن التفاوض كان دايما موجود بالحرب الأخيرة.
1: نعم.
2: في يوم تاريخ ما بتذكره بالضبط، وقت اللي صار الانذار الكبير اللي وجهه ناطق باسم الجيش الإسرائيلي
1: أدرعي
2: لسكان الضاحية كلها، وحصلت هذه الموجة من النزوح، طوفان البشري.
1: صحيح.
2: اللي نزل على الشوارع وعلى الكورنيش وعلى الحدائق العامة وعلى الطرقات، وسكرت منافذ الدخول إلى بيروت وإلى المتن وإلى البقاع كلها سوا. بهذا النهار كان يوم خميس بعتقد، تاني يوم الجمعة أنا كتبت مقالي دعيت يعني كان اسمه التفاوض الآن، دعيت فيه
1: وليس غدا
2: فخامة الرئيس إلى الدعوة فورا إلى التفاوض، لأنه إذا كان من شأن هذا التفاوض أن يوفر سقوط لبناني واحد مين ما كان يكون، أنه يفقد حياته أو ضيعة جديدة تتدمر أو بيكون هذا التفاوض هو الخيار الصحيح. حياة إنسان واحد أهم من كل الشعارات ومن كل السخافات اللي قلنا 50 سنة بنسمعها. هذا العنوان، أنا هي قناعتي التامة والراسخة، كتبتها.
1: نعم.
2: تاني يوم بعد المقال تزامن هالشي، ما بعرف إذا دعوة استجيبت، بس بالفعل تاني يوم وقتها صدر عن فخامة الرئيس التصريح الشهير يلي أعلن فيه رغبته أو توجهه إلى التفاوض المباشر. وبعد أيام شفنا بلشت التفاعل أو الردود والاستجابة لهذا المطلب،
1: وانطلق قطار المفاوضات.
2: فبالتالي أنا عم بقول هالكلام بس تقول أنه أنا أساسا مؤيد كليا لهالشي كمواطن. هلأ كحقوقي ويعني اختصاصي القانون والقانون الدستوري والقانون العام، أعتبر أنه هذا السلاح اللي هو سلاح التفاوض اللي سلمه الدستور للرئيس حتى لهو يحمي لبنان من خلاله، رئيس الجمهورية اليوم يحسن استعماله وبدأت ثماره بالظهور، بدليل أنه وضع اتفاق سموه إطار وسموه اللي بدك إياه وشتموه وكل شيء، ولكن بدأ يؤتي ثماره. هلأ بنحكي عن الشتيمة وعن التخوين إذا بتحبي، بس بلش يثمر وضع وبلش تطبيقه. هلأ احتمال فشله لما شفنا أنه اتفق على المناطق اللي محددة، صارت متفق عليها بين لبنان وإسرائيل، المنطقتين اللي بدو يصيروا هن النموذجيتين، شمال البايلوت زونز، شمال وجنوب الليطاني منطقتين، وتنقوا بعناية وبعد تفاوض طويل وبعد رعاية أمريكية حثيثة والبديكية. واليوم مفترض مثل ما بعرف أنه لازم يجتمعوا الوفود العسكرية،
1: شكله التغى الاجتماع،
2: أوكي ما بنعرف السبب
1: أو
2: بعد.
1: تأجل
2: طيب، إذا حصل هالاجتماع واتفقوا على التفاصيل، الخطر منين بده يجي؟ من لما بده يجي يشتغل الجيش على الأرض ويدخل بالمناطق، ويعني هل سيتكرر السيناريو يلي كان عم يحصل بمرحلة تطبيق الخطة تبع الجيش اللي وضعها بعد حرب 24 واتفاق وقف النار، والخطة اللي أقرها مجلس الوزراء واللي أعدى الجيش على أساس أنه جنوب الليطاني أولا، واشتغل شغله بجنوب الليطاني وأعلن أنه هو صار بسيطرة عملانية على هالمنطقة، وكنا منعرف بوقتها أنه كان عم يمنع من دخول المنازل، هيدا النقاش بوقتها كان، والجيش ما كان عم بيصر على هالشي، كان عم بيقول انه انا ما لي حق ادخل المنازل.
1: تعتبر الظروف اليوم تغيرت
2: طبعاً.
1: وفي رعاية امريكية،
2: هذا اللي عمل لك.
1: نعم
2: الظروف تغيرت، الاتفاق اللي حصل هو مختلف، يتحدث بصراحة الاطار اللي بيسموه اتفاق الاطار بصراحة لم تكن موجودة بالنصوص السابقة، بيقول انه الجيش يقوم بالمناطق اللي هي زون بيلوت او البايلوت زونز بنزع سلاح الجماعات المسلحة غير الدولة وتفكيك بنيتها التحتية، ويحصل ويجري التحقق من هذا العمل من انجازه لحتى يصير الانسحاب والانتقال. ما في بس واضح المقصود في، مش انه بيفرض سيطرته العملانية او بيكون هو اشتغل على الارض وقال طلع بيان انه انا حصرت السلاح فيه، لا يكفي هالمرة، لن يكفي هالشي لانه في آلية تحقق. اوكي طيب، هل هالعملية اذا الجيش راح باتجاه تنفيذ حرفي للاتفاق وجدي، كيف رح يكون التجاوب من الفريق المعني المسلح اللي هو مبدئيا حزب الله؟ أدبياته كلها مش بس رفض الاتفاق، ترفض كليا أي اقتراب من سلاحه. هل سيحصل تجاوب أم سيحصل صدام؟ هلأ هو المحك الحقيقي خلال الأيام الجاية، وقت اللي بده يفوت الجيش على هالقرى هيدي ليضمن أنه هو نفذ واجبات لبنان اللي التزم فيها بواشنطن، ماذا سيحصل على أرض فعليا؟ هيدا المحك اللي بيعني أنه سيطبق أو لن يطبق.
1: فيما قال لك تنربح شوي الوقت، كتبت من الأرض مقابل السلام إلى الأرض مقابل السلاح. حلو العنوان، فيك تفسر لنا
2: هيدا المقال؟ المقال هو اختصار لمضمون اتفاق الإطار. الحقيقة كل هالاتفاق بغض النظر عن تفاصيله، بغض النظر عن الملاحظات اللي انقالت عليه من كتار من الناس الحسنين نية أو لا مش مهم، ولكن في شيء مستجد هو مبدأ أساسي أصبح ثابت وراسخ، وهو أن استعادة الأرض هي مقابل السلاح. لن يتم الانسحاب من شبر أرض إلا مقابل نزع السلاح منا نزعا كليا والتحقق من هذا الأمر. عم أقول هالحكي من باب قراءتي للاتفاق وليس من باب التأييد أو الرفض، هذا مش رأي شخصي، هذا الاتفاق
1: قراءة موضوعية،
2: هذا الاتفاق هذا هو بيت القصيد، وهذا هو الموضوع الوحيد من الموجود باتفاق الإطار اللي توقع بواشنطن. فهل خلاصة اللي بيطلع فيها الإنسان من اتفاق الإطار أنه الأرض مقابل السلاح، بننسحب من منطقة يتم التحقق من نزع السلاح وتفكيك البنية التحتية فيها تفكيكا كليا، ونتحقق من هذا الأمر وبننسحب من غيرها وهكذا دوليك. هذا بيذكرنا بمبدأ تاني اللي هو الأرض مقابل السلام، يلي المستمعين بيتذكروا انه كان سائد وكتير ينحكى فيه بفترة
1: 69
2: من الستينات، من 67 يعني بعد حرب 67 وصولا للأمس القريب يعني لحد 2000 وما بعدها بكل عمليات المفاوضات بين إسرائيل والدول العربية. كان في شعار ومبدأ اسمه الأرض مقابل السلام، أنه إسرائيل بتنسحب من الأراضي العربية المحتلة، والمقصود فيها المحتلة سنة 67 وما بعدها، مقابل أن تحصل على السلام مع الدول العربية. بس المفارقة أنه بالبداية كان هذا الطرح أو هالمبدأ الأرض مقابل السلام كان مرفوض من العرب رفضا تاما. يعني بالسبعة وستين احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وسيناء المصرية، وصلت لقناة السويس واحتلت الجولان. طلع قرار مجلس الأمن الدولي 242 بوقتها بيطلب من إسرائيل، بيفرض عليها الانسحاب من الأراضي أو أراضي عربية، وبيدعي إلى تحقيق السلام. فمن وقتها طلع شعار الأرض مقابل السلام. مين رفضوا بوقتها بالأول؟ رفضوا العرب بمؤتمر القمة العربية الشهير بالخرطوم اسم بالسودان، اسمه اللقاءات الثلاث، لا للتفاوض لا للصلح، لا ثلاث لقاءات ولا للسلام مع إسرائيل ولا للتطبيع ولا للصلح، مهم. رفضوا العرب، رجعوا بعدين صاروا يبكوا عليه وصار شعارهم لقلهم. يعني صار الأرض مقابل السلام يلي بيتذكر فترة التسعين والألفين وكل فترة المفاوضات، حتى النظام السوري بوقتها كان يطالب الأرض مقابل السلام، تحول لشعار ومطلب، وإسرائيل بطلت تقبل فيه، صار مطلب عربي بعد ما كان مرفوض عربيا، وصارت إسرائيل ما بقى تقبل فيه. اليوم بما يتعلق بلبنان في مبدأ هو خلاصة اتفاق الإطار الأخير تبع واشنطن اللي هو الأرض مقابل السلاح،
1: ننهي فيه. نعم
2: الأرض مقابل هذا المبدأ. هلأ في ناس بلبنان عم يشتموه وعم بيقولوا هذا خيانة
1: وعم بيخونوا
2: وعم بيقولوا وعم بيقولوا، من قلهم بكل بساطة هذا الاتفاق أقل شيء هو انعكاس حقيقي لموازين القوى وللأرض. إذا حدا بيعتبره أنه هو تنازل، هذا الشيء تسببت فيه الحرب وتسبب فيها من خاض الحرب، وبالتالي هو انعكاس الاتفاقات اللي تأتي بعد الحروب أو المعارك العسكرية هي تكون انعكاس لنتائج الحرب. فاللي خاض الحرب ما في يلعن الاتفاق لأنه هو سببه.
1: نعم.
2: اثنين، الأرض مقابل السلاح هو صار قاعدة ومبدأ نهائي، خلافا لكل الشعارات اللي إلها 55 سنة أنه السلاح هو لتحرير الأرض، أصبح الأمر العكس، تحرير الأرض مقابل زوال السلاح. هيدي المرحلة إذا رح يشتموها ورح يستمروا بالتخوين على هالأساس، بعتقد إذا لا سمح الله تسبب هالرفض أو والعرقلة على الأرض المحتملة بعودة الحرب وتجددها، الرافضين اليوم لهالاتفاق سيتحولون إلى مطالبين بهذا الشعار لاحقا.
1: رئيس للأسف خلص وقتنا، بدي أشكرك كتير.
2: شكرا.
1: ومستمعينا الكرام نتلاقى سوا يوم الجمعة اللي جاي.
0: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: تتذكرون أو نذكركم كيف اعترض النظام السوري وحزب الله على قرار الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب في العام 2000 تطبيقا للقرار 425، وكيف اعتبراه انسحابا ملغوما وأحاديا ومن دون أي تنسيق، وأن هدفه إثارة الفتنة والإرباكات. لماذا؟ لأن النظام السوري رأى في ذاك الانسحاب سقوطا لحجة استمرار جيشه في لبنان، ولأن حزب الله رأى في الانسحاب سقوطا لحجة استمرار حمله السلاح تحت عنوان المقاومة. في أي حال، هذه النغمة قديمة جدا، إذ إن محور الممانعة الشلفي ومن زمان، يوم كان يسمى جبهة الصمود والتصدي، هو المستفيد الأول والدائم من إسرائيل ومن الاحتلال الإسرائيلي. وللبيان، ففي شهر آب 1978 قرر مجلس الوزراء اللبناني إرسال الجيش اللبناني إلى الجنوب، لكن الجيش توقف في بلدة كوكبة لأن النظام السوري في حينه وبتوافق ضمني مع إسرائيل رفض تلك المهمة وعمل على عرقلة خطوتها الأولى. إن محور الممانعة من إيران إلى حزب الله يريد إسرائيل في الجنوب ولا يريد الجيش اللبناني في الجنوب إلا شكلا، كي يستمر الحزب في حمل السلاح في خدمة إيران ونقطع الصدر. وإلا لماذا افتعل حزب الله حربة تموز 2006 واستجر الاحتلال إلى الجنوب مجددا بعد الانسحاب في 2000، ليطلع السيد حسن بعد حين ويقول لو كنت أعلم؟ لماذا تورط الحزب في حرب غزة بحجة إسناد حماس ليعيد الاحتلال مرة ثانية إلى الجنوب، ويبقى الاحتلال في النقاط الخمس طبعا من دون التوقف عند الخسائر الهائلة البشرية والمادية لهذه الحرب البائسة؟ ولماذا تورط حزب الله مرة ثالثة بحجة إسناد إيران لتعود إسرائيل من الباب الواسع وتحتل نصف الجنوب وصولا إلى قلعة شقيف وأطراف تلة علي الطاهر؟ الجواب واضح، لأن حزب الله يرفض تسليم سلاحه ويحتاج إلى حجة أو مبرر بادعاء مقاومة الاحتلال. ولذلك نحن أمام اختبار معبر في المناطق التجريبية في الجنوب التي نأمل ألا يحولها حزب الله إلى مناطق تخريبية. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: طابت أوقاتكم، عرض أخير للأخبار من لبنان الحر.

0: غداة جلسة مجلس النواب وصف رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ما حصل بأنه فضيحة كبيرة للعمل النيابي شكلا ومضمونا، وحذر من دخول المجلس مجددا في الحلقة الجهنمية نفسها التي أوصلت لبنان إلى الانهيار المالي والاقتصادي. جعجع لفت إلى أن تكتل الجمهورية القوية سيدرس تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس النيابي الحالي، لا سيما أن هذه الولاية ممددة وفي ظل انتفاء الأسباب الموجبة التي استدعت التمديد. وفي شأن قانون العفو العام، اعتبر رئيس القوات أن مجلس النواب فشل في إقرار قانون مستحق لرفع الظلم عن شريحة واسعة من اللبنانيين، فيما أقر مجموعة من القوانين من دون دراسة دقيقة أو إدراك فعلي لتداعياتها، بما يرتب على الخزينة أعباء إضافية بمئات ملايين الدولارات. في هذا الوقت شدد عضو تكتل الجمهورية القوية نائب جورج عدوان على ضرورة الدعوة لجلسة عامة على جدولها قانون العفو العام فقط، وقال للانتيفي إذا طرح القانون سيحظى بأصوات الأكثرية ونحن نلتزم علنا بأننا سنكون معه.
1: أول جلسة تشريعية طلبت أنه قانون استبدال عقوبة الإعدام يتأجل لجلسة تشريعية تانية، لسبب أنه هي كان بدها وبعدها بدها أنه تمرر قانون العفو، وما بدها البعض يستعمل قانون استبدال عقوبة الإعدام ليعطل قانون العفو. قلنا إذا ما بدكم تأجلوه مرقوا قبل قانون العفو، وقت رفضوا استدراكا لما يفوت قانون استبدال قانون الإعدام وعطل على قانون العفو، قلنا نحن هالشي ما بصير. المسار السياسي الطبيعي انه ندعي لجلسة بسرعة نحط بس فيها قانون العفو، نكون عالجنا كل المشاكل الموجودة ونقره، لانه في مظلومية كبيرة بسبب ظروف سياسية بسبب تأخر الأحكام، وانا بعتقد اذا نحط وانطرح بالطريقة اللي عم نقولها رح ياخد الأكثرية، حتى لو في بعض الكتل معارضته، ونحن نلتزم علنا ان نكون معه.
0: وكان رئيس القوات قد لفت لصحيفة عقاد السعودية إلى أن حزب الله عرض مسار توقيع الاتفاق مع إسرائيل، إلا أنه لم يتمكن من منعه أو تغييره على أرض الواقع، مضيفا أن الإنجازات السياسية فيما يتعلق بمسألة نزع سلاح الحزب أفضل من أي وقت مضى. وأوضح جعجع أن مسار الحكومة الحالي يمهد للخروج من وضعية الساحة إلى وضعية الدولة المستقلة صاحبة القرار، ورأى أن إيران هي التي تحرك القوة العسكرية غير الشرعية في لبنان، لكن هذه القوة أصبحت اليوم ضعيفة جدا وتسعى في أفضل الحالات إلى الحفاظ على ما تبقى منها. وفي معراب بحث جعجع مع وفد من شراكة النهضة اللبنانية الأمريكية المستجدات السياسية والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وأوضاع اللبنانيين المنتشرين والتحديات التي يواجهونها، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، لا سيما في المجالات الاقتصادية الانمائية الاجتماعية والثقافية. كما عرض رئيس القوات مع سفير بلجيكا الأوضاع في لبنان والمنطقة، إضافة إلى البحث في أفاق تعزيز التعاون بين لبنان وبلجيكا في مختلف المجالات. بعدما كان من المفترض أن يعقد الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي الافتراضي برعاية أمريكية الجمعة والمخصص لوضع اللمسات التنفيذية على المناطق التجريبية في أول اختبار عملي لترجمة الاتفاق إلى إجراءات ميدانية، أعلن مصدر عسكري ومعلومات متقاطعة إرجاء الاجتماع بسبب الحاجة إلى استكمال إعداد الملفات التقنية والخطط التطبيقية والإجراءات التنفيذية. إلى ذلك قدم القائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو ووكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا إحاطة إلى مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1701. أرنو شدد على التزام الأمم المتحدة بدعم تنفيذ القرار ومواصلة مساندتها أمن لبنان واستقراره وسلامة أراضي وتعافيه، وسلط الضوء على جهود السلطات اللبنانية لبسط سلطة الدولة وتعزيزها على كامل الأراضي اللبنانية، مشددا على أن الجيش اللبناني سيشكل ركيزة أساسية في هذه العملية. كشف إعلام إسرائيلي أن مقترح نشر قوات إيطالية في جنوب لبنان هو حاليا قيد الدراسة، واقترحت ألمانيا من جهتها إرسال بعثة أوروبية عوضا عن قوات اليونيفيل إلى لبنان. وانتشر الجيش اللبناني في بلدة فرون قضاء بنت جبيل وبدأ بتسيير دوريات مكثفة في المنطقة. في الجديد الميداني استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مساء أطراف بلدة حداثة، وسجل تفجير إسرائيلي في محيط كونين بيت يحون، وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة بيوت السياد. وكان عامل سوري قد أصيب بغارة على الناقورة، وغار الطيران الإسرائيلي على بلدات ميفادون، شوكين والمنصوري، واستهدف تفجير ضخم بلدات زوطر الغربية. كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات عدة في بلدة كفر تبنيت ومحيطها، وتم تفجير مدارس المهدي في منطقة صف الهوى بنت جبيل. كذلك توغلت ملالة إسرائيلية حتى الطريق العام بين المنصور وبيوت السياد، وتمركزت قرب نقطة للجيش اللبناني قبل انسحابها. جنوبا أيضا، قالت وزيرة التربية ريما كرامي في بيان أن الإسرائيليين دمروا 3 مدارس دمارا كاملا حين لغموا مدرسة وثانوية رسمية في الخيام، وأضافوا إليهما ثانوية المهدي في بنت جبيل، حيث أقدم الجيش الإسرائيلي على سلب محتويات هذه المؤسسات ثم زنرها بالمتفجرات فأصبحت كومة من رماد. في خلال جولة تفقدية في مدينة النبطية، شدد وزير الاقتصاد عمرو البساط على التزام الحكومة بتأهيل البنى التحتية وتأمين مقومات الحياة الأساسية وعودة مؤسسات الدولة، تمهيدا لعودة السكان والاستقرار وإعادة الأعمار. نفذت وحدة من الجيش عمليات دهم منازل مطلوبين، وأوقفت المواطن حاء ميم في منطقة حور تعلب على بك لإطلاقه النار مع آخرين على دورية للجيش بتاريخ 16/2/2023، ما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين، وضبطت في حوزته ذخائر حربية وكمية من المخدرات ومبلغا ماليا مزورا. كما أوقفت 3 مواطنين في حور تعلى لقيادتهم سيارات غير قانونية، وضبطت بحوزتهم مسدسا حربيا وكمية من المخدرات. كذلك أوقفت سوريا في منطقة الشراونة بعلبك لتجوله داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية، وضبطت بحوزته أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات، بالإضافة إلى مواد أولية تستعمل لتصنيفها. أعلن الجيش الأمريكي إطلاق موجة ضربات جديدة على إيران، ومساء سمع دوي انفجارات في بندر عباس على ساحل الخليج. إيرانيا، قال الجيش الإيراني أن البحرية الإيرانية أطلقت صاروخا باتجاه سفينة أمريكية في شمال المحيط الهندي، واستهدف قصف مخزنا للذخيرة في سليمانية في إقليم كردستان العراق أسفر عن نشوب حريق. في الكويت، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود

يفعل ترامب توسيع نطاق الضربات العسكرية ضد إيران بما يشمل احتمال استهداف المنشآت النووية مجددا، تزامنا مع إرسال عشرات طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل استعدادا لاحتمال تصعيد العمليات. ووفق موقع أكسيوس، يدرس الرئيس الأمريكي تنفيذ هجوم أوسع نطاقا من الضربات الحالية التي تتركز حول مضيق هرمز بعد اطلاعه خلال اجتماع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض الثلاثاء على خطط عسكرية شديدة. اتهمت إيران الولايات المتحدة من ناحيتها بشن هجمات استهدفت ما لا يقل عن 5 جسور داخل أراضيها، وردت باستهداف إحدى محطات القوة الكهربائية وتقطير المياه في الكويت. وأشارت قيادة القوات البحرية في الحرس الثوري إلى أن وحداتها البحرية تراقب وترصد تحركات وتجهيزات الجيش الأمريكي، لافتة إلى أن الأمريكيين يقتربون في كل لحظة من ساعة الصفر لبدء العمليات ضد الوحدات البحرية للقيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في مياه المنطقة. مستشار المرشد الإيراني إبراهيم الرضائي قال إنه إذا استولى الأمريكيون على أي نقاط في إيران فقد تدخل طهران حربا هجومية بدلا من حرب دفاعية. في قطاع غزة أسفرت غارة إسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 8 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين كانوا يحضرون جنازة في النصيرات وسط القطاع لتشييع قتيل آخر لقى حتفه في غارة أخرى استهدفت المنطقة في وقت سابق الجمعة. انتخب أندي بيرنهام الملقب بملك الشمال زعيما لحزب العمال الحاكم في بريطانيا، وهي الخطوة الأخيرة قبل أن يصبح رئيس الوزراء السابع للحزب في خلال عقد. أدى إطلاق نار في مدينة نورسوندبي بشمال الدنمارك إلى مقتل مدني وجرح رجل أمن، فيما تعرض الجاني لإصابات بالغة. أخيرا ضرب زلزال بقوة 7.3 درجات أعقبته هزة ارتدادية بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر جنوب المكسيك على الحدود مع غواتيمالا، ما أدى إلى صدور تحذير من تسونامي تم رفعه لاحقا. بهذا الخبر أعزائي المستمعين ينتهي عرضنا الإخباري لهذه الليلة. بقية ليلة هادئة نتمناها لكم مع أطيب تحيات جان حتشيتي والمخرج الإذاعي الزميل توني سفير. هنا إذاعة لبنان الحر.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء. ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

0: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: صهاريج حزب الله يمعن حزب الله في التخريب، صهاريج على أنها محملة نفطا من العراق إلى بنياس في سوريا تضبط على الحدود العراقية السورية، ولدى تفتيشها يتبين أنها محملة صواريخ ومسيرات لمصلحة حزب الله. ماذا تعني هذه الواقعة؟ تعني أن حزب الله ليس فقط لن يسلم سلاحه بل يواصل تسليح نفسه، وما شحنة الأسلحة من العراق سوى عينة من هذا المخطط. وتعني أن حزب الله غير موافق على كل ما يجري لتحقيق بسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية. فمن يمعن في التسلح كأنه يقول لا شأن لي في كل ما تفعلونه، لكم أهدافكم ولي أهدافي. والخطورة في هذا الأمر في التوقيت، فشحنة الأسلحة تزامن ضبطها مع زيارة رئيس الحكومة العراقية إلى واشنطن وعشية زيارة الرئيس عون لواشنطن ولقائه الرئيس ترامب. حزب الله أراد أن يقول نحن هنا، لكن ما فات الحزب أن دوره انتهى وأن كل ما يفعله لا يعدو كونه محاولات مستميتة لتأخير الإعلان الرسمي لنهايته. يبقى أمر أساسي، من سيتابع رسميا من الجهة اللبنانية مآل التحقيقات التي تجريها السلطات العراقية والسورية لمعرفة إلى من كانت ستصل تلك الشحنة ومن سيتسلمها في لبنان؟ هذا رأس الخيط الذي يفترض الوصول إليه للبدء بتفكيك هذا الأخطبوط.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: يعني هالموال الحلو الله يرحم ترابك أيها الموسيقار ملحم بركات.
1: إيه طبعا
0: كانت الحياة بتلبق لك ملحم.
1: هيدا الموال للحبيب القلب الله يرحمه ملحم بركات. هو ملاكي بنتيجة ما مات أستاذ ملحم، مسيحته كبرت كتير بعد ما ماته، وأنا عملته مثل عرفت أنا بزمن جميل كومبيين كمان مع مي الغصون اللي هي لبيت الرحباني وهنتها فيروز منو قطار حتى كورالات بغنوها. هالمزيج كان يعني برأيك أنت رأيك كل أنه كان مزيج كتير حلو يعني.
0: اليوم الجمعة 17 تموز 2026 أطيب وأوفى التحيات للجميع. مارون بشعلاني على هندسة الصوت وفق شديع عبر الميكرو. لقائنا بلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة 5:45، واللقاء مع فنان ما بيتعب، فنان كتير مجتهد، فنان مصر انه يستمر رغم كل الظروف اللي بتمرق بهيدا البلد. ولا مرة الا ما كان رفيق خويري عنده جديد، ولا مرة الا ما كان رفيق خويري عم بلاحق جديده وعم بينتبه عليه وعم بيربيه مثل ابنه.
1: تسلمي.
0: والله يخلي لك ولادك رفيق خويري. ألف تحية لك وأهلا وسهلا فيك.
1: تسلمي.
0: بنجوم الظهر يا هلا.
1: هذا بشرفني يكون معك. أنا بعدك العالمية قديرة، بقول أنا قديرة اللي هي بتغنى عن كتير معاني، اللي هي خبرة، اللي هي لباقة بالحوار، احترام الضيف إلى ما هنالك. ما بدي لك يوم بتعرفي أنت. ومسي على المقدمة، أنت بتعرفي مسيرة رفيق خويري. إن شاء الله دلنا نقدر نستمر، هذا أهم شيء.
0: يعني بأصعب الأوقات استمريت، وهلأ بأصعب الأوقات عم تستمر. يعني الله يديمك بهالهمة. شو بدنا نقول؟
1: منقول كتر خير الله عطول، ودعوة الأهل الله يرحمهم يرحم بيك دايما. شكرا. الأهل والأم بترافق ابنها، أنا عطول بقولها لكل هيدا. ويمكن لأنه عندها الحب للفن، مش حب للمادة، حب للفن يعني. هذا بخليك تستمر. والناس ناس يعني، ما بدي أقول جمهور، الناس لما تقابل الناس وتقلك تفرح فيكي بهالأغاني بتعمليها، بتقلك مثلا عم منحب الأغاني بتوع قلبنا بسرعة، بدقولك بيعطوك رأيهم إعلاميين. يعني آخر فترة بس أخلى فنان معروف جدا بدقلي بقلي بتصل فيه لرفيق شو هالعمل الحلو، بفوت على القلب. لبناني بعتقد بغني لبناني عم
0: تغني آخر أغنية اللي هلا عم تمرق على الهوى.
1: إن شاء الله بتنعاد الفرحة يعني، حتى لقبل تحقق حلمي، حتى مستقتل بدياكي. إذا بتنتبه اللون اللبناني بعده طاغي يعني أكتر شيء.
0: صحيح.
1: لازم نحافظ على اللون اللبناني، لازم، بس أنه لون حلو قريب على القلب. بتونس بحبوه كتير، بعمان، بالأردن، دول عربية بحبوا اللون اللبناني. بعد عم حكي عن ملحم بركات، ملحم نادى وصرخ وما في مقابلة معك حتى
0: على الأغنية اللبنانية.
1: إلا ما بيحكي أول لبنانية. أنا يعني في ناس تقول أنت مثل ملحم ضل تحكي عن الأغنية، مش إنه نحكي عن الأغنية، هيدي حياتنا، هيدي بيئتنا، وهيك عشنا. مش تنتبه أنا بس بسمع كتير عبد الحليم، بحب كتير عبد الحليم والنغم اللي أخذهم بلي حمدي
0: وبتغني له كمان.
1: إيه مغني، أنا مغني له مرة مدح القمر أول. صح. من عمل تسجيل وأخذت من ساسيل ومصر إذن وعملتها بتوزيع اللي هي مدح القمر، هي كدوكا المياس كلمات قديمة تبع الفولكلور السوري. ايه بس شنو يعني انه نحن بننسى اللون اللبناني؟ يعني قالك بلشنا هجوم ما بعرف.
0: لا مش بلشين هجوم يعني. عم تحكي
1: حرام واقع. حرام تعبوا قال الرحباني زكي نصيف تبع لما تقول لي بدون القاب اسمه بحد ذاته. صح. صار هو صحيح. حفر بالتاريخ. إلي شويري، كتار فنانين يعني، ناصر شمس الدين، في كتير اغاني كتير حلوه. وهي اذا بتلاحظ الشغل هالايام اغلب الفنانين وكل الفنانين اغلبيتهم يلي عم ينزلوا اغاني بعيد اغاني القديمه او بيعملها ريميكس او على المسرح عم بيغنوا الشباب بعض اغاني لهم، والباقي كلها اغاني من القديم اللي هي مشيت بهالنهر. هي
0: طب ليه؟ لانه الاغنيات الجديده